0: أنتم مع مكان.
1: حبيبي الغالي، من بعد الأشواق بهديك كل سلامي وحنيني.

صباح الخير من مكان. صباح الخير من مكان، 45 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم مستمعينا مع بداية بثنا ليوم جديد، اليوم الثلاثاء

0: إسرائيل وسط البلاد أورشليم القدس وتل أفيف 88 فارزة 8 حيفا الناصرة الجليل صفد أورشليم القدس 99 فارزة 3 أورشليم القدس الناصرة ومحيطها 93 فارزة 7 كما ويمكنكم سيداتي وسادتي الاستماع إلينا من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإذاعة والتلفزيون بالعربية وعنوانه makan.org.il. مستمعين نحن معكم في كل مكان وخير ما نستهل به يومنا هذا تلاوة عطرة من الذكر الحكيم ويتلو على مسامعنا القارئ الشيخ فراس نجل القزاز ما يتيسر له من سورة الرحمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذن سيداتي وسادتي، استمعنا إلى القارئ الشيخ فراس نجي القزاز وهو يتلو على مسامعنا ما تيسر له من سورة الرحمن. 52 دقيقة بعد الخامسة، الساعة الآن هنا في استوديوهاتنا، استوديوهات راديو مكان. مستمعين، بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السادسة، ومن ثم نلتقي بإذنه تعالى ضمن برنامج صحافة نت لكي نطلعكم على أبرز ما خططه صحافة هذا النهار من عناوين. أما الآن فتعالوا لكي نتوقف مع الصوت السيدة فيروز حتى تمام السادسة. أنتم على أثير راديو مكان.

0: عناوين الساعة: من مكان حدث عنف في باقة الغربية والعفولة يوقعان 3 جرحى. إسرائيل ترحب بحزمة العقوبات الأمريكية على إيران. نتنياهو يكشف عن مخطط إيراني لاغتيال أحد ابنيه. إسرائيل تحذر من عقبة استمرار إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة. ودرجات الحرارة تواصل ارتفاعها.
1: الأخبار.
0: نشرة 6 من أورشليم القدس، يقرأ على مسامعكم سيداتي وسادتي ربي السالم، أسعد الله صباحكم. في باقة الغربية أسفرت جريمة إطلاق نار الليلة الماضية عن إصابة رجلين بجروح، ووصفت حالة أحدهما بخطيرة والآخر بمتوسطة. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أنه تم نقلهما إلى مستشفى هلال يافي في الخضيرة لتلقي العلاج. وفي العفولة أدى حادث عنف فجر اليوم إلى إصابة رجل ستيني بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى عمك في العفولة. وبشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين. رحب رئيس الوزراء نتنياهو بحزمة العقوبات الشديدة التي فرضتها واشنطن الليلة الماضية على أكثر من 60 شركة ومؤسسة وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والسايبر والنفط. وتضم لائحة العقوبات أيضا أشخاص من دول مختلفة. وقال نتنياهو إن الإدارة الأمريكية تجبي ثمنا باهظا من النظام الإيراني الاستبدادي وكل من يساعده. على صعيد آخر، كشف رئيس الوزراء عن أن إيران خططت لاغتيال أحد ابنيه. جاء ذلك خلال مقابلة مع القناة 14 بعد أن طرح عليه سؤال حول القرار بعدم توفير الحراسة لرئيس حزب يشار جادي أيزنكوت. وقال نتنياهو إنه طلب من رئيس جهاز الأمن العام الشباك تأمين أيزنكوت كما يتم تأمين ابنيه. قال مصدر أمني لقناة كان إن إسرائيل أبلغت مجلس السلام لغزة بأنها ستكثف هجماتها في قطاع غزة إذا لم يتوقف إطلاق الطائرات الورقية صوب منطقة غلاف غزة في غضون 3 أيام. وقد تم مساء أمس العثور على طائرتين ورقيتين أخريين بالقرب من القطاع. في نتانيا اعتدى الليلة الماضية عدد من مشجعي فريق كرة القدم مكابي نتانيا على سيارتي لاعبي فريق اتحاد أبناء سخنين إياد أبو عبيد وإيلاي حجاج، وعلى سيارة أخرى كانت تقل عددا من مشجعي سخنين في ختام المباراة بين الفريقين، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها. وطالب نادي اتحاد أبناء سخنين الشرطة بالتحقيق في هذه الأحداث بشكل شامل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. يحتفل المسلمون اليوم بالمولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة تتقدم إذاعتنا من المستمعين المسلمين بأحر التهاني وأطيب التبريكات، وكل عام والجميع بألف خير.
1: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا اليوم وغدا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية وتشتد وطأة الحر. في 7 سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صحافة نت مع أمجد حسين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
3: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
4: أستاذ في بركيه؟
3: لا.
4: في ألعاب منفوخة؟
3: كمان لا.
4: لكن شو فيه؟
3: اسمع المذيع بيقولك
1: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
4: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
1: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صحافة نت مع أمجد حسين.

ست دقائق بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. طاب صباحكم مستمعين أينما أنتم، أهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامجكم الصباحي صحافة نت لهذا الصباح وهذا اليوم الثلاثاء 25 من أغسطس لعام 2026، الموافق 12 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية، اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وجميع المحتفلين بآلاف الخيرات. معكم هذا الصباح من وراء الميكروفون أمجد حسين، ويرافقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل يوسي دهان. صباح الخير. إذن مستمعينا، تتصدر الصحف اليوم جملة من الملفات الأمنية والسياسية والاجتماعية في ظل تصاعد التوتر على عدة جبهات والاستعداد للانتخابات المقبلة. هآرتس تسلط الضوء على معاناة المصابين باضطراب ما بعد الصدمة بعد ارتفاع نسبة الاعتراف المؤقت بإصاباتهم النفسية، كما تتناول المناورة السياسية لإيتمار بن غفير في قضية العثور على حطام سفينة التالينا والتهديدات الأمريكية للدول والجهات التي تتعامل تجاريا مع إيران، إلى جانب اعتقال فلسطينية اتهمت مستوطنين بإحراق منزلها. أما إيديعوت أحرنوت فتتناول إطلاق طائرات ورقية من قطاع غزة والغارات الإسرائيلية التي أعقبت ذلك، وتكشف اتساع ظاهرة فرض الإتاوات على أصحاب المصالح في إسرائيل، كما تروي قصة شابة أنقذ اكتشاف مصادف لتمدد شريان في دماغها أنقذ حياتها بعد تعرضها لحادث، وتسلط الضوء على تجربة زراعة السمسم محليا هنا في البلاد في محاولة لتقليص الاعتماد على الاستيراد. وفي معاريف يتركز الاهتمام على الخريطة السياسية قبيل انتخابات 2026 والمساعي لتقليص عدد القوائم اليمينية ومنع ضياع أصوات الناخبين، إلى جانب تحذيرات إسرائيلية من إعادة حماس بناء قدراتها العسكرية والتنظيمية وتشديد سلاح الجو عملياته في جنوب لبنان لتأمين تحركات القوات البرية. أما في إسرائيل هيوم فتبحث مستقبل سوريا بعد صعود أحمد الشرع واحتمال تشكل محور سني بقيادة تركيا في مواجهة النفوذ الإيراني، فيما تتناول أو يتناول مقالا آخر استراتيجية الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران باعتبارها وفق الكاتب نقطة ضعف رئيسية للنظام الإيراني والطريق الأكثر فاعلية لإضعافه وتغيير سلوكه. بإذنه تعالى سنكون بعد قليل مع كل التفاصيل، تفاصيل هذه العنوان التي قرأتها على مسامعكم قبل قليل. لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

14 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان صحافة نت. أجمل التحيات لكل من انضم إلينا في هذه اللحظات. إذن مستمعينا، تتصدر الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية عناوين الصحف في هذا الصباح، في وقت تتقاطع فيه التطورات على جبهات غزة، لبنان، إيران وسوريا، مع استعداد الساحة السياسية الداخلية للانتخابات المقبلة، بينما تبرز في الصفحات الداخلية قضايا اجتماعية واقتصادية تعكس حجم التحديات التي تواجهها البلاد. تعالوا نبدأ من صحيفة هارتس، ويبرز ملف المصابين باضطراب ما بعد الصدمة جراء الحرب، حيث تكشف الصحيفة عن ارتفاع حاد في نسبة من حصلوا على اعتراف مؤقت من وزارة الأمن بإصاباتهم النفسية، من 8% العام الماضي إلى 34% هذا العام. وبحسب التقرير، يحصل لبعض المصابين على اعتراف لمدة 2 أو 3 أو حتى 5 أعوام قبل أن يطلب منهم العودة إلى اللجان الطبية وإثبات استمرار حالتهم من جديد. وتبرر وزارة الأمن ذلك بأن اضطراب ما بعد الصدمة إصابة دينماكية متغيرة يمكن أن تتطور على مدى سنوات، لكن المصابين يقولون إن حالة عدم اليقين بشأن حقوقهم ومخصصاتهم تزيد من معاناتهم وتعرقل عملية التعافي وإعادة التأهيل. وفي الشان السياسي، تتناول هارتس ما تصفه بمناورة سياسية لإيتمار بن غفير بعد الإعلان عن العثور على حطام سفينة يالتالينا قبالة شواطئ تل أفيف. وبحسب التقرير، أعلن بن غفير ووزير التراث من حزبه عميحاي اليهو عن العثور على الحطام، في حين علم رئيس الحكومة نتنياهو ووزير الدفاع كاتس بالأمر من وسائل الإعلام. وترى الصحيفة أن بن غفير استغل الحدث قبل نحو 2 من الانتخابات ليضع نتنياهو أمام أمر واقع، في خطوة تعكس بحسب كاتب المقال في صحيفة هارتس فيرتر قدرته على استثمار الأحداث سياسيا وانتخابيا. وسفينة التالينا كانت قد نقلت في يونيو عام 1948 أسلحة ومقاتلين إلى منظمة إتسل، لكن خلافا اندلع بينها وبين الحكومة الإسرائيلية آنذاك حول تسليم الأسلحة إلى الجيش، وتحولت الخلافات إلى اشتباكات مسلحة قبل أن يأمر رئيس الوزراء آنذاك دافيد بن غوريون بقصف السفينة وإغراقها خشية الانجرار إلى حرب أهلية، ما أدى إلى مقتل 16 شخصا من عناصر إتسل و3 من جنود الجيش الإسرائيلي.

في الملف الإيراني تنقل لهارتس تهديدات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول والجهات التي تواصل التعامل التجاري مع طهران. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن واشنطن ستستخدم كامل قوتها ضد أي جهة تواصل نشاطا اقتصاديا مع إيران، مؤكدا أنه لا أحد محصن من الإجراءات الأمريكية. وفق تقرير في هارتس، يجري ترامب اتصالات مع قادة دول للضغط عليهم من أجل وقف علاقاتهم مع طهران، فيما ستمنح الجهات المعنية مهلة لوقف الأنشطة التي تعتبرها واشنطن مخالفة، بما في ذلك إغلاق فروع لبنوك إيرانية. في المقابل يحذر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان من أن بلاده تواجه حربا اقتصادية وعسكرية وأمنية شاملة، فيما تتوعد طهران باعتبار أي دعم للحملة الأمريكية عملا عدائياً.

في الضفة الغربية تتناول الصحيفة صحيفة هارتس قضية فلسطينية من منطقة قرب مدينة يطة اعتقلت بعد أن قالت إن مستوطنين أضرموا نار في منزلها. الشرطة الإسرائيلية تقول إن التحقيق أظهر أن الحريق نجم عن تماس كهربائي، ولذلك اعتقلت المرأة بشبهة تقديم بلاغ كاذب والمس بأمن المنطقة. وفي المقابل قال ممثلها خلال جلسة المحكمة إن ملابسات الحريق لا تزال لقيد التحقيق، فيما قررت المحكمة العسكرية تمديد اعتقالها 4 أيام. كانت هذه أبرز عناوين صحيفة هارتس. بعد قليل سنكون مع يديعوت أحرنوت.

أما صحيفة يديعوت أحرنوت فتفتتح ملفاتها الأمنية بالتطورات في قطاع غزة بعد رصد 9 طائرات ورقية في مناطق غلاف غزة خلال الأيام الأخيرة، بينها 5 في منطقتي كفار عزة ونحل عوز، وفق الجيش الذي قال إنها لم تكن مزودة بمواد حريقة أو متفجرة. وعلى خلفية ذلك شن جيش الدفاع غارات على منشآت تابعة لحماس في مخيم الشاطئ، بينها مخازن أسلحة، كما صدرت أوامر بإخلاء مواقع عدة في المنطقة الواقعة خلف الخط الأصفر. ويقول جيش الدفاع إنه حذر حماس من أن استمرار إطلاق الطائرات الورقية والمسيرات والبالونات سيؤدي إلى تكثيف استهداف المسؤولين عن إطلاقها وإخلاء المناطق التي تنطلق منها. وفي المقابل أفاد فلسطينيون بأن الغارات أصابت مسجدا ومنشأة لتحلية المياه، فيما أعلن جيش الدفاع عن تصفية عنصرين من حماس في منطقة دير البلح وسط القطاع.

وفي الداخل تسلط يديعة أحرنوت الضوء على ظاهرة فرض الإتاوات على أصحاب المصالح، والتي تصفها بأنها باتت أشبه بدولة ابتزاز، وتشير المعطيات إلى فتح نحو 221 قضية تحقيق خلال عام 25، واعتقال أو التحقيق مع حوالي 530 مشتبها به، فيما تقدر الأضرار بمئات ملايين الشواكل. ووفق استطلاع أوردته الصحيفة، فإن 87% من المقاولين هنا في البلاد يدفعون الإتاوات. نعم، 57% من المقاولين هنا في البلاد يدفعون الإتاوات. ورغم إقرار الحكومة خطة طوارئ لمواجهة هذه الظاهرة وتخصيص 35 مليون شيكل لتعويض أصحاب المصالح المتضررين، لم يحصل أي منهم على تعويض حتى الآن، كما لم يبدأ تنفيذ البرنامج التجريبي. وفي اجتماعات برئاسة وزير الأمن القومي بن غفير، طرحت الحاجة إلى تعزيز التعاون بين الوزارات والشرطة والأجهزة الأمنية، بل واقترح توسيع دور جهاز الشباك في مكافحة هذه الظاهرة، والتي وصفتها إذاعة أحرنوت هذا الصباح بدولة الابتزاز.

ومن الملفات الإنسانية اللافتة في صحيفة يديعة أحرنوت هذا الصباح قصة شاب تبلغ من العمر 22 عاما تعرضت لحادث انقلاب مركبة رباعية الدفع وأصيبت بجروح خطيرة بينها كسور في الحوض وإصابات داخلية، لكن الفحوصات التي أجريت لها في مشفى شاريت صادق في العاصمة كشفت بالصدفة عن تمدد شرياني دماغي خطير يبلغ حجمه نحو 3 سنتيمترات وكان معرضا للانفجار في أي لحظة. وخضعت الشابة لعمليتي قسطرة تشخيصية وعلاجية وتم خلالهما وضع دعامة في الوعاء الدموي، وأظهرت الفحوصات أن العلاج نجح قبل أن تبدأ مرحلة تأهيل استمرت نحو 2 شهر. وفي ملف اقتصادي وزراعي تتحدث يديعة أحرنوت عن تجربة إسرائيلية لزراعة السمسم محليا في منطقة وادي الحولة في محاولة لتقليص الاعتماد على الاستيراد، إذ تستورد إسرائيل أكثر من 99% من احتياجاتها السنوية المقدرة بنحو 80,000 طن. وزرع نحو 140 دنما من صنف محلي جديد يحمل اسم ميكا، طورته الجامعة العبرية هنا في البلاد، ومن المقرر أن يبدأ حصاد هذا المنتوج في الأول من أكتوبر المقبل. ويأمل القائمون على هذا المشروع أن يصل الإنتاج المحلي مستقبلا إلى نحو 15% من الاستهلاك الإسرائيلي. إذن مستمعين، كنا مع أبرز ما خططه لنا صحيفة هارتس ويديعة أحرنوت. تعالوا الآن نتوقف مع فاصل غنائي، ومن ثم سنكمل هذا المشوار مع صحيفتي معريف وإسرائيل هيوم. لا تذهبوا بعيدا، أنتم على أثير راديو مكان.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

31 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استوديوهات راديو مكان. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. إذن الآن تعالوا لنكون مع صحيفة معريف ويسر الهيوم وأبرز ما جاء في هاتين الصحيفتين من عناوين. في معريف يطغى الملف الانتخابي على المشهد السياسي مع تركيز داخل حزب الليكود على ما يعتبرونه الخط الأكبر أمام معسكر اليمين، وهو ضياع الأصوات لصالح أحزاب قد لا تتجاوز نسبة الحسم. وتزداد المخاوف مع احتمال دخول أحزاب يمينية جديدة إلى السباق، من بينها حزب أوفير فينتر المتوقع إطلاقه اليوم. وبحسب مصادر في الليكود، يسعى الحزب إلى تقليص عدد القوائم اليمينية والدفع نحو تحالفات تمنع حرق الأصوات وتضمن أكبر عدد ممكن من المقاعد لمعسكر نتنياهو. في المقابل تتواصل التحركات داخل معسكر المعارضة مع انضمام الجنرال احتياط العازر شتيرن وعضو الكنيسة السابق روعي فولكمان إلى حزب يشار برئاسة غادي أيزنكوت، الذي يعمل على تعزيز قائمته استعدادا للانتخابات. وفي سياق انتخابي آخر، أقرت المحكمة العليا هنا في البلاد وضع أكثر من 120 صندوق اقتراع في دور المسنين ومؤسسات السكن المحمي، بما يسمح للمسنين بالتصويت في أماكن إقامتهم إلى جانب بقية الناخبين.

أمنياً تتناول معريف أيضاً قضية العثور على مخدرات داخل شحنات مساعدات دخلت إلى قطاع غزة، حيث أعلن عن ضبط نحو 760 جراماً من الحشيش ومخدرات أخرى مخبأة داخل عبوات مواد غذائية ضمن شحنات مساعدات إنسانية. ويتزامن ذلك مع تحذير مجلس أكتوبر من أن حماس لم تفكك عسكرياً وتنظيمياً وأنها تواصل إعادة بناء قدراتها، مع دعوة المجلس إلى تشكيل لجنة تحقيق رسمية لمنع تكرار الإخفاقات التي سبقت هجوم 7 أكتوبر. وفي الجبهة اللبنانية تتحدث صحيفة معريف عن قرار جيش الدفاع تكثيف استخدام سلاح الجو في جنوب لبنان، خصوصا داخل الخط الأصفر وبالقرب منه، بهدف تأمين تحرك القوات البرية وتقليص المخاطر التي تواجه هذه القوات. ويأتي ذلك بعد سلسلة حوادث أسفرت عن مقتل وإصابة جنود إسرائيليين، بينها انفجار عبوات ناسفة بقوة من لواء المظليين في منطقة مجدل زون. وخلال الأسابيع الأخيرة نفذ جيش الدفاع ضربات متكررة على مباني يشتبه بأنها مفخخة أو يستخدمها عناصر حزب الله للكمائن والقنص، فيما تتزايد في بيروت المخاوف من أن تؤثر الانتخابات الإسرائيلية المقبلة على مسار المفاوضات. معريف هذا الصباح.

أما صحيفة إسرائيل هيوم فتتوقف عند التطورات في سوريا في مقال بعنوان سوريا الجديدة وألحان قديمة، يناقش مستقبل العلاقة بين دمشق وإسرائيل بعد سقوط بشار الأسد وصعود أحمد الشرع. ويرى كاتب المقال أن التغيير في سوريا فتح أمام إسرائيل إمكانية قيام واقع جديد، خصوصا مع تراجع النفوذ الإيراني وانقطاع الطريق بين دمشق وحزب الله، لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن سوريا الجديدة لا تتحرك بالضرورة وفق المصالح الإسرائيلية. فخلال العام ونصف العام الماضيين شهدت العلاقة تقلبات بين أجواء من السلام والتطبيع وبين مواجهات عنيفة، فيما نجح الشرع في ترسيخ شرعيته دوليا بدعم أمريكي وتركي. وفي المقابل بدأت دمشق تطرح مواقف تتعارض مع المصالح الإسرائيلية، بينها المطالبة بالحفاظ على قدرات نووية مدنية والإعلان عن وجود مواد نووية داخل سوريا، إضافة إلى مطالبات تتعلق بهضبة الجولان وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي سيطرت عليها في نهاية عام 24. ويحذر المقال في إسرائيل هيوم من احتمال تشكل محور سني جديد بقيادة تركيا يحل محل المحور الشيعي الذي قادته إيران، داعيا إسرائيل إلى صياغة استراتيجية واضحة للتعامل مع النفوذ التركي من دون تحويل لأنقرة إلى عدو مباشر، وفي الوقت نفسه دعم استقرار حكم الشرع والحفاظ على أمن الحدود الشمالية، مع السعي إلى تطبيع الترتيبات الأمنية بين إسرائيل وسوريا. وفي الملف الإيراني، في ملف إيران تنشر إسرائيل هيوم تحليلا بعنوان المسار الأكثر فاعلية لإسقاط النظام في إيران، يرى أن انتقال إدارة ترامب من الضربات العسكرية إلى الضغط الاقتصادي يمثل الأداة الأكثر فاعلية لإضعاف النظام الإيراني. ويستند المقال إلى مؤشرات اقتصادية صعبة، من بينها وصول التضخم السنوي في يوليو إلى 66% وارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات بنحو 130%، وتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 5% خلال العام الحالي، إضافة إلى فقدان أكثر من 1,000,000 وظيفة خلال الأشهر الأولى من الحرب، وتراجع صادرات النفط بنسبة 86%. ويضيف كاتب المقال أن هذه الضغوط تضع النظام الإيراني أمام معضلة حقيقية، لأن التهديد الذي يخشاه النظام بحسب المقال ليس خارجيا فقط وإنما داخلي أيضا، في ظل تدهور القدرة على توفير مستوى معيشة مقبول للمواطن الإيراني. وتزداد الضغوط بعد قرار الإمارات تعليق التجارة والنشاط المالي مع إيران، في وقت تحاول فيه طهران منع اتساع الحملة الاقتصادية الأمريكية. وبحسب المقال فإن الجمع بين الضغط الاقتصادي والضغط العسكري قد يشكل المسار الأكثر فاعلية لإضعاف النظام الإيراني خلال السنوات المقبلة، مستعيدا العبارة الشهيرة من حملة الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون الانتخابية عام 92، وهذه العبارة كانت إنه الاقتصاد يا غبي.

وبذلك مستمعينا الكرام تعكس الصحف الصادرة هذا الصباح مشهدا متعدد الجبهات: تصعيد أمني في غزة ولبنان، ضغوط أمريكية متزايدة على إيران، سباق على النفوذ في سوريا، وتحركات سياسية استعدادا للانتخابات، إلى جانب قضايا داخلية تتعلق بالاقتصاد والجريمة وحقوق المصابين بالحرب. وبين هذه الملفات جميعا يبقى السؤال الأساسي الذي يطغى على المشهد هنا في البلاد: كيف ستتعامل الحكومة مع التحديات الأمنية والإقليمية المتزامنة بينما تقترب الساحة الداخلية من مواجهة انتخابية جديدة؟ أنتم على أثير راديو مكان.

46 دقيقة بعد السادسة، الساعة الآن هنا في استديوهاتنا، استديوهات راديو مكان. مستمعينا، قبل هذا الفاصل الغنائي كنا مع أبرز ما خططوا لنا صحافة هذا الصباح، يديعوت أحرانوت، هارتس، معريف وإسرائيل.

الشريط الإخباري لموقع مكان هذا الصباح. مشجعو مكابين تانية يعتدون على سيارتي لاعبي أبناء سخنين بعد المباراة. المسلمون يحتفلون اليوم بذكرى المولد النبوي الشريف كل عام وجميع المحتفلين بآلاف الخيرات. إسرائيل تحذر من عاقبة استمرار إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة. نتنياهو يكشف عن مخطط إيراني لاغتيال أحد أبنائه. إسرائيل ترحب بحزمة العقوبات الأمريكية على إيران. وكما ذكرت في البداية حدث عنف في باقة الغربية والعفولة يوقعان 3 جرحى. مكان هذا الصباح.

إلى صحيفة وموقع الشرق الأوسط اللندنية، ومن العناوين البارزة في هذا الموقع: عقوبات أمريكية جديدة على إيران لقطع كل شريان اقتصادي، أمريكا تبدأ يوم الإنزال الاقتصادي لعزل إيران كما وصفت على حد وصف الصحيفة وهذا الموقع، أمريكا تلغي تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، إذ أظهر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أن وزارة الخارجية ألغت اليوم الاثنين إدراج سوريا يوم أمس، هذا الخبر من يوم أمس، إدراج سوريا في قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب. أيضا من عناوين الشرق الأوسط اللندنية لهذا الصباح: النفط يتراجع بأكثر من 2% بعد يوم بيسنت الاقتصادي لخنق إيران. مصادر لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية: الأردن استجاب للطلب السوري باستضافة لقاءات مع إسرائيل. مطالب دولية بضمانات من إسرائيل وحزب الله للقوة المقترحة جنوب لبنان. وأيضا استقبال رسمي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان في فرنسا، و 19 مليار دولار قاعدة الانطلاق طاولة باريس والرياض لتوسيع استثمارات قطاعات المستقبل.

تعالوا الآن ننتقل إلى أسعار صرف العملات هذا الصباح حسب موقع بنك إسرائيل. إذن أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي: الدولار الأمريكي يصرف مقابل شيكلين وتسعين وتسعين أجورا، اليورو الأوروبي ثلاثة شواقل فارزة تسعين وأربعين أجورا، الدينار الأردني يصرف مقابل أربعة شواقل فارزة اثنتين وعشرين أجورا، والجنيه المصري يصرف مقابل صفر فارزة صفر ثماني وخمسين أجورا. كانت هذه أسعار صرف العملات حسب موقع بنك إسرائيل.

وماذا عن الحالة الجوية لهذا الصباح مستمعينا الكرام؟ يستمر الطقس خلال الأيام المقبلة أكثر حرارة من المعتاد لمثل هذا الوقت من العام، مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة واشتداد الأحمال الحرارية غدا الأربعاء قبل أن يبدأ التحسن تدريجيا في نهاية الأسبوع. اليوم الثلاثاء وبعد انقشاع الغيوم الصباحية يصبح الطقس صافيا مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية لتبقى أعلى من معدلاتها المعتادة، كما يطرأ اشتداد

أدي على الأحمال الحرارية مع تحذير من حر شديد إلى خطير في مناطق الأغوار، ولا سيما في منطقة بيسان وبحيرة طبرية ووادي الأردن خلال ساعات الظهر وحتى المساء، إضافة إلى درجات حرارة مرتفعة في منطقة الجليل الأعلى الشرقي وشمالي شرقي السامرة. غدا الأربعاء يكون الطقس صافيا مع ارتفاع طفيف إضافي على درجة الحرارة خصوصا في الجبال والمناطق الداخلية، واشتداد إضافي في الأحمال الحرارية. أما الخميس يستمر الطقس صافيا، وبعد انقشاع الغيوم الصباحية تبقى درجات الحرارة أعلى من المعتاد. أما يوم الجمعة فتبدأ درجات الحرارة بالانخفاض بشكل طفيف، لكنها تبقى أعلى قليلا من معدلاتها الموسمية مع تحسن نسبي في الأحمال الحرارية.

ومستمعين على هذه الأنغام ننهي هذا العدد من برنامج صحفنة لهذا الصباح وهذا اليوم الثلاثاء 25 من آب أغسطس 2026 الموافق 12 من شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية. اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، كل عام وجميع المحتفلين بألاف الخيرات. بعد قليل تأتيكم نشرة أخبار السابعة، ومن ثم أنتم على موعد مع جولة الصباح الإخبارية لكي تطلعوا على أبرز الأحداث المحلية العربية والدولية. كان معكم من وراء الميكروفون هذا الصباح أمجد حسين، ورفقني هنا من الهندسة الإذاعية الزميل رونين دهان. مستمعينا، أتمنى لكم نهارا جميلا مشرقا في أمان الله.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
2: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
3: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
4: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
5: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
6: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحاً في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضاً عبر قناة مكان.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودة وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986 ديكولاين.
2: عناوين الساعة من مكان: حادثة عنف في باقة الغربية والعفولة يوقعان 3 جرحى، باكستان تعلن إحراز تقدم كبير في المحادثات مع إيران، إسرائيل ترحب بحزمة العقوبات الأمريكية على طهران، نتنياهو يكشف عن مخطط إيراني لاغتيال أحد ابنيه، إسرائيل تحذر من عاقبة استمرار إطلاق الطائرات الورقية من قطاع غزة، ودرجات الحرارة تواصل ارتفاعها.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة 7 من أورشليم القدس. أسعدتم صباحا مستمعين الكرام. في باقة الغربية أصيب رجلان بجروح الليلة الماضية من جراء تعرضهما لإطلاق النار، ووصفت حالة أحدهما بخطيرة والآخر بمتوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى هلال يافي في الإخضيرة لتلقي العلاج. وفي العفولة أدى حادث عنف فجر اليوم إلى إصابة رجل ستيني بجروح خطيرة، نقل على إثرها إلى مستشفى عامك في المدينة. وبشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين. أورد النبأ مراسلان أحمد أبو سويس وإياد حرب. أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن ناقفي إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية، مؤكدا أنه تتم مناقشة إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية النزاع. وقال مصدر عسكري باكستاني لوكالة الأنباء رويترز إن قائد الجيش الجنرال عاصم منير أجرى محادثات مع مسؤولين إيرانيين ركزت على التدابير لمنع المزيد من التصعيد. هذا ورحب رئيس الوزراء نتنياهو بحزمة العقوبات الشديدة التي فرضتها واشنطن الليلة الماضية على أكثر من 60 شركة ومؤسسة وسفينة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والسايبر والنفط. وتضم لائحة العقوبات أيضا أشخاص من دول مختلفة. وقال نتنياهو إن الإدارة الأمريكية تجبي ثمنا باهظا من النظام الإيراني الاستبدادي وكل من يساعده. على صعيد آخر، كشف رئيس الوزراء نتنياهو عن أن إيران خططت لاغتيال أحد ابنيه. جاء ذلك خلال مقابلة مع القناة 14 بعد أن طرح عليه سؤال حول القرار بعدم توفير الحراسة لرئيس حزب يشار جادي أيزنكوت. وقال نتنياهو إنه طلب من رئيس جهاز الأمن العام الشباك تأمين أيزنكوت كما يتم تأمين ابنيه. قال مصدر أمني لقناة كان إن إسرائيل أبلغت مجلس السلام لغزة بأنها ستكثف هجماتها في قطاع غزة إذا لم يتوقف إطلاق الطائرات الورقية صوب منطقة غلاف غزة في غضون 3 أيام. وقد تم مساء أمس العثور على طائرتين ورقيتين أخريين بالقرب من القطاع. في نتانيا اعتدى الليلة الماضية عدد من مشجعي فريق كرة القدم مكابي نتانيا على سيارتي لاعبي فريق اتحاد أبناء سخنين إياد أبو عبيد وإيلاي حجاج، وعلى سيارة أخرى كانت تقل عددا من مشجعي سخنين في ختام المباراة بين الفريقين، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها. وطالب نادي اتحاد أبناء سخنين الشرطة بالتحقيق في هذه الأحداث بشكل كامل واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الفاعلين. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي. يحتفل المسلمون اليوم بالمولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة تتقدم إذاعتنا من المستمعين المسلمين بأحر التهاني وأطيب التبريكات، وكل عام والجميع بخير.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: تا ترتفع درجات الحرارة تدريجيا اليوم وغدا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية وتشتد وطأة الحر، وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس واللد والرملة 32، تل أفيف 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 35، جبال الجليل 33 و36 في هضبة الجولان. في الثامنة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
5: الآن في مكان جولة الصباح مع

0: أسعد الله صباحكم أيها السيدات والسادة في كل مكان، أهلا بكم إلى جولتنا الإخبارية لصبيحة هذا اليوم الثلاثاء المتواصلة حتى الثامنة. معكم من الإنتاج حين عزرا، من البث المرئي ريتا نادر تيودوري، رونين ينقلنا إلى مسامعكم من الهندسة الإذاعية، في الإعداد والتحرير والتقديم معكم محمد بكري. إلى أبرز عناوين التحرير: قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمال مخيم لبريج ومقتل 7 أشخاص في غارات جوية إسرائيلية. إسرائيل تبلغ مجلس السلام عن تكثيف هجماتها على القطاع ما لم يتوقف إطلاق الطائرات الورقية. حرب اقتصادية أمريكية على إيران، الولايات المتحدة تعاقب مسؤولين عسكريين إيرانيين وشبكات لشراء الأسلحة وجمع المعلومات. إيران أو الولايات المتحدة تدعو المجتمع الدولي للانضمام إليها في محاسبة جهات متورطة بأنشطة النظام الإيراني. نقاش في الكابينيت يتعلق باستمرار إطلاق الطائرات الورقية وتطبيق خطة ترامب في القطاع. المحكمة العليا تقرر تجميد تحويل 100,000 الشواكل من الأموال الائتلافية. وفي ملفاتنا الإخبارية الأخرى، إصابة شخصين في باقة الغربية بجروح، حالة الأول خطيرة والثاني متوسطة جراء إطلاق النار عليهما. وفي العفولة، إصابة رجل 60 بجروح خطيرة. استعدادات على قدم وساق لافتتاح العام الدراسي الجديد، تجهيزات لافتتاح مدرسة تمار الثانوية في الكسيفة. واليوم تحل ذكرى المولد النبوي الشريف احتفالات في العالم الإسلامي بهذه الذكرى العطرة، كل عام والمحتفلين بألف خير. سبع دقائق بعد 7 ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح، بداية هذا المشوار الإخباري معك إيال عليمة، كي ترصد لنا المستجدات الأمنية الحاصلة في القطاع في ظل التصعيد في القطاع، مقتل 7 أشخاص في غارات جوية. سؤالي لك إيال، هل تستخدم إسرائيل الطائرات الورقية مسوغا وذريعة للتصعيد، وهل تقف حماس فعلا وراء ذلك؟ صباح الخير.
1: نعم، ربما هذا هو السؤال، يتواصل ويتصاعد القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي في أنحاء قطاع غزة. والتقارير الفلسطينية أفادت يوم أمس أن 7 أشخاص قتلوا بسبب هذا القصف، بضمنهم طفلة. ومن جانبه أصدر المتحدث بلسان الجيش بيانا حول استهداف مساجد في منطقتي دير البلح ومخيم الشاطئ، مبررا ذلك باستخدامها من قبل حماس لتخزين الأسلحة. وهذه البيانات تثير علامات الاستفهام بعد استمرار الحرب في قطاع غزة وتدمير معظم المناطق المعمورة. من جانبه أصدرت حماس من جانبها عفوا أصدرت حماس بيانا اتهمت به إسرائيل باستهداف محطة لتحلية المياه في مدينة غزة. الناطق باسم حماس حازم قاسم اتهم إسرائيل بمواصلة حرب الإبادة الجماعية كما قال، واستهداف أماكن تواجد النازحين. منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 11 أكتوبر العام الماضي، قتل حوالي 1,300 شخص بضمنهم عدد كبير من المدنيين والأطفال من جراء القصف الإسرائيلي. في الأيام الأخيرة تزداد المؤشرات أن إسرائيل تحاول إفشال خارطة الطريق التي أعلن عنها مؤخرا مجلس السلام لنزع سلاح حماس والشروع بتطبيق خارطة الطريق أو خطة الرئيس ترامب، العثور على عدة طائرات ورقية أطلقت من قطاع غزة أثار موجة إعلامية اتهم بها سكان الغلاف الحكومة الإسرائيلية بالعودة إلى الأوضاع في 7 أكتوبر. من جانب المواطنين الذين يسكنون في القرى والتجمعات السكنية في منطقة الغلاف، فإن هذه الطائرات التي لا تبدو مجرد لعبة تعبر أو تعيد للأذهان مجازر 7 أكتوبر، وذاك ذاكرة البالونات المفخخة التي أطلقت من قطاع غزة وعجز القيادة العسكرية في حينه عن مواجهتها. وهذا يبرر التصريحات الهجومية لكل من رئيس الوزراء وزير الدفاع ورئيس الأركان، مع التأكيد بأن حماس تقف وراء إطلاق الطائرات الورقية وأن الرد سوف يكون قاسيا وحاسما إذا ما استمرت بذلك. وزير الدفاع توعد أمس بإخلاء المناطق التي تطلق منها هذه الطائرات في قطاع غزة، وهذه القضية تحولت إلى معركة إعلامية في شبكات التواصل الاجتماعي. نشر شريط لطفل فلسطيني في قطاع غزة وهو يقوم بتمزيق وتدمير طائراته الورقية ويبكي ويصرخ موجها كلامه إلى رئيس الوزراء ووزير الدفاع لوقف القصف في قطاع غزة. في المرحلة الراهنة تواصل وتكثف إسرائيل ضرباتها في قطاع غزة بعد أن إعادة سياسة التصفية التي قد توقفت قبل حوالي أسبوعين بسبب الضغوطات الأمريكية. في الظروف الراهنة لا تزال علامات استفهام إذا ما كانت إسرائيل مستعدة فعلا للمضي قدما في تطبيق خطة مجلس السلام، أم أنها تحاول فقط إرضاء الجانب الأمريكي. في هذا السياق تزداد المؤشرات بأن رئيس الوزراء يحاول بكل طريقة التوجه إلى تصعيد عسكري بكل الجبهات ولا سيما في قطاع غزة. من هذه الناحية الطائرات الورقية بلا شك تشكل ضريعة لهذا التصعيد. محمد،
0: شكرا لك إيال علي. والطائرات الورقية اتخذت زخما كبيرا لدرجة أن الكابينت ناقشها الليلة الماضية استمرار إطلاق هذه الطائرات من غزة إلى إسرائيل، وكذلك الكابينت انهمك في الشروط الإسرائيلية للاستمرار في تطبيق خطة ترامب في قطاع غزة. محرر الشؤون السياسية شمعون أران واكب الأجندة التي طرحت في الكابينت والنقاشات المختلفة. صباح الخير شمعون.
2: صباح النور لكم جميعا محمد.
0: نعم فعلا، هل اتخذ قرارات معينة؟ هناك خبر يقول بأنه إسرائيل سوف تمهل مجلس السلام 3 أيام لوقف إطلاق طائرات الورقية من القطاع.
2: نعم بالفعل، أولا لمدة عدة الساعات استمرت جلسة الكابينت الأمني الليلة الماضية خاصة حول خطة الرئيس ترامب في قطاع غزة. الوزراء واصلوا النقاش حول ظاهرة الطائرات الورقية التي تقوم حماس بإطلاقها باتجاه الأراضي الإسرائيلية كخطوة استفزازية ضد إسرائيل. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو نقل مطلبا قاطعا إلى واشنطن ومجلس السلام بمعالجة هذه الحوادث خلال الأيام الثلاثة القادمة، وإلا فإن إسرائيل ستقوم بتصعيد نشاطاتها العسكرية في القطاع. الاعتقاد السائد في إسرائيل هو بأن حماس هي التي تقف وراء إطلاق هذه الطائرات الورقية كخطة استفزازية، وعليه فإن جيش الدفاع أغار ويغير على مستودعات ومخازن للذخيرة لحركة حماس. ونشير أيضا محمد بأن مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف رئيس مجلس السلام وكذلك مابوتا رئيس ترامب جارد كوشنر يؤيدان موقف إسرائيل، فخلال لقاء لهما مع كبار المسؤولين من حماس مثلا مع خليل الحية قبل بضعة أيام أوضحوا له بأنه إذا لم تقم حماس بالتخلي عن السلاح كما تعهدت بذلك فإن أحدا لن يقف بوجه إسرائيل. مجلس السلام وواشنطن يعياني يتفهمان بأن حماس لا تنوي القيام بما تعهدت به من التخلي عن السلاح وما تقوم به حماس، وفقط تعهدات على ورق حبرا على ورق بدون عمليات على أرض الواقع. إسرائيل تتابع كل هذه التطورات، هناك قلق كبير حول هذا الموضوع علما بأن خطة ترامب تتحدث عن ذلك في هذه المرحلة. وإسرائيل على وشك الانتخابات كما نعلم جميعا، فإن يصعب التصور في هذه المرحلة بأن إسرائيل ستقوم بالانتخابات، ولكن هناك مطلب إسرائيلي قاطع حول هذا الموضوع. أمر آخر نقش خلال الجلسة كان الاستعداد القلق الإسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية لدخول قوات الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة ما لم يتم تفكيك حماس من السلاح. هناك قلق كبير لدى وزراء الكابينت من الاستعدادات لإقامة أماكن سكنية لآلاف جنود القوات الدولية وتحضير البنى الأساسية لألاف الجنود، وذلك بخلاف ما عرض على وزراء الكابينت بداية هذه المواضيع وأخرى كانت أيضا في صلب النقاش. نتنياهو وزير الدفاع كانت عقدا في وقت سابق من يوم وأمس جلسة مشاورات أخرى حول صورة الوضع في يهودا والسامرة، ويستشاف في عقاب التقارير الأمنية بأن حجم الاعتداءات الإرهابية للفلسطينيين في الضفة الغربية تجاه مواطنين إسرائيل، يستشف بأن حجم هذا الإرهاب انخفض بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين، وذلك في ظل وضوء عمل القوات الإسرائيلية. هذا إذن هذه هي التقارير السياسية الأمنية التي نقشت. إسرائيل تتابع بأن كسب كل ما يجري في قطاع غزة وليس وتستعد لكل تطور من هذا القبيل في هذه المرحلة. حالا لا يسمح للقوات الدولية بدخول قطاع غزة، هناك هذه نقاط الخلافية تحول دون التقدم في هذه المرحلة في تطبيق خطة ترامب في قطاع غزة. محمد،
0: شكرا لك شمعون أران. من ملف قطاع غزة تعالى وبنا ننتقل إلى المناكفات والسجالات اللي وصلت إلى حد حرب اقتصادية بين واشنطن وطهران، توتر في الخليج. طهران تتوقع الفشل لتشديد الحرب الاقتصادية التي أعلنت عنها واشنطن الليلة الماضية، والخزانة الأمريكية تؤكد فرض عقوبات على 60 فردا وكيانا في العالم تتعاون وتساهم في قطاع النفط الإيراني. محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، صباح الخير.
3: صباح النور محمد.
0: بالإضافة إلى ذلك، الولايات المتحدة تبقي الخيار العسكري مطروحا رغم التدخل الباكستاني في الفترة الأخيرة.
3: صحيح محمد. دعنا نبدأ بإعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن بدء الحصار الاقتصادي على إيران، وهذا الإعلان محمد لم يخلو من الحزم والتوكيد. دعنا نستمع.
4: It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation, peace and terror.
3: إذن يقول الآن الأوان لزعماء العالم أن يتخذوا القرار، إما الازدهار أو العزلة، إما السلام أو الإرهاب، إما أمريكا أو إيران. هكذا بيسنت التعاون الاقتصادي قال من أي نوع مع هذا النظام السفاح سيعرض المسؤولين لأقصى نفوذ القوة الأمريكية. سكوت بيسنت مرة ثانية.
4: An economic engagement of any kind with this murderous regime will expose those responsible to the full reach of American power.
3: العقوبات الاقتصادية الجديدة محمد كما ذكرت تشمل 60 فردا وكيانا وشركة ومؤسسة تساهم أساسا في تهريب وتهرب إيران من نظام العقوبات الدولي الصارم الذي تعيشه أصلا منذ سنين، وخصوصا بطبيعة الحال قطاع النفط. القائمة تشمل أساسا مواطنين من إيران والصين وتركيا واليونان، بالإضافة إلى شركات موجودة في الصين وسنغافورة وسويسرا وبريطانيا ودولة الإمارات، وكذلك سفنا من أسطول الظلال الإيراني، هكذا الاسم المعروف. بيسنت كما تحدثنا وقلنا نقل هذه الرسالة الصارمة، قال لا يمكن لأحد أن يتوقع الاستفادة من الاقتصاد الأمريكي آنيا مع دعمه لمن يبتغي تدميره. آننا الأوان أن يتخذ زعماء العالم هذا القرار الصائب، والمجهود وفقا لبيسنت سيتواصل حتى عزل إيران تماما، نوها بيسنت. ولكن مسؤول في المخابرات الإيرانية محمد اعتبر هذا التشديد الاقتصادي مجرد حرب نفسية تسعى من خلالها الولايات المتحدة لاختبار صلابة الشعب الإيراني. وزير الاقتصاد الإيراني سيد علي مدني زاده توقع الفشل المحتوم لهذه الخطة من العزل الأمريكي. دعنا نستمع.
5: بارها و بارها از این صحبت‌ها انجام دادن و نتیجه‌اش رو هم دیدن. دنیای تک قطبی گذشته و این من یک بار دیگر هم این رو تجربه.
3: ولا عهد الأحادية القطبية، يقول الوزير الإيراني لقد أطلقوا تهديدات مماثلة في الماضي وكما لم ينجحوا سابقا فهم لن ينجحوا أيضا في المستقبل. لافت محمد إلى أن العقوبات الثقيلة إذا أردت الأمريكية لم تفرض بعده تماما، مثلا على البنوك الصينية المساهم الكبير في الاقتصاد الإيراني، علما بأن بكين، وذكرنا هذا الأمر مرارا، أكبر مساهم في السوق الإيرانية حيث تبتاع 90% من صادراتها النفطية. يجب ربما الانتظار لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن وطرح الموضوع من قبل الرئيس ترامب. الجدير بالإشارة أيضا محمد، المظاهرات التي انطلقت في بعض المدن الإيرانية يوم أمس، وعلى وإن على نطاق مقلص احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية، في مقدمتها نذكر انخفاض العملة الإيرانية إلى مستوى غير مسبوق، حيث بلغ سعر الدولار الواحد يباع بمليوني ريال إيراني. إلى جانب الضغط الاقتصادي محمد، الولايات المتحدة تبقي على الطاولة وتبقي على الضغط العسكري. وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيت أوضح أن التنسيق تام مع الخزانة الأمريكية، ومن أي تدخل حذر عمليا من أي تدخل للجيش الأمريكي إذا أقدمت إيران على تنفيذ تهديداتها بضرب أهداف اقتصادية في المنطقة ردا على الحصار الاقتصادي. دعنا نستمع إلى هيكسيت.
6: But economic pressure we know hurts them the most right now. But by no means are we foreclosing using kinetic strikes.
3: نعم أن الضغط الاقتصادي أكثر ما يوجع إيران، ولكننا لن نمتنع أبدا عن توجيه ضربات عسكرية سواء في مدينة هرمز أو في أي موقع إيراني آخر. بصيص من الأمل محمد، وهذه الخاتمة، بصيص مفترض من الأمل في خضم كل هذا التوتر المتصاعد. إعلان باكستان كما ذكرت محمد عن التقدم اللافت كما عرفته فيما يتعلق بخفض التصعيد وفتح مضيق هرمز، تحقق هذا التقدم في محادثات يجريها في الأيام الأخيرة رئيس الأركان الباكستاني مع كبار المسؤولين في طهران. أمل،
0: شكرا لك شمعون بن نعيم. وعلى ضوء ما ذكرت الأبعاد المختلفة التي ذكرتها، نود أن نتوقف مع الدكتور ألداد باردو الخبير في الشؤون الإيرانية. صباح الخير دكتور ألداد.
7: صباح النور يا هلا، صباح الخير للمستمعين.
0: أهلا بك. على ما يبدو ترامب يتخبط، يعني في البداية حرب عسكرية ثم ضربات عسكرية ثم حصار بحري، والآن يبحث عن آلية أخرى وهي الحرب الاقتصادية على كيانات مرتبطة بإيران، وربما على تجميد أموال صينية في البنوك. الإيرانيون يسخرون يعني إلى حد السخرية، يقولون سوف يفشل أيضا هذه المرة. إلى أي مدى تساعد ترامب هذه العقوبات الاقتصادية؟
7: أولا من وجهة النظر رئيس ترامب، المسألة هي دائما في نهجه، هو يتجه إلى وضع هو الذي سيحكم في الأمور، وليس ولا يتورط في حروب طويلة أو يقوم بعمل لا يريد فيها، ولذلك
0: لا يريدها الأمريكيون أيضا دكتور ألداد، لا يريدها. نعم الأمريكيون.
7: نعم، وهو أيضا لا يريد، ونحن نسمع منه دائما في كل المجالات تصريحات متناقضة. وما هدف هذه التصريحات المتناقضة؟ هو يريد أن يحفظ بحرية التصرف. فالتحدي الأساسي الآن من وجهة النظر الأمريكية والإيرانية على حد سواء هي الانتخابات التجديد النصف في الولايات المتحدة. أمامنا أقل من 80 يوم للانتخابات، فإذا
0: أقل من 80 يوم دكتور، خليني أدخلك، يعني وترامب خالي الوفاض، لم يقدم للأمريكان أي شيء. يعني يقال بموجب محللين أمريكيين أيضا الإعلام الأمريكي بأنه خسر كل رؤاه أو تحطمت رؤاه في الشرق الأوسط، قطاع غزة لا يزال قطاع غزة، خطته فيما يتعلق بالقطاع جامدة معرقلة مشلولة، كذلك المسألة الإيرانية.
7: طبعا، ولكن الشرق الأوسط هو ليس الأساس في اتخاذ القرار لدى الجمهور الأمريكية في انتخاب هذا المرشح أو ذلك. فمن وجهة نظر الرئيس ترامب هو يريد الآن أن لا تكون حرب في الشرق الأوسط. فنحن نرى أن أسعار النفط في الأسواق العالمية مع نجاح سياسة ترامب في الحصار البحري من جهة، وعدم تورط في اشتباكات تصل إلى وسائل الإعلام الأمريكية، فمن هذه من وجهة النظر هذه فأوضعه على ما يرام. ولكن طبعا التوقعات هي أنه سيخسر هذه الانتخابات، مما سيؤدي إلى موجة من هجمات من الكونغرس، من مجلس النواب والسنت ومجلس الشيوخ. فهذا ما تريده إيران.
0: طيب دكتور، بدي أسألك، يعني هل ترامب يعول على الشعب الإيراني مرة أخرى الحصار الاقتصادي وفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بإيران، جعل مثلا العملة الإيرانية تنخفض إلى أدنى مستوى لها؟ هل هذا الأمر سيدفع بالإيرانيين الخروج إلى الشوارع احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية، مثلما يعني بدأت أمس كان هناك مظاهرات ربما خفيفة، هل يعول على اتساع هذه المظاهرات؟
7: لا يمكن التنبؤ بذلك، ولكن نحن نعلم أنه في السنوات الأخيرة مرة تلو الأخرى رأينا الألوف من الإيرانيين يخرجون إلى الشوارع، رأينا أيضا مجموعات مسلحة تتدخل في أحداث هنا وهناك. هناك شعبية كبيرة لولي العهد الأمير رضا، فكل ذلك موجود. ولكن نحن نرى أن النظام قوي. سياسة النظام فهي من جهة هناك بعض التسهيلات، مثلا فيما يتعلق بالحجاب، نحن نرى صور لشوارع في إيران ويمكنها، وهي نفس الوضع على ما هو في أوروبا، مثلا نرى نساء بدون حجاب
0: للتنفيس عن الشعب، يعني للتنفيس عن الشعب، إطلاق بعض الحريات.
7: نعم، من جهة أخرى نرى الكثير من الإعدامات، وأيضا إغلاق وسائل إعلام كانت تنتقد النظام. هناك قيود على الرئيس. نحن استمعنا من الخبراء الإيرانيين حتى الذين يدعمون النظام وهو من داخل النظام يتحدثون عن وجوب التوصل إلى اتفاق إسرائيلي إيراني عن طريق الولايات المتحدة، اتفاق عدم الاعتداء، التزام إيراني بعدم محاولة القضاء على إسرائيل وهلم جرى. فطبعا إيران في نهاية المطاف هي ستخسر هذه اللعبة. السؤال من وجهة النظر الأمريكية هي أولا وأخيرا كما قلت، ماذا سيحدث في الانتخابات؟
0: ماذا سيحدث في الانتخابات؟ طيب سؤال إليك، هل الخيار العسكري لا يزال مطروحا؟ هذا تصريح جدي ومنطقي، ربما الأمريكان أو ترامب يأمر بتنفيذ ضربات عسكرية أخرى؟
7: لا أعتقد. الخبراء في الشؤون الإيرانية يقولون أن إيران نفسها هي التي قد تشن هجوم مفاجئ عشية الانتخابات إذا كانت الأوضاع تستحق ذلك. إذا كانت الأوضاع في الولايات المتحدة كان هناك مثلا احتمال كبير لانتصار الجمهوريين، فربما ستقوم إيران بهجوم سيسيء سيؤدي إلى تدهور سريع في مثلا في أسعار الوقود في الولايات المتحدة أو أي أزمة أخرى أيام قبل الانتخابات. فهذا أمر وارد.
0: أمر وارد. يعطيك ألف عافية دكتور ألدالد باردو على هذه الإضاءات. شكرا جزيلا لك.
7: شكرا.
0: والعقوبات الاقتصادية التي سوف تفرض أو سواء تبدأ واشنطن بفرضها على إيران، حرب اقتصادية كما وصفها المعلقون، ستكون لها تبعات على الاقتصاد العالمي. دعونا نرحب بالخبير الاقتصادي والمحاضر الدكتور رمزي حلبي. صباح الخير دكتور رمزي.
8: صباح الخير لك وللمستمعين والمستمعات.
0: يعني صباح الفل. من المتوقع عندنا انخفاض سعر البنزين ب 25 أجورة، لكن على ما يبدو الدولار يرتفع. هذه التفاوتات والارتفاعات والانخفاضات في بعض السلع أو عدد كبير من السلع مرتبطة طبعا بالحصار على إيران؟
8: نعم، هذه الحرب تؤثر بداية على الاقتصاد الإيراني يعني بشكل خاص. إذا أخذنا الناتج المحلي في إيران سينخفض بين 5.5% إلى 6% خلال العام 2026. التضخم المالي تصور في إيران يفوق 70% من ناحية ارتفاع الأسعار. وطبعا قيمة الريال كما ذكرت هي تهبطت ووصل إلى 2 مليون ريال للدولار الواحد. يعني نحن بنعرف أنه طبعا صادرات النفط تراجعت بشدة، وأيضا تقديرات أنه الإيرادات النفطية يعني حوالي خسارة 6 مليار دولار لإيران، وارتفاع في البطالة وأمور أخرى. طبعا كل هذه والقطاع المالي في إيران يتضرر جدا. كل هذه الأمور
0: يعني هذا وصف بأنه أكبر هجوم مالي على الإطلاق ضد إيران.
8: بدون شك بدون شك. وهذا طبعا بسبب سياسة الرئيس الأمريكي ترامب، وهو القرار أن يستهدف ليس فقط إيران بل أيضا الشركات والدول التي تتعامل معها. يعني أعلنت واشنطن تقريبا عقوبات على 60 شخصا وكيانا في مجالات النفط والشحن والذهب والطيران والتكنولوجيا والعملات الأخرى. وهذا طبعا حرب عالمية على الصين. طبعا لماذا أقول الصين؟ لأن الآن الأنظار كلها متوجهة نحو الصين.
0: صحيح، ولكن دكتور رمزي حلبي إذا ما فرضت عقوبات على الصين البنوك الصينية، الصين لن تجلس مكتوفة الأيدي إزاء هذه العقوبات. وكانت قد يعني صرحت غير ذي مرة بأنها لن تقبل بمثل هذه العقوبات.
8: صحيح، يعني نحن نعلم أن اليوم العالم يتحول إلى قطبين، في قطب واحد هو الولايات المتحدة والقطب الآخر هو الصين من ناحية سياسية اقتصادية وعسكرية. والصين لا يمكنها أنا برأيي أن تتنازل وأن لا تقوم بالاعتماد على النفط الإيراني. فلذلك إذا كانت واشنطن ستعاقب البنوك والمصافي الصينية فهذا طبعا ويمنعها وتمنعها من التعامل مع إيران، فهذا أولا ضرب يضرب الاقتصاد الصيني ثم يؤثر على العلاقات الدولية. فلذلك أنا أتوقع أن لبرة أخرى الصين يمكن أن تكون المنقذ لإيران في هذه القضية، وهذا طبعا سيسبب توتر كبير جدا في العلاقات الأمريكية.
0: طب لاحظ دكتور رمزي أيضا في موازاة التصعيد الأمريكي، لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني تقر مادة ضمن مشروع قانون تتيح فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز مقابل خدمات تقدم لها أثناء العبور. عمليا إذا ما فرضت أيضا رسوم على السفن، الأسعار أسعار الطاقة الغاز البترول سترتفع مرة أخرى.
8: نعم صحيح، يعني كل هذه التطورات السياسية يمكن أن تنعكس بشكل سلبي على الاقتصاد. لاحظنا ذلك في بداية هذه الأزمة عندما تخطى برميل النفط الحاجز $100، ولكن الآن في تراجع معين، وهذا يعني يتعلق بالتطورات. هل ستكون سيطرة أمريكية تامة؟ لأن أمريكا تقول بأننا نحن نستطيع أن نساعد هذه العلاقات أن تستمر يعني رغما عن إيران، وهذا طبعا هو الاختبار. ولذلك نرى أن العالم يتخبط في هذه القضية، وهناك أيضا إسقاطات على الاقتصاد الإسرائيلي كما ذكرت، لأن الاقتصاد الإسرائيلي طبعا يتأثر بهذا ولكن بشكل طفيف. ممكن نشعر ذلك بأسعار الوقود وأسعار السلع معينة، ولكن إذا قارنا الاقتصاد الإسرائيلي بالاقتصاد الصيني الإيراني فمنشوف أنه طبعا إسرائيل اليوم في مكان آخر. يعني إذا حتى لو أخذنا الناتج المحلي بنشوف أنه في إسرائيل بيوصل 720 مليار دولار مقابل 350 مليون دولار في مليار آسف دولار في إيران. فمعنى ذلك أنه الاقتصاد الإسرائيلي بالرغم من كل هذه التطورات والمواجهات مع إيران يتأثر ولكن بشكل طفيف مقارنة بالاقتصاد الإيراني واقتصاد دول أخرى.
0: دكتور رمزي حلبي أشكرك جدا على هذه الإضاءة السياسية الاقتصادية لفضفوك. شكرا جزيلا. شكرا.
8: أهلا بك. إلى اللقاء.
9: الليلة على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
11: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
12: كان بده ناولين شغلة بوست إيده سحب إيده قال له إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار سارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
0: ستون وثلاثون دقيقة بعد السابعة ساعتنا الآن في استوديو هذا الصباح بعد أن أقفلنا هذا الملف ملف إيران وقطاع غزة وتوقفنا عند محللين وخبراء لكي نطلع على تبعات الحرب الاقتصادية الأمريكية على طهران. تعالوا بنا إلى قضايا أخرى. إياد حرب مراسلنا لشؤون الشرطة صباح الخير.
13: صباح الخير محمد.
0: أصيب شخصان في باقة الغربية الأول بجروح بالغة الثاني بجروح متوسطة كذلك رجل ستيني في مدينة العفولة في أحداث عنف إياد ربما تطلع المستمع الكريم على الحيثيات تفضل.
13: نعم محمد هذا صحيح رغم كل الوعود والخطط والتصريحات يبقى حال المجتمع العربي على حاله بل إن مشهد العنف والجريمة يزداد قتامة مع تواصل حوادث إطلاق النار بصورة شبه يومية في العنف المستشري في القرى والبلدات العربية وصل إلى حد لا يطاق. قبل منتصف الليلة الماضية تم استدعاء طواقم طبية من نجمة داود الحمراء في منطقة الشارون إلى باقة الغربية بعد توفر معلومات عن شابين أصيبا بجروح متفاوتة ونقلا إلى عيادة محلية إثر تعرضهما لإطلاق النار في المدينة وتم تقديم الإسعافات الأولية للشابين. الأول في 30 من عمره أصيب بجروح خطيرة والآخر يبلغ من العمر 25 عاما أصيب بجروح متوسطة وتم نقلهما إلى مستشفى هلال يافي في الخضيرة للمعالجة. وقال المسعف من وحدة الدراجات النارية محمد غناي والمسعف رعي جيمبوتش من نجمة داود الحمراء وصلنا إلى مصابين كانا بكامل وعيهما ويعانيان من إصابات نافذة وخطيرة قدمنا لهما العلاج الطبي المنقذ للحياة وقمنا بنقلهما إلى المستشفى بحالة خطيرة ومتوسطة. الشرطة وصلت إلى مسرح الجريمة بقوات معززة وباشرة التحقيق وجمع الأدلة والبحث عن الجناة ويتضح من التحقيقات الأولية أن خلفية الحادث جنائية على ما يبدو وتواصل الشرطة التحقيق في ملابسات هذا الحادث. ننتقل إلى مدينة العفولة حيث أصيب فجر اليوم رجل يبلغ من العمر 65 عاما بجروح خطيرة إثر تعرضه للطعن وبعد تقديم الإسعافات الأولية نقل المغدور إلى مستشفى عمك وهو يعاني من إصابة النافذة وهرعت إلى الموقع قوات معززة من الشرطة حيث باشرت التحقيق في ملابسات حادث الطعن وجمع الأدلة والبحث عن المشتبه به. وجاء من الشرطة أن خلفية وظروف الحادث ما زالت قيد الفحص والتحقيق. وفي تل أبيب أصيب الليلة الماضية رجل أربعيني بجروح متوسطة في حادث عنف وقع في المدينة ونقل إلى مستشفى إخلف للمعالجة وهنا أيضا باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وظروف هذا الحادث. محمد إليك.
0: شكرا لك إياد حرب. شكرا.
13: شكرا.
9: الآن على مكان الطريق إلى الانتخابات.
14: زاوية خاصة ومواكبة حتى الحسم.
0: الانتخابات لابد من خوض غمار هذا الموضوع يوميا كي نطلع المستمع الكريم على كل المستجدات. سامر عفامني المحلل الحزب والسياسي، صباح الخير.
15: صباح الخير أستاذ محمد وجميع المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك. تفاجئنا استطلاعات الرأي الكثيرة، تغييرات بوتيرة سريعة، حدوث انشقاقات، تهديد بحدوث انشقاقات في أحزاب إسرائيلية. تعال بنا نرتب الأوراق السياسية الداخلية، قوة الأحزاب، تحالفات، انشقاقات. استطلاعات أخيرة تعطي للثلاثية 7 مقاعد، القناة 14 تعطيها 5 مقاعد، الموحدة 5 مقاعد. هذه خسارة تعتبر الأحزاب العربية باعتقادي.
15: أعتقد يعني كلامك صحيح. الانشقاق الذي يعني حصل ولم يتم تشكيل المشتركة الرباعية يعني حتما سيؤثر على قوة الأحزاب العربية، لكن ذهاب اليوم القوائم العربية إلى الانتخابات ضمن قائمتين يعني ممكن أيضا أن يكون له تأثير إيجابي وتشجيع أكثر الناس على التصويت، يعني يكون عندهم خيارين بين طرحين الموجود. لكن أعتقد أن اليوم جميع المواطنين العرب يعني مقتنعون بضرورة الخروج والتصويت بزخام، وأعتقد أن استطلاعات الرأي التي تعطي كما ذكرت يعني للموحدة وللمشتركة الثلاثية هذا العدد من الأعضاء سيكون يعني أكثر من ذلك بكثير. اليوم المجتمع العربي يعرف بضرورة الخروج للتصويت من أجل إزاحة هذه الحكومة اليمينية التي مارست يعني أشد سياسات التمييز والعنصرية ضد الجماهير العربية. بقي يعني على الأحزاب العربية في هذه الفترة يعني أكثر التوجه إلى الجمهور وإقناعهم بهذه الضرورة، لكن أعتقد
0: طيب أن سامر عثامي بدي أقاطع عليك، دعني أرحب بالدكتور جمال زحالقة رئيس لجنة المتابعة. صباح الخير دكتور جمال. دكتور جمال زحالقة صباح الخير.
16: صباح الخير.
0: أهلا بك، سمعنا مليح ولا نص عن نص؟
16: لا سامعك ممتاز.
0: طيب أنا بدي أستغل فرصة وجودك معنا، كنت بدي أتحدث معك عن موضوع آخر ولكن بدي أشركك كونك سياسي مخضرم ومطلع ورئيس لجنة المتابعة. هناك تخوف دكتور جمال من يعني تراجع تهافت المواطنين العرب على صناديق الاقتراع على إثر ما حصل يعني ثلاثية ورباعية ومفاوضات وجلسات وعدم الاتفاق، هذا يخيفك أنت أيضا كرجل سياسي ومسؤول؟
16: لا أقول يخيفني لكن
0: يقلقك؟
16: طبعا أنا كنت أفضل أن يكون هناك قائمة تحالفية رباعية، لكن يبدو أن هذا غير ممكن. يعني هناك إمكانية من هنا للانتخابات قد تحدث تحولات تؤدي إلى تشكيلها في اللحظة الأخيرة، يعني هذا احتمال وارد، لكن الأغلب أو الأرجح أن يكون ذلك. وباعتقادي أنه الجمهور العربي سيخرج للتصويت، هناك حاجة للعمل الجدي لإخراجه. يعني لو كانت رباعية لكان أسهل بكثير، يعني ما كان على لا حاجة لأي عمل، الناس ستخرج لوحدها. الآن هناك حاجة لعمل الأحزاب ولحملات رفع نسبة التصويت، وأعتقد أن نسبة التصويت سترتفع، لكن إلى أي حد؟ يعني أنا قلت إذا هناك مشترك قد نصل إلى 70%، الآن نحن في حوالي 65 ربما 63 حتى 62.
0: نعم دكتور جمال، حتى استطلاعات الرأي يعني مخيبة للأمال نوعا ما، وأنا لا أقولها من باب التشاؤم، من باب الشفافية. يعني 7 مقاعد للثلاثية في حين أعطوها 9 مقاعد استطلاعات سابقة. خليني أستأنس برأي الأستاذ سامر عثامني، هل هذه الاستطلاعات فعلا تعكس نبض الشارع في المجتمع العربي أم ربما تتغير، وكيف يمكن أن تتغير؟ سامر
15: أعتقد يعني أن المصاعب التي يعني رافقت تشكيل القائمة الثلاثية والاختلافات التي كانت على ذلك وهي أكثر على كانت على المقاعد يعني أثرت على هذا التحالف الثلاثي، لكن أعتقد أن يعني بقي على الانتخابات يعني 2 شهر، والجمهور العربي هو جمهور واعي ويعرف أن يجب عليه الخروج إلى التصويت، والاستطلاعات الرأي في هذه المرحلة يعني لا تعكس حتما يعني ما سيكون في المستقبل. أعتقد أن التحالف الثلاثي الثلاثي سيحصل على أكثر من ذلك، أكثر من 7 مقاعد، وكذلك القائمة العربية الموحدة. اليوم الجمهور العربي يعني بالتحديد يعي أنه يجب أن يخرج إلى التصويت بعد 4 سنوات طيب. التي كانت في هذه الحكومة في وهذا سيؤثر يعني على عدد المقاعد إن كان
0: في الموحدة. في نقطة ثانية سامر ده توجه للدكتور جمال زحالقة، في نقطة ثانية مهمة أثارها يعني المتابعون، مسألة حرق الأصوات. هناك هيئات نش نذكر اسمها أحزاب سوف تخوض الانتخابات لأنها لم تشمل في الثلاثية، وهذه سيكون لديها أو سوف يعني تجبي أصواتا كثيرة ولن تجتاز نسبة الحاسمة. يا دكتور جمال، ما العمل؟ هل يمكن التفاهم مع هذه الهيئات؟ أنا قلت لجعفر فرح أمس في مقابلة قال هناك حديث مع هذه الهيئات والحديث متواصل.
16: يعني أنا لا أعتقد أن هناك قائمة ستخوض الانتخابات أو هناك قائمة جدية لنقول ستخوض الانتخابات ولا تمر نسبة الحسم.
0: لكلنا مكان، ما
16: لكلنا مكان أعلنوا منذ البداية أنهم إذا شعروا بأنهم لن يخوضوا الانتخابات وحدهم وأنهم يبنون على تحالف، إذا كان تحالف كان به، أما إذا بقوا وحدهم أعتقد أنهم لن يخوضوا الانتخابات. هذا أمر يعني أنا أطمئنك أن هذا لن يحدث، لن يخوضوا الانتخابات، لن يكون هناك حرق الأصوات.
0: وأنا بدي أسألك دكتور جمال، طبعا يعني الرؤية المستقبلية في هذه الظروف الصعبة المعقدة الحساسة التي يمر بها المجتمع العربي، يجب أن يكون في آلية تعاون وتشبيك أوثق وأكبر بين المؤسسات السياسية وكذلك الهيئات المدنية والأحزاب الممثلة في البرلمان، ما رأيك؟
16: لا بطبيعة الحال
0: التعاون موجود، ولكن هالمرة لازم يكون أعمق وأوثق.
16: هذا صحيح 100%، ونحن يعني هناك الآن تعاون بين الأحزاب السياسية جميعها والسلطات المحلية، هي هيئاتنا المنتخبة، يعني بمعنى أنه الهيئات التي ينتخبها الجمهور وهي أعضاء البرلمان ورؤساء السلطات المحلية، هؤلاء منتخبون وهم يشكلون لجنة المتابعة، وهناك تعاون وثيق بيننا. هناك خلافات بطبيعة الحال ولا يمكن يعني تجاوز هذه الخلافات، لكن اعتقادي أنه شكل من أشكال الوحدة هي ليس إدارة التعاون وإنما إدارة الخلاف بشكل معقول.
0: سامر عثامن، ما رأيك في مسألة التشبيك والتعاون المشترك بين الأحزاب والهيئات المدنية والسياسية أيضا؟
15: طبعا يعني هذه النقطة جدا جدا مهمة، يعني من يلاحظ يعني شبكات التواصل الاجتماعي يرى أن يعني الحرب القائمة يعني في أن أقول ذلك بين مؤيدي الموحدة ومؤيدي التحالف الثلاثي هي كبيرة، وهنالك تراشق كبير بين، ولذلك يعني يجب على

0: جمال، وأعتقد يعني أن في الفترة الأخيرة أيضا نداءاتهم إلى الانضمام إلى القائمة المشتركة الثلاثية هي نداء يعني أنهم يعني لضمهم، وأيضا اعتراف أنه لوحدهم يعني سوف يكون صعب عليهم اجتياز نسبة.
1: سامر أثامني، يعطيك ألف عافية، ابقى معي. الدكتور الله. جمال، بدي أتحدث معك عن نقطة غاية في الأهمية. بعيدا عن الانتخابات، كان لكم اجتماع في طمرة، بحثتم مسألة هدم المنازل في هذه المرحلة، كيف تواجهون أنتم لجنة المتابعة ورؤساء البلدية والسلطات هذه المسألة التي تنتشر يوما بعد يوم لتشمل بلدات كثيرة؟
2: يعني أولا هناك صحيح أنه حملة هدم في بلدات كثيرة، هناك قضية معينة يعني نحن لدينا حل مطروح وسأشرحه، وهناك قضايا لأسباب أخرى. يعني هناك منع هدم أو هدم أو أوامر هدم لأسباب تخطيطية، يعني من يبني خارج الخرائط الهيكلية إلى آخره، وهناك هدم داخل الخرائط الهيكلية. لا توجد مشكلة تخطيطية، المشكلة هي أنه دائرة أراضي إسرائيل أن تقول أن أصحاب البيوت لم يقوموا بتسوية الملكية حول الأرض التي تقف على هذه البيوت. هذه قضية قديمة، يعني هؤلاء أغلبهم من المهجرين الذين جرى يعني إبعادهم عن بلداتهم في 48 وجاءوا إلى مدن وقرى عربية وسكنوا فيها. وفي يعني حتى عام 2022 كان هناك إمكانية وفتح الباب للتسوية، بمعنى يأتي المواطن إلى دائرة أراضي إسرائيل ويدفع ثمن الأرض وتصبح الأرض ملكيته وينتهي الأمر. وفي عام 2022 انتهى هذا الأمر. هناك عدد كبير من الناس من لم يقوم، هناك من قام بالتسوية وانتهى الأمر، لكن هناك عدد كبير يعني في طمرة الحديث عن 400 بيت وعدد كبير من الشقق السكنية، يعني عدد أكبر من الشقق السكنية في كل، لأن كل بيت قد يحوي
1: كم بيت دكتور جمال؟ ما سمعتش مليح، كم بيت؟
2: 400 بيت.
1: 400 بيت.
2: وهناك من يقول 600، لأنه الإحصائية حقيقة يعني ليس كل الناس الذين يتلقوا الأوامر يعني يقومون بإبلاغ البلدية واللجنة الشعبية في طمرة، الجسمان الذين يقومان بالإحصاء. لكن دعنا نقول نحن نتحدث عن مئات في كل الأحوال، والقضية هي قضية قابلة للحل، وكان هناك حل. يعني نحن لم نخترع العجلة هنا، يعني كان هناك مسار للتسوية، نحن نطالب فقط بإعادة هذا المسار ومنح إمكانية للناس حتى يقوموا بالتسوية. هناك مفاوضات مع دائرة أراضي إسرائيل، ونحن قررنا في اجتماع الطارئ للجنة المتابعة واللجنة القطرية واللجنة الشعبية في طمرة والبلدية الطمرة، قررنا أن نرسل رسالة مفصلة نخطط نطرح فيها مطالبنا العينية الواضحة، ونطالب على الأقل يعني بالمجمل بقضية الأرض. يعني محمد أقول لك أنه إحنا توجهنا في لجنة المتابعة، قلت ذلك في النقب وفي كل مكان، نحن لسنا هواة مواجهات، نحن لا نريد أي نوع من الصدام أو المواجهة، نحن نريد حل، والحل يأتي بمفاوضات، يعني تجميد كل أوامر الهدم ومفاوضات بين الممثلين الجمهور العربي والمخططين ومفاوض بين مهنيين للتوصل إلى حلول. كان مثل هذا الأمر في الماضي عدة مرات ونحن نطالب مجددا به، وهذا يعني مسار المفاوضات والتفاوض باعتقادي هو الحل في النقب وفي الجليل والمثلث والمدن الساحل.
1: بوركت جهودك دكتور جمال زحالقة، أشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءة، شكرا.
2: أهلا وسهلا.
3: الآن في مكان، تغطية خاصة بمناسبة افتتاح العام الدراسي الجديد.
1: ويفتتح هذه المساحة الأثرية أحمد أبو سويس. صباح الخير.
4: صباح الخير محمد.
1: أهلا بك. في الوقت الذي تجري فيه استعدادات حثيثة في البلدات العربية في الجنوب لافتتاح العام الدراسي، وضع لمسات أخيرة، هناك أيضا استعدادات لافتتاح مدرسة تمار الثانوية في الكسيفي.
4: نعم محمد، طبعا خطوة جديدة طبعا كل ذلك لتعزيز التعليم العلمي والتكنولوجيا في المجتمع العربي في الجنوب. بينت ستفتتح أو ستفتتح وزارة التربية والتعليم طبعا بالتعاون مع مركز التمار والمجلس المحلي في كسيفة بداية العام الدراسي الجديد مدرسة ثانوية إقليمية للتميز في العلوم والتكنولوجيا في شرق النقب. المدرسة طبعا الجديدة ستستقبل محمد

0: في عامها الأول نحو 150 طالب وطالبة من الصفين التاسع والعاشر من البلدات المجاورة لكسيفة وعرارة النقب وعدد من البلدات العربية في المنطقة. ربما نستمع للحديث لنائب رئيس مجلس الكسيف المحلي الأستاذ أحمد أبو عجاج الذي عقب على افتتاح هذه المدرسة، فلنستمع.
1: لا شك أنه هذه المدرسة سوف تعزز مكانة الطالب من الناحية العلمية. اليوم الطلاب بحاجة إلى التقدم، مع التقدم العلمي والتكنولوجيا فهم بحاجة إلى ذلك. كذلك المدرسة وجودها رايح يكون أو يخلق منافسة بين المدارس.
2: نعم أحمد.
0: نعم، المدرسة محمد ستركز بالتأكيد على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات إلى جانب الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، مع تعزيز اللغتين العبرية والإنجليزية ومهارات التفكير النقدي والعمل الجماعي والتعليم الذاتي، وكل ذلك طبعا من أجل تعزيز المواضيع العلمية. وبذلك ستكون المدرسة المذكورة المدرسة الثانية التي تم فتحها عن طريق مركز تمار في منطقة الجنوب. نعم. لتعزيز هذه المواضيع.
2: واسمح لي أحمد أبو سويس أن أقاطعك، تبقى معنا دقيقتين ونصف كي أرحب بالأستاذ هاني الهواش لمدير مشاريع تربوية في النقب. صباح الخير.
3: صباح الخير لك محمد والجميع.
2: يعني أنا أعلم بأنه أحمد أبو سويس سوف يدلي بمعطيات أخرى، ولكن اقترضنا من وقته كي تجيبنا على بعض الأسئلة. هاني، مدى جاهزية مدارس النقب، وهاني الهواش هو مدير مشاريع تربوية في النقب، حدثنا عن مدى جاهزية مدارس النقب لافتتاح العام الدراسي، أعمال صيانة، ترميم المدارس جاهزة فعلا، وما هي النواقص؟
3: الاستعدادات موجودة، هناك جهود اللي هو من السلطات والمدارس لإنجاز أعمال الصيانة والترميم وتجهيز المؤسسات التعليمية. أخي محمد، الجاهزية بتختلف من بلد لأخرى. كانت هناك في المدارس اللي تحتاج إلى معالجة بعض النواقص، وخصوصا في القرى الغير معترف فيها. الوضع في القرى الغير معترف فيها مقارنة مع القرى المعترف فيها، إن إحنا بنشوف اللي هي تظهر فجوات بشكل واضح في أشياء اللي هي تتعلق في تحديات في البنية التحتية، ولكن في الأخير حتى لو كان في اللي هو تشويشات أو أشياء اللي بتأثر السلطات المحلية والمسؤولين في الوزارة إن شاء الله يعني.
2: طب وهاني، في فجوة تعليمية بين القرى المعترف بها وغير المعترف بها في البنية التحتية، الكهرباء، المواصلات، رياض الأطفال وكافة الخدمات.
3: صحيح ما ذكرت انه في هاي القرى في الاختلاف، ولكن في نهاية المطاف المؤسسات هاي شغالة وهي موجودة، وبيكون في فحص لها. اذا بيكون في بداية العمل الدراسي بيشوف انه في اشياء اللي هي نواقص. في الاخير المدارس والمؤسسات هي تابعة لوزارة المعارف، وزارة المعارف كيف معروف وكيف بنشوف انها تبذل كافة الجهود اللي لافتتاح العام الدراسي في الموعد المحدد.
2: طيب هاني، يعني أنا لضيق الوقت سوف أكتفي بهذا القدر، وسوف نتحاور معك مع برامج قادمة إن شاء الله. في هذه المرحلة أريد أن أشكرك هاني، يعطيك ألف عافية.
3: ألف عافية، سلامات.
2: وهذه تحية طاقم البرنامج، حين عزرة من الإنتاج، ريتا نادر تيودوري من البث المرئي، رونين هندسة إذاعية. في التحرير والتقديم كان معكم محمد بكري. إلى اللقاء.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
5: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في 6 صباحاً
6: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
7: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
8: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
9: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في 6 صحافة نت، في 7 جولة الصباح، وفي 8 على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف، زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
3: ديكولاين،
4: أحسن شلخت تسفعوني،
5: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
3: ديكولاين.
6: الشنطة
7: موجودة،
6: المقلمة
7: موجودة،
6: المي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عامك؟
6: أكيد فيها عامك.
7: هيك تمام، لأني بحبها.
0: بالزوادة عامك لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
8: عناوين الساعة من مكان. إسلام أباد تعلن إحراز تقدم كبير في المحادثات مع طهران، ووزير الحرب الأمريكي لا يستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران. واشنطن تزيل سوريا من قائمة الدول الرعية للإرهاب. انخفاض حركة سفن البضائع عبر مضيق هرمز لأدنى مستوى منذ أكثر من 3 أشهر. ومحكمة العدل العليا تجمد تحويل مئات ملايين الشواكل من الأموال الائتلافية.
9: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة 8 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. أعلن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إحراز تقدم كبير في المحادثات مع القيادة الإيرانية، مؤكدا أنه تتم مناقشة إعادة تفعيل مذكرة تفاهم إسلام أباد لتسوية النزاع. وقال مصدر عسكري باكستاني لوكالة الأنباء رويترز إن قائد الجيش الجنرال عاصم منير أجرى مباحثات مع مسؤولين إيرانيين ركزت على التدابير لمنع المزيد من التصعيد. ويأتي ذلك غداة إعلان واشنطن عن حزمة عقوبات شديدة على جهات عديدة مرتبطة بإيران في مجالات الطاقة النووية والصواريخ والسايبر والنفط. وقال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث إن طهران لا تستطيع تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها، موضحا أن الخيار الوحيد أمامها هو العودة إلى طاولة المفاوضات. ولم يستبعد هيكسيث استخدام القوة العسكرية ضد إيران أيضا إلى جانب العقوبات الاقتصادية الخانقة. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز للأنباء بناء على معطيات شركة كيبلر أن سفينة واحدة فقط لشحن السلع عبرت مضيق هرمز أمس، وهو أقل عدد منذ مطلع شهر مايو أيار الماضي. على صعيد آخر، أعلن في واشنطن عن إزالة سوريا من قائمة الدول الرعية للإرهاب. ووصف الرئيس السوري أحمد الشرق القرار بتاريخي، معتبرا إياه نقطة انطلاق نحو التنمية والإعمار والبناء. ويشار إلى أن سوريا كانت مدرجة في هذه القائمة منذ عام 1979. أوعزت محكمة العدل العليا بتجميد تحويل مئات ملايين الشواكل من الأموال الائتلافية التي صادقت عليها لجنة المالية البرلمانية مطلع الشهر الحالي. وبموازاة ذلك أمرت المحكمة بالإفراج الفوري عن ميزانيات عاجلة بما في ذلك أموال لإعادة تأهيل مناطق خط المواجهة في المنطقة الشمالية.
9: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا اليوم وغدا، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية وتشتد وطأة الحر. في 9 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
9: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الأجندة مع نادر أبو تامر. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
11: أستاذ في بركيه؟
4: لا.
11: في ألعاب منفوخة؟
4: كمان لا.
11: لكن شو فيه؟
4: اسمع المذيع بيقولك
9: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
11: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فيش سباحة.
9: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
12: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
9: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
12: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
9: يلا نخططها بموسم جديد، الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: أهلا بحضراتكم في كل مكان إلى برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. أنتم مع هذه الأجندة حتى الساعة 10، ومن خلالها سنكون بطبيعة الحال مع تعقيدات المشهد السياسي الذي يزداد ازدحاما وتعقيدا كلما اقتربنا من الانتخابات. في المجتمع العربي تنطلق القائمة الثلاثية الموحدة، من جهة أخرى ترسم طريقها منفردة، وبينهما تبدأ المنافسة الحقيقية على الصوت العربي. من يستطيع إعادة الثقة للناس؟ من يرفع نسبة التصويت؟ وهل المنافسة ستتحول إلى تعاون وميثاق شرف واتفاق فائض أصوات؟ في الجانب الآخر من الخريطة تتم إعادة ترتيب الأوراق. عوفر فينتر يدخل الحلبة بحزب جديد اليوم ويزيد من تشتت وتبعثر اليمين، فيما الاستطلاعات ترسم سيناريوهات قد تجعل أحزابا على حافة نسبة الحسم. سنكون أيضا مع مباراة اتحاد سخنين وما رافقها يوم أبس مع الملاعب المختلفة، وفي الاستطلاعات متعددة، بالإضافة إلى ملف كامل العام الجديد، العام الدراسي بماذا يبدأ وكيف يفتتح. يسرنا بطبيعة الحال أن نرحب بحضراتكم في كل مكان، وإلى راديو وتلفزيون مكان شرهان حجير بيكي، جسلين محميد إبريق، فاتن حداد طبراني، ريتا ثيودوري، روبي ينضم إلى من الهندسة الإذاعية في الإعداد والتقديم في هذا البث المباشر نادر أبو تامر، وفي الاستوديو يشرفنا أن نستضيف رئيس الجبهة وطبعا المرشح الأول في القائمة الثلاثية للكنيسة. أهلا وسهلا بك بروفيسور يوسف جبرين، تحياتي.
2: صباح الخير. صباح الخير نادر وللمستمعين والمستمعات. صباح الخير للكمان المشاهدين والمشاهدات. واليوم المولد النبوي الشريف، كل عام والجميع بألف خير، عساه يعود علينا بالخير والبركات لشعبنا ولعموم الأهالي
1: إن شاء الله. وأنت مؤخرا بشروك بالبروفيسورة، وبالتالي إحنا نبارك لك. يمكن هاي أول مقابلة بعد ما أنت أخذت يعني لقب بروفيسور، فألف مبروك. ماذا يعني لك أنه يوسف جبرين هو بروفيسور؟ كنا متعودين عليك دكتور، صار بروفيسور.
2: شكرا، الله يبارك فيك. المضبوط نادر تعب السنين، يعني كان إلي مهم أنه يعني أنهي من هذه الفترة قبل الانتقال للمعترك السياسي زي ما بنقول، أيضا بعد الترقية، لأنه فعلا يعني في ترقية لدرجة الأستاذية بأخذوا عمليا يعني لجنة التعيينات والتقييمات تأخذ كل ما كتبت وكل أبحاثك وكل ما أنجزت يعني خلال عملك الأكاديمي. فهذه فعلا يعني كانت بالنسبة لي محطة مهمة، الحمد لله. والآن أستطيع أن أكون مركز أكثر في الجانب السياسي.
1: وأنت عم تمزج اثنين، لكن هذه المرة تفرغت للجانب السياسي كونك تنافست في الجبهة، أنت حصلت على المكان الأول وأنت تقود الثلاثية الآن.
2: نعم، يعني في اعتقادي بالأسبوع الأخير فعلا كان خبر صار لأهالينا انتظروه كثير، وأنا كنت أسمع بالشارع كل الوقت وأرى الفرق يعني ما بين يعني تواجدي وحديثي مع الناس ما قبل الإعلان عن الثلاثية وبعد ذلك. هنالك ارتياح كبير والله في الشارع، الناس مبسوطة، والآن تنتظر منا الخروج يعني الكامبين الانتخابي، وإن شاء الله هذا سنراه قريبا يعني بعد ترتيب الأوراق في الأيام القريبة.
1: الناس مبسوطة ولا أقل إحباطا؟ لأنه بتعرف أنت تأخر الإعلان عن الثلاثية أحبط الناس شوي، إنه ما لكم عم تتأخروا، ما أنتوا نفس الخط ونفس النهج ونفس البرنامج السياسي، بس ضل الإعلان.
2: طلع هو الحقيقة نادر معروف أنه أولا الناس أرادت من البداية أن تكون رباعية، وهذا معروف وهذا مش سر، واقتربنا من ذلك بالتحديد قبل حوالي 7 أشهر بعد التوقيع على يعني في سخنين ما بعد يعني المظاهرة الجبارة هناك، ووقعنا عمليا الأربعة أحزاب. للأسف حدث تراجع من الأخوة في الموحدة عن فكرة يعني الموحدة التي تجمع كل الأحزاب، وعندها قررنا في الأحزاب الثلاث الجبهة والعربية التغيير والتجمع أن يعني أن نقوم ببناء عمليا مشتركة ثلاثية، وعدم انتظار طبعا قرار أخير من الموحدة. بطبيعة الحال يعني هذا الموضوع بحاجة إلى وقت يعني ترتيب الأوراق لمفاوضات، هناك أيضا تفاصيل تتعلق بعمل الكتلة وميزانياتها وإلى آخره من أمور. الآن أنا سعيد فعلا أنه هذا أصبح من ورائنا كما هو معروف، من أجل اختصار الوقت توجهنا إلى لجنة الوفاق قامت بعمل فعلا يعني مبارك ومجهود كبير, وفعلا يعني اعتمدنا على ذلك للانطلاق. نادر, انا بدي انوه انه يعني في الانتخابات كل يعني الجولات الانتخابيه السابقه كانت الاحزاب تتفق في اخر لحظه, واحيانا لا تتفق في اخر لحظه. في الانتخابات الاخيره
1: لم تتفق في اخر لحظه,
2: نعم, ويعني دخلنا الانتخابات الاخيره في 3 قوائم إذا يعني على ما تذكر, وهذا أدى طبعا إلى تراجع التمثيل السياسي والتمثيل البرلماني للأحزاب للجبهة والأحزاب العربية. ولكن الآن يعني في اعتقادي خطونا خطوة جدية هامة جدا بتشكيل الثلاثية.
1: شو استخلصتوا من إحراق الأصوات؟ يمكن التجمع ما يحبوش كلمة إحراق. الإنجاز الطيب اللي حققه التجمع في أنه حصل على 138 ألف صوت لكن لم يعبر نسبة الحسم.
2: يعني الحقيقة الاستخلاص الأساسي هو مهم أن نجمع إمكانياتنا وقدراتنا وطاقاتنا في قائمة واحدة تستطيع أن تستقطب يعني أكبر عدد ممكن من الدعم ومن المصوتين, وبالتالي ترجمت ذلك إلى تمثيل برلماني. النتيجة الأساسية طبعا كانت للأسف طبعا ليس بسبب بس يعني هذا الموضوع, ولكن يعني تشرذم يعني الساحة السياسية. رأينا أيضا داخل يعني أيضا اليسار الصهيوني حزب ميرتس الذي لم ينجح أيضا في الدخول, الحديث عن حوالي 300 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة كان من المفروض أن تغير موازين القوى. فبالتالي برأيي الأمر الأهم الآن
1: في اليمين أنا
2: الجميع يعني في على الأقل في المعسكر اليسار أو على الأقل معسكر ضد حكومة نتنياهو رأى أن الآن هنالك حاجة ماسة ملحة بدون مبالغة, حاجة تاريخية إلى تغيير هذه الحكومة إلى منع استمرارها. وبالتالي أحد أهم العوامل لذلك أن تكون وحدة يعني في بين الأحزاب قدر الإمكان.
1: نفهم منك دكتور أنه بروفيسور الرباعي من ورانا انتهى الموضوع, يعني ما فيش أي محاولة اليوم لإعادة رأب الصدع, ونعرف محاولة إعادة الموحدة.
2: والله يعني نادر خيرا أقول لك هيك, إحنا أقمنا الثلاثية, أمامنا أسبوعين لتقديم اللوائح الانتخابية فعلا يعني فترة أسبوعين.
1: أنا متعود عليك تحكي عن لوائح الاتهام
2: اللوائح الانتخابية
1: القانوني
2: نعم هذا التعبير الرسمي أكثر طبعا يعني تقديم القوائم باللغة اللي أكثر الدرجة عندنا. هل ما زال الباب مفتوح لنا في المشتركة لانضمام الأخوة في القائمة العربية الموحدة؟ طبعا يعني نرحب بوحدة, وهنالك سبب لذلك. ما هو السبب لذلك؟ يعني نعرف أن هنالك نقاش سياسي مع الأخوة في الموحدة, ولكن بنفس الوقت نعرف أن هذه الوحدة ستؤدي إلى ارتفاع جدي في نسبة التصويت بين أهالينا. هذا قد يزيد التمثيل يعني العربي في قائمة مشتركة رباعية بثلاثة أو بأربعة مقاعد, قد نصل إلى 16 وحتى 17, وبالتالي هذا هام جدا. إذا كان الهدف الأساسي نادر, اسمح لي أقول, إذا كان الهدف الأساسي هو يعني سد الطريق أمام عودة هذه الحكومة بسياساتها الخطيرة, فإذا كان من المفروض برأيي أن تكون رباعية. للأسف في الموحدة الآن يعني لا يبثون رغبة في التفاوض وفي إعادة تشكيل قائمة رباعية. هذا يعني أننا فعلا علينا أن نستمر بالقائمة المشتركة وأن ننجح في استقطاب دعم قدر الإمكان.
1: شفت الاستطلاعات امبارح, أنتوا 7 الموحدة 4 11 مع بعض, مع فائض أصوات ممكن توصل 12.
2: يعني أنا أريد أن أكون متفائل أكثر بأن النتيجة ستكون أفضل. للحقيقة يعني لدينا استطلاعاتنا في القائمة المشتركة. استطلاعاتنا يعني الحقيقة الآن تشير إلى حوالي 9 مقاعد. القائمة المشتركة يعني الجبهة التجمع العربي للتغيير. أنا متفائل فعلا نادر أنه مع يعني خلال فترة الانتخابات, إحنا بعدنا ما بدأنا الحملة الانتخابية حتى صور مرشحين بعدنا وإلى آخره.
1: غيركم عم بعلق صوركم.
2: نعم. أنا متفائل أننا نستطيع أن نصل إلى 10 مقاعد وأكثر. هذا ممكن. والأمر الأساسي نعم نصل إلى 10 مقاعد.
1: كان عايش الحرب كندا.
2: أي حرب؟
1: 2-9.
2: اوكي يعني كل حزب
1: كل حزب كانت يعني
2: كل يعني كل حزب اراد فعلا ان تكون يعني مقاعده في يعني اماكن متقدمه، ولكن نعم يعني احنا متفائلين ممكن نصل لعشرة واكثر. هذا يتعلق بالاساس في نسبه التصويت. نسبه التصويت يعني عاليه نسبيا طبعا ستؤهلنا طبعا الى الوصول الى عشرة مقاعد. انا اتحدى يا ريت طبعا نقطع ال 65%، وهذا ممكن. انا المس في الشارع تغيير، وأنا للحقيقة يعني تلمس ذلك. أنا يعني عندما كان نقاش حول المشتركة الناس يعني كان يقولون يعني إحنا لما قررنا نصوت ومتحمسين نصوت أنتوا بعدكم مش متفقين. الآن آمل إنه الاتفاق يفتح الطريق أمام رفع نسبة
1: يمكن
2: التصويت.
1: أنت مبهور في الشارع الفحماوي اللي بيحب ابن بلده، يمكن بس مش دقيق هذا الانطباع. يعني هذا الحب الكبير يمكن اللي أنت بتشعره في شوارع الفحم. شفتكم امبارح عندكم كمان ميثاق شبابي لتشجيع الشباب.
2: صحيح.
1: شو بالضبط هذا الميثاق؟ وهل أنت متفائل من انه الشباب هاي المره فعلا تطلع تصوت؟
2: يعني طبعا يعني اولا اللي بالنسبه ل يعني اهلي ويعني في ام الفحم طبعا يعني انا اعتز بذلك، ويعني انا يعني جزء من العمل اليومي سواء السياسي والاجتماعي والجماهيري يعني في في في المنطقه وقدر الامكان طبعا يعني في كل بلداتنا العربيه. الاجواء طيبه، نعم انا لا اخفي عليك الاجواء طيبه. هنالك طبعا البعد الشخصي، ولكن صدقني نادر هنالك أيضا المسؤولية التي يشعر فيها المواطن. مروا علينا 4 سنوات صعبات كثير على جميع النواحي، هدم البيوت، مصادرة أراضي، تضييق الخناق على سلطاتنا المحلية، عدم تحويل ميزانيات، تجميد خرائط هيكلية، طبعا هذا بالإضافة إلى قضايا يعني كبت حرية التعبير، وطبعا يعني العنف والجريمة الموضوع يعني هذا الشغل الشاغل لكل أهلنا وبحق طبعا. كل هذه القضايا نعرف من المسؤول عنها، والمسؤول عنها يعني منهم يعني يقودون هذه الحكومة في ال4 سنوات الأخيرة. ذقنا الأمرين، والآن هنالك فرصة للتغيير من خلال التصويت، وهذا ممكن. وفعلا يعني الناس الآن برأيي متشجعة أكثر للمشاركة في عملية التصويت. احنا عن ايش بنحكي؟ بنحكي عمليا على 10 دقائق، وأنا يعني من اليوم بنصح أهلنا يعني صوتوا خلال ساعات النهار. ساعات المغرب بيكون فيه ضغط على الصناديق، رأس مالها 10 دقائق، ولكن ممكن أن تحدث فعلا تغيير كبير.
1: بدها تحسم مصير، بدها تقرر
2: طبعا مصير. صوت على صوت على صوت طبعا يقرر المصير. في النهاية نظام الحكم في البلاد في إسرائيل هو نظام حكم أن الحكومة تخرج من الكنيسة، الوزراء يخرجون من الكنيسة وبحاجة لثقة الكنيسة، فبالتالي تركيبة الكنيسة ستقرر من ستكون الحكومة، من سيكون وزراء فيها، طبيعة يعني الـ يعني الـ النظام
1: تفسر
2: فيها.
1: كيف تفسر هذا التكاسل في الذهاب إلى صندوق الاقتراع في يوم في الانتخابات للبرلمان، بينما في الانتخابات المحلية يعني لو أنت مرشح لرئاسة بلدية أم الفحم كان 99% بصوته؟
2: يعني هنالك فرق جدي، ويعني طبعا هو مؤسف، ولا يعني للحقيقة لا يعكس يعني الأهمية. بمعنى في نهاية الأمر من ينتخب رئيس بلديته أو رئيس السلطة المحلية يعني هو يعرف أنه منين جاي الميزانيات، ما هي الميزانيات التي يعني يرتبط فيها مدى نجاح هذا الرئيس، طبعا من وزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة الرفاه الاجتماعي، وزارة المعارف. فبالتالي يعني كل رئيس سلطة محلية في النهاية بحاجة إلى مورد أساسي من السلطة المركزية ألا وهي الحكومة. فبالتالي على العكس أنا أقول أن نسبة التصويت العالية في السلطات المحلية يجب أن تستكمل بنسبة تصويت عالية أيضا من خلال الحكم. من يريد لرئيس المجلس الذي انتخبه أن ينجح عليه أن يخرج أيضا ويصوت في الكنيسة حتى يضمن إمكانية نجاحه من خلال ميزانيات وموارد. وأنا هذا طبعا مهم يا نادر، هذا نسمع من كل رؤساء السلطات المحلية. أنا للحقيقة يعني أسمع من رؤساء السلطات المحلية كل ال4 سنوات الأخيرة لم تمر عليهم فترة صعبة مثل السنوات الأربعة الأخيرة. ميزانيات كان مفروض تصلهم، كانت مضمونة، تم عمليا تجميدها وتم تحويلها إلى يعني إلى مشاريع أخرى. منها أنت سألتني عن الشباب، منها ميزانيات الشباب. يعني ولما إحنا بنحكي عن الشباب وأنت سألتني عن الشباب تحديدا ومهم يعني نوقف عليها هاي. ما هو إحنا لو أول شيء لما بنحكي عن الشباب يعني أول يعني حكينا على ترقيتي لبروفيسور. في نهاية الأمر أنا كل يوم بلاقي الشباب في حصص التعليم في جامعة حيفا وفي كلية تل حي والمؤسسات اللي بدرس فيها. فشبابنا أنا في لقاء يومي معهم، ولكن أنت أكيد طبعا تشارك في المناسبات الاجتماعية. لما بنذهب لحفلات الأعراس بتشوف مئات مئات الشباب هذا الجيل سواء في علاقات الدبكة ولا في السحجة ولا إلى آخره تذهب إلى يعني أي مناسبة يعني حتى يعني مناسبات عزاء وإلى آخره بتلاقي إنه الجيل البارز هو جيل الشباب. وهذا الآن مسؤوليتنا الكبيرة أمام هذا الجيل. هذا الجيل يريد ميزانيات، يريد موارد، يريد سكن، يريد طبعا يعني أن نتصدى للجريمة التي يعني تقود مضاجع كل أهلنا. وهذا يعني قد يكون ممكن إذا ما كنا بتمثيل سياسي أقوى وقادرين على
1: نفس العمل. ممكن على سبيل المثال البروفيسور يوسف جبرين من خلال دخول الائتلاف الحكومي وتحصيل الميزانيات من هناك. كنا مع تجربة الموحدة خطة 550، الكثير من رؤساء السلطات المحلية قالوا أنه خلال هذه الخطة إحنا نعمنا بالكثير من الامتيازات الطيبة والجميلة. هل أنا الأوان أنه كمان الجبهة تفكر أنه ممكن نفكر كمان نفوت على الائتلاف ونكون جزء منه، أو نكون على الأقل كتلة مانعة؟
2: يعني بلا شك سؤال هام جدا بالنسبة لقضية التأثير، ومهم إلي التوضيح. أولا أنا كنت في القائمة المشتركة بال 2015 وكنا في المعارضة، ولكن بما أنه كنا كتلة كبيرة للحقيقة نجحنا أيضا في تحصيل موارد وميزانيات لا تقل عن الفترة التي ما بعدها، بما في ذلك خطة 922 ولكن غيرها من المشاريع. أنا كنت شريك بالعديد من الاجتماعات واللقاءات والخطط الحكومية مع الوزراء، فأنت تستطيع أن تعمل وأن تؤثر أيضا من خلال المعارضة. الآن ما القضية الأساسية في موضوع الائتلاف؟ القضية الأساسية أنه كل حكومة في إسرائيل تقام وتبنى على أساس برنامج سياسي، على أساس برنامج عمل ما يسمى كافي سود، الخطوط العريضة. هذه الخطوط العريضة إذا كنت أنت بالحكومة أنت جزء منها، أنت جزء من تنفيذها، حتى من الناحية القانونية أنت تتحمل مسؤولية تنفيذها. فبالتالي يعني نحن في الجبهة في القائمة المشتركة من الواضح أنت لا تستطيع مثلا أن تكون جزء من حكومة خطوط العريضة مواصلة الحرب على غزة، أو خطوط العريضة ضم أراضي فلسطينية من مناطق 67 مناطق سي مثلا إلى إسرائيل، أو حكومة تريد أن يعني لها مخططات لتقسيم زماني أو مكاني في المسجد الأقصى، أو حكومة تريد أن تواصل احتلال في جنوب لبنان. كل هذه قضايا مركزية، ولكن أيضا
1: على سبيل المثال يعني ربما خطرت في بال توفيق زياد الراحل عندما وافق على أن يكون جزء لا يتجزأ من كتلة مانعة في حكومة رابين.
2: صحيح، يعني توفيق زياد الراحل هو قائد ومعلم وعلى فكرة.
1: السؤال، هل يوسف جبرين كرئيس للجبهة قد يقتفي أثر توفيق زياد يكون كتلة مانعة؟
2: هذا أولا يعني طبعا أثر توفيق زياد وطريق توفيق زياد هذا يعني شرف يعني هذا شرف كبير، وأنا يعني لا أكشف سر، أعتقد أيضا مش بعيد عن فترة دراستك نادر. في الفترة اللي أنا يعني كنت فيها رئيس لجنة الطلاب العرب في الجامعة العبرية كانت هذه فترة يعني قيادة توفيق زياد للجسم المانع، بنحكي على من 92 لحتى يعني وفاته، وبعد ذلك هذا يعني استمر، وتعلمت الكثير أيضا من خلال يعني تواجدي في الكنيسة بصفتي كنت أيضا في القدس. وأقول في تلك الفترة نعم الظروف السياسية سمحت لحدث تاريخي من خلاله كانت الجبهة والحزب الديمقراطي العربي في الجسم المانع أمام حكومة رابين، حزب العمل وميرت، ولكن هذه الحكومة قالت بشكل واضح أن توجهها هو للاعتراف بقيادة الشعب الفلسطيني، مسار التفاوض نحو إقامة دولة فلسطينية. ولكن أيضا وهذا مهم جدا أحيانا يغيب بالنقاش، كان هنالك اتفاق خطي مكتوب يشمل بنود مركزية تتعلق بالمساواة والميزانيات وتعيينات يعني للعرب في مناصب
1: اتخاذ يوسف جبرين قرار. ممكن يكون
2: فبالتالي هذا مهم جدا
1: يوسف كان جبرين في أساس. ممكن يكون توفيق زياد الجديد؟
2: والله كما قلت يعني نحن على طريق توفيق زياد، الطريق الوطني، الطريق النضلي، الطريق الكفاحي، والآن الأمر يتعلق صراحة ليس بنا نحن، نعم بهذه الطريق الآن يتعلق هل الأحزاب التي الآن هي في المعارضة وتسمي نفسها أحزاب التغيير ستملك الشجاعة الكافية مثل حزب العمل وميرتس في حين ومثل حكومة رابين وتقول احنا مستعدين أن نسير بالاتجاه الذي أيضا يعتمد على شبكة مانعة من القائمة المشتركة.
1: إذا فاتت الموحدة على الحكومة القادمة، وهذا يعني هي تقول ذلك بصريح العبارة. ممكن أنت تكون كتلة مانعة مؤيدة مؤازرة معاضدة لهذا التوجه؟
2: الموضوع لا يتوقف إذا الموحدة موجودة ولا لا. للحقيقة الموضوع يتوقف على البرنامج السياسي. هل لهذه الحكومة برنامج سياسي مع توجهات نحو السلام، نحو المساواة، نحو مواجهة الجريمة والعنف، نحو مشاريع لأهلنا لشبابنا؟ هذا هو السؤال الأساسي، وبحسبه سنسير. أنا أقول من يتحدث عن تغيير حقيقي، هذا التغيير الحقيقي بحاجة لتعاون أيضا معنا في القائمة المشتركة، وأنا أعمل أنه نرى هذه الشجاعة.
1: استراحة قصيرة ونعود لمزيد من الأسئلة. البروفيسور يوسف جبرين رئيس قائمة الجبهة موجود معنا في الأستوديو
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة تعالوا نرحب بالأستاذ كمال حسان المحاضر الجامعي والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ كمال، تحياتي.
3: صباح الخير لك والبروفيسور يوسف جبرين ولجميع المستمعين.
1: أهلا وسهلا فيك أستاذ كمال، طبعا لك ترحيب كمان من الأستاذ كمال حسان.
2: صباح الخير أستاذ، يعطيك العافية.
3: صباح النور.
1: حالين بداية، هل بنيامين نتنياهو خرج التغطية فعلا بحسب الاستطلاعات، وشو الليكود اللي عندنا اليوم، خاصة وأنه احنا شايفين اليوم سيعلن أيضا بروفيسور جبرين، سيعلن من قبل عوفر فينتر عن إطلاق الحزب الجديد الذي سيؤثر بشكل كبير جدا ويقدم من أصوات سموتريتش.
3: نعم، بداية الاستطلاعات لا تقول أن نتنياهو قد خسر، بل تقول أن النظام مسدود، وهذا يعني ليس الشيء نفسه. فقد نتنياهو في يعني حساب الأغلبية، لكنه لم يفقد مركزيته بوصفه المحور الذي تبنى حوله الخريطة. يعني تظهر الاستطلاعات معسكر الائتلاف عند 50 مقعد مقابل 70 للأحزاب الأخرى، منها 60 للمعارضة الصهيونية وعشرة للقائمتين العربيتين. والمفتاح في هذا يعني أنه لا أحد يبلغ 61 عضو، وبذلك يكون معسكر نتنياهو لا يبلغها ومعسكر خصومه لا يبلغها إلا بالأحزاب العربية، وهو ما يلتزم به بنت وليبرمان، أي أن ما تصفه الاستطلاعات ليس هزيمة بل انسداد، والانسداد كان تاريخيا بيئة مفضلة لنتنياهو. النقطة الثانية، تراجع الليكود إلى المركز الثاني خلف يشار بقيادة أيزنكوت، وتقدم بنت على نتنياهو في مؤشر الملائمة لرئيس الحكومة، هذا يعتبر يعني ربما المعطى الأخطر من فارق المقاعد، لأن أصل نتنياهو الانتخابي الأهم كان دائما احتكاره لمقعد الرجل الوحيد المؤهل لقيادة الدولة وقيادة رئاسة الحكومة. الاستطلاع الأول بعد الانتخابات التمهيدية يظهر أن التغييرات في القائمة لم تعكس القوة أو لم تنعكس على قوة الحزب، أي أن التراجع هو بنيوي. ومع ذلك 60 يوما في الانتخابات الإسرائيلية هي مدة طويلة، وتاريخ الاستطلاعات هنا يميل إلى تقدير أكثر منه إلى الحقيقة.
2: نعم أستاذ كمال، يعطيك العافية. يوسف جبرين معك. يعني بدي هيك ألفت انتباه لنقطة بحب أسمع رأيك فيها، يعني من اطلاعي وأيضا يعني من يعني سماع تحليلات واقعية، عادة نتنياهو واليمين بشكل عام وعسكر اليمين يأتي بنتائج نهائية في صندوق الاقتراع تكون أفضل من الاستطلاعات عادة، وبالتالي قد تكون يعني هذه الاستطلاعات اللي بتقول انه راح يكون في تغيير يعني ممكن مبكري، ما زال مثل ما انت حكيت 60 يوم اللي ممكن يحدثوا تغيير، فبالتالي مهم جدا انه يعني ما يكون وكأنه خلص التغيير جاي، وبالتالي هذا قد يمس في نسبة التصويت في من يريد الإطاحة بنتنياهو، لانه ممكن قد يفاجئ بالشهرين القريبين. فبعد كده هذه نقطة مهمة يعني هيك توضيحها والإشارة إليها.
3: نعم نعم، وملاحظتك في مكانها يعني بروفيسور يوسف، هنالك يعني تغيرات، وهذا يعني بسميها مجسات العمل السياسي التي تتغير وفقا للظروف وتتغير وفقا للتشكيلات، ولربما أكثر نسبة الاستعداد الجماهيري التي يقوم بها هذا الحزب أو ذلك. ولذلك يعني يمكن القول أن فعلا 60 يوم هي مساحة كبيرة جدا ممكن أن تؤهل تغيير جذري في الخارطة السياسية الإسرائيلية، وممكن في نفس الوقت أن تكون زي ما نقول مفاجآت يعني يمكن إدراكها من خلال هذه الاستطلاعات والترقب. هو يعني بمجال الترقب يمكن أن نقول أن هذه الاستطلاعات يعني تكون بمثابة مجسات لربما لبناء التقديرات وليس حتمها.
1: أستاذ كمال حسن، شو الأفضل بالنسبة للمجتمع العربي أن تكون قائمة واحدة أو قائمتان اللي هن تيارين مختلفين فكريا، تيار ائتلافي مستعد يفوت على ائتلاف وتيار يرفض من حيث نبدأ الدخول للائتلاف إذا لم يتماشى مع تطلعاته ومبادئه وأركانه، وثانيا ضم سيجالوفيتش، كيف تنظر إليه إلى الموحدة؟
3: نعم، اولا يعني القائمه واحده او قائمتان يعني هذه ليست مساله مبدا بل مفاضله، يعني بين متغيرين يتحركان في اتجاهين متعاكسين. المخاطر العتبة الأولى يعني ترجح أو التمايز على تعبئة جمهوريين مختلفين، جمهورين مختلفين تساق لصالح الاثنين والحسم بينهما تجريبي لا أخلاقي. بمعنى يعني أظهرت الاستطلاعات مثلا مركز موشي ديان في جامعة تل أبيب أن القائمة المشتركة ترفع نسبة الحسم أو نسبة التصويت آسف لدى العرب إلى 67 وتحصد على 16 مقعد والتاريخ يدعم ذلك. جامعة المشتركة كل الأحزاب البرلمانية في العام 2015 تحصلت على 13 وبعد التفكك تراجع تمثيل القوائم العربية إلى 10 مقاعد وهو أقل مما كان مع المشتركة وحتى أقل مما كان قبل تشكيلها. القضية الثانية أن الفرق بين التيارين حقيقي لا تكتيكي. الموحدة تبنت نهج التأثير من داخل أو من الداخل بما يشمل المشاركة في الائتلاف، مقابل تيار تبنى لربما يعني سمعت بروفيسور يوسف عنده كمان إمكانية لهذا التيار، مقابل تيار تبنى موقفا ربما تقليديا يقوم على عدم الدخول المباشر والتأثير بوسائل أخرى. الحجة الاستراتيجية المعاكسة حيث يعني يرى أو ممكن أن نقول أن ازدياد نفوذ العرب يعني ممكن أن يضائل من شرعية اعتماد الأحزاب الصهيونية عليهم، مما قد يساعد نتنياهو في الحشد حول الخطر العربي. ولذلك يعني الاقتراح ثلاثة أحزاب وترشح الموحدة منفردة مع فائض أصوات وهذه التي يعني استقر عليها البرنامج أو الخارطة السياسية ممكن أن تكون القائمة الواحدة أفضل حسابيا والقائمتان يعني أفضل تمثيليا.
1: خلينا نسألك عن اليمين احنا
2: يعني هو يعني أول كيف أنا حكيت في البرنامج أولا بعد بعد معنا أسبوعين لتقديم القوائم بسبب اللي أنت بتقوله يعني أخي كمال والنقاش الحقيقي ما بين يعني المشترك بالأحزاب الثلاثة وبين الموحدة في قضية طبعا يعني البرنامج السياسي وقضية يعني الثوابت في البرنامج السياسي، ولذلك جاء الاقتراح اللي في النهاية قبلنا فيه في المشترك ألا وهو أن تكون يعني قائمة ثلاثة أحزاب تقنية مع الموحدة، بمعنى أنه رغم النقاش السياسي أن نحافظ على لائحة واحدة على قائمة واحدة وبالتالي أن نربح قد يكون مقعدين ثلاثة وقد يكون أربعة مقاعد، وبالتالي هذا ما يمكن أن يضمن بشكل نهائي عدم عودة هذه الحكومة. ولكن نعم أنا أعرف يعني المعارضة لدى الأخوة في الموحدة وبالتالي الآن نتحدث عن قائمتين، مهم جدا أن تكون الانتخابات أيضا يعني بروح طيبة دون تجريح دون إساءات وبالتالي العمل معا على نفع نفس التصويت.
1: كيف تكون تضمن ذلك؟ أنا بتعرف شفت يعني هذا الأسبوع بعد قضية 48 بعد قضية دولة فلسطينية تصريحات منصور عباس اللي كان في نهاية الأسبوع المؤتمر تبع الحركة الإسلامية الجنوبية والموحدة، شفت الهجوم الكبير على الموحدة وعلى منصور عباس من قبل نشطاء مش من قبل قيادات في الجبهة والتجمع وغيره. سؤال، هل تستطيعون التصدي لهذه الأقلام لما أنت توقع ميثاق شرف؟
2: يعني أنا أريد أن أفرق للحقيقة ما بين نقاش سياسي مواجهة الحجة بالحجة، نقاش موضوعي هذا هام وهذا يعني مهم يكون في فترة الانتخابات، وطبعا يعني كل تيار سياسي يعرض مواقفه ومبادئه وثواته.
1: هذا كله اتفق عليه. سؤال، كيف نمنع المناكفة؟
2: مهم جدا أن كل الوقت أن نتابع أن نتوجه إلى شبابنا إلى أهالينا، هنالك أيضا طبعا حسابات للأسف حسابات مزورة وهنالك الـ AI الذكاء الاصطناعي، ويعني صحيح من الصعب السيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كامل، ولكن على الأقل يجب أن يكون عمل واضح ومبرمج مع طواقم تهتم بذلك، وأنا برأي هذا فعلا ممكن. بالنسبة يعني أنت تحدثت عن الهجوم الهجوم آخر في في سؤالك، بعتقد الهجوم ما كان بسبب المؤتمر، أعتقد الهجوم أو الانتقاد كان بسبب يعني مواقف أدلى بها يعني الأخ منصور عباس في مقابلة في البرنامج في العبري يعني. نعم. مش في المؤتمر نفسه تعرض
1: على ما حدث فيه عن 48.
2: نعم بالضبط. ويعني هنا كما قلت هنالك النقد المشروع والمهم والجوهري، وهذا نريد جزء من النقاش السياسي، ولكن بعيد عن التخوين، بعيد عن التكفير، بعيد عن أي إساءة أو تجريح شخصي، وهذه رسالتي الآن أيضا إلى أهلنا.
1: سؤال أخير أستاذ كمال حسان، شفنا بتعرف جلعاد إردان، عوفر فينتر، بيني غانس، يعاز هندل، كلياتهم عم بفوتوا بأحزاب جديدة في الطرف الأيمن، وإحنا عم ننتبه أنه امبارح بنيامين نتنياهو شن هجوم كاسع عليهن وسماهن شظايا الأحزاب، بقول لهم ممنوع تفوت انتوا على الانتخابات لانه في 92 انتوا دمرتونا وجبتوا الاف القتلى لدولة اسرائيل بسبب انه بنيامين نتنياهو يعني يتحدث عن انه رابين شكل حكومة مع اليسار وبالتالي كان الكثير من القتلى. هو يشن هجوم كاسع على الاحزاب الصغيرة.
3: نعم في الحقيقة هذه يعني خلينا نسميها الاتفاقيات وهذه لربما يعني التبعثر، حالة التبعثر في اليمين يعني تقوم على أساس لربما خطر اتجاه أو على نتنياهو، لأنه في حال يعني تحصل قائمة الوحدة مثلا برئاسة أردان على 1.7 والبيت الصهيوني وقضية مقاتلو الاحتياط بزعامة تروبر وهندر على 1.5 وكحلون برئاسة 1.4، ولكن فشل التقارب بين هذه القوى ليس ايديولوجيا، يعني انتهت المحادثات بينهم دون اتفاق، وهذا اتفاق بين تحالف بين تروبر وهندل. أما في جناح نتنياهو نفسه فالتبعثر يضره بشكل مباشر في سيناريو دخول عوفر فينتر، يتراجع الصهيونية الدينية إلى 2.7 ويحصل فينتر على 2.5، أي أن الاثنين على حافة السقوط، وهذا يشكل خطر على ائتلاف نتنياهو. السيناريو الذي يغير كل شيء هو تشكيل حزب يميني يضم أردان وشكيد وإدلشتاين، قد يحصل على 5 مقاعد يسحبها من الليكود، وطبعا هذا فيه تهديد مباشر على لربما.
1: والأسبوع القادم، الأسبوع القادم أنت موجود معنا هون في الأستوديو من أجل أن نقف يعني على بينة حول كل هذه الأمور عن كثب. شكرا جزيلا،
3: يسعدني ويشرفني.
1: يعطيك العافية المحاضر الجامعي والباحث الاجتماعي والسياسي الأستاذ كمال حسان. شكرا جزيلا. شكرا. أستاذ كمال يعطيك العافية.
3: شكرا.
1: مع السلامة. مع السلامة. إعلانات ونعود إلى مزيد من الأسئلة لبروفيسور يوسف جبرين.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات، أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
5: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
6: على الهواء مباشرة معكم بروفيسور يوسف جبارين، ضيف برنامج على الأجندة على الهواء مباشرة. بروفيسور يوسف، ليش ما أعلنتوش عن الثلاثية؟ سمعنا أنه كان يوم الأحد مفروض يكون في إعلان لحضور لجنة الوفاق عن الثلاثية وتعلن عن إطلاقها. التقيتوا بسفراء حتى قبل هذا الإعلان؟
7: نعم، يعني الحقيقة احنا يعني أعلننا للجمهور، كل حزب أعلن أنه
6: الآن
7: أنه وباركنا لبعض. وفعلا كما ذكرت نادر، يعني ما اليوم التالي ما بعد الإعلان يوم الخميس الأخير بدأ أيضا العمل المشترك، والتقينا في أكثر من 20 سفيل للاتحاد الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي في يعني في رمات جان، وحتى يعني حتى السفراء باركوا لنا. وكانت يعني فعلا يعني كانت جلسة مهمة بالنسبة لنا، وهذه الجلسة للحقيقة أكدت على ما قلناه دائما، عندما نكون مع بعض يعني ليس فقط أننا نكون أقوى، وإنما حتى لاحظنا أن العالم يتعامل معنا باحترام أكبر. يعني هم حتى سألونا ماذا مع الموحدة، لماذا يعني لا ينضمون إليكم وإلى آخره. فبالتالي هذا مهم جدا. أعتقد أن الآن يعني نحن لسنا بحاجة إلى المزيد من الإعلانات. الآن الحديث عن تشكيل قوائم، ولكن أيضا طواقم عمل وترتيبات. نحن الآن في صلبة قبل طبعا تسليم القوائم بشكل رسمي، ومن ثم ننطلق في الحملة الانتخابية.
6: نشوف في الكثير من المقاطعين والناس اللي شوي شعرت في الغضب وقررت تمتنع. ماذا تقول لكل الفئتين، لكلتا الفئتين؟
7: نعم، يعني أقول أننا يعني بحاجة إلى أن نستثمر هذا الحق الانتخابي بالذات في 27/10 من أجل أن نغير هذا الواقع. من منا لم يشعر بويلات هذا الواقع وهذه الحكومة الأخيرة في كل مناحي الحياة؟ من منا لا يعاني من يعني من قضايا الجريمة المنظمة؟ من منا لا يعاني من أزمات في السكن، في الأراضي، في العمل، اعتداءات على الأهل، على طلاب جامعيين؟ فبالتالي من يعني يرى هذا الواقع الصعب عليها أن يشعر أيضا برأيي، وهذا مهم نادر، بمسؤولية تجاه أهله، تجاه شعبه، وأن يخرج إلى التصويت. وكيف ما كنا هي مسألة 10 دقائق في يوم الانتخابات.
6: قرأت للدكتور رفيق الحاج، لا يكفي أن نقول زيحوا الحكومة هاي الموجودة، زيحوا هذا الخطر الكبير اللي بشكل سموتريتش وبينغفير، وإنما ضرورة بناء الأمل، بناء البدائل الإيجابية المشرقة الجميلة لمجتمعك.
7: بلا شك يعني هذا طبعا هنالك الموقف السياسي الأول في أعلى سلم اهتماماتنا أن لا تعود هذه الحكومة، ولكن أنا أريد أن أقول نحن أيضا يعني في القائمة المشتركة طبعا نعمل الآن على هي موجودة، ولكن نعمل على تطويرها وعلى تحضيرها. يعني برنامج عمل في قضايا التصدي للجريمة المنظمة، برنامج عمل في قضايا التربية والتعليم وهذا حق لي، فبالتالي لدينا مشاريع قوانين يعني جديدة تخص المجتمع العربي، ولكن أيضا المناطق الصناعية، مشاريع السكن. لدينا طبعا هذه التحديات، وأنا أكثر من ذلك لدينا الآن تواصل، لا أكشف سر، مع مهنيين من مجتمعنا يريدون أن يكون لهم أيضا دور في التأثير وفي الاستشارة وفي منحنا أيضا أفكار لتطوير قضايا مجتمعنا.
6: شو رأيك في ضم الموحد إلى سيغالوفيتش؟ هل هي أفضل رد على عفر كسيف عندكم؟
7: لا لا، هناك فرق كبير. عوفر كسيف هو جزء من الحزب، معروف يعني بمواقفه ضد الاحتلال، مواقفه أيضا يعني ضد مواقف الحركة الصهيونية، وهو يقول ذلك بشكل واضح، وهو عنصر قيادي يعني في الحزب وفي الجبهة. سيغالوفيتش أنا أرى أنه لديه اشتراطات، قسم من اشتراطاته لا تتوافق مع البرنامج السياسي حتى للموحدة نفسها. يبدو لي أنه يعني على الأقل بحسب ما أراه يعني أنه إذا ما تم انتخابه في القائمة هو يعني سينتخب بفضل أصوات للقائمة العربية وليس بفضل أصوات هو يعني يأتي بها من المجتمع اليهودي، ولكن هذا القرار هو
6: عفر بجيب من
7: برنامج. لا لا، نحن يعني هنالك آلاف الأصوات اللي احنا بنعرفها طبعا بشكل واضح هي داعمة، هنالك فروع للجبهة والحزب في تل أبيب وفي بلدات يهودية. بالنسبة لنا هذه شراكة يهودية عربية يعني واثقة، ولكن أيضا مع ندية، وليس وأنا تحدثت عن ذلك، وليس يعني تعايش بين الفرس وخياله، وإنما فعلا يعني تعايش حقيقي.
6: نتحدث قليلا في هذا الموضوع مع ضيفنا التالي
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
6: على الأجندة على الهواء مباشرة مسؤول الملف الإعلامي في الموحد عبد الكريم عزام، أهلا وسهلا فيك.
8: حياك الله أخي نادر، أهلا بك وبضيفك الكريم.
6: طبعا البروفيسور يوسف جبرين موجود في الأستوديو، وفي
8: بروفيسور يوسف صديقنا وزميلنا من أيام الجامعة
6: كمان.
7: صباح الخير. نعم. عبد يعطيك العافية، أهلين.
8: صباح حياك الله.
6: ميثاق شرف على الأبواب.
8: طبعا هذا مطلب أساس، لكن اسمح لي بداية أخي نادر يعني أنه أبارك لأمتنا الإسلامية والعربية ذكرى المولد النبوي الشريف، وأسأل الله عز وجل أن يعيد علينا وقد عم السلام والأمن في كل ربع بلادنا. وأيضا اسمح لي أن أستذكر في هذا اليوم ذكرى الخامسة لرحيل قائد ابن النقب الأستاذ سعيد الخرومي رحمة الله عليه، الذي حمل قضايا النقب يعني على كتفه هو يعني جسد بالفعل معنى الارتباط في الأرض وفي النقب ووجع النقب وأهل النقب، يعني بلغ قمة الهرم السياسي في مجتمعنا، ومع ذلك بقي يعيش مع والدته في بلدة منزوعة الاعتراض.
6: نعم. الآن إلى قضية ميثاق الشرف. طبعا رحم الله سعيد يعني كان صديق عزيز، بتصور كمان بروفيسور يوسف انت زملته.
7: نعم زملته،
6: كان عنده ضيف في الاستوديو هون عدة مرات.
7: خسارة كبيرة. نعم كبيرة. نعم. الله يرحمه لتبقى ذكراه طيبة. فعلا نعم. سعيد نفتقده كثيرا.
6: تفضل عبد الكريم.
8: نعم. لا شك انه احنا نتحدث اخي الفاضل يعني عن نهجين سياسيين مختلفين، والامر بات واضحا للجميع، يعني النهج يريد التأثير، يريد دخول الملعب السياسي وأن لا يبقى يعني مشاهدة متفرجا على دكة الاحتياط، ونهج آخر له رؤيته واجتهاده. أعتقد أنه مجتمعنا يعني سلم بهذه الرؤية بحقيقة وجود نهجين، فبالتالي حتى إحنا نشجع الناس ونزيح هذه روح المناكفات والإحباط اللي للأسف موجود في الواقع، يجب أن نعترف. وأنا ما بتحدث يعني عن كوادر، أحيانا للأسف يصدر الأمر من قبل قيادات، يعني إحنا نرصد ونتابع بعض الكتابات، بعض الصفحات اللي مش بس مزورة، صفحات أيضا تمثل قيادات شغلت مناصب رسمية في أحزابنا، للأسف بنشوف أحيانا خطاب تخوين، خطاب تكفير، خطاب موجه بشكل خاص لشخص الدكتور منصور. وأنا بالتالي أقول يعني أتمنى على الأخوة في الثلاثي أن يطرحوا أمام مجتمعنا ما هو البرنامج السياسي الذي يعرضونه لمجتمعنا، أن نخرج من دائرة التناكف. تفضل يا عمي، إحنا مجتمعنا موجود في أصعب مراحله التاريخية صدقا يعني، فبالتالي المفروض أنه يعرض برنامج سياسي. الموحدة تقدم برنامج سياسي، بقول لك هذه طريقنا، تتفق معها تختلف معها، من حقك أن تختلف معها، لكن بالتالي المطلوب منك أن لا يكون برنامجك ماذا قال منصور وماذا فعل منصور وماذا قالت الموحدة وأين أخطأ منصور في هذا التعبير وأين أصاب في هذا التعبير. لا، المفروض أنه يكون هنالك طرح لبرنامج سياسي، ميثاق شرف، وأقولها على البث المباشر، يكون هنالك اتفاقية فائض أصوات، ونخرج في مؤتمر صحفي من كلا الطرفين، نطلع في مؤتمر صحفي نخاطب مجتمعنا، نبث روح الوفاق داخل مجتمعنا. يعني المجتمع بالفعل تعب من هذا الخطاب، خطاب التخوين، خطاب التكفير، خطاب التقزيم، خطاب انه اما انا اكون واما فليهلك العالم من بعدي. فبالتالي بالبث المباشر أقول لك أخي الكريم وأتوجه لضيفك الفاضل الأستاذ بروفيسور يوسف وأبارك له طبعا درجة البروفيسورة، أتوجه له وأقول تعالوا يا عمي نطلع بميثاق شرف، تعال نوقع اتفاقية فائض أصوات، مؤتمر صحفي، نتوجه لمجتمعنا، نعمل على رفع نسبة التصويت، وكل واحد يعمل في الاتجاه السياسي الذي يراه مناسب.
6: نعم. بروفيسور يوسف جبرين، بتصور يمكن أهم نقطة حكاها الأستاذ عبد الكريم إذا حابب ترد عليها، قضية أنه هن بدين يلعبوا في الملعب السياسي وأنتوا يعني تكتفوا بينكم تكونوا زي في المونديال. إحنا شفنا من بعيد اللاعبين وهم يسجلون وما لعبتوش في الملعب، هن قرروا يلعبوا، الموحدة قررت تنزل تلعب وأنتوا تكتفون بالتواجد على دكة الاحتياط، لماذا؟
7: نعم، يعني أولا في كل ما يتعلق في يعني الحديث عن التوافق طبعا على أنه ممنوع تكون يعني أي إساءات، تجريح شخصي، خطاب التخوين والتكفير يجب أن يعني ننبذه جميعا، هذا طبعا تحدثنا عن ذلك قبل الاندماج.

0: يعكس ما مر به يعني تاريخنا السياسي بما في ذلك تاريخ القائمة العربية الموحدة. يعني هل القائمة العربية الموحدة لحديت ما كانت في الائتلاف في الفترة في السنوات الأخيرة يعني ما كان لها أهمية وما كانش لازم تكون وإلى آخره؟ طبعا لا.
1: فبالتالي بعد تجربتها أدركت ضرورة لذلك.
0: أنا أقول لا يوجد حزب سياسي لا يريد التأثير. كل حزب سياسي أصلا يعني يؤسس بهدف التأثير، ولكن هذا الحزب يريد أن يؤثر بحسب برنامجه، بحسب ثوابته، وأن يؤثر بكرامة، باعتزاز وطني، بشموخ وطني. وهذا بالنسبة لنا طبعا يعني قضية مركزية جدا بهذا السياق. فبالتالي نحن نريد أن نؤثر ولكن باتجاه ثوابتنا ومشروعنا، وليس العكس، أن نتنازل وأن نتراجع عن يعني عن خطابنا من أجل يعني أحيانا للأسف قد يكون فتات من الميزانيات، وبالتالي نفقد يعني نفقد الكثير ونربح القليل.
1: أولا شو ردك أستاذ عبد الكريم في كل ما يتعلق؟ قال كما نحن سألناه قبل طبعا دخولك للبث، قال أنا مستعد أفوت على ائتلاف حكومي إذا كان يتناغم أو ينسجم مع ثوابتي. وخير مثال على ذلك ما فعله توفيق زياد عام 92 كونه قبل بأن يكون جسما مانعا في حينه. وماذا بالنسبة لسيغالوفيتش؟ أستاذ عبد الكريم ليش جبتوا سيغالوفيتش؟ امبارح شفنا ثواني بس امبارح شفنا في الاستطلاعات عم تاخذوا 4 كراسي 4 مقاعد مع سيغالوفيتش، مش عم بجيب لكم إشي، فلا ليش ممكن تضموه؟
2: أخي نادر اسمح لي يعني أبدأ من الطرف لبعض النقاط اللي ذكرها بروفيسور يوسف.
1: يعني
2: للأسف عدنا لنفس خطاب اللي كان في الفترة السابقة، رغم أني أتوجه بكامل الشفافية والوضوح أنه نطلع من خطاب المناكفات وخطاب الفتات وخطاب الثوابت. يعني تحدثت كثيرا في قضية الفتات وقضية الثوابت، وكلنا بنعرف عندما قيل في حينه أنه الموحدة إنجازات الاقتصادية عبارة عن فتات، ورأينا لاحقا يعني أشخاص معدودين على الجبهة وعلى الحزب الشيوعي في المجالس المحلية بيطلعوا يظاهروا من أجل 200 مليون شيكل مش من أجل 52 مليار. فهذا الأمر محسوم، قضية خطاب الفتات وتقزيم إنجازات الموحدة. الآن قضية أنه التأثير من خارج التواجد في موقع التأثير، اللي بدرس المبنى التنظيمي، المبنى اللي كيف تدار الأمور في دولة إسرائيل، يعرف أن الأمور تقر على دائرة على طاولة الحكومة وليس في مكان آخر. قد يكون هنا وهناك بعض الأمور اللي ممكن بالفعل تقديمها، لكن الأمور الجذرية، خذ مثلا قضية العنف والجريمة، كلنا يعني الجماهير العربية كلها وكافة الأطياف السياسية في مجتمعنا العربي خرجت للشارع للتظاهر لأجل التأثير على الشرطة وعلى سياسات الحكومة في قضية العنف والجريمة، والأسف لم نقدم شيء في هذا المجال. فبالتالي تجربة الموحدة عندما كانت في الائتلاف الحكومي، عندما كانت على طاولة اتخاذ القرار، عندما وضعت خطة 5-4-9 اللي قام بالعمل من خلالها سيغالوفيتش اللي كان في حينه نائب وزير، ونجحت في خفض معدل العنف والجريمة بنسبة 15%، هذا دليل أنه التأثير وتغيير السياسات والتأثير في كل مناحي الحياة يتأتى فقط من خلال التواجد في موقع التأثير. الآن هذا بيجيبنا لقضية سيغالوفيتش. إحنا كان إلنا أولا سيغالوفيتش لم يضع شروط على الموحدة، أنا لا أعرف من أين يأتي هذا الخبر، يعني بسمع يتداول في الإعلام هنا وهناك سيغالوفيتش وضع شروط ووضع كل هذه الأمور، وحتى يعني أتحدى إذا واحد بيجيب بتصريح كهذا من سيغالوفيتش نفسه. الموحدة تعرف أن القضية الحارقة في مجتمعنا هي قضية العنف والجريمة. مجتمعنا ينزف تصاعد هائل ومخيف، شبابنا تهرب من مجتمعنا، تهاجر من مجتمعنا نتيجة هذه الكارثة، هذه النكبة الجديدة التي حلت علينا. سيغالوفيتش كان له تجربة في هذا المجال وكان له يعني الخبرة في التعامل مع هذا الملف، اللي كان مرة أذكر الجميع سيغالوفيتش عمل في خطة نحن وضعناها. فبالتالي اختيار سيغالوفيتش كإنسان مهني هو لا فيه يعني تزلف لسيغالوفيتش ولا فيه يعني انتقاص من رؤية الموحدة. دخول سيغالوفيتش إلى هذا الموقع هو من أجل إنقاذ مجتمعنا وتقديم ما يمكن، ولدينا التجربة في ذلك.
1: اللي فهمته طبعا أنه الاجتماعات يمكن ستحسم هذا الأسبوع. أريد أن أشكرك أستاذ عبد الكريم عزام، يا ريت لو في عنا كمان وقت من أجل المضي قدما في هذا النقاش إن شاء الله بفرصة ثانية. شكرا أخي عبد الكريم.
2: شكرا لك ولضيفك الكريم.
1: إلى اللقاء. إلى اللقاء.
3: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة عندنا 4-5 دقائق للتلخيص. بروفيسور يوسف جبرين، أولا الحزب الديمقراطي العربي يعرب عن تأييده للمشتركة.
0: نعم، هنالك عدة توجهات فعلا يعني إلى القائمة

0: المشتركة. نحن الآن في طور طبعا التحضير أيضا لقامة ستكون أوسع، ليس فقط ثلاثية الأحزاب، بما في ذلك طبعا هذا طلب الحزب الديمقراطي العربي، أوساط أكاديمية، شخصيات اعتبارية. أنا يعني متفائل أن القائمة المشتركة فعلا ستكون العنوان لجمهور واسع الوسط من أهلنا، وستكون فعلا العنوان الرئيسي.
1: الأستاذ محمد علي رضاها، الوفاق ستعلن عن انطلاق الثلاثية ولا انتهى الموضوع؟
0: لا أعتقد أنه يعني أعلننا عن انطلاق الثلاثية، الآن نحن أعتقد يتم الإعداد للبرنامج الانتخابي وأيضا للحدث الانتخابي الأول، قد يكون في يعني الناصرة أو في بلدة أخرى.
1: تغييب المرأة يترك أثاره، عم نشوف الكثير من النشاطات النسويات اليوم وغيرهم عم بنتقدوا عدم وجود امرأة في قائمة الثلاثية، شو ردكم يعني عليهم؟ هل الآن الأول أنه يحصن موقع المرأة للمرة القادمة؟
0: نحن في الجبهة قلنا نعم، طوال سنوات طويلة كانت هنالك المرأة ممثلة وبقوة، النائب يعني عايدة توما سليمان في الفترات الأخيرة، ونعم حتى نضمن أن يكون هناك تمثيل في الانتخابات القادمة، التوجه هو أن يكون هناك تعديل في دستور الجبهة يضمن ذلك. حاليا يعني المرأة الأولى هي في المكان الثامن، يجب أن يكون وضع أفضل في الانتخابات.
1: ثامن من التجمع،
0: نعم،
1: من
0: دكتور مها كركبي والعاشر من الجبهة دكتور نهاية وشاحي. في المرة القادمة يجب يعني أن يكون طبعا المكان متقدم أكثر، وهذا ما سيكون.
1: ليش بتفتحوش لشخصيات مستقلة؟
0: يعني هو طبيعة العمل في الانتخابات هو أنه كل شخصية يجب أن تكون محسوبة على حزب، حتى نادر لما نقدم القوائم يجب أن تكتب فيش شيء اسمه مستقل. يعني الانتخابات في إسرائيل تجري بحسب أحزاب، حتى شخصية مستقلة يجب أن تكون مع حزب.
1: مازن غنايم كان مستقل، فات على
0: لا، ولكن يعني يكتب، يعني يكون في له مرجعية حزبية، هنالك دعم، مش بالضرورة كل الشخصيات المستقلة اللي معنا بدها تكون ممثلة، هنالك دعم واسع ونحن نعتز فيه للحقيقة.
1: في عتب أنه الجليل مش ممثل كفاية في الثلاثية، صحيح؟
0: يعني أنا ما بمثلش الجليل، طبعا بمثل الجليل.
1: يعني طلع صعب، بتصور كمان العطاوني يمثل الجليل
0: والعطاوني يمثل النقب والجليل. صعب للحقيقة إذا دخلنا في تقسيم مناطقية، يعني صعب في تمثيل 10 أو 11 تغطي كل الزوايا هاي، طبعا يعني كل التنوع والتعدد في مجتمعنا، ولكن كلنا نمثل كل قضايا شعبنا وهذا هو الأساس. ويعني أنا لابد لأن يعني أتطرق إلى ما تحدث به يعني أخي عبد الكريم من الموحدة. نحن نقول نحن نعم نستطيع التأثير، كنا في القائمة المشتركة في المعارضة 2015، أنا كنت موجود هناك، أثرنا من ناحية خطط عمل، من ناحية ميزانيات،
1: أثرنا على الصعيد الدولي. شو بتقول على الناخب العربي اللي عم بسمعك الآن؟ عندك نصف دقيقة فقط، خاصة أنه لما بصير في مشاركة وبصير في تعاون بصير في التكالية.
0: إحنا كل الناخب العربي أولا إحنا مع بعض أقوى، السياسة في إسرائيل مبنية على أنه الحسم يكون في الكنيست، فبالتالي كلما كنا أقوى في الكنيست سنحسم لصالح قضايا ولصالح مصالح يعني الإنسان العربي، الشاب العربي، الإمرأة العربية. وأمر هام جدا، الكنيست هي تمثيل برلماني ولكن أيضا تمثيل ميداني وأيضا تمثيل دولي، سنجمع بين كل هذه الأصعدة لخدمة أهلنا.
1: يعطيك العافية بروفيسور يوسف جبرين رئيس الجبهة على أنك كنت ضيفنا هنا من خلال برنامج على الأجندة. ريتا نادر، ثيودور جسلين، محمد إبريق، شرهان بيك، فاتن حداد طبراني، روبي، ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. ألف شكر وبالنجاح.
0: شكرا وكل عام والجميع بخير.

0: وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركيه؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: الشنطة
7: موجودة،
6: المقلمة
7: موجودة،
6: المي
7: موجودة،
6: الزوادة
7: فيها عمك؟
6: أكيد فيها عمك.
7: هيك تمام لأني بحبها.
8: بالزوادة عمك لأني بحبها.
7: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
9: جانيرو المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا
10: دايما.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: عناوين الساعة من مكان: إحباط عملية تهريب أسلحة إلى البلاد عبر الحدود مع الأردن. وزير الحرب الأمريكي لا يستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران. واشنطن تزيل سوريا من قائمة الدول الرعية للإرهاب. محكمة العدل العليا تجمد تحويل مئات ملايين الشواكل من الأموال الائتلافية. ودرجات الحرارة تواصل ارتفاعها.
3: راديو مكان الأخبار.
2: نشرة التاسعة من أورشليم القدس. أسعدتم أوقات مستمعين الكرام. أحبطت قوات الأمن عملية تهريب أسلحة إلى البلاد عبر الحدود مع الأردن، وتم ضبط 10 مسدسات. واعتقل مشبوهان في العشرينيات من العمر وهما من سكان مدينة أريحة. أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب. بعد إعلان واشنطن عن حزمة عقوبات على جهات عديدة مرتبطة بإيران، توقع وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث ألا تستطيع طهران تحمل الضغوط الاقتصادية المفروضة عليها، موضحا أن الخيار الوحيد أمامها هو العودة إلى طاولة المفاوضات. ولم يستبعد هيكسيث استخدام القوة العسكرية ضد إيران أيضا إلى جانب العقوبات الاقتصادية الخانقة. إلى ذلك أفادت وكالة رويترز للأنباء بناء على معطيات شركة كيبلر أن سفينة واحدة فقط لشحن السلع عبرت مضيق هرمز أمس، وهو أقل عدد منذ مطلع شهر مايو أيار الماضي. أعلنت واشنطن عن إزالة سوريا من قائمة الدول الرعية للإرهاب. ووصف الرئيس السوري أحمد الشرع القرار بتاريخي، معتبرا إياه نقطة انطلاق نحو التنمية والإعمار والبناء. ويشار إلى أن سوريا كانت مدرجة في هذه القائمة منذ عام 1979. كشفت شركة إلبت للصناعات التكنولوجية والدفاعية عن تفاصيل لمنظومة صوتية تعمل على اكتشاف وتتبع المسيرات عبر أجهزة استشعار صوتية ونظام خوارزمي لتحليل الأصوات الناتجة عن تلك المسيرات وتحركاتها. وذكرت الشركة أن المنظومة الجديدة توفر معلومات حول موقع التهديد بهدف توفير صورة ميدانية تسمح بالرد السريع. أوعزت محكمة العدل العليا بتجميد تحويل مئات ملايين الشواكل من الأموال الائتلافية التي صادقت عليها لجنة المالية البرلمانية مطلع الشهر الحالي. وبموازاة ذلك أمرت المحكمة بالإفراج الفوري عن ميزانيات عاجلة بما في ذلك أموال لإعادة تأهيل مناطق خط المواجهة في المنطقة الشمالية.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا اليوم وغدا، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية وتشتد وطأة الحر. في العاشرة سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
6: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
7: كان بده يناولني شغلة بوسط إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكر.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة، معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها، 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
3: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: اهلا بحضراتكم في كل مكان الى برنامج على الاجنده. نحن مع القسم الثاني من هذه الاجنده. في القسم الاول تحدثنا الى بروفيسور يوسف جبرين رئيس الجبهه حول مختلف القضايا المتعلقه بالانتخابات القادمه، لكن الان تعالوا نكون مع ملف التربيه والتعليم. خلال هذه الساعه نستضيف عبر هذه الاجنده الاخت شيرين ناطور حافي مديره التربيه والتعليم في وزاره المعارف القسم العربي. اهلا وسهلا بك، تحياتي.
2: اهلا استاذي.
1: كل عام بخير.
2: انت بخير بداية في ذكرى المولد النبوي الشريف.
1: وعندنا طبعا أيضا عام جديد ينطلق في المدارس العربية في الدولة ككل. شو أبرز التحديات الماثلة أمامكم اليوم أنتم يعني جهة مسؤولة في الوزارة؟
2: التحدي الأكبر أنه المدارس تفتح أبوابها إن شاء الله بطريقة سلسة، ما يكونش في يعني ما يكونش في إضرابات.
1: البنية التحتية على المنشآت؟
2: البنية التحتية، ما يكونش في نقص في المعلمين، يكون كل شيء جاهز من ناحية المدراء، ما يكونش في للأسف مرات في بيكون علاقات مشحونة بين الأهل وبين الإدارات المختلفة، بيكون عدم رضا من قبل الأهل لأمور اللي أحيانا نغفلها كوزارة فبسبب استياء وممكن كمان إضراب. فمنتأمل أنه افتتاح السنة الدراسية يكون سلس ويكون ناجح إن شاء الله بكل البلاد من أقصى الشمال لأقصى الجنوب، تحديدا ما يحدث في الجنوب.
1: بصلكم مشاكل بشكل أو بآخر، شو عم بصير في الوسط العربي شمالا وجنوبا ومركزا؟
2: طبعاً.
1: شو أبرز الشغلات اللي مشغلتكم؟
2: طبعا في عنا تحدي كبير في النقب في الكرة الغير معترف فيها مع المجالس الإقليمية. إحنا على تواصل دائم كمان طبعا من خلال لواء الجنوب مع رؤساء المجالس الإقليمية بالنسبة للمسؤولية تجاه طلابنا في القرى غير معترف فيها. في تحدي كبير في شرقية القدس، بتأمل إنها الأمور تهدأ والسنة الدراسية يتم افتتاحها بشكل ناجح، إن شاء الله يصلح أمورنا بشرقية القدس. في تحديات
1: خاصة مع الأشياء اللي وصلتنا كمان في الأيام الأخيرة والضغط الموضوع العنف والجريمة.
2: صحيح، إحنا على تواصل دائم مع كل الألوية مع لجان أولياء الأمور.
1: هل هذا الأمر ممكن يأثر على المدارس المحلية في سلوان على سبيل المثال؟
2: بتأمل يكون في تهدئة ويتوصلوا لحل وللنزاع بين العائلات وما يأثرش سلبيا على افتتاح السنة الدراسية. زي ما حكيت أنا على تواصل دائم مع لجان أولياء الأمور، في متابعة مع رؤساء السلطات، في أماكن في نقص في البنية التحتية، في أماكن في نقص في المعلمين، إحنا على تواصل دائم. بتأمل أنه نسكر كل هاي الفجوات من هون لواحد تسعة إن شاء الله.
1: نقل الإدارة للسلطات المحلية المشروع بحد ذاته، أين أنتم منه كوزارة؟
2: إحنا طبعا الإشي مش جديد، كل المرحلة الثانوية هي تابعة مبدئيا للسلطات المحلية، احنا بتعاون دائم مع السلطات المحلية، كل المدارس الثانوية تابعة للسلطات المحلية، المسؤولية على المدارس الثانوية هي للسلطات المحلية، فالإشي مش جديد. بفكر انه السلطات المحلية في المجتمع العربي فيها تفاوت كبير، مش كل السلطات المحلية تستطيع أن تأخذ المسؤولية المطلقة على جهاز التربية والتعليم، وحسب رأيي هذا كمان غلط.
1: هذا أصعب معناته، مع هاي مسؤولية صارت صعبة، المهمة معقدة.
2: صحيح، المهمة معقدة، ولكن في سلطات محلية رائعة
1: جاهزة وتستطيع
2: أنها تأخذ بشراكة معنا. أنا لا أؤمن في الإدارة المطلقة من جهة من طرف واحد، جهاز التربية والتعليم مسؤولية مشتركة بين الوزارة وبين السلطة المحلية، لازم يكون في تعاون. النقل النوعية اللي عملناها أستاذي بكل ما يتعلق بالسلطات المحلية أن نشوف فيها مش بس مستهلكين، ما نشوف السلطات المحلية بس مستهلكين وإنما شركاء، مش بس مسؤولين على صيانة المدرسة وتجهيز المباني، شركاء بكل معنى الكلمة. وفي عنا اليوم سلطات محلية رائعة عن جد شريكة باختيار المضامين والمناهج، بكل بتفكير عميق حول ما يدور داخل المدارس، مش بس بكل ما يتعلق بتجهيز المباني والصيانة زي ما حكيت.
1: عم بسألوني شو مع الميزانيات المستحقة للمدارس وخاصة الثانوية من قبل السلطات، الحكي عن مبالغ طائلة مديونة، وصلت شكاوي جديدة كثيرة.
2: احنا كوزارة بحكم القانون الميزانيات لا تنقل للمدارس وللمؤسسة التربوية بدون السلطات المحلية. السلطات المحلية هي من ناحية قانونية عنواننا لنقل الميزانيات في المرحلة الثانوية. في الأماكن اللي في عندنا هناك صعوبة بتم طبعا اللقاء مع رئيس السلطة المحلية، مع المسؤولين في السلطة المحلية، ولما بنلاقي أنه فيش حل بيكون حل بديل من قبل الوزارة بالتنسيق مع اللواء ومع رئيس السلطة المحلية. أنا طلبت من لجان أولياء الأمور باللحظة اللي بيعرفوا أنه في مدارس في مشكلة في ميزانياتها، إحنا لازم نعرف كوزارة عشان نقدر نحل الإشكالية. بدناش ولا أي طالب يحرم من أي ميزانية بسبب عسر موجود في إدارة مجلسه أو مدرسته.
1: هل عصابات الجريمة والعنف وما إلى ذلك وصلت بشكل أو بآخر إلى بعض المدارس، إلى تهديدات؟ شفنا في تكسيرات في بعض الأماكن، في تخريب في مدارس معينة، وأيضا في ابتزاز لمعلمات ولمعاشاتهن في الخاوة. وصلت شكاوى متنوعة من هذا النوع، لا نستطيع أن نتحدث عن ظاهرة لكن موجود.
2: جهاز التربية والتعليم هو جزء لا يتجزأ من مجتمعنا العربي، إحنا لا نعيش في قوقعة، فكل ما يحدث في مجتمعنا العربي يحدث في جهاز التربية والتعليم. الأهم إن واعيين ومدركين لما يحدث ولا نتجاهل ما يحدث. والإثبات إنه في منظومة الجيفن طرأ تغيير في مؤسسات تربوية، لاحظنا إنه في استعمال خاطئ للميزانيات، فالميزانيات المرنة اللي المدراء كانوا متعودين عليها منعت من قبل الوزارة. في رقابة، في عنا قسم رقابة، باللحظة اللي في شكوى في جهات رسمية من قبل الوزارة بتعمل طبعا فحص دقيق لكل شكوى بتوصلنا. الوزارة على إدراك تام بما يحدث، نتأمل أنه نقدر بالسنوات القادمة. إحنا على تواصل دائم مع رؤي كخلون في خطة 549 لمنع الجريمة والعنف في مجتمعنا العربي، كيف ممكن إدخال برامج وحتى آليات في 549 عشان نقدر نمنع الواقع اللي طرحته أستاذي.
1: اليوم لو عندك ولد بده يروح بكرة باحد 9 على المدرسة، أنت بتكون مطمئنة أنه كل شيء تمام؟
2: عندي حفيدة مفروض تفوت على الحضانة. المدرسة
1: تكوني معها ولا تكوني في مدرسة تانية؟
2: صراحة أنا راح أفتتح السنة الدراسية في مدرسة رائعة، مدرسة يمة الزراعية، وراح أفتتح السنة الدراسية في كفر كنا الرائعة في مدرسة جديدة ثانوية. بس لسؤالك، بدون الشعارات اللي إحنا متعودين عليها عن جهاز التربية والتعليم، مدير المدرسة هو الشخص، هي الشخصية التي تؤثر على المدرسة ونجاحها. مدراءنا رائعين، في مدراء رائعين، في مدراء أنا طبعا كل ثقة إنهم عنوان لأطفالنا ولأولادنا. بعتز وبفتخر في مدراءنا المهنيين والمخلصين واللي حاملين رسالة، وفي آخرين اللي أقل. لازم نشتغل على دعمهم.
1: شو بتعملوا؟ بتحاولوا تطلعوهن من الجهاز، تسرعوا خروجهم؟
2: لا، منحاول نطورهم. النظرة اللي الموجودة في المجتمع وكأنه المعلم والمدير من المفروض أنه يجي جاهز لجهاز التربية والتعليم هي نظرة خاطئة. في كل حقل التطوير بيتم من خلال الخبرة، من خلال الممارسة. بنشتغل على مدراءنا، بنشتغل على معلميننا.
1: طيب.
2: وأحيانا نوصل لمرحلة أنه مضطرينهم يطلعوا.
1: نرحب بواحد من هؤلاء
0: الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: ينضم إلينا من خلال البرنامج على الأجندة عضو إدارة نقابة المعلمين، مدير مدرسة في سخنين، الأستاذ كمال خليل. أهلا وسهلا بك أستاذ كمال.
3: طبعا خير لك ولضيوفك الكرام أستاذ والمستمعين.
1: الأخت شيرين نطور حيفة طبعا موجودة في الأستوديو. إلى أي درجة
3: مديرتنا؟ نعم. صباح الخير.
1: كل عام وأنتم بخير بمناسبة المولد النبوي أستاذ كمال. وهل أنتم جاهزون تماما، مهيئون لانطلاق العام الدراسي الجديد بواحد تسعة؟
3: يعني احنا اول شيء طبعا الخير للجميع، احنا عم نهيئ انفسنا. احنا اليوم موجودين بالمدرسه، رجعنا من بعد عطله واليوم موجودين حتى عيد المولد النبوي. احنا اليوم عم نشتغل من شان نجهز المدرسه لنفتتح السنه الدراسيه بما يليق بابنائنا وبناتنا ومعلمينا. فكل الطاقم اليوم مجند تجنيد كامل لاستقبال طلابنا، عم نجهز كمان لاستقبال طلاب الاوائل اللي اول مره بدهم يدخلوا عنا على المدرسه، من شان يكون دخول ثلاث ولائق من دون مخاوف، حتى انه يجي برغبه للمدرسه ويعتبر مدرسته هي بيته الثاني، يعني اذا ما كانتش الاول المدرسه.
1: في تحديات معينه بعدها بتستناكم السنه على الاقل؟ في موضوع البنيه التحتيه، ام التحديات هي اكثر في كل ما يتعلق بالمضمون والمحتوى؟
3: خلينا نقول هيك، كل ما يتعلق بالبنى التحتية بنتمنى إحنا على البلديات المختلفة، وأنا ما عندي طبعا معلومات عن كل بلديات البلاد شو اللي موجود، لكن أنا متأكد إنه في تحديات كبيرة، وعلى السلطات المحلية إن تقوم بتجهيز المدارس بالشكل اللائق اللي يقدر نضمن أمان وأمن طلابنا لدخول المدرسة. لكن في تحديات أخرى اللي هي أصعب حتى من البنى التحتية اللي عم بيتحداها مدير المدرسة، وأنا بتمنى إنه الأخت شيرين حافي يكون لها موقف من هذا الأمر.
1: بأي معنى؟
3: يعني أنا بدي أشرح المعنى، ومهم جدا الأخت شيرين تسمعه. في اليوم ظاهرة موجودة في سلك التربية والتعليم عند المعلمين، ظاهرة اللي هي خروج المعلمين على يد الطبيب المهني لنصف وظيفي والنصف الآخر على حساب أيام المرضية. إذا الأخت شيرين بتعمل خلينا نقول استفتاء بين مدارس العرب واليهود حتى، بنلاقي أنه كل مدرسة فيها لا يقل من 5 إلى 6 معلمين حتى 10 معلمين اللي بتبعوا هذا النظام، وهذا النظام هو نظام قانوني اللي ما بنقدر إحنا نقدر نعارضه. لكن شو إحنا مشكلتنا اليوم؟ إنه إذا معلم بتنازل عن 5 حصص من وظيفته اللي هي وظيفة كاملة، هذول 5 حصص إحنا ما بنقدر، حتى لو جمعنا معلمين 2 كل معلم عن 5 حصص، بنقدرش بهذول الحصص 10 نعين معلم. فأنت هذول ما بينزلوا من ساعات المعلم، بيظل معلم بدك تجيب معلم بديل كل سنة لهذول الساعات. وأنا اللي هاي الظاهرة حكيت عليها قبل بمرة، إنه المعلم لازم يتنازل عن 3 وظيفي، هذا ما كان بالسابق، هذا القانون الجديد. إحنا كنا نجمع 3-4 معلمين كل واحد يتنازل عن 5، هاي عندنا وظيفة كاملة نقدر نجيب معلم بشكل ثابت من 1/9 ل 30/6 يعلم أولادنا، مع التزام بالبرامج التربوية، مع التزام في سياسة المدرسة، مع التزام بالتعليمات من إدارة المدرسة. اليوم هذا إحنا بنقصنا، يعني عندنا اليوم أعطيك مثالين، وبالذات في ضرر بقضية التربية الخاصة. في معلمين اليوم بالتربية الخاصة بتنازلوا عن 5 ساعات و6 ساعات، انت كمدرسة ما بتقدر تستغل هذول الساعات بالمرة، وتقدرش حتى تجيب معلم بديل عليهم. ليش؟ كل معلمين اللي بعلموا معلمين الدمج، انت ما بتقدر تجيب قانونيا معلم بديل محلي. فاليوم كل ملاك مدرسي عم يضرب بكذا ساعات العمالين تصعب. انا اليوم قاعد اليوم
1: بما انه الاخت شيرين موجوده معنا في الاستوديو، خلينا بلكي نسمع منها جواب. شو مع الطبيب المهني؟ يعني اليوم على كل تروح على مدرسه فيها 3-4 معلمين توجهوا لطبيب مهني، في بعض المدارس وصلت ل10 معلمين، عشان اما يقلصوا او ينتهوا تماما من المهنه تبعتهم، وربما هذا الطبيب المهني يعطيهم تقرير، وبالتالي هذا عم بحطكم في مشاكل امام البدلاء اللي هن مش دائمين.
2: أولا مسؤوليتنا تجاه معلمينا، ومش بس مسؤولية نقابات المعلمين، إنه المعلم ما يحس إنه لازم يكون ملزم إنه يروح لطبيب مهني عشان يقدر يرتاح في مدرسته. فلازم نسأل نفسنا بطريقة أنا صريحة، ليش المعلمين بيضطروا إنهم يتنازلوا عن ساعاتهم؟ بجوز لأنهم تعبانين، في نوع من المواضيع اللي طرحتها قبل أستاذي. يعني اليوم الجو العام كمان مشاكل سلوكية، وكمان ضغط مش طبيعي، وكمان الوضع اللي مرينا فيه سواء الكورونا والحرب والجريمة والعنف، فالمعلمين للأسف الشديد مش دائما إحنا منتبهين لحالتهم النفسية، للضغط اللي بيعيشوا فيه، فهم مضطرين للأسف إنهم يتوجهوا لطبيب مهني وينزلوا من عدد الساعات لأنهم مش قادرين يتحملوا الضغط اللي هم بيشتغلوا فيه. هذا جانب واحد. وحسب رأيي، ودائما كان في إلنا توصيات للمدراء، زي ما أنتوا بتستثمروا كل الموارد في طلابنا، لازم تستثمروا الموارد في معلمينا. لازم يكون في دورات، لازم يكون في احتواء، لازم يكون في نوع من الاهتمام في معلمينا ومش بس في طلابنا.
1: هذا قبل درهم وقاية خير من قدر علاجه.
2: بالنسبة للقضية اللي طرحت، كنت في زيارة في كوكب، لأول مرة سمعت أنه في عنا إشكالية بهذا الموضوع، وأنا سامعة أنها كمان مش بس على صعيد بلد واحدة. أنا راح أهتم، في عنا طبعا فيش عندي إجابة واضحة، ومن باب المسؤولية مش رح أعطي إجابة اللي أنا مش متأكدة منها، بس واضح إنه منحكي عن ظاهرة عمالها بتزداد في آخر سنة ما كانت سابقا. لأنه في السابق كنا نقدر نستغل الساعات ونحط معلمين بدل المعلم اللي بطلب هاي الساعات ينزلها منه. أنا بوعد كمان مدير المدرسة وكمان أستاذي أستاذ نادر إنه يكون عندنا إجابة طبعا مهنية وواضحة بالأيام القريبة، وإذا لازم نغير من سياستنا عشان نقدر نساعد مدراءنا عشان ما يكون في وضع إنهم الطلاب بيخسروا الساعات لأنه فيش للمعلم بديل، رح نلاقي الحل إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا لك على هذه الإجابة. أستاذ كمال، بطاقة تهنئة على أقل طلابنا العائدين لطواقمنا لمعلمينا اللي عم بيستعدوا للعام الدراسي الجديد.
3: احنا دائما طبعا نتمنى الخير لطلابنا وطالباتنا، وانا دائما بعتبر اول من ايلول هو يوم فرح وسعاده، يعني بحسه احتفالي وعرس، يعني عرس اللي احنا بنحب نشوفه دائما مختلف عن اعراسنا لليوم بشهر 7 و8، لكن هذا عرس بالفعل مختلف نستقبل فيه فلذات اكبادنا. بنقول لكم كل عام وانتم بخير، انتم بتيجوا على المكان الامن اللي لازم يكون آمن إلكو ولأولادكو ولعيالكو، وإحنا المدرسة رح تكون بإذن الله تعالى ومدارسنا بسخنين رح تكون جاهزة مهيئة.
1: شكرا.
3: بفضل مديريننا ومديراتنا ومعلمينا ومعلماتنا
1: كل الطواقم والكوادر شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية. شكرا
3: أستاذ.
1: أخت شيرين، ونرجع لك في كل ما يتعلق بالفائض من المعلمين. دائما كنا نسمع عن آلاف من المعلمين الإضافيين، هل هدول المعلمين يمكن يلاقوا فرصة لما في عنا طبيب مهني وفي الكثير من المعلمين اللي بدهم يطلعوا لأسباب مهنية، هل ممكن يكون حل لهم؟
2: كان لنا حديث مهم جدا مع لجنة من رؤساء السلطات المحلية بعد ما كان لهم توجه للوزير بالنسبة للتشغيل وتعيين المعلمين العرب، كل موضوع عدد الفائض من المعلمين وتحدي كبير. فاليوم احنا منرتب طبعا عرض لوزير التربية والتعليم، اقتراح كيف ممكن نستغل المعلمين الموجودين بدون عمل، ندخلهم على جهاز التربية والتعليم بطريقة طبعا اللي ما تظلمهم من جهة واحدة، ومن جهة تانية تعطيهم حقهم لأنهم بعد ما تعلموا أنهوا دراستهم للأسف الشديد مش ملاقيين محل عمل يشتغلوا فيه، ومن جهة تانية في حاجة.
1: عندك أرقام على فكرة؟
2: لا فيش عندنا أرقام، وإحنا تحكين في المعطيات. الوحيدة اللي ممكن تصرح بالمعطيات هي سونيا بيرتس اللي مسؤولة على كل هذا الجانب في الوزارة. هي حريصة جدا أنه ما نعطي المعطيات عشان يتم استخدامهم بطريقة سلبية. الموضوع مش موضوع فائض من المعلمين، الموضوع هل في عنا نقص في المعلمين، وباللحظة اللي في عنا نقص في المعلمين زي ما المجتمع اليهودي حضر خطة استراتيجية في منطقة الشمال في لواء الشمال لما شاف انه في نقص من المعلمين فأعدت خطة استراتيجية.
1: هذا لما في نقص، بس لما في زيادة كيف بدك تعدي
2: تمام
1: خطة؟
2: بس لما مدير المدرسة زي ما تفضل، مدير المدرسة من سخنين ومدير المدرسة مديرة المدرسة من كوكب ومدراء مدارس اللي بلتي فيهم بيحكوا انه في اليوم ظاهرة انه معلمين بيطلعوا بساعات بسبب الطبيب المهني، فمنشوف انه في نقص. فهذا طبعا هاي دافعية بالنسبة إلي انه احنا كجهاز تربية وتعليم لازم نفكر بطريقة كيف ندمج المعلمين اللي عاطلين عن العمل اليوم اللي ما دخلوا جهاز التربية والتعليم لما في عنا ظاهرة زي اللي تفضلنا فيها قبل كم من دقيقة. يعني
1: على فكرة جزء منهم بيروحوا على مدارس يهودية يعلموا في الدارس يهودية، بندمجوا بشكل أو بآخر في أطر التربية والتعليم في تلك المدارس ولا مش موجود؟
2: لا، كان في دمج لمعلمين عرب في مدارسنا اليهودية، جزء منهم نجحوا جزء لا. أنا واحدة من المعلمات العربيات اللي اشتغلوا في مدرسة يهودية على مدار سنين. لازم يكون في تهيئة للمعلم العرب ولازم تكون تهيئة عند المدير اليهودي.
1: شو المقومات اللي لازم تكون عند المعلم العربي اللي بيشتغل في مدرسة يهودية؟
2: أولا لازم يكون متمكن من المادة اللي بيعلمها، لازم يكون خبير
1: متمكن في... لازم يكون في كل محل بغض النظر مدرسة يهودية والعربية ولا شو مكان.
2: بوافقك، اليوم المعلم العربي بعهد الذكاء الاصطناعي لازم يكون جدا متمكن اللي يقدر يلفت انتباه طلابه.
1: يعني التحديات أكتر اليوم للمعلم في عهد الذكاء الاصطناعي؟
2: أكتر بكتير، لأنه إذا في الماضي كان المعلم هو مصدر المعرفة، اليوم هو مش مصدر للمعرفة، هو لازم يكون ملفت للطالب بالمعلومات اللي بيفيدها للطالب، لأنه الذكاء الاصطناعي للأسف الشديد خلى الطالب يستغني عن المعلم. المعلم العربي لما يندمج في المدرسة اليهودية لازم يحكموا أو يحكموا عليه بحسب مهنيته، هذا واحد. لازم يكون عنده ذكاء اجتماعي. لازم يكون عنده ذكاء اجتماعي.
1: رح يعاني بسبب قوميته، نعرف الأزمات المختلفة في الحروب، بتعرف أحيانا بتصير أحداث قومية صعبة
2: طبعا.
1: اللي كونك أنت عربي موجود في مدرسة يهودية أنت تحت ضغط
2: طبعا. لازم يكون واضح له المكان اللي هو فايت فيه، لازم يكون عنده ذكاء اجتماعي، لازم يكون عنده لغة عبرية متمكن منها، لازم يكون واعي ومدرك لأي بيئة هو داخل. فللأسف الشديد المعلمين العرب حتى لو بيكونوا ناجحين لما بيكونش عندهم المقاومات اللي ذكرتهم بيقدروش يندمجوا في المدارس اليهودية، بالرغم من أنه المدارس اليهودية بحاجة لمعلمين، وممكن يكون هذا الحل بالنسبة لنا، دمج المعلمين العرب في مدارسنا اليهودية
1: ممكن يكون حل.
2: طبعا.
1: ليش بتصيرش خطة من هالنوع؟ بتعرف احنا بنحكي منذ سنوات طويلة على تأهيل معلمين عرب للتعليم في مدارس يهودية، وشفنا يعني بعض النماذج تحدثوا عندي أيضا في البرنامج حول تجربتهم في هذه المدرسة أو تلك مدرسة يهودية بعلموا فيها، وغالبا تجارب ناجحة.
2: أنا ضد الفرض، يعني أنا لا أؤمن بفرض على معلم عربي أنه يعلم في مدرسة
1: يهودية. هو مش
2: فرض،
1: هو توفير حل.
2: تمام، إحنا وفرنا الحل. إحنا اليوم كوزارة نعرض على المعلمين أنهم يشتغلوا في مدارس يهودية ومدارس عربية. كان لي حوار مع كليات تأهيل المعلمين، وهون في صوت واضح حب من خلال هاي المنصة المحترمة أوصله لكليات تأهيل المعلمين. لا يعقل أن يكون في مسارات لتأهيل المعلمين العرب ومسارات لتأهيل المعلمين اليهود. إحنا جهاز تربية وتعليم واحد، فلازم في تأهيل المعلم معلم العربي يكون جاهز كمان لدمجه في مدرسة يهودية. لما بيتعلم في مسار أو في مساق للتعليم في جهاز التربية والتعليم العربي صعب عليه أنه يندمج في المدارس اليهودية، فلما المسار والمساق يكون واحد بيكون أسهل.
1: قضية المعلمين الفلسطينيين اللي عم بيجوا من معاهد تعليمية وأكاديمية فلسطينية، الآن أنتوا قانونيا حتى عم بحطوا عليكم يعني شروط.
2: إحنا كوزارة توجهنا لموضوع المعلمين من السلطة الفلسطينية كان توجه مهني، يعني اليوم في تيار وفي توجه بالنسبة للانتقال من البرنامج أو من المنهاج الفلسطيني للمنهاج الإسرائيلي. فبالنسبة لنا كوزارة لما منقول لمعلم مفروض يعلم في المنهاج الإسرائيلي ينقص كتير من المعلومات ومن الآليات عشان يقدر يتمكن من تعليم المنهاج الإسرائيلي. فتوجهنا هو مش توجه سياسي ولا توجه قومي، هو توجه مهني. احنا بدنا معلميننا اللي بيخلصوا دراستهم في السلطة الفلسطينية يكونوا متمكنين من البرنامج الإسرائيلي اللي اليوم في له طلب كتير كبير في شرقي القدس وفي مدارسنا في شرقي القدس. فهذا هو توجهنا كوزارة.
1: بعد الحرب اللي كانت، بعد الإجازة، طلابنا بدهن تهيئة نفسية وبدهن المناعة النفسية أيضا للدخول إلى جهاز التربية والتعليم. بعد الإعلانات بعض النصائح ونتابع.
0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
4: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
5: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
6: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
7: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
8: صحيح، مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً
9: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها،
10: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
11: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة
12: مع محللين خبراء ومختصين، ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
0: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان. الآن في مكان نادر أبو تامر على الأجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة في الأستوديو الأخت شيرين نطور حافي، مديرة المعارف العربية، وتنضم إلينا من خلال الخط الهاتفي المعالجة النفسية العاطفية ووجهة المجموعات فاطمة إخبارية. تحياتي أخت فاطمة.
13: صباح الخير.
1: احنا طبعا عم نرجع بشكل او باخر، الاولاد عم بيشتروا الكتب والقرطاسيه والشنتات، كل يوم انا بلف البلد وبشوف الطلاب وهي الفرحه الكبيره وهن طالعين، جزء منهم بدهنش كمان اهاليهم يحملوا عنهن، هن بدهن يحملوا شنتاتهن الخاصه فيهن. اجواء جميله، بدنا هيك بعض النصائح منك فاطمه كمعالجه نفسيه عاطفيه لهذه العوده، ماذا تقولين؟ الاخت شيرين موجوده معنا، الاهالي عم بسمعوك، الطلاب ايضا اذا بعدين مش نايمين، ماذا تقولين لهم؟
13: صباح الخير شيرين.
2: صباح النور عزيزتي.
13: هيك انا في كان عندي لقاء مع اهالي وسالت سؤال، شو عبيته بشنطه الولد؟ وحكوا لي عبينا الكتاب والدفتر والول. فسالت كيف جهزته قلوب او نفسيه الاولاد، وفي اهله ما كانش عندهم جواب بهذا المحل، لانه الفرحه اللي انت حكيت عنها والحماس تبعنا احيانا انه اولادنا رح ينتقلوا على صف جديد، على مرحله جديده، في اهالي اول ولد عندهم، اول مره صف اول، مشاعر كثير مختلطه. ولكن هاي الفتره هي فتره كمان مركبه للاهل وللاولاد، اللي فيها مشاعر فرح وشوق وحماس، ولكن من جهه ثانيه في كل مشاعر الخوف والقلق والتوتر، وفي احيانا عدم الثقه عند الاهل بالمدرسه، او عدم ثقة الولد بالصف نتيجة تجربة كان فيها من قبل. أول شغلة ممكن أحكيها للأهل اللي كثير مهم ننتبه لها، إحنا الأهل شو منحس مشاعرنا تنتقل مباشرة لأولادنا. يعني أولادنا جدا ذكيين، يعرفوا وين إحنا مش واثقين فيهم أو مش واثقين بالمدرسة أو عندنا خوف أو عندنا قلق. فكل مرة أنا بكون متوتر هو رح يتوتر، رح يكون خايف من المدرسة اللي رايح عليها كمان هو رح يكون خايف. لذلك هيك قبل ما أجي أنا أنتقل كأبو أو كأم للطفل، طبعا مهم أنا أسأل حالي بالأول شو أنا حاسس، شو أنا بفكر، في المشاعر اللي بنقولها للولد، كيف أنا ممكن أحس منيح عشان ابني يحس مليح وما يكون الخوف اللي بيقودنا. في أهل اللي مرقوا تجارب صعبة مع أولادهم نتيجة تحديات تعليمية، تحديات سلوكية، فبضل الخوف هذا مرافقهم كل الوقت. فمهم كمان كأهل إحنا شوية كأن نأخذ نفس ونفهم إنه شو أنا بحس ابني راح يحس بهذا المحل. ولكن هذا ما بحكي إنه إحنا بدنا نمنع الخوف. الخوف هذا شرعي طبيعي، كلياتنا عنا. يعني أنا اليوم عندي ابني طالع مرحلة ثانوية جديدة، فأنا كمان عايشة هذا الخوف، فإحنا وظيفتنا ما نلغي، ما بدنا نلغي هذا الخوف، ولكن مهم الولد يعرف إنه حتى لو هو خايف هاي مشاعر شرعية طبيعية، وأنا ممكن أخاف بس أنا وياه مع بعض ممكن نتعلم كيف إحنا ممكن نواجه هذا الخوف تبعنا. فهاي أول شغلة ممكن أحكيها للأهل، إنه أحكوا عن هذا الخوف، بس ما يكون الخوف هو المسيطر في دخول أولادنا للمدرسة. كمان شغلة اللي كثير بنتبه لها بالمدارس، خاصة عند أولاد صف الأول، مرات بعته هيك إرشاد لأهالي صف الأول، أبقى فايتة على صف الأول هيك، أنا كمان معلمة بالمدرسة، بشوف الصف الأول الأولاد كلهم واحد فايت بالثاني، ما حدا بيستنى على الدور، ما حدا بده يعطي كلام للثاني، إذا حدا المعلمة قالت له ملاحظة بزعلوا بعيد دغري، فبتحس الأولاد هيك في إشي مش واضح هناك، في إشي بخوف. فأنا بشوف أكثر ظاهرة عند الأهل اليوم وبتعمل تحديات عاطفية عند الأولاد هي الحماية الزايدة. كثير اليوم الأهل بدللوا وبيشتروا شنطات وكتب وشو بدك اشتري، وكمان دايما في هذا المحل تبع الولد ممنوع يزعل. وأنا دايما بسأل سؤال، هل وظيفتنا إنه إحنا نربي ولد سعيد ولا نربي ولد مجهز للمدرسة أو مجهز للحياة؟ والأهل أول مرة بجاوبينه بقول لا بدنا ولد سعيد. صح بدنا ولد سعيد، بس بدنا ولد سعيد بإني أنا أنمي قدراته، إنه هو مرات تيجي المعلمة بتقول للولد ملاحظة أو تيجي بتقول للأم ملاحظة، الأم دغري بتفوت بخوف وممكن هي تهاجم محل معين لمعلمة لأنه بدها تحمي ابنها من شعور معين. أنا بقول إنه إحنا كثير مهم نحافظ على مشاعر أولادنا، هذا إشي كثير مهم، ولكن في فرق بين إني أمنع عنه كل الصعوبات وبين إني أعلمه كيف إنه يواجهها. فأهم ثلاث رسائل بحتاجها الطفل يسمعها مني كأم أو كأبو، إن أنا شايف المشاعر تبعتك، شايف الخوف، شايف القلق، شايف التوتر، شايف السعادة، شايف الحماس، واثق بقدرتك، وشو ما يصير أنا موجود، أنا موجود كسند إلك، ولكن أنا مش راح أحل المشاكل عنك، وتعال نفكر كيف ممكن تحل المشاكل لحالك.
1: حلو، جميل. كلمة أخيرة هيك وربما بطاقة معايدة للناس، أولا بمناسبة المولد النبوي اليوم، وثانيا بمناسبة الدخول للمدارس الأسبوع القادم.
13: أنا بحكي بكل بداية جديدة هي فرصة جديدة. القلق والخوف موجود ولكن انبسطوا من هاي التجربة. هاي لما يكبروا أولادنا مش راح نعيشها، فخلينا نجرب نعيشها هيك ببساطة بدون قلق بدون خوف. وبتمنى طبعا بمناسبة افتتاح المدرسة المولد النبوي إنه يكون إن شاء الله أنها بتكون سنة خالية من كل الضغوطات والحروبات، ونقدر نمرق السنة هيك بدون هاي التحديات النفسية، وكل مشكلة إلها حل بالآخر.
1: نعم. شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
13: الله يعافيك. إلى اللقاء. مع السلامة.
1: شيرين حافي ناطور، شو الأهم، سعادة أولادنا ولا العلامات اللي يجيبوها؟
2: نسينا المعلمين للأسف، يعني الكل بيحكي وبذكر الحالة النفسية اللي فيها بوصل الطالب على المدرسة.
1: من أي منطلق؟ من منطلق أنه المعلم كبير، لا. مر بشغلات، يعني هو مهيئ بشكل آخر للتعامل مع معطيات جديدة، مع تحديات الحياة، مع التقلبات فيها.
2: بس هذا المبدأ الخاطئ اللي جاب جهاز التربية والتعليم للمكان اللي وصلنا له، مربوط في الموضوع جميل. اللي ذكرناه.
1: نظرة جميلة.
2: المعلم إذا كان مش مرتاح أو مش متفرغ لا يستطيع، فاقد الشيء لا يعطيه، فعشان يعطي لازم نعطيه. لازم يكون له مكانة، لازم نسأله، يعني منحضر حالنا لليوم الأول أو لافتتاح السنة الدراسية ومنسأل الطلاب شو عملوا بالصيف، كيف كانت عطلتهم، أكم من مدير رح يعمل نفس الإشي مع معلمينه، يعني يطمن عليهم، يسأل عن حالتهم عشان يكون كمان مثل بالنسبة لهم كيف يعملوا مع طلابهم.
1: بتعرف هالمقرين مش واردة، لأنه بدق الجرس بفوت الطلاب على الصفوف، بفوت المعلم عندهم، أول واحد بسأل هو المعلم، لا يسأل هو يسأل.
2: فأنا بطلب مثلا من المعلمين إنهم يدعوا المعلمين، المدراء، مدراءنا الأعزاء، يدعوا المعلمين نص ساعة قبل الدوام، يطمنوا عليهم، يعملوا معهم لقاء، يشوفوا كيف كان وضعهم خلال العطل الصيفي، عشان هيك في أيام جهوزية للمدرسة مع المعلمين والمعلمات، ما نكونش في طابع كمحاضرة للمعلمين، لا بالعكس نطمن عليهم ونسألهم. فهذا التغيير اللي بنطمح له.
1: جميل. ليش دائما ينظر إلى المدارس العربية وكأنها خط للعلامات قبل أن تكون خط لأي شيء تاني، قبل ما تكون خط دفاعي، خط تحصيني؟ إحنا ننتبه لمناعة الطالب، لحصانته النفسية
2: اولا. كل اقليه في
1: والمعلم.
2: العالم، كل اقليه في العالم بدها تثبت حالها وتنجح. اليوم جهاز التربيه والتعليم هو الاليه شبه الوحيده والرافعه الوحيده بالنسبه لمجتمعنا عشان نقدر ننجح ونندمج. فواضح ليش بدنا طلابنا يكونوا متفوقين، وليش بدنا طلابنا ينجحوا، وليش بدنا طلابنا يوصلوا علامات عاليه. برجع لكوننا اقليه في دوله اسرائيل، وطابعنا، طابعنا اللي بحاجة دايما انه نثبت حالنا، هذا مش اشي احنا ابتكرناه كمجتمع عربي في الدولة. الموضوع الثاني بجوز خوفنا وبسبب عدم تمكننا من طرح الامور اللي فيها علاقة للسياسة، للقيم، للمبادئ، للهوية، منعنا من انه نشغل حالنا في هاي المجالات في مؤسساتنا التربوية، ولجأنا للعلامات وللمضامين. إحنا اليوم في الوزارة شايفين أهمية كتير كبيرة بأنه نمنح المدراء والمعلمين الآليات الصحيحة إنهم يقدروا يبنوا حوار مع طلابنا ومع معلميننا حول ما يدور من حولهم من أزمات سياسية، أزمات عالمية، عنف وجريمة. الوضع مش بسيط سياسيا، لازم أكون دقيقة في كلامي، لازم نعرف كيف نعطي المعلم الإمكانية إنه يحاور الطالب، بس يكون مدافعا عن حاله، مدافعا عن الطالب، ما نأذي المعلم ولا نأذي الطالب. كيف يدور هيك حوار؟ وهي الحصان اللي بحكي عنها، الآليات اللي لازم المعلمين يكسبوها. بس أنا عن جد بدي أقول لك أستاذي نادر، في فرق بين التوجيهات اللي الوزارة بتعطيها وبين المحل اللي مدير المدرسة بيختار إنه ياخده في على أرض الواقع. مدارسنا مش كلها مصانع للعلامات، في عنا مدارس رائعة، في عنا مدراء رائعين، في عنا الأسبوع القادم إن شاء الله بدنا نوزع جوائز على معلمين ومدراء ملهمين على مدارس متفوقة. في عنا ثلاث مدراء ملهمين من المجتمع العربي، أنا فخورة فيهم.
1: تحدثنا مع إحدى المديرات في الأسبوع
2: صح.
1: الماضي
2: سيرين ونوال.
1: نعم، سيرين مجلة كنانة، ومع نوال كمان حكينا،
2: نوال إعلامي من كفر قرع، وفي صحيح. عنا الأستاذ زياد من عين رافة. فاليوم أنا لما بتجول في المدارس وبشوف قديش المدير وشخصية المدير وتوجه المدير، ولما إحنا بندخل عمالنا موضوع الحصانة من خلال برامج زي حقول في المرحلة الابتدائية، مندخل كل موضوع الإعداديات، إحنا بدنا نسلط الضوء أستاذي على مرحلة الإعدادية، المرحلة الإعدادية أهملناها نوعا ما، فبدنا نسلط الضوء عليها في برامج زي 720 اللي بناخد الطالب وبناخد المعلم ومنسلط الضوء عليهم.
1: شفنا من اللي بقبله كان عندنا مجموعة من الطلاب اللي رجعوا من كوريا الجنوبية مع إنجازات طيبة في كل ما يتعلق بالروبوتيكا.
2: طلابنا رائعين، ولكن لازم زي ما تفضلت دايما نهتم في مشاعرهم، نبني ذكائهم العاطفي والاجتماعي مش بس ذكائهم التعليمي، وما ننسى أنه المعلمين هم العنصر الأهم في المدرسة. أوكي.
1: تسجيل الأولاد حالة كل مين إيده إله ولا بالعكس؟
2: لا بحسب سياسة.
1: لأن عم تجيني بتعرف أنا بقدر أفرجيك بعض الشكاوى اللي عم تجيني، ناس بقول إحنا ساكنين حد المدرسة وعم مش عم بيسجلونا.
2: المسؤول.
1: أذكر اسم المدرسة تحديدا لأنه على هواء لازم نفحصها، لكن عم بوصلني من جيران المدرسة اللي هنا حد المدرسة بدل ما يسجلوا فيها يسجلوا في مكان آخر بعيد عنهن، وهذا يصعب الحياة عليهم وعلى أولادهم.
2: للتوضيح، مسؤولية التسجيل على السلطة المحلية. في سلطات محلية في عندهم سياسة واضحة بالنسبة للتسجيل، بيعملوا الإشي طبعا لازم يكون مش بآخر أيام شهر 8، يعني احنا بنحكي عن سلطة محلية متمكنة في هذا المجال مفروض تخلص أو تنهي التسجيل بشهر 6 إذا مش قبل. ولكن الإشي كمان بيعود لجودة المدرسة، يعني أهالينا اليوم صار عندهم وعي، ولازم نتطرق على المنشور اللي أصدرناه بالنسبة لمكانة الأهل وتدخلهم وتداخلهم في مدارسنا. الأهل اليوم بيختلفوا عن الأهل في الماضي.
1: بدي أقول لك أنا شو بحكي بسمع من المديرين، من المديرين عم بتذمروا أحيانا من تدخل الأهل، لأنه لم يعد مجرد تداخل صار أحيانا تدخل في الحياة المدرسية، أحيانا بقحموا حالهن لبعض المضامين لبعض الكذا، وهذا الشيء يضايق المديرين.
2: أستاذي الأهل لهم دور مش بس في جباية الرسوم، أهلينا لازم يكون لهم دور فعال، ولازم تنحط خطة واضحة للتعامل مع الأهل من بداية السنة. لازم يكون في اختيار حكيم للجنة أولياء الأمور، مدراءنا لازم يكونوا واعيين لأهمية تداخل الأهل في مدارسنا وفي مؤسساتنا من باب الثقة بنفسهم وبمهنيتهم. أنا بفهم، أنا كنت في هذا المحل كمديرة مدرسة، مش في كل محل وفي كل مكان وفي كل مؤسسة تربوية الأهل متعاونين، ولكن لازم نشتغل على هذا الوضع. كل موضوع الوالدية بده اهتمام في مجتمعنا العربي، وهي مسؤوليتنا إحنا، مسؤولية السلطة المحلية.
1: السؤال، هل المدير والمعلم بشكل أو بآخر هو معرض للمسائل القانونية؟ لأنه اليوم يعني كل القوانين بشكل أو بآخر تقف ضد جهاز التربية والتعليم، تقف ضد المعلم وضد المدير، وبتعطي الحق الكامل والحرية المطلقة للفرد ولأهله. هذا يمكن مبارك أنه إحنا نعطيهن مثل هذه الحريات والقانون يعطيهن هذه الصبغة.
2: لا أنا لا أوافقك الرأي، يعني ما في.
1: إيش رأي هذا رأي المدير؟
2: لا أنا حسب رأي المدير لازم يكون واعي للصوت اللي بيطلع من غرفة المعلمين ومن الأهالي الموجودين في المؤسسة اللي هو مسؤول عليها، وما يأخذ الأشياء كمفهوم ضمنا. أنا مدير مدرسة، أنا مدير المؤسسة، الكل لازم يخضع لي، واللي مش عاجبه ممكن إنه يطلع من المدرسة سواء معلمين أو أهالي. هاي النظرة باتت يعني ما إلها محل في جهاز التربية والتعليم.
1: ناش أسألك عن دور الشباك في فكفكة الجريمة في المجتمع العربي، لأن أخذوا على ميزة أخذوا ميزانيات من أجل أن يقاوم الجريمة،
2: مش من وزارة التربية والتعليم.
1: لا واضح.
2: لا بس هذا مش كمان إنجاز بالنسبة لنا.
1: إنه ما أخذوش من
2: الخطة الخماسية 550.
1: لما بتحكي عن 597 مليون شيكل أخذهن الشباك ومش منكم.
2: لا إحنا الحمد لله رب العالمين بطريقة مهنية جدا وبدعم من وزير التربية والتعليم ورؤساء السلطات المحلية قدرنا نصد التوجه اللي كان لنا، وكل المبالغ والميزانيات اللي كانت للوزارة ضلت في الوزارة.
1: بعدين بتدخلوا في التعيينات، تعرف دائما كنا نسمع المقولة المحسوبيات وتدخل الشباك في تعيين مديرين ومفتشين وما إلى ذلك، لأي درجة هذا الأمر حقيقة أو عار عن الصحة؟
2: أنا شاركت في 20 مناقصة أو لتفتيش، أنا بشارك في مناقصات التفتيش على مستوى جهاز التربية والتعليم. بجوز لازم يعني نوضح للمستمعين، لما إحنا بنفوت على غرفة المناقصة وبيجوا طبعا
1: المرشحين
2: بتكون مديرة اللواء، بكون أنا الحوار، وطبعا بيكونوا مندوبين عن نقابات المعلمين. إذا في فحص للمرشحين قبل ما يفوتوا الغرفة هذا موضوع تاني، ولكن إحنا باللحظة المرشحين بفوتوا فيها الغرفة أستاذي الحوار بيكون مهني، الحسم بيكون مهني، فأنا ما لمست هذا الإشي على مدار 4 سنين أنا موجودة فيه في الوزارة.
1: سؤال عن اللغة العبرية، أولادنا بيعرفوش عبراني مع أنه إحنا عايشين في دول اللي كل الوقت فيها منتكتب في العبراني ومنحكي في العبراني ومنتواجد في العبراني، واللغة العبرية موجودة في التلفزيون وفي الراديو وفي كل محل، وبنشعر أنه أولادنا بيعرفوش عبراني.
2: في عنا دور كتير مهم كيف موضوع اللغات ينتقل من تعلم اللغات لموضوع التنور اللغوي، يعني طريقة تعلمنا
1: من التلقين إلى التنور.
2: بالضبط، يعني كمان اللغة العربية للأسف الشديد نوع من حاجز عند طلابنا. بعرف أنه في مجهود كبير بتبذل الدكتورة راوية والدكتورة لبنى بهذا المجال، ولكن إحنا منلقن طلابنا واللغة ما بتكون وسيلة للتحدث للتعبير عن الرأي سواء في اللغة العربية أو في اللغة العبرية. امبارح مثلا بدي أشاركك أستاذ نادر، كنا في جولة رائعة عملنا تعاون مع أستاذ جلال صفدي، أخذنا ميزانية وعملنا مخيمات صيفية بهدف تعزيز اللغة العبرية المحكية في المرحلة الابتدائية، طبعا بالتعاون مع الأخت نغم رابي اللي هي المفتشة المسؤولة عن اللغة العبرية ومع أميرة. فجولنا وصلنا مدرسة بكفر كنا مع معلمات رائعات، شفنا كيف الطالب بتصعب انه يحكي، بس لما المعلم بيكون متمكن من رابع لسادس، الطالب لما بيكون في تهيئة او تحضير من قبل المعلم، لما بتكشفه على مواضيع اللي بتهمه
1: فعنده هاي المرونة والاستعداد،
2: وبيكون عنده جرأة انه يغلط وبتشجعه انه يغلط، بيقدر يتعلم اللغة مش مشكلة بتكون عنده.
1: ان شاء الله لكان نكون احنا مع جيل اكثر انفتاحا على اللغة العبرية، لانه بعدين بتتحول لضرورة في كل شيء.
2: صحيح.
1: بالاضافة طبعا للانجليزية وغيره. تعال نسمع هالشيء
0: الان في مكان نادر ابو تامر على الاجندة.
1: على الأجندة على الهواء مباشرة ينضم إلينا مدير الإنتاج من برنامج قصتي قصة سائد عباس. تحياتي سائد.
14: أهلا أهلا أخي نادر.
1: واليوم اليوم قصتنا قصة، احنا في كل ثلاثة طبعا معنا هذا الإعلان حول قصتي قصة. اليوم ضيفكم مين وشوي عن البرنامج سائد؟
14: اليوم راح يكون ضيفنا البروفيسور أيمن غبري من مدينة أم الفحم، شخصية ملهمة استغل الحياة اللي الأكاديمية والجامعة لحياة الشخصية، وقفنا كثير من حياة طبعا في الجامعة، وقدر يستغلها ويساعد كثير من الشباب في الوسط العربي. يعني قصة جدا مميزة.
1: صديق البروفيسور طبعا أيمن إغبري، يعني أنا بعرفه من أيام الجامعة العبرية، فعلا هو قصة نجاح ملهمة جدا، في خاصة أنه مش بس يعني لم يقتصر عمله على الأكاديمية، كمان في التأليف والشعر والمسرحيات والكثير من الإبداع.
14: صحيح، وشخصية مبدعة ملمة في عدة مجالات. بحب كثير أنه الشباب بالذات جيل الشباب يفوت يحضر الحلقة، بعتقد راح يستفيد كثير من قصة للبروفيسور أيمن.
1: سيد عباس، هو أنت الحلقة وين؟
14: اليوم الساعة 7 نص قناة مكان بعد النشرة. تمام،
1: قناة مكان بعد نشرة الأخبار. فادي زغيري يحاور بروفيسور أيمن إغبارية.
14: طبعا برنامجنا الموسم هذا فيش حاجة نحكي عنه، برنامج كثير مشغول عليه ومتعوب عليه الكوادر اللي بتشتغل فيه، بتجيب قصص جدا مميزة اللي هي بتلهم الناس. كان مثل أيمن عودي راح يكون، راح تكون عايدة

0: الاولاد، لانكم لما ترجعوا ابصر اذا بتلاقوا شغل. هل انت بتصدري نفس التحذير او لا بتقول لا الواحد لازم يختار ما يحب؟
1: مهنة التعليم تختارك لا تختارها، يعني يعني الانسان مهنة التعليم لا تناسب كل طالب
0: يعني
1: وكل
0: لو
1: انسان.
0: لو رجعناك 12 سنه لورا كنت بتختاري كمان نفس المهنة؟
1: اكيد اكيد، وانا افتخر انه بنتي لين مدرسه ومعلمه ومربيه صف، هي مهنة رائعة لا تناسب الكل، وأنا معك أنه الإنسان لازم يناسب مهنته لشخصيته. فإنه نروح على مهنة التعليم بسبب أني ما قدرت أحصل.
0: تعرف شو كانت مشكلنا في الماضي؟ مشاكلنا في الماضي على أقل بشيء ما كانش في عنا توجيه دراسي، ما كناش نعرف شو بدنا ندرس. يعني نادر أبو تامر صار مذيع يمكن لأنه في صدف صنعت ذلك، بس ما كانش في توجيه لقدراتك وكفاءاتك وجدراتك وتعرف حالك لمن
1: شكرا
0: رايح.
1: شكرا كتير لسؤالك. إحنا اليوم أكيد بتعرف بروفيسور حسام دياب المفتش الرائع المسؤول عنا في القسم، في عنا برنامج جديد للتوجيه المهني والأكاديمي دخلناه اليوم على مدارسنا. بدنا معلمينا ومعلماتنا يكونوا واعيين ومدركين لأهمية التوجيه المهني والأكاديمي في المدرسة. يعني شبابنا بعد المرحلة الثانوية مش دايما في إلهم البيئة اللي بتقدر ترشدهم وتنصحهم شو يتعلموا، وللأسف الشديد بيلاقوا حالهم مرات بتعلموا موضوع مش ملائم إلهم. فواضح إلنا إنه إلنا كمان مسؤولية كجهاز على هذا التوجيه. موضوع إعداد المعلمين والمعلمات موضوع جدا حساس، بسبب إنه فيش عنا، إحنا اليوم بنحكي ولازم نكون فاهمين هذا الوضع، بسبب الوضع الاجتماعي اللي إحنا عايشين فيه في كتير رياض أطفال عمالها منسكرها. يعني في تقليص لعدد الطلاب، فاللي ناوي يتعلم مهنة التعليم لازم يكون عارف إنه عدد المدارس في السنوات القادمة راح يقل، فلازم يلاقي حاله في مجالات اللي يقدر يدمج بين التعليم وكمان مجال. فأنا بشجع أهالينا إنهم يشوفوا شو مناسب لأولادهم بعد المرحلة الثانوية، وأهمية التعلم في دولة إسرائيل عشان تقدر تنخرط في جامعات إسرائيل.
0: تسرب.
1: لازم أول إشي لازم يكون عندك علامة بسيخومتري، ولازم تكون عارف اللغة العبرية. فموضوع البسيخومتري واليعيل لازم يكون من مسؤولياتنا زي البقروت.
0: يمكن لازم نتبلش بكير.
1: صحيح.
0: تعلموا بسيخومتري مسبقا.
1: صحيح. أنا بوافقك إنه لازم.
0: يعيل الأولاد ما يوصلوا، الشباب يوصلوا للمرحلة الجامعية وهن جاهزين في العيال.
1: كل موضوع الستم بنحاول نفوته لمدارسنا عشان الستم هو التفكير المألوف في الجامعات ومش التلقين اللي حكينا عنه اللي إحنا متعودين عليه في مجتمعنا التقليدي. فياريت الأهالي يكونوا واعيين قديش مهم إن نوجه طلابنا لمجالات في من وراها تشغيل ومش المجالات التقليدية اللي إحنا تعودنا عليها.
0: التسرب من المدارس إحنا بنعرف إنه حتى في تسرب خفي كمان في بعض الأحيان، وبنعرف إنه الكثير من الشباب اللي بنزلقوا العالم الجريمة هن بكونوا طلاب. أنا بعض المديرين يعني حكوا لي هون في البرنامج إنه كانوا ينتبهوا لهذه النزعة عند الطالب من جيل مبكر. هل كمان في عنا احنا علينا مسؤولية كمدارس نشخص لوين الولد رايح؟
1: مسؤولية مدير المدرسة انه يشخص كل طالب بتعلم عنده، مش بس من ناحية تعليمية، كمان من ناحية سلوكية ومن ناحية معنوية ومن ناحية عاطفية. واحنا كوزارة كمان مسؤوليتنا نعطي آليات اللي يقدر يتعامل مع هاي الطلاب. حاليا برامجنا الموجودة في الوزارة، يعني اعطيك مثال، مدراءنا من خلال الجيفن بيقدروا يشتروا برامج، مفروض البرامج تتناسب وتتلائم مع وضع الطلاب الموجود في المدارس. يعني إذا أنا عندي مشكلة تسرب في المدرسة لازم البرامج اللي أدخلها لمدرستي، التطوير المهني اللي أعمله لمعلمين المدرسة، البرامج اللي أشتريها من خلال الجيفن هي اللي تساعدني على أني أتعامل بطريقة أفضل مع ظاهرة التسرب. للأسف الشديد مش دائما منشوف أنه في ربط بين إحصائيات المدرسة والبرامج اللي بتدخل المدرسة.
0: هل لازم معلمينا يغيروا تخصصاتهم؟
1: بأي مفهوم؟
0: يعني مثلا عن متخصص باللغة الإنجليزية، في مثلا طلب على الفنون، في طلب على اللغة الإنجليزية، على يعني في بعض التخصصات أحيانا فيها وفرة وغمرة أكثر من اللازم، بينما بعض التخصصات فيها نقص.
1: أنا حسب رأيي كمان لازم يدمجوا بين المواضيع. يعني على سبيل المثال في مدارس رائعة دمجت بين اللغة العربية والمسرح، بين اللغة الإنجليزية والبودكاست، موضوع الصحافة مثلا.

0: فاليوم احنا بنحكي عن عصر الدمج. انا معلم بيولوجيا بعمل لقب اول في الذكاء الاصطناعي, بدمج بين البيولوجيا والذكاء الاصطناعي. احنا بنحكي اليوم عن عالم دمج التخصصات.
1: الذكاء كيف عم بأثر عليكم بشكل او باخر, خاصه انه اليوم اولادنا اي سؤال بتسالوه برا الذكاء الاصطناعي بيجيب لك افضل جواب, افضل من جوابك انت كمعلم, وبالتالي هل هذا قزم صورتك امامه, ام ممكن احنا نحول هذه المهنة لمهنة توجيهية اللي تتعايش مع الذكاء الاصطناعي بصورة ذكية؟
0: الذكاء الاصطناعي رائع اذا تم استخدامه بطريقة حكيمة.
1: ومين بده يضمن؟
0: طبعا مدير المدرسة, المفتش المسؤول. يعني احنا لا نتشابه مع المجتمع اليهودي, للأسف الشديد كل فئات المجتمع تتعلم بنفس المؤسسة. ففي بيوت مثلا تقليدية اكثر, محافظة اكثر, لازم المدير يراعي انه مش كل مضمون انا ممكن اكشفه على الطلاب يتناسب مع كل البيوت والاهالي والخلفيات. فلازم يكون في عنا حاجز على بوابة كل مدرسة مسؤول عنها مدير مدرسة وإدارة مدرسة, ومش كل برنامج نقدر ندخله بشكل مباشر لطلابنا ولمعلمينا.
1: العنف والجريمة, تعرف انت قضية العنف امبارح شفتي شو صار بالسيارات اتحاد ابناء سخنين, اللاعبين بعد ما طلعوا من الملعب في نتانيا بعض السيارات انتكسرت, بعض سيارات اللاعبين والمشجعين والمتابعين طلعوا لبرا تكسرت. العنف يتابعنا في كل مكان, الليل اطلاق نار في باغ الغربيه, قبلها في اماكن اخرى في سخنين, عم نشوف جرائم القتل اللي كانت في الاونه الاخيره الحمد لله هديت شوي لكن رفعت راسها في اماكن اخرى.
0: لازم نعمل تلاؤم توقعات مع جهاز التربية والتعليم. كتير من المرات بحس انهم بحملوا جهاز التربية والتعليم المسؤولية ان نحل كل مشاكل العالم والشرق الاوسط والمجتمع العربي. بتلاؤم التوقعات
1: بتقولي خففوا عنا شوي,
0: خففوا عنا توقعات. مش خففوا عنا توقعات, احنا قد المسؤولية.
1: طيب فيش عنا وقت كبير غير نص دقيقة تتمني سنة دراسية؟
0: اول شيء شكرا استاذ نادر على لقاء غني جدا, اعطيتني مساحة هيك احكي عن جد, شكرا.
1: يسعدنا.
0: أنا بدي أتمنى تكون عنا سنة اللي إحنا ما نضطر نكون فيها في طوارئ. بدي أتمنى لكل مدير ومديرة مدرسة ما يواجهوا غير تغيير برامج ومناهج, ومش للأسف الشديد إغلاق مدارسهم بسبب حرب أو حالة عنف في بلادهم. بدي أتمنى لطواقمنا من المفتشين والمدراء والمعلمين والمعلمات والمرشدين والمساعدين في المدارس سنة خير, سنة يقدروا ينجزوا من خلالها, يحققوا ذاتهم من خلالها, يقدموا الرسالة السامية اللي اسمها رسالة التربية والتعليم. ولأهلينا ولطلابنا ولكل شركائنا في السلطات المحلية ومدراء أقسام التربية والتعليم سنة خير علينا جميعا.
1: شكرا جزيلا, كل عام أنتم جميعا بألف خير. شكرا جزيلا أخت شيرين على أنك كنت ضيفتنا. جسلين محمد إبريق, شريهان بيكي, فاتن حداد طبراني, ريتا نادر, ثيودوري, روبي, ونادر أبو تامر في هذا البث المباشر. نعود إلى حضراتكم يوم الخميس ويوم الجمعة. إلى اللقاء.

0: اهلا وسهلا فيكم باحلى مخيم للصيف.
1: استاذ في بركي؟
0: لا.
1: في العاب منفوخه؟
0: كمان لا.
1: لكن شو في؟
0: اسمع المذيع بيقول لك
2: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عمك؟
4: أكيد فيها عمك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
7: في ذكرى عطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف، زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: عناوين الساعة من مكان: تقديم تصريح مدعي ضد المشبوه بقتل المحامي أربيل فيلدمان، إحباط عملية تهريب أسلحة إلى البلاد عبر الحدود مع الأردن، الكشف عن منظومة صوتية تعمل على اكتشاف وتتبع المسيرات، مؤسسة بيتيرم لسلامة الأطفال تحذر من استخدام الأطفال ألعاب الترند، ودرجة الحرارة تواصل الارتفاع.
2: راديو مكان الأخبار.
1: نشرة العاشرة من أورشليم القدس، أهلا بكم مستمعينا الكرام. قدم تصريح مدعي تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق شاب عشريني يدعى أحمد لرجوب، ينسب له قتل المحامي أربيل فيلدمان في ريشون لتسيون قبل 3 أسابيع. ويذكر أن لرجوب سلم نفسه إلى الشرطة بعد ارتكاب الجريمة، أورد نبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إيات حرب. أحبطت قوات الأمن عملية تهريب أسلحة إلى البلاد عبر الحدود مع الأردن، وتم ضبط 10 مسدسات، واعتقل مشبوهان في العشرينيات من العمر وهما من سكان مدينة أريحة. كشفت شركة إلبيت للصناعات التكنولوجية والدفاعية عن تفاصيل لمنظومة صوتية تعمل على اكتشاف وتتبع المسيرات عبر أجهزة استشعار صوتية ونظام خوارزمي لتحليل الأصوات الناتجة عن تلك المسيرات وتحركاتها. وذكرت الشركة أن المنظومة الجديدة توفر معلومات حول موقع التهديد بهدف توفير صورة ميدانية تسمح بالرد السريع. دلت معطيات مؤسسة بيتيرم لسلامة الأطفال على توثيق 19 حالة إصابة لأطفال منذ بداية العام الحالي جراء اللعب بالكرات المطاطية الصغيرة وتسرب المادة التي بداخلها لتلامس أيدي الأطفال ووجوههم، مما أدى إلى إصابتهم بحروق ونقلهم إلى المستشفى. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن بيتيرم حذرت من استخدام ألعاب الترند الشائعة لدى الأطفال. ضرب إعصار قرية بوماس في جنوب غرب فرنسا، مما أسفر عن إصابة العشرات وإلحاق أضرار بمنازل. ورفعت السلطات الفرنسية حالة التأهب بسبب العواصف التي خلفها الإعصار في مساحات واسعة من المنطقة.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا اليوم وغدا، خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية وتشتد وطأة الحر. وهذه درجات الحرارة العظمى المتوقعة: أورشليم القدس واللد والرملة 32، تل أبيب 31، حيفا 30، الناصرة وبئر السبع 35، جبال الجليل 33، و36 في هضبة الجولان. في 11 سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل صيف معنا مع ماريا وعرين. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il.
4: الشنطة
5: موجودة،
4: المقلمة
5: موجودة،
4: المي
5: موجودة،
4: الزوادة
5: فيها عامك؟
4: أكيد فيها عامك.
5: هيك تمام، لأني بحبها.
6: بالزوادة عامك لأني بحبها.
5: أنا قصدي بحبها لأمي وعامك.
2: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم،
7: وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف، زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.
2: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
8: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
9: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
10: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: قولوا لي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع آراءكم ونسمعكم آراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
2: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني. الآن

0: صباح الخير. شو ماريا؟
1: شو عارين؟
0: كيف انت اليوم؟
1: حلو منيح تمام. عيد اليوم
0: قولي لي. صح
1: ذكرى
0: صباح الخير وكل عام وانتم بألف خير الشريف. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لكل المحتفلين اليوم كل عام وانتم بألف ألف خير.
1: نقدم أحر التهاني لكل المستمعين المحتفلين بهاي المناسبة، كل عام وانتم وعائلاتكم بألف ألف ألف ألف خير، وإن شاء الله أيامكم
0: قلتي؟
1: ملايين ألاف.
0: واو
1: الخير، بس يكون في خير علينا كل
0: حاجة لهاي الأولى
1: للجميع للجميع، وإن شاء الله أيامكم محبة سلام وطبعا أمان.
0: ليش متضايقة من ريحة البحر؟ شو صاير؟
1: ممنوع تفوتي على ولا شط من شطوط حيفا.
0: شو صاير
1: من بارح؟ بعرفش، في تلوث.
0: اوكي
1: هيك المنقذ حكى اليوم،
0: وانت
1: والناس بتضحك، الناس بفوتوا على المي
0: مش فارقه،
1: هو بحكيهن وبقول لهم ما تفوتوش على المي، في من وزاره الصحه تعليمات ما تفوتوش في تلوث، وهن ما بتشوفين بغطوا اجرين. انا مش فهميتن،
0: مش مفهومين بالمرة.
1: لا ليه يعني بتخاطروا بحالكم؟
0: ليش هيك عم بتساووا؟ قولي لي.
1: بقول لك
0: كل شطوط ولا بس الشط اللي انت ساكنة؟
1: انا فهمت كل شطوط حسب المنقذ. هيك بالاخبار سمعت كمان.
0: طيب اليوم احنا عنا
1: نعم
0: ايش اول فقرة من فقراتنا؟
1: الفقرة اللي منحبها، يلا نخططها لنشوف كيف المنافسة رح تكون اليوم. انا مبارح والجيش اللي معاي بقيادة الكولونيل محمد فزنا.
0: فزتوا بشو؟
1: عليكو.
0: طيب
1: انتو جاشة.
0: خلص امبارح.
1: نشوف
0: خلص
1: اليوم.
0: خلص امبارح. اليوم يوم جديد.
1: مين بحكي؟
0: اوكي اليوم يوم جديد. خلينا نشوف اليوم شو بيصير.
1: منشوف
0: اليوم يوم جديد.
1: يوم جديد. شو اي معادلة رياضية بدك اليوم تعطيني؟ في معادلات رياضية، بقروت بالرياضيات، في بقروت بالرياضيات اليوم؟
0: مش عارفة.
1: حلو. طيب عارين
0: 0773-335-993 بدنا نسمع بعد شوي أغنية.
1: نعم واتساب ما كان تقدروا تشاركوا معنا على 0509-07-1321. أنا وعارين بحاجة لا مساعدتكم، لأنه بيلا نخططها في تحدي وعم بيصير كتير كبير بيني وبين عارين. عنا ثلاث جولات، الجولة الأولى هي سؤال عام، الجولة الثانية صورة بدون صورة وصف شغلة، والسؤال الثالث وسؤال مع ثلاث احتمالات. فبدنا مساعدتكم تتصلوا لنا، حدا يساعدني والشخص الثاني يساعد عارين.
0: صح.
1: أو من خلال رسائل الواتساب اللي بتبعتوها وبتقولوا لنا جاهزين وانتوا بتجاوبوا وبتساعدونا التنتين
0: 100%. بس انا بحاجه انه يعني تجيبوا قوتكم وتساعدوني، لانه انا كتير بركن على المستمعين والمشاهدين وبحب خلص بحس اكتر بثقه معهم.
1: وانا كمان بركن. أوكي. انا يعني باكدوا لي هني مرات كتير بكون عارفه، بس اني باكدوا لي الشغلات او بكون
0: بالضبط
1: على طرف
0: بالضبط. حلو الواحد يعترف انه
1: انا دائما بعترف. انا انسان بعترف بكل اخطائي والنواقص الموجوده عندي، وما شاء الله كثير على حمل الجمل بقوله. المهم يلا نخطط. 0723-335-993 او رسائل واتساب 0509-07-1321.
0: يلا نخطط. وينتا
1: برنامج موسم جديد على قناة مكان كل يوم جمعة بعد النشرة الإخبارية.

0: هذا الصيف في مخيم صيفوا معنا، المعرفي مش بس معلومي، المعرفي تحدي. على مدار الشهر رح تعيشوا معنا أجواء المنافس الأكبر، سرعة بديهة، قارات مصرية وأسئلة ممكن تغير مجرى اللعبة بثواني. كل يوم مواجهة جديدة، كل يوم فرصة جديدة، كل يوم معركة بين ماريا وعرين. مين رح يسبق الوقت؟ مين رح يحافظ على هدوءه تحت الضغط؟ ومين رح يثبت أنه عنده الجواب الصح؟ من قلب مخيم صيفوا معنا، استعدوا لأكبر تحدي صيفي، يلا نخططها بصيفوا معنا. حماس منافسي وضحك، واللعبة بلشت.
1: اللعبة بلشت. اللعبة بلشت.
2: على الفاضي بتوتريني.
1: جزء سيكولوجية اللعبة. في سيكولوجية.
2: مين معك على الواتساب؟
1: مين معي على الواتساب؟ الكل معي على الواتساب.
2: أوكي.
1: كولونيل جاهز محمد، كله جاهز. شو مين معك؟
2: أنا
1: معنا مستمعين.
2: أنا صباح الخير.
3: خير.
2: هلا مين معنا؟
1: عفاف.
3: معك عفاف.
2: أهلا أهلا يا عفاف.
1: تمام.
3: بقول لك كل سنة وأنت سالمة يا عرين.
2: وأنت ألف، وأنت بألف ألف خير.
3: هلا.
2: حبيبتي شكرا. كيف أنت؟ كيف صحتك؟ كيف العرسان؟
3: أنا منيحة والعرسان مناح وكل إشي منيح.
1: سلموا عليك يا عرين العرسان.
2: وعليك أكيد مريم.
1: أكيد لا ما هي عفاف حكت لي من قبل إنه إني عم بسلموا عليك.
2: صح عفاف.
1: لا قلنا بنخلي لك إياها مفاجأة.
2: أوكي. طيب عفاف، عندنا منافسة بيني وبين مريم، بدك تساعدينا أنا ومريم. بدنا نسأل ثلاث أسئلة ونشوف الإجابات شو بتكون عن طريق شو أنت بتفكري أو شو المستمعين والمشاهدين على الواتساب عم بيفكروا. أو طبعا دائما اجابات صح على فكره اغلب الاوقات، فممكن نركن عليهم.
1: اذكياء
2: جدا،
1: عقل
2: مثلك انت،
1: بدوروا على المعلومات،
2: اكيد
1: بيقراوا،
2: اليوم
1: بتثقفوا.
2: اليوم عندك خرخيش
1: مخشخشة.
2: طيب
1: عم بدايق.
2: طيب
1: البث
2: لا
1: بقول اذا هذا مشتحى من انت
2: فش ولا اي شيء بداية.
1: في كمان حدا مع عفاف؟
2: لا
1: بس عفاف
2: اليوم. بلا في صباح الخير. مين معنا؟
1: صباح الخير.
2: هلا مين؟
1: مازن.
2: كيفك يا مازن؟
1: قلت اهو
4: الحمد لله. اخبارك منكم؟
2: احنا مناح كتير مازن، بس صوتك مش واضح لإلنا.
1: يا اس بوضح.
4: بقول بالهندي قلب معناه دل دل
1: دل دل.
2: اوكي
4: دل دل, دل ديوانة، يعني دل ديوانة يعني القلب يدق.
2: طيب يا
4: ديوانة. على سلمة.
2: أنا كتير قلبي عم بدق من التوتر من المنافسة بيني وبين ماريا، بيلا نخططها. دل ديوانة بشكل كتير عالي، فيلا نبلش الأسئلة.
1: أنا حافظة بس مازن، حافظة الدرس.
2: يلا إيش بقوله؟
1: مينتوم سيبيار كارتهون.
4: لا كارتهو.
2: يلا عفاف معنا، تنين على الخط. عفاف نين. معنا.
3: أيوة.
2: ومازن معنا.
1: يلا. مين مع مين؟
2: مازن معك وعفاف معي.
4: أنا مع ماريا.
2: كنت فاهمي. يلا ننبلش المنافسة. سؤال بدون احتمالات، بدون مساعدة، سؤال مفتوح مش صعب. أوكي؟
1: بتسألنا على الساعة لسه، عقارب الساعة.
2: قديش تبلغ نسبة المي بجسم الإنسان تقريبا؟
1: 72%.
2: بدي رقم كامل يعني يكون تقريبا.
1: أكثر من 72%. يلا ساعدوني.
4: 75% 75 ولا 72 75.
1: أوكي. في أجوبة من المستمعين. يلا
2: تقريبا نسبة المي بجسم الإنسان
1: عم بكتب لنا 75 أو 75. محمد بكتب لنا بين 50 ل 65%. مين كمان؟ واو. يلا كولونيل قبل ما تخلص الدقيقة يبعت لي. واو. 75 72 75%. خلصت الدقيقة ولا ضجة مازن؟
2: في ضجة كتير. عن مين؟
1: 75.
2: مازن عندك كتير ضجة.
4: 75.
2: طيب خلص الوقت وما حصلتش على إجابة أنا الصراحة.
1: لا 75 أنا
2: تقريبا هي 60% للرجال بشكل المي حوالي 60% من جسم الإنسان وطبعا كل إشي هون بالتقريب
1: والنساء بين 50-55%
2: بالضبط الإنسان البالغ بشكل متوسط بس نسبة بتختلف حسب العمر الجنس ونسبة الدهون والعضلات
1: ما جاوبناش مزبوط
2: مع إنه هون كان سؤال بالتقريب يعني لو قلتي 70 هو 66 يعني كان
4: فمرة مزبوط
1: أنا 72
2: بس ما كانش في إجابة
1: طيب تمام
4: انا قلت 75
1: لا مش 70 اكثر لان بين 60%
2: بين 60 ل 70 تقريبا يعني صح
3: تقريبا هيك يعني مش انه بالضبط قديش
2: بالضبط صح مزبوط طيب السؤال الثاني بدي اوصف لكم شغلي وانتم لازم تعرفوا شو هي اوكي جاهزين
3: يلا
2: شو هو المعلم التاريخي اللي بني قبل أكثر من 4500 سنة بمصر يعتبر من أكبر الأهرامات الموجودة بالجيزة وكان معمول كمقبرة لفرعون مصري وكان يعني وبعده ما زال على فكرة واحدة من العجائب اللي بعد لحد اليوم محترمينها كمان السبع العجائب الدنيا السبع القديمة وبعده لحد اليوم موجود ضمن هاي القائمة
1: الأهرام
2: هي واحدة من الأهرامات
1: أهرام الجيزة
2: أنا قلت
1: سفينكس يعني خوفه
2: هو أنا قلت تعتبر أكبر الأهرامات الموجودة بالجيزة
1: هرم خوفه
2: صحيح عجبتكم هرم خوفو انبنى بزمن الفرعون خوفو وكان من أضخم وأعلى المباني اللي بناها الإنسان في العالم لآلاف السنين كل الاحترام طيب إسا سؤال شوي غريب يمكن لإلكو بس حاولوا اتماشوا معي أوكي حصلتوا على علامة من تنين تعالوا نشوف إسا السؤال الثالث شو رح تكون إجابتكم لإلو هل طول الأنف الإنسان يساوي تقريبا طول أصبع الإبهام الاحتمالات نعم غالبا لا الأنف أطول بكتير لا الإبهام أطول بكتير
1: تعالي نقيس حسب
4: بيشبهوا نفس الطول
2: هل طول الأنف يساوي تقريبا طول أصبع الإبهام
4: صح
3: لا
1: سؤال نعم بقول لك
2: غالباً ولا لا الأنف أطول بكتير أم لا الإبهام أطول بكتير
4: لا صح طوله
1: أنا حسب كيف ما بقيس
4: تقريباً طوله
1: نفس الشيء سؤال غريب
4: صح طوله
1: نفس الشيء
2: الإجابة صحيحة نعم غالبا هاي مقولة شائعة على فكرة ماريا بتستخدم كقاعدة تقريبية اللي بتوجد علاقة تشريحية تقريبية بين طول الأنف وطول الإبهام
1: حسب القياس اللي عملته إسا
2: بس هاي مش قاعدة ثابتة أوكي اللي ما بتنطبق على كل شخص بس عادة طول الإبهام هو طول الأنف
1: ما قياسته قلت لك نفس الشيء
2: تمام
1: برافو
2: كل الاحترام 2 من 3
1: حلو
2: وبرافو عليك وعلى الإجابات
1: شكراً
2: الحلوة
1: شكراً
2: ومازن وعفاف فزعته كمان وكمان المشاركين
1: طبعاً
5: المشاركين وحالاً سنكون معكم
1: أيها سنكون معكم متى إيمان من سيكون معنا إيمان
2: فاتوا على
1: متى
2: فاتوا على
1: من أين هم
2: المستمعين دخلوا على الانتظار
1: على الانتظار
2: نعم طيب دوري
1: دورك
2: بس بطل فيه معي مساعدات على التليفون
1: واو ايش نستأ في في
2: في مساعده واحده على التليفون
1: نعم. كان بالانتظار والان
2: في شريهان بتساعدني
1: اوكي
2: فيش لانه تليفونات واو عم بتجهزي حالك كثير شريهان بتساعدني
1: اوكي نعم
2: نبدأ؟ وطبعا الواتساب اليوم ما استعملتهوش كثير
1: طيب
2: لو سمحتي
1: نعم نبدأ؟
2: نعم
1: أسأل السؤال
2: شريهان جاهزي
1: أي شهر من أشهر السنة فيه 28 يوم؟
2: شهر شباط لا أفكر كل الأشهر فيهن 28 هذا السؤال كتير تهكمي اللي فيه أنت عم تقولي أي شهر من أشهر السنة فيه 28 يوم كلن فيهن 28 يوم بس أي شهر اللي فيه بس 28 يوم هو شهر شباط إذا ممكن مش بس يعني تحددي كمان. لو سمحت كمان مرة السؤال
1: أوكي أي شهر من أشهر السنة فيه 28 يوم
2: كل أشهر السنة فيها 28 يوم.
1: متأكدة؟
2: كل أشهر السنة فيها 28 يوم. شهر 2 الوحيد اللي بيخلص ب 28 يوم.
1: شهر في عنده بقى 4 أشهر.
2: كل 4 سنين عنده 29 يوم.
1: والله سؤال إجابة جيدة حسنة.
2: شكرا. وصراحة أقول لك شغلي الواحد إذا بيستعجل كان بجاوب غلط. كل شهر شباط.
1: مزبوط.
2: مزبوط.
1: كل شهر من أشهر السنة بوصل ل 28 يوم زي ما قلت عارين. شهر شباط هو الوحيد اللي ممكن تهي عند 28 يوم في السنة غير السنة الكبيسة.
2: كل 4 سنين.
1: كل 4 سنين.
2: شكرا كتير لشريهان كمان.
1: حلو.
2: يا
1: المرحلة الثانية.
2: نعم.
1: صورة بدون صورة.
2: أيوة. إحنا معك.
1: أنا شخصية عندي فضول وبحب أعرف شو وراء الحكاية. الجواب بالنسبة لي مش دايما نهاية السؤال. بحب السفر وبحب الموسيقى وعندي رأي بكتير شغلات. إذا في تفصيل صغير ممكن أوقف عنده ومرات بسأل السؤال وبعدين بناقش الجواب. مين أنا؟
2: ماريا.
1: أنا؟ ده أسأل سؤال عن حالي؟
2: كيف كمان مرة؟ شو السؤال؟
1: كمان مرة.
2: فيه كتير تفاصيل على فكرة.
1: عندي فضول كبير وبحب أعرف شو وراء كل قصة. الجواب بالنسبة إلي مش دايما نهاية السؤال. بحب السفر، بحب الموسيقى وعندي رأي بكتير شغلات ويمكن بكل الشغلات. إذا في تفصيل صغير ممكن أوقف عنده وأعند ومرات بسأل السؤال وبعدين بناقش بالجواب. مين أنا؟
2: شو؟ تنطبق على كل الأشخاص على فكرة.
1: لا وين شخصية.
2: وين هنا؟ وين هنا على فكرة؟ إنه إشي اللي هو مش ممكن أنا ممكن أنت.
1: بزيد لك الإشي. وبالفترة الأخيرة تحديداً صرت أحب بشكل خاص الأسئلة اللي ممكن يكون إلها أكتر من جواب. مين أنا؟
2: تريفيا. مش فاهم السؤال صراحة. يعني عن جد مش فاهم السؤال. مش فاهم السؤال.
1: في شخصية معروفة لإلي وإلك. نعرفها كتير منيح، انت بالذات بتعرفيها كتير منيح، اللي عندها فضول دائم لكل اشي، عندها الشغف كبير، بتحب تعرف شو ورا كل اشي بالتفاصيل. الجواب بالنسبة لها مش دائما نهاية السؤال، ممكن تكرر كمان الإجابة أو السؤال.
2: أنا
1: بتحب السفر. بري عليكي انت عارين هاي.
2: أنا؟
1: انت
2: عم توصفيني. أنا
1: وصفتك انت. حلو.
2: حبيت إبداع وحبيت كيف بتوصفيني وكيف بتنظري لإلي. إني أنا ولا مرة بكت في بجواب ودائما من وراء الجواب في عندي سؤال وحب استطلاع. عيدي كيف وصفتيني.
1: أوكي. عندي فضول وبعرف بحب أعرف شو وراء كل حكاية.
2: نعم.
1: الجواب بالنسبة إلي مش دائما نهاية السؤال.
2: يا الله.
1: بحب السفر وبحب الموسيقى وعندي رأي بكتير شغلات، إذا مش كل إشي. ها؟
2: صح، عندي رأي بكل شيء.
1: إذا في تفصيل صغير ممكن أوقف عنده وأضلني أبحبش أغر عليه.
2: أوين لا ألاقي.
1: ومرات بسأل السؤال وبعدين بناقش الجواب.
2: صح، بكتفيش بالجواب.
1: وبالفترة الأخيرة تحديدا صرت أحب بشكل خاص الأسئلة اللي ممكن يكون إلها أكتر من جواب وتحكمية.
2: صح. من عاشر القوم صار منهم.
1: والله
2: مش أنا مرافقتك. مش جبتي لي فكرة.
1: لا، كيف كل إشي بتزتوه علي أنا؟
2: لا،
1: أنا بأثر عليك بكل إشي صرت
2: إيجابي.
1: بس حلو. منيح. حلو.
2: كل إشي إيجابي.
1: حبيت.
2: طيب. واو، هذا بتعرفي شو اللي بيعجبني فيكي؟ أسئلتك بقدرش ألاقيها بالشات. قد ما أنت ذكية ومبدعة.
1: هو أكتر
2: على فكرة. اقبل الإطراءات.
1: أوكي،
2: شكرا. يعني شايفي أنت وصفتيني كتير حلو.
1: شكرا، عشان بعرفك.
2: يمكن أنت قدتيني كمان بأنه بكتفيش بجوابه هيك. لا فيه شوي يعني. بس أنا بالعكس كتير كتير حبيت فقلت لك شكرا.
1: عفوا حبيبتي. شكرا. عفوا.
2: يلا السؤال الثالث. على فكرة فيش عندي مساعدات، أنا بس شريهان معي، فيش معي
1: على فكرة بهذا السؤال ولا حدا. أوكي، وين نحن؟
2: السؤال الثالث ثلاث احتمالات.
1: أوكي. أي واحد من هدول الأسماء كان موجود على الأرض قبل ظهور الأشجار؟ أوكي، الديناصورات، أسماك القرش، أو النحل. مين كان موجود قبل الشجر؟
2: شريهان مين كان قبل الشجر؟
1: الديناصورات، أسماك القرش أو
2: أسماك
1: النحل.
2: القرش أو النحل.
1: يلا نشوف.
2: النحل بفكرش بزبط. أشجار قصدك أنت؟
1: الأشجار
2: اللي فوق سطح المي.
1: لا الأشجار كانت موجودة ونوجدت فترة معينة من فترات زمان.
2: ديناصورات قبل.
1: بس مين قبلها كان؟ مين وصل قبلها؟
2: أنا بفكر سمك القرش.
1: أسماك القرش أو النحل.
2: أسماك نحل. القرش لأنه موجودة بالبحر. مش بحاجة تكون على اليابسة وقبل الشجر. فأسماك القرش كانت قبل الديناصورات والنحل بحاجة لأشجار. فكرش إنه النحل كانت قبل.
1: برافو عارين.
2: برافو شريهان.
1: عن جد القروش أسلاف القروش ظهرت قبل أكثر من 400 مليون سنة، بينما أقدم الأشجار المعروفة ظهرت بعدها بعشرات ملايين السنين، والديناصورات ظهرت لاحقا بكتير،
2: والنحل بكتير نحل. بكتير
1: يعني شكله هيك
2: نحل أدنى لا بظهروا معنا.
1: بعرف عشان أنت نحن ظهرنا بدك أدور دوره.
2: هذا سؤال فلسفي وانت طيب حلو كتير كل الاحترام
1: ولحالك شفت اليوم.
2: لا بس حلو
1: لحالك
2: انه كان
1: مساعدة.
2: عندك أسئلة ساعدي. اللي ممكن تشغل المخ والواحد يحل
1: تشغيل المخ. المخ لازم يشتغل.
2: 072-335-5993 على هذا الرقم اتصلوا وشاركونا وكونوا جزء من برنامجنا أو واتساب مكان رسائل نصية. ماريا عم تستقبلها
1: مش عم بلحق.
2: وين على الرقم؟
1: 050-907-1321.
2: ألو ألو ألو صباح الخير لشريهان حجير باكي بالإنتاج، روبي أوسنهولز من هندسة الصوتية، نادية أسمر مارون معنا بالراديو المصور، وأحلى تحية لك ماريا دبينا.
1: بقولوا لي هون أنت ما سألتيش سؤال بدون صورة؟ بلا إيش كان سؤالك الصورة؟
2: أنا؟
1: وصفتي إيش؟
2: الأهرامات.
1: الأهرامات صح.

0: لمين أنا مشتاقة؟ لكتير ناس. على فكرة جبت لكم إسا مقطع من أغنية والشاطر يعرف شو هي الأغنية. من
1: مقطع
0: أي فيلم؟
1: من فيلم.
0: مقطع من أغنية.
1: مقطع من أغنية من فيلم.
0: من فيلم. بالضبط شاطرة ماريا.
1: شايفة؟
0: يا ماريا حبيبتي. أيوة. كيف تقولي لي بعرفش أنا أفلام الجديدة وأغاني الجديدة؟ تفضلي.
1: خذ لي بقلبك هالمكتوب دينا حبي يا مرسال المراسيل على الدنيا عالدنيا.
0: بعرفش انا بدي اسم الاغنية اسم المغني وبدي اي فيلم لو سمحتوا.
1: فيروز
0: مشكلة ولا كلمة صح. المهم
1: يا مرسال المراسيل.
0: أوكي. لا ما غنيتيها غلط.
1: مش مهم
0: بدي
1: هذا
0: اسم الأغنية اسم المغني واسم الفيلم. شكرا. اسم الأغنية اسم المغني اسم الفيلم.
1: رح أغلط يمكن.
0: اسم المغني اسم الأغنية اسم الفيلم.
1: بياع الخاتم وخواتم.
0: I don't know.
1: يا بي ايه مش مهم.
0: أوكي.
1: ايه يا وردي.
0: خليني ساعدوك لو سمحتي.
1: Yeah.
0: طيب
1: أرقام.
0: هي كانت بالأول يعني مش مسرحية بس إنه كمان عرض وكمان فيلم. أوكي خلينا نشوف شو عندنا إجابات.
1: خواتم.
0: بدي اسم الفيلم.
1: هي وردي. نعم
0: يلا إسا أنت شو حضرت لن؟
1: أنا محضرة آخر أيام الصيفية
0: وبعدين روبي بدنا نطلع الصيف. بعد ما تقولنا شو هاي بدنا نطلع على إعلانات روبي
1: عنا فعالية
0: بعدين مش إسا
1: عنا فعالية قبل ما يخلص الصيف لأنه قرب يخلص الصيف ومنبلش غنيت بآخر أيام الصيف أنا يعني بحكي لحالي فشو هي قبل ما يخلص الصيف عندكو بطاقات من الصيف من 1 لـ20 تختاروا بطاقة عليها جملة وبعدين لما بنقلبها
0: بدي اياها
1: تحلمي
0: دي الاسويرة
1: تحلمي
0: لما
1: نقلبها في جملة لازم تكملوها.
0: أوكي.
1: وبعدين الصيف ببعث لكم بطاقة منه رسالة
0: 072-33-55993 على هذا الرقم أو الرسائل النصية على واتساب مكان ممكن كمان تختاروا من هناك بطاقات وإحنا نجاوبكم أو تكملوا أو
1: 050-970-1321 وكتير عم ببعتوا تهنئات
0: إسا منهني بعد شوي
1: فلازم
0: فاصل إعلاني روبي شكرا.
2: الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
4: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
5: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب ايده قال ايش عم بتساوي قلت له مش عارف شو اقول لك وشو اشكرك.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: اجا
7: هدوء
8: هابي بيرثدي
9: هيا يا جماعة بس شوي
10: هل ستجرى مباراة اتحاد ابناء سخنين؟
9: يا جماعة كملوا انا معكم عيد مين؟
2: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية عنا إلكو أخبار صارة راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل

0: 072-335-5993 أو واتساب مكان.
1: على فكرة بآخر يوم من المخيمة محضرين مفاجأة حلوة.
0: مفاجأة من العيار الثقيل.
1: كتير.
0: إيش واتساب مكان؟
1: 0509-07-1321.
0: قبل ما تبلشي تقري للمعايدات. صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير.
1: صباح النور. سامي.
2: يا نعم.
0: إيش هي الغنية؟ اسم الأغنية، اسم المغني، ومن أي فيلم؟
2: حاضر، يا مرسالة مراسيل من فيلم بايل بعد الخواتم فيروز.
0: أوكي،
1: حظيته الفيلم.
0: بعد شوي منعرف.
1: هي يا وردي.
0: أوكي، بدي أقولكم بس شغلي، أنا عم بطلب اسم الفيلم مش اسم العرض أو المسرحية. ظهر لأنه كان ممكن الأغنية ظهرت. أوكي، ممكن ظهرت كمان وكمان، بس أنا عم بطلب في من بعدها تم تصوير فيلم ومشاركتهن بالفيلم.
1: فيلم
0: فيلم
1: فيلم
0: عم بطلب اسم الفيلم.
1: الفيلم.
2: أنا قلت فيلم،
1: فيلم.
0: فكروا
1: في شاشة نفكر. حفظيته للفيلم مشاهد منه. مع وديع الصافي ولا
0: وديع الصافي؟
1: يا وردي
0: مع وديع الصافي. اوكي. انا مش هحاول الزحه وغلط، انتوا عم بتحاولوا تخمنوا وانا بعدين بقول كل ايجابي. سامي بدك تشارك مع فعاليه ماريا؟
2: طبعا. ولا خلص خلص المخيم ولا الاسبوع بخلص
0: الا مجبور تلحق حالك طبعاً. بطاقه من 1 لـ20، اي بطاقه بدك؟
2: 10
0: كالعادة.
1: فيش بطيخ.
0: عندك جملة. البطيخة هي.
1: استنوا بعرفش ايش السر هون.
0: اسمع، بيصير اشي غريب.
1: اسمع يا سامي، بطاقة 10 عنوانها طعم الصيف.
0: طعم الصيف. يا الله يا الله يا شو قصة سامي؟
1: كمل الجملة سامي. إذا كان لازم أختار أكلي أو طعمي واحدة
0: بطيخة
1: بتلخص صيفي، بختار شو؟
2: البطيخة.
0: سامي في إشي
1: طاقات البطيخ وسامي.
0: في إشي غريب عم بيصير مع سامي والبطيخ.
2: حياتي زي البطيخة صارت.
0: فيش إشي مألوف، فيش إشي معروف، كله زي البطيخ.
1: أوكي. فعندك بطاقة من الصيف بتقول لك الصيف، بقول لك بس وحياتك لا تقول سلطة، أعطي الصيف حقه.
0: أوكي.
1: يعني لا تقول بطيخة
0: وأعطي الصيف حقه. تحكمش عليه
1: حقه.
0: سامي مبسوطين فيك، واسمع للساعة الثانية أعرف إذا إجابتك صح أنت وماريا.
2: الله يسعدك يا رب.
0: شكرا.
1: باي سامي. باي.
0: معنا كمان اتصال. ألو صباح الخير.
3: ألو صباح الخير.
0: أهلا يا ماريسا.
1: حج مطر وحياتك.
0: من وادي النسناس حيفا.
1: هي مش من
0: طابة الرابع. شكرا كتير. من عايد عن كل المستمعين والمشاهدين.
3: حبيت قلبي صار عليك وخير ومحبي بكل طوائف، يعني عيد الإسلام طلع عم تفكر
0: عزيزي. شكرا عزيزي. شكرا يا ماريسا. شكرا ماريسا. دي تشاركي معنا تختاري بطاقة.
3: خيال نحط 7
0: يلا.
3: بس أنا بعرف الأشياء، يعني أنا حطي 7.
0: لا بدك تكمل الجملة.
1: الجملة كتير بسيطة يا ماريسا. البطاقة 7 بتقول أكبر ورطة، فكمل جملة. أكبر ورطة وقعتي فيها هالصيف كانت لما
0: كسرت إيدها.
1: لا ما كانت قبل الصيف.
3: أنا كتبت
1: بالربيع مش بالصيف. أنا بعرف وين.
0: وين تقصدك؟ إيش أكبر ورطة صارت بالصيف؟
3: الحم
1: والباص والريحة، محطة الباص والدخان. في أكتر من هيك ورطات.
3: والرواية
1: إيش بدك؟ كلياته
3: كله. والبطاطا بتخرب على الطريق كمان.
1: إيه؟
0: كله بيخرب على الطريق.
1: كله بيخرب على الطريق. يعني
0: طيب شو
1: بخبيلها؟
0: شو الجملة؟
3: الله يخلص الحم والطيب.
0: عم بيصير في كتير إشي غريب إنه الجمل عم تطلع كتير مشابهة للمستمعين.
1: شايفه
0: شو مخبيلها الصيف؟ شو اللي مخبيلها الجملة؟
1: شو بدك نقول لك يا ماريسا؟ إن شاء الله يكون يوم أحسن. بكرة يوم أحسن، كمان دقيقة أحسن، نتعمل الخير.
3: أحسن
0: أيوة أيوة. استني ما ضلش كتير. شكرا مريسة على المشاركة. باي باي
1: باي.

0: 072-335-5993 على هذا الرقم ممكن تشاركونا. وإسا وصلنا لزاوية الألعاب زمان. رمشي يا رمشي متذكريته؟
1: أنا رمشي
0: يا رمشي يا حبيت لي من رمشي أعطيني كوز البطل إشي هيك. الزاوية هاي من إعداد
1: رانيا رشيد أبو النمر. أو مين قدمت لنا إياها؟
0: نائلة
1: لبس الباحثة في التراث
0: الشعبي.
1: نعم.
2: يلا يا شباب نطفي الشاشات ونستغني شوي عن الآيباد والبلاي ستيشن

0: طبعا قبل عهد الايبادات والتليفونات والالعاب الالكترونيه كانوا يتجمعوا الاولاد حوالين بعض فيقعدوا بحلقه ويصير واحد منهم كبيرهم يغني لهم ريمسي يا ريمسي. شو يعني ريمسي؟ انت عارفه كان يقرص كفه ايد الولد ما كلهم بمدوا ايديهم يقرص كفه الايد قرصه خفيفه. قديش هاي القصه قد حبه القرمش. القرمش هو كوز الصنوبر لما بيستوي وبتفتح كله بتفتح كنا ناخده ونصير نطقه هيك على الأرض بيصير ينزل منه حب صغير نسميه قرمش. هالقد صغيرة كيف ربطوا القرمشي مع القرصة الصغيرة. بقول قرمشي يا قرمشي يا حبيت قرمشي بدي أغني لكم إياها مثل ما أختي لحنتها. قرمشي يا قرمشي يا حبيت قرمشي بعتتني معلمتي أشتري كوز البصل ويقع مني وانكسر. هل فات معلمتي لا تعلقني بالشجر والشجر مالاني فلوس دبي ايدك يا عروس يم الحلق والدبوس. اسا ملاحظة لما بصل عند يم الحلق والدبوس اللي بصل عند الايد يضبها ايده. بس دي ملاحظة كتير مهمة بهاي الاغنية. بعتتني معلمتي اشتري كوز البصل. فإحنا دغري يتبادر للأذهان إنه معلمتي مدرستي طلعتني من الصف أشتري لكوز البصل. معلمتي هون هي مخدومتي اللي أنا بخدم عندها كان يسموها الخدامة تسمي ست البيت معلمتي. هاي اللي بعتتني أشتري كوز البصل وقع مني وانكسر. ألعابنا مربوطة بالبيئة والبيئة مربوطة بالمجتمع. كانت معكو نائلة لبس باحثة في التراث الشعبي.
1: ألعاب زمان كانت بسيطة بس كانت تجمعنا بحب وتملانا حركة ونشاط. وضلوا متذكرين أحلى الألعاب هي اللي بنلعبها وإيدينا بإيدين بعض.

0: بقول لك روح 072-335-5993. صباح الغير، مين معنا؟
1: أنا منى أبو منى.
0: أهلا يا منى.
2: أهلا منى، كيفك يا منى اليوم؟
1: شفيت، نشكر الله.
2: شفيتي؟
1: شفيت
2: الحمد لله على السلامة. منى
0: طلعتي من المستشفى ولا بعدك؟
1: بدي أطلع كمان جمعة تتأكدوا أكثر إن شفيت.
0: نشكر الله.
2: نشكر الله. حلو ترجع على البيت.
0: مبسوطين على الأخبار الحلوة.
1: بالصلاة بالإيمان أنا الله وقفني على حيلي
0: حبيبتي.
2: حلو منى،
1: بصلي لبني البشر كلهم. امبارح من محطة

0: عنكم في التلفزيون بالعبراني، حكوا معاي
1: حلو.
0: طلبوا الرجاء اللي برجوه للعالم بأسره
1: حلو
0: بالنياب العبراني.
1: حلو حلو، كتير حلو. منى
2: منى ان شاء الله بتطلع هيك قريبا على بيتك وبين
1: كمان جمعة
2: ناسك
1: كمان أسبوع
2: وبتحكينا
1: من هناك وبتطمنينا عليك.
2: احنا مبسوطين هيك نسمعك انك تحسنت الامور عندك.
0: نشكر الله، عندي بنتين بسو مليونين
2: حبيبتي،
1: الله يحميهن.
2: شو اسميهن؟ نبعث لين تحية.
0: واحدة اسمها رانيا الكبيرة، والصغيرة اسمها جينا.
2: رانيا
1: وجينيا. جيني؟
0: جينا.
2: رانيا وجينا، شو هالأسامي الحلوة. بنبعث لين تحية، قديش دايرين بالن عليكي، قديش هيك انت عم تقوي بوجودن. كمان
0: بكرة جاي عندي الكبيرة
1: رانيا.
2: حلو حلو حلو.
0: كل جمعة بيجي واحدة.
2: الله يخليكوا لبعض. مبسوطين
0: حبيبتي.
2: نسمعك. شكرا يا منى، شكرا على المشاركة وطمنتينا عنك، وإن شاء الله تتحسن
0: الله
2: أحوالك.
0: يحل رجعنا لبني البشر بأسره
2: إن شاء الله يا رب. شكرا.
0: بالمحبة وبالإيمان وبالسلام
2: حبيبتي. شكرا يا منى. باي باي
1: باي.
2: طيب احنا وصلنا لنهاية تقريبا هيك، بس بعد عنا دقيقة ماريا نسمع المعايدات.
1: واو واو، وين بدأ؟ بلش لأنه ملان رسائل.
2: يلا تعال نبدأ.
1: اوكي، بعتونا على الصبح هيك، من بعتنا عدنان بعتنا 1-9 يوم التحرير النفسي من تعب وشقاوة الأبناء.
2: اوكي.
1: جميل أبو أسعد من ترعان، تحياتي القلبية لكم على هذه البرامج المميزة الشيقة، كل التوفيق لراديو مكان، يسعد صباحكم ونهاركم. سعيد شاب من يافت الناصري. أبو رشيد طبعا كان معنا على كل الأجوبة، ويلا نخططها.
2: شكرا أبو رشيد.
1: أستاذ راقي بعتنا كل عام والجميع بألف خير. ماريا وعرين رسولنا الكريم محمد كغيره من الرسل والأنبياء، دعوة إلى المحبة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم قيل من يا رسول الله؟ قال: من لا يحب لأخيه كما يحب لنفسه. لذلك الإيمان مقرون بالمحبة. تحياتي لكم من راقي محاجني. شكرا.
2: خلص ماريا ما عاد.
1: صباح الخير على طيب نكمل. عين وصلت انا الهام
2: بها. عين مين؟
1: الهام.
2: الهام بعد الاخبار نقرا رساله الهام. شكرا لكل مين تابعنا رافقونا بعد الاخبار، مكملين معكم لكمان ساعه لحد الساعه 12 مخيم صيفهم معنا. شكرا لشريان حجي ربيكي، روبي اوسن هولز، ونادية اسمر مارون. واحلى تحيه لك ماريا دبينا،
1: ولك عريني بسول.
3: الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
6: دقيقة حبيبي بس شوي.
7: أخبار الفن والفنانين، بلش بالحفلات
6: كمل حبيبي شو كنت تقول.
3: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية، عنا إلكو أخبار سارة. راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا، دائما على مكان.
8: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
9: الشنطة
10: موجودة،
9: المقلمة
10: موجودة،
9: المي
10: موجودة،
9: الزوادة
10: فيها عيمك؟
9: أكيد فيها عيمك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
8: بالزوادة عيمك لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعيمك.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.
11: عناوين الساعة: من مكان النائب سكوت يهدم نصبا تذكاريا لتخليد ذكرى مخربين في قرية مدمة. أنباء جنوب لبنان تفيد باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. تقديم تصريح مدعى ضد المشبوه بقتل المحامي أربيل فيلدمان. مؤسسة بيتيرم لسلامة الأطفال تحذر من استخدام الأطفال ألعاب الترند. ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع.
3: راديو مكان الأخبار.
11: أخبار 11 من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعين الكرام. قام اليوم النائب تسفي سوكوت عن عصمة يهوديت بهدم نصب تذكاري لتخليد ذكرى مخربين في قرية مادبا بنابلس برفقة جنود من جيش الدفاع. وقال النائب سوكوت إنه نفذ هذه الخطوة على خلفية عدم استجابة الجيش لطلبه قبل عدة أيام بهدم النصب التذكارية في قريتي مادما وبورين بنابلس. وعقب جيش الدفاع قائلا إن دخول النائب سوكوت بمعية 3 أشخاص آخرين إلى القرية تم بالتنسيق معه دون أن تتم المصادقة على هدم النصب التذكاري مسبقا. واتهم الجيش سوكوت بالكذب. تفيد الأنباء الواردة من جنوب لبنان بوقوع غارة إسرائيلية على مجرى نهر الليطاني قرب بلدة دير ميماس صباح اليوم، وقصف مدفعي استهدف عدة أماكن بينها بلدة المنصور بقضاء صور ومركبة بقضاء مرجعيون وعينات بقضاء بنت جبيل. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوة إسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية. قدم تصريح مدع تمهيدا لتقديم لائحة اتهام بحق شاب عشريني يدعى أحمد لرجوب ينسب له قتل المحامي أربيل فيلدمان في ريشون لتسيون قبل 3 أسابيع. ويذكر أن لرجوب سلم نفسه إلى الشرطة بعد ارتكاب الجريمة. اعتقلت الشرطة صباح اليوم محامية من سكان مدينة الطيرة للاشتباه فيه بتزوير وثائق أتاحت لسائقين مواصلة السياقة رغم سحب رخصهم. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب أن الشرطة ستطلب من المحكمة اليوم تمديد فترة اعتقاله لاستنفاذ مجريات التحقيق معه. دلت معطيات مؤسسة بيتيرم لسلامة الأطفال على توثيق 19 حالة إصابة لأطفال منذ بداية العام الحالي جراء اللعب بالكرات المطاطية الصغيرة وتسرب المادة التي بداخلها لتلامس أيدي الأطفال ووجوههم، مما أدى إلى إصابتهم بحروق ونقلهم إلى المستشفى. ويفيد مراسلنا أحمد أبو سويس أن بيتيرم حذرت من استخدام ألعاب الترند شائعة لدى الأطفال.
3: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
12: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
3: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
11: ترتفع درجات الحرارة تدريجيا اليوم وغدا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية وتشتد وطأة الحر. عند انتصاف اليوم سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
3: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا.
13: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
12: الشنطة
10: موجودة،
12: المقلمة
10: موجودة،
12: المي
10: موجودة،
12: الزوادة
10: فيها عمك؟
12: أكيد فيها عمك.
10: هيك تمام، لأني بحبها.
8: بالزوادة عمك؟ لأني بحبها.
10: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
14: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى
3: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
3: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة،
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
3: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن صيف معنا مع ماريا وعريم.

0: فكرة بحب هديك أكثر.
1: خليها محضورة.
0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا أعزائي المستمعين والمشاهدين راديو تلفزيون
1: والمستمعات والمشاهدات
0: راديو تلفزيون مكان.
1: نعم.
0: أهلا وسهلا فيكم بالساعة الثانية من برنامج
1: صيف معنا،
0: برنامج مخيم الصيفي
1: اللي قرب ينتهي
0: على
1: نفس واحد.
0: نعم،
1: من 1/7.
0: ولا لا لا تتنهد.
1: 31.
0: اتصلوا فينا شاركونا على 072-335-5993 أو واتساب مكان
1: 050-907-1321.
0: حضري لي مين بعت لك شغلات.
1: يلا بعد الأغنية.
0: خلص
1: أنا معك.

0: بدي أبعت تحية
1: من طبعا
0: لصاحبتي ديما خمرة أم آدم. عم قضين آخر أيام الصيفية معا.
1: حلو.
0: من متاحف لفعاليات. مجبورين نقضي الوقت.
1: مجبورين
0: آخر الأولاد أيام بحاجة لهاي الطاقات ولا لا؟
1: نعم بس هيك. فأحلى تحية لديما.
0: ديما طيب نعم. أنت مين عندك؟
1: أوكي وصلنا لإلهام. صباح الخير على ألطف مقدمات هالبرنامج الرائع صباح الورد. أنا إلهام نبريسي فتحية لإلهام. صباح الخير ماريا ماريا وصباح العرين.
0: أهلا.
1: أنا صباح الخير ماريا وصباح العرين.
0: نعم. واحد إلي واحد إليك.
1: واحد إلي واحد إليك. واحد واحد. حبيت أقول كل برنامج كتير نغش وأول مرة بحضره. عادة بهالساعة ما بكون متفرغة. نغشات كتير ومرحات وبالنجاح سونيا. شكرا يا سونيا. يسعد صباحكم. فيلم بياع الخواتم واسم الأغنية مرسال المراسيل من باع.
0: يا مرسال المراسيل.
1: يسعد صباحكم وأحلى تحية الأغنية لفيروز فيلم بياع الخواتم. وبعتتنا قبل هاي كيفكم ممكن أشارك حبيت برنامجكم. يوم جميل للجميع من لانا رام الله.
0: طبعا بنفع تشاركي.
1: لا لانا. طبعا أستاذ محمد سواقنا بعتنا فيروز بيع الخواتم يا مرسال المراسيل. يسعد صباحكم أحلى ماريا وعارين. لا هاي من منى. منى سوري نفس الصورة. صباح الخير يا مرسال المراسيل بنت الحارس والسيدة فيروز. هاي من هاجر. مين بعتنا؟ إسا محمد خطيب بعت يا مرسال المراسيل بنت الحارس المطربة فيروز. وصلحني أنا قلت وديع الصافي. لا نصر شمس الدين مزبوط. وبعت لنا رسالة قبل. صباح الخير ماريا وعرين كيفكو اليوم إن شاء الله بخير. أنا معكو على السمع بحب بس أبعت تانية بمناسبة المولد النبوي الشريف لكل المحتفلين كل عام والجميع بألف خير. ولألكو طبعا أنتو جميع طاقم راديو وتلفزيون مكان. شكرا يا محمد. صباح الخيرات. بدي أقولكو يعطيكو ألف عافية على تعبكو بهدول الشهرين. شكرا. برنامجكو الممتع على فكرة. الكل بحبكو كبار صغار ولاد بنات. كل عام وانتو بخير. أحلى ماريا وعرين. المتابع الدائم محمد الأحمد. شكرا يا محمد. تعبت. صباح الخير. بيع الخواتم أغنية يا مرسال المراسيل. كل عام وانتو بخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. وهذا من على قدومي. صباح الخير. رائدة بعتت لنا في رسالة مهمة. صباح الخير من ملك بعتت لنا. صباح الخير والسعادة ماريا وعرين. ذكرى مولد مبارك على الجميع. بس بدي مداخلة صغيرة وبدي ألفت النظر إلها إنه ما بذكر بالبرامج والتحضيرات والشكر للمتطوعين في التربية والتعليم مع إنه مش أقل أهمية من المعلمين والمعلمات. نحن بنتعب وبنعطي من كل قلبنا للطلاب بالمدارس. في برنامج يعني في برامج بتوقعت إنه يكون في كلمة تشجيع للمتطوعين المتطوعات واسمهن متندفين لخينوخ.
0: حلو.
1: الاسم جريس غنطوس من سخنين معلم سرية كشاف. وقبل أكم يوم روحنا من المخيم. شكرا جريس. خلصوا هن المخيم ونحن بعدنا مكملين المخيم. وببعد جواب اسم الفيلم بياع الخواتم فيروز يا مرسال المراسيل. آخر رسالة لإسا. صباح الخير من مصعب من نابلس. و بعت لنا هيك معايدة. كل عام وانتم بخير وعاد الله عليكم هذه المناسبة بالخير واليمن والبركات.

يا مرسال المراسيل. هاي الأغنية اللي غنتها فيروز كلمات الإخوان عاصي ومنصور الرحباني، والألحان كانت من فيلمون وهبي، وكانت الأغنية بسنة 1964. الأغنية ظهرت ضمن أوبريت بياع الخواتم، وبعدين ظهرت كمان بفيلم سينمائي اللي أخرجه يوسف شاهين بال65. فيلم بياع الخواتم هو فيلم لبناني موسيقي من إنتاج 65 زي ما ذكرنا، بطولته الأساسية من فيروز ونصر شمس الدين. الأبطال هني كانت فيروز لعبت دور ريما، نصر شمس الدين اللي لعب دور المختار، جوزيف عازر، راجح، إلي شويري اللي كان بدور عيد، جوزيف نصيف، فيلمون وهبي، وسلوى حداد.

0: الأحداث بتصير بضيعة لبنانية. المختار بيخترع شخصية اسمها راجح وبيحكي لأهل الضيعة عنها وبصورها وكأنها شخص كتير خطير ومعادي للضيعة، وكل مرة بيحكي إنه قدر ينتصر عليها. بس ريما اللي هي فيروز اللي بتلعب دور فيروز بالضبط زي ما قلت، بتعرف إنه قصة راجح هي قصة اختراع وبتعتبر نوع من الكذب البيضة للتسلية مش أكتر من هيك. بس عيدوا وفضلوا بيكتشفوا الحقيقة وبيستغلوا شخصية راجح الوهمية ليرتكبوا بعض السرقات والمشاكل وبنسبوها لراجح. وبعدين بيصير مفاجأة، راجح الحقيقي بيظهر بالضيعة وبيطلع مش عن جد مجرم زي ما كانوا يتخيلوا، وإنما رجل جاي للضيعة كبايع
1: الخواتم.
0: حلو نرجع نحضر
1: كثير
0: أفلام
1: اللي قديمة حضرتها أبصر كم من مرة بمرة. قلتلك متذكري مشاهد كاملة. هي يا وردي.

0: صباح الخير، من قول لمين؟
1: صباح الخير.
2: أهلا النور سهيلة.
1: أنا والله حبيت أستناكم، يعني حلو مش مهم بستنى معنا أهلي.
2: حلو الغناي
1: كثير.
2: شو عم بتخيطي سهيلة؟
1: كل عام وهن ألف بخير.
0: أنت بألف خير بمناسبة
1: بمناسبة مولد النبي. بدي أذكر أقول نصلى على سيدنا محمد كان يصوم بهذا اليوم. بهذا اليوم يصوم ويصلي كتير بهذا الذكرى تاعته يعني المولد تاعه. ما كانش فيه احتفال ولا إشي، بس إن يعملوا ذكرى. هو حتى مش عيد، لا ذكرى
0: ذكرى
1: بس.
0: شكرا كتير يا سهيلة
1: حبيبتي. وفي شغلة بدي أقولها يعني من قلبي بدي أقولها.
2: أيوة.
1: إن التصويت مش رح أتأخر. أنا بصوت كل سنة من طبقت 17 سنة وأصوت، بطلعش مين هذا كرسي ومين هذا ومين هذا. المهم إحنا والله رح نندم إذا ما صوتناش، رح ننام ما نرتاحش من نومتنا. زي ما إسا بصير رح يصير أصعب مننا أكتر من هيك إذا ما صوتناش. ما يطلعوش مين هذا ومين هذا. المهم عضو عربي يطلع ونتكاثر، وبتأمل يطلع 15 كرسي، وبتأمل أكتر. وبديش أطلع لهذا ولا لهذا، بديش أطلع، بديش أعمل أحزاب. أما والله بقول لهم كمان مرة، إذا ما صوتوش أنت عم بتعاقبوا كم واحد، بس أنت عم بتعاقبوا مليونين وشوي. أنتوا صوتوا ما إلكوش مين يطلع، مين بده كرسي أول مين تاني. أنا هاي بطلعش فيها، أنا بصوت. وفي كمان بدي اطلب منكم طلب، انا دائما بطلبه بتعتلبوا لي شيء.
2: شو
1: يا ريت يا ريت دائما بقول لكم غناي وما وبعذركم.
0: مين يعني مين مين مين يلا
1: ايه
2: اي غناي قولي لنا.
1: نقل النبي، نقل بالمناسبه هاي. ويا ريت نبقى نفرح وننبسط من قلبنا شيء السنه الجاي بعد التصويت. ننزل زفات وننزل تهليل وننزل زغاريط، عشان زي يوم ما أول سخنين لما أخذت غلبوا غلبوا هني، انزلنا بالدف وبالمهات وصغريته كله. وإن شاء الله بالانتخابات، وإن شاء الله الكل يخدها، ونبقى واقفين ورفعين راسنا. يا عمي الوضع صعب، إيه من القتل ومش القتل، بس وضعنا صار كتير كتير أصعب من قبل. وعم بتشوفوا وكل العرب عم بيشوفوا الهدم، وعم بيشوفوا الطخ صار لأي إشي يجي يرتخه زي ولا كأنه إشي. يا ريت يا ريت نفهم هاي الإشي. ورسالة بقدمها للكل، وهن حرين. أنا مش سياسية، أنا بس بقول إشي اللي بشعر فيه.
0: الأفضل بديك الأفضل لمجتمعنا. شكرا سهيلة.
1: يا ريت مقطع صغير من نقل النبي
0: إن شاء الله. بدك تختاري بطاقة من مريم
2: قبل ما يخلص الصيف؟
1: بختار أي. من قديه لقديه؟
2: من 1 لـ20.
1: في بعد 20؟
2: في 20
1: 20
2: 20 رقم حلو. أوكي، بطاقة رقم 20 عنوانها الوعد. كمل الجملة يا سهيلة. قبل ما يخلص صيف 2026 بوعد حالي إني
1: بوعد حالي إن أعمل للناس وأكتر وأكتر. زي ما اليوم بدي أفرق حلو عشان مناسبة النبي، بدي أجيب ولد ألبسه جلابية وأفرق سلة حلو. قلت له تعال عندي على 12 مناسبة ذكرى. بس يا أنا الحمد لله بديش أقول أنا دائما الإنسان اللي بيقدر يطلع بإيده يعمل يعمل. لما رحنا رحلة هذيك المرة لحالي كرتونة أسكم وشم وصعب ومشي وكل إشي، لقوها قد الدنيا مع إنه الحب هناك بنابلس نص شاكل. مش شاكل وأكتر، بس برضو كيفوا عليها. شوفي يعني قديش ما كلفنيش كتير، بس كتير الجروب اللي كان معانا انبسط كتير. يعني قد ما يقدر يعملوا لميح يقدروا يعملوه
2: حلو. حلو سهيلة، في الصيف برجع لك ملاحظة أو بطاقة بقول لك لحظة، هاي لحظة سجلناها على الهواء، يعني الوعد صار رسمي. وعدك إنك توزعي اليوم، هذا صار رسمي.
1: وكل ودائما مش بس مناسبات، دائما حتى الأطفال. أنا بحب اللي بيجوا عندي لازم يجوا عندي على الدكانة. إيش خياطة؟ بقولوا ليش اسمي؟ إيش خياطة من 3 سنين لخمس سنين دائما بيجوا عندي.
2: حلو، كل الاحترام سهيلة.
1: والحمد لله، هذا أنا اللي رسالتي هاي.
2: أوكي حلو، هي هالغنى حطتها علينا، اسمعيها.
1: طيب. يلا. الله معكم.
2: كل عام وأنت بخير.

0: وقصة وصلنا لزاوية حكاية اللي لازم أحكيه، يعني هاي الزاوية الفضفضة اللي فيها بنحكي كل شيء بشفافية وبصراحة من
1: مع
0: دون ما
1: النبرة
0: نتردد.
1: المضبوطة كمان، النبرة المضبوطة
0: اللي بتفش الغلي،
1: يعني كل كلمة هيك وإلها نبرتها.
0: في أحلى منه الواحد يحكي بصراحة
1: هي
0: ويحكي
1: أحلى
0: اللي
1: إشي.
0: بقلبه، بدك بس مين يتقبل، مش الكل بتقبل.
1: مشكلته
0: صح،
1: مش مشكلته.
0: شريهان حجير باكي، شو محضريت لنا اليوم؟ خلينا نسمع.
2: سلامات. امبارح الصبح وانا قاعدة مع فنجان القهوة تبعي سألني ابني ماما شو تاريخ اليوم؟ قلت له 24/8. سكت شوي وعمل الحسبة السريعة اللي كل الطلاب بيعمروها اخر الصيف، يعني ضل جمعة للمدرسة؟ قلت له الحمد لله انها جمعة. طلع فيي مستغرب، قال لي ليش؟ قلت له عشان ترجعوا للانضباط. اسا كل الاولاد اللي سمعينا رح يزعلوا مني، بس اسمعوا للاخر. انا مش ضد العطلة الصيفية، بالعكس الاولاد لازم ينبسطوا، يسهروا شوي، يطلعوا مع اصحابهم، يغيروا جو ويعيشوا ذكريات حلوة. هاي كلها أشياء كتير مهمة وبتعطي العطلة طعمتها الخاصة. بس بعد شهرين تقريبا بصير النهار مقلوب، نوم للفجر، صحوة على الظهر، وفطور مع الغداء، وغدا مع العشاء، وبالآخر الولد نفسه بصير حاسس حاله تعبان ومش عارف ليش. هون نكتشف قيمة الروتين. أنا بحب أشوف الولد يصحى الصبح، يروح على المدرسة، يرجع يتغدى، يخلص اللي عليه، يمارس نشاطه قبل ما ينهي يومه مرتاح. مش لأنه الحياة لازم تكون عسكرية، بس لأنه الإنسان بحاجة لإطار ينظم يومه ويعطيه إحساس بالاستقرار. من لما كبروا ولادي صرت أشوف الروتين بأكتر من مجرد ترتيب للوقت، صار بالنسبة لإلي نوع من الحماية. فمهما كنت واثقة بأولادي، خوفي الحقيقي مش منهم، إنما من الصحبة والتأثيرات الغلط، من الوقت الفاضي اللي ممكن يجر الواحد لأماكن أو ناس ما كان لازم يقرب عليهم، خصوصا بهالفترة اللي كل إشي فيها أسرع ومفتوح قدامهن وتحديات أكتر من زماننا. عشان هيك وجود يوم واضح وهدف صغير ومسؤولية منتظمة ممكن يحمي الولد أكتر مما نتخيل. الأيام بتعلمنا إنه الأشياء اللي كنا نعتبرها قيود ممكن نكتشف بعدين إنها سند. المدرسة مش بس تعليم، هي مكان بيقضي فيه الولد ساعات من يومه بإشي مفيد، بتعلم، بختلط، بتحمل المسؤولية. وإحنا كأهالي لما نفرح إنه قربت، مش لأننا مشتاقين للوجبات والامتحانات، إحنا مشتاقين لليوم المرتب المنظم، لشعور إنه أولادنا بمكان آمن وعندهن برنامج واضح وطريق يمشوا فيه. بعد كم سنة لما يصير عندكم ولاد ويسألوكوا شو تاريخ اليوم، ممكن تلاقوا حالكم بتجاوبوا نفس جوابي. أوف الحمد لله ضل جمعة بس. كنت معكم شريهان حجير بيك. سلامات.

0: يسعد صباحكم وين ما كنتوا. الصباح لطاقم البرنامج اللي معنا اليوم شريان حجير باكي بالإنتاج، أوسكار من الهندسة الصوتية، ونادي أسمر مارون من الراديو المتلفز. وإليك أحلى تحية مريا تبينا.
1: وإليك عريني بسول. وشريان محفوظ إنها شوي مبحوحة،
0: تعباني. هلكت آخر الفرصة،
1: شايفة؟
0: خلص ما عادش فيه.
1: ياها قربت.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: عندما تعانق أجراس الكنائس تكبيرات المساجد تنطلق نفحات الإيمان من كل مكان.
0: أيام الأحد والجمعة عظات وتأملات، عبر دينية ومداخلات مع رجال دين يدعون إلى الحق والإصلاح. رسالة الأحد ونور على نور، أيام الأحد والجمعة في 11 صباحاً.

0: صيف معنا مخيمنا الصيفي اللي ما بقيلوش كتير قديش بقي؟
1: أربعة خميس واثنين ثلاثة أيام بخلص المخيم
0: مش كتير
1: لا ثلاثة أيام
0: من بعد مدارس
1: من صباح بعد الخير بغير. يا مدارس
0: صباح الخير ماريا
1: صباح النور عريني
0: 072-335-5993 على هذا الرقم عم نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم أو رسالة نصية على واتساب مكان
1: 050-907-1321 وعندنا الفعالية قبل ما يخلص الصيف عندنا بطاقات من الصيف لكل بطاقة في عنوان نقلب البطاقة وفي جملة لازم نكملها اللي بتخص الصيف
0: أوكي.
1: والصيف برجع ببعت لكم بطاقة منه
0: أوكي
1: طيب. فعالية البطاقات تمام. الصيفية
0: بس قبل هيك عنا بطاقة من
1: سوزان دبيني
0: من القلب للقلب
1: نعم.
0: بطاقة رقم 31 عن شو بتحكي اليوم؟
1: طلع في مرات كتير الناس ممكن تستفزنا ونحن منرد ممكن يتهمونا بشغلات ومندافع حالنا مرات ترفي كلمة من هون كلمة من هناك وهيك ونحن بنستهلك وقت وطاقة حتى نثبت انه هو الغلط واحنا الصح بس السؤال مين قال اصلا انه كل استفزاز بيستاهل رد ومين قال انه مضطرين نشرح حالنا لكل شخص قرار يفهمنا غلط مرات عدم الرد هو مش ضعف ومش معناته انه ما عندنا جواب يمكن ببساطة قررنا انه هاي الطاقة اغلى من النقاش فقدم نستهلك من حالنا حتى نثبت للآخرين من نحنا ولمين أصلا لازم نثبت فهي هي البطاقة رقم 31 من سوزان تعال نسمع كيف هي بتكمل
0: سوزان دبيني من القلب للقلب
2: بطاقة رقم 31 من القلب للقلب شغلة كلنا مرينا ومنمر فيها أوقات بتحرق أعصابنا أوقات بنضحك على سخافة اللي قبلنا أوقات النار بتطلع من عيوننا وما بسكت لساننا بس بتعرفوا شو مش كل استفزاز بنسمعه أو بنشوفه بيستاهل إنه نرد عليه ومش كل اتهام حتى لو كان مجرد كلمة بحاجة إنه ندافع عن حالنا كل مرة منفوت بهالوضع بيكون هذا استهلاك لطاقتنا الإيجابية ولشو؟ علشان شو؟ لحتى تثبت للناس مين إحنا؟ وما تنسوا إنه اللي مقرر يفهمنا غلط لو شو ما شرحنا له ساعتين منقعد عم نحكي ومنتطلع فيه وهو أبداً راسه مسكر على قراره فما تفوتوا بمعارك نفسية مع أشخاص عندن راس مسكر ما تستهلكوا طاقتكم في معركة خسراني إلا إن كان هذا الشخص اللي عم تحاولوا تشرحوا له هل قد بهمكم ومع كل هذا مع الوقت رح تتعبوا كمان منه وتصيروا تمر عليه وعلى كلامه مرور الكرام تعلموا تتجاهلوا وبينه وبينكو أنا أول واحدة لازم أتعلم أتجاهل لأنه كتير باخد لقلبي وكتير بتضايق ولكن بالنهاية تعلمت إنه التجاهل مش ضعف إنما هو قرار إنك ما تعطي للتفاهة قيمة بحياتك من القلب للقلب مع كل الحب سوزان دبيني

0: بودكاست صيف معنا.
1: جنزي
0: جنزي
1: جنزي جنريشن.
0: شو محضرين لنا اليوم؟
1: عنا فعالياتنا الصيفية.
0: عندنا فعاليات؟
1: اسمعوا شوف
0: عن جد عندنا فعاليات. بعرفوا يشغلوا حالا مش مفلسين كل الوقت
1: مش فهميتهن. بحاول أفهمهن. بحكوا عنا كمان قال
0: قال شو قال بنت إدونا
1: بنت إدونا. طيب انت شو طيب. انت تحكيش انا لازم احكي
0: شو هقول انا
1: لا شو انت جيل
2: شوب والواحد قرفان حاله.
3: بيجي واحد من جنزي بيقول لك كيف تتعامل مع الصيف.
2: لا وبعدها بيرد عليه واحد من الميلينيانز وبيقول له انتو جيل بارد شو بفهمكم بالتعامل مع الصيف.
3: بتطلع على جيل اكس بتلاقيه بالارض عم يفلح في الصيف وفي الشتاء وبحكي على الاجيال اللي بعده انه كلهم مدللين.
2: وانا ولورا جايين نحكي عليهم كلهم.
3: اسمعونا ببودكاست صيفوا معنا.
2: مرحبا لورا.
4: مرحبا يوسف.
3: عندي سؤال.
2: اسألي
3: بس جاوبني بصراحة. بتعرف تسبح ولا لا؟
2: أنا الصراحة كانوا يودوني دايما على مخيم صيفي وفيه دورة سباحة. كانوا تعرف هاي علموا كيف إنه زدت الولد بالبركة هو لحاله بالبلبط فهو بيعرف ينقذ حاله. أنا ما عرفش أنقذ حالي فأنا غرقت في محلي.
3: صار عندي تروما
2: لما أتسبح بمحل وأنا مش شايف شو في تحتيه. هناك تروما.
3: يعني أنت مستحيل تروح على البحر ولا ممكن؟
2: بروح إذا كان البحر نظيف وشايف على قليل وين عم بدعس.
3: يعني بتروحس.
2: بروح على بحر بروح بس على بحر الأحمر وين طابة ذهب والخريف أو أوروبا ومحلات تانية فيها بحر.
3: طب كنت بتبعث أولادك يتعلموا السباحة بفرصة الشهرين؟
2: بس مش من نوعية هاي السباحة اللي بزتوا بالبرك وهو ينط.
3: تعرف أنا ما تعلمت سباحة بس بعرف أسباح.
2: كيف يعني؟ بالفطرة؟
3: بس كبرت. كانت مرت خالي بدها تأخذ بناتها صغارة على دورة سباحة فرحت معها فأنا بسباح بتحكي لي المرشدة إنه أنت مبين عليك يعني سبيحة فبحكي لها أنا يعني فقط أنفذ ماذا أرى.
2: تعرف شو كمان في إشي هيك ترند اللي هو شفته كتير عند الأهالي اللي صاروا يعلموا البيبيهات بيروحوا بأخذوا ولد وابنهن وبنتهن بصيروا يتسبحوا معهن وفي تقارب بين الأهل والابن والسباحة وبتحس انه هأمن للولد بحس بأمان اكتر لما يفوت على البحر مع اهله.
3: صح.
2: مش زي حالاتي بزتني المدرب وبدبر حالي. انواع الرياضة اللي انا بحب اسويهم بالصيف ان اروح على صالة الرياضة او ماكسيموم اروح امشي بالمغرب يعني على الساعة 6 بس تروح الشمس.
3: صراحة بيكون الطقس حلو على هات المغرب.
2: الغروب احلى هيك بيكون برات في شوية هواء. وانت شو بتسوي فعالياتك بالصيف؟
3: انا كنت بحب اعرف اتزلج صراحة كثير عندي فضول لاني اعرف هاي الرياضه بس بحس انه كثير بتخوف ولازم انت تكون نفساني كثير واعي.
2: ليه؟
3: تخيل انت مسلم حالك للبحر انت ما عندكش فكره في موضوع التزلج وبدك تثق في مرشد اللي انت يمكن مش عن جد بتعرفه.
2: انت بالبحر لحالك يعني ممكن تغرق ممكن
3: بالزبط.
2: سمكه قرش تيجي
3: بس كثير حلو يعني انه تعملوا تحدي بينك وبين حالك انه اصلا تعرف توقف على لوحه تزلج. هذا بحد ذاته فهمت انه باخذ كم درس لواحد يقدر يعملها
2: ولو
3: لانه بدك يعني
2: توازن
3: بدك ما تكونش خايف اصلا من البحر بدك تعرف تشوف الموجي وانت جاي وانت مش جاي.
2: لا بدك تعرف تتحدي حالك اذا انت بتخاف من هذا الاشي.
3: بالضبط. حلو الاشي.
2: ما كنتش اتخيل انه ابويا وامي او حدا من هدول الجيل الكبير يقول لي تروح تعلم تزلج او اصلا انه هاي الرياضه كانت قبل زمان عندي. بحس هذا الجيل هيك
3: فلسف
2: هذا الجيل بعد
3: بتخلي فعاليات جديده. كل شيء بتعمله يوسف بالصيف ولا بالشتاء يعني بيزيد لك شيء بحياتك. تعرف حالك على فكره
2: عن جد. انا بعرف حالي منيح.
3: لا انت مفكر. طيب هايكينج بتطلع هايكينج؟
2: شو يعني هايكينج؟ اول شيء بروح هاك يصدره بنمشي بالطبيعه يعني مثلا مشوار طبيعه حلو انه تروح تولع نار تولع الكانون تشوي.
3: بتحكي لنا فعاليات بالليل؟
2: طبعا فعاليات ليليه. شو بدك
3: انت كل شيء عم تتجنب الشمس وهذا الموضوع عم بيفقد السيطرة.
2: انا عم بكون بالاخر عشان هيك بتجنب الشمس.
3: ما قلت لك خلص يلا شهر وتحمل. المهم انه شو مع السفر؟
2: ايش السفر؟
3: رياضة السفر ما سمعتش عنها؟
2: انت رياضة المفضلة عندك رياضة السفر؟
3: هاي احلى رياضة في العالم.
2: هاي اغلى رياضة في العالم
3: والله. ما انت هيك الواحد تعلق فيها.

0: للأمانة زهقت منكم.
1: لا
0: على فكرة حلوة هاي مرة. لا لا في ناس لازم تقولها للأمانة
1: زهقت منكم
0: اللي بالي للأمانة زهقت منكم
1: على الآخر.
0: لو كنت مع مين؟
1: مع الكاتب سهيل كيوان
0: والزميل غازي أبو بكر. على فكرة مرات بتخيل حالي بسألك هاي الأسئلة. لو كنت
1: وردة.
0: لو كنت زهرة.
1: لو كنت زهرة أي
0: لو
1: زهرة؟
0: كنت حشرة.
1: لو كنت زهرة عرين أي زهرة أي وردة؟
0: عارف الديك.
1: فكرت هاي لإلي عارف الديك.
0: ما أنا كل شي باخد لك إياه.
1: ليه؟
0: هو السؤال اللي بإيدك بدي إياها.
1: تحلمي فيها.
0: أعطيني.
1: طب كل مرة بعطيك
0: ولا مسكيني برجع لك
1: بخربوا.
0: خلص بدير بالي من
1: مش هحد ديري بالك في إشي بصلنا سنين عليه. لا بشيلك واحدة خلص وعدتك عيد ميلادك.
0: بديش تشتريلي كركيش عيدي. بدي إشي تاني عيدي.
1: إيش بدك إشي تاني عيدك؟ ما لا
0: كركيش حلوي. طيب
1: بجيب لك ملان كركيش. لو كنت
0: سهيل كيوان
1: بحاسرك بعدين. لو كنت
0: الكاتب سهيل كيوان مع غازي أبو بكر.
1: نعم
2: الآن مع غازي أبو بكر. لو كنت الكاتب سهيل كيوان. لو كنت أحد أيام الأسبوع أي يوم بتحب تكون؟
3: بحب أكون يوم الجمعة.
2: ليش؟
3: لأن يوم استراحة ويوم العيلة بتلتم بالعيلة عندي دائما يوم الجمعة العيلة الأولاد والعيفات. هذا من نتبه أحلى يوم.
2: الكاتب سهيل كيوان. لو كنت أحد أشهر السنة أي شهر بتحب تكون؟
3: أكتوبر.
2: ليش أكتوبر؟
3: بأني مواليد أكتوبر بحب أكتوبر ومرح

0: سؤال كوان، لو كنت كتاب، أي كتاب بتحب تكون؟
1: بحب أكون كتاب 100 عام للبحر.
0: ليش؟
1: تمركيز أعظم كتاب قرأته في يعني المطالعة.
0: الكاتب سهيل كيوان، لو كنت آلة موسيقية، أي آلة بتحب تكون؟
1: جيتار كلاسيك.
0: ليش؟
1: لأني هوايتي هاي، كانت عادت مرات جيتار كلاسيك، عندي جيتار كلاسيك ومرات بتطلع عليها.
0: الكاتب سهيل كيوان، لو كنت أكلة، أي أكلة بتحب تكون؟
1: هاي سابق بس بحب الصيادية السمك.
0: الكاتب سهيل كيوان، لو كنت أحد الكائنات الحية في الطبيعة، أي كائن حي بتحب تكون؟
1: أحب أكون نمر.
0: نمر؟
1: لأنه لونه حلو، بس لونه
0: مختلف يعني. آخر سؤال، الكاتب سهيل كيوان، لو كنت أغنية، أي أغنية بتحب تكون؟
1: واو، بتكون شيء ما فيروز خيالي، من خيالي يعني.

0: لو كنت شجرة أي شجرة كنت بتكوني؟
1: واو الإيكاليبتوس.
0: آه عن جد مميزة. كل شيء مميز فيكي، كل شيء على شكل تاج.
1: طيب لازم أقبل الإطراءات. شكرا، ده إطراء صح؟
0: أيوة. أوكي. برافو
1: بلتا.

0: كبير صباحات بهني الأمة الإسلامية مولد النبي. كمان بقول لأبو شادي ألف سلامة عليك وبهني بنت ابني حفيدتي غالية بفرحها يوم الجمعة. كمان حفيدتي جنة الشهر القادم فرحها. وبهني بنتي بالمولود محمد كمان ولادي وبناتي والبنات والبنين. الله يتمم أفراحنا يا رب وشكرا لكم.
1: ما أحلى لما بيكون الزوج وزوجته
0: أفراح الزوج وزوجته وفي هيك في فرح بالبيت مش أحلى منه.
1: البهجة بتفوت على البيت وإن شاء الله التوفيق دائما
0: للجميع.
1: إحنا بنشكر كل مين تبعنا كل من سمعنا شاركنا اتصل أو بعت أو بس مجرد إنه تواصل معنا.
0: من جزء لقيت الجزء من صيفه معنا
1: صيفه معنا بكرة مكمل وبعده وبعده مش رح يضل كتير أيام 3 أيام ومننهي العطلة الصيفية ومخيمة أيامنا بمكان. يعطيك ألف عافية ماريا دبينا.
0: عاريني بسولو الشكر لكل الطاقم لفاتن حداد طبراني جسلين محمد بريك رانيا رشاد أبو نمر شريهان حجير بيكي لينا شحادي الرزق وللزملاء محمد الشيخ خليل سوزان دبيني غازي أبو بكر أمجد حسين وشادي بلان طبعا طاقم ديجيتال كان عرب يوسف خليل ولورا حجلي.
1: وشكرا للي كانوا معانا بهاي الساعة. شريهان حجير بيكي بالإنتاج أوسكار والهندسة الصوتية والنادي أسمر مارون بالراديو المتلفز. يعطيك العافية بكرة نلتقي ماريا
0: بكرة موعد جيش
1: 10 12
0: أسئلة
1: تريفيا يلا نخططها
0: يوم الجمعة بعد النشرة الإخبارية بكرة مكان توك خميس أكلة سليم
1: السبت أكلة سليم.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
4: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
5: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.
6: الشنطة موجودة،
7: المقلمة
6: موجودة،
7: المي
6: موجودة،
7: الزوادة
6: فيها عمك؟
7: أكيد فيها عمك.
6: هيك تمام لأني بحبها.
8: بالزوادة عمك لأني بحبها.
6: أنا قصدي بحبها لأمي وعمك.
9: عناوين الساعة من مكان: إخلاء مبنى الأونروا في منطقة كفر عقب، جيش الدفاع يحمل على النائب سوكوت، أنباء جنوب لبنان تفيد باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، سكان الغلاف يدعون إلى عدم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب لغزة قبل نزع سلاح حماس، ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع.
0: راديو مكان الأخبار.
9: نشرة منتصف اليوم من أورشليم القدس: تقوم قوات من جيش الدفاع والشرطة وممثلون عن بلدية أورشليم القدس في هذه الساعة بإخلاء مبنى الأونروا في منطقة كفر عقب. وصرح الوزير بن غفير الذي تواجد في المكان بأنه لا حق لأي مؤسسة يكون لمستخدميها ضلع في الإرهاب أو في تشكيل غطاء لحماس بأن تبقى مفتوحة لا في أورشليم القدس ولا في أي مكان آخر بدولة إسرائيل. اتهم جيش الدفاع النائب تسفي سوكوت بالكذب بعد أن طلب مرافقته أثناء جولة في قرى بيتا وبورين ومادما بنابلس، حيث شرع بهدم النصب التذكاري في مادما بخلاف التفاهمات مع الجيش. وقال الناطق بلسان جيش الدفاع إن القوات طلبت منه التوقف وإخراجه وأصدقائه من القرية. وأكد الناطق أن الجيش يهدم بانتظام النصب التذكارية للإرهابيين مع مراعاة جميع التصاريح اللازمة وبالتنسيق مع الإدارة المدنية. تفيد آخر الأنباء الواردة من جنوب لبنان بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة أماكن بينها بلدة المنصور بقضاء صور ومركبة بقضاء مرجعيون وعينات بقضاء بنت جبيل. وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن قوة إسرائيلية نفذت تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية. في كرم شالوم تظاهر اليوم العشرات من سكان منطقة غلاف غزة لمطالبة الحكومة بعدم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للقطاع قبل نزع سلاح حماس. وأكد المتظاهرون ضرورة عدم بقاء حماس في الحكم. أظهرت معطيات لوزارة الأمن الوطني تراجعا حادا في حجم انخراط مواطنين عرب في سلك الشرطة، وذلك منذ تولي بن غفير منصب وزير الأمن الوطني قبل 4 أعوام. تجدر الإشارة إلى أن نحو 3300 مواطن فقط انضموا إلى صفوف الشرطة العام الماضي. على صعيد آخر، قام خبير متفجرات صباح اليوم بإبطال مفعول عبوة ناسفة عثر عليها في منطقة مفتوحة في قرية السالم بمنطقة المثلث، أورد النبأ مراسلنا لشؤون الشرطة إيات حرب.
10: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
10: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشر المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية وتشتد وطأة الحر. في الواحدة سيداتي وسادتي نلتقي مجددا إخباريا إن شاء الله.
10: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل حديث الظهيرة مع يوسف شداد. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الجمعة على قناة مكان
11: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
10: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
11: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
10: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
12: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
10: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
12: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
10: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان.

نتنياهو وبنغفير والتوتر حول العثور على سفينة ألتالينا. نتنياهو يتجنب الظهور في صورة مشتركة مع الوزير بنغفير. تصاعد الخلافات بين الليكود وعتما يهوديت. وردود كثيرة جدا بعد الاعتداء من قبل جمهور مكابي نتانيا على لاعبي وجمهور اتحاد أبناء سخنين بالأمس بعد المباراة التي انتهت بالتعادل 0-0 بين الفريقين. فريق مكابي نتانيا أصدر بيانا جاء فيه: نستنكر بشدة هذه التصرفات تمس بجماهيرنا العريضة. ماذا يقول الجانب السخنيني؟ كل التفاصيل بعد قليل. وتعويضات لموظفي بلدية الناصرة. المحكمة تقر بتعويضات ل 1400 موظف و 300 متقاعد. كل التفاصيل أيضا خلال البرنامج. وقرار الرئيس الأمريكي ترامب بإزالة سوريا عن لوائح الإرهاب، ماذا يعني وماذا يقول على مستوى الانعكاسات؟ اليوم ذكرى المولد النبوي الشريف، كل عام وجميع المحتفلين بألف خير.

0: تحية لكم مستمعينا، يوسف شداد معكم وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم، جسلين محمد بريك، أنتجت حديث الظهيرة، نادية أسمر مارون معنا في الراديو المصور، وأوسكار تريدلر معنا في الهندسة الإذاعية. ننطلق مع حديث الظهيرة مع الكاتب الصحفي المحلل السياسي سلمان طويل. تحية لك أستاذ سلمان، أهلا بك.
1: أخي يوسف وبجميع المستمعين والمستمعات،
0: أريد أن نبدأ بعضو الكنيسة في سوكوت وهذه الصور المشاهد، يحطم نصبا تذكاريا في قرية مدمى جنوبي نابلس، وقادة أمنيون سابقون يقولون سوكوت يشكل خطرا على إسرائيل ويشكل خطرا على قوات الجيش. أولا، كيف تعلق على هذه المشاهد وبالتزامن طبعا مع الحملات الانتخابية وما يقال في الخفاء في حزب الليكود ضد بينغفير وسوكوت؟
1: يعني دعني أقول لك، في هناك مقولة في إسرائيل إلها جذور وهي حقيقية، إنه من يسقط في إسرائيل حكومة يمينية هو فقط اليمين الإسرائيلي. ونتنياهو قلق جدا مما يحدث في اليمين الإسرائيلي. صحيح أن نتنياهو لا يخرج إلى الإعلام ويستنكر ما يحدث في الضفة الغربية من تنكيل في المواطنين الفلسطينيين، ولكن أنت تعرف اليوم سموتريتش أخذ على عاتقه بإيحاء من نتنياهو إنه هو رئيس الأمن في الضفة الغربية على الفلسطينيين، وأنت تشاهد يعني كيف رجال التلال المستوطنين يقتحمون بيوت ويحرقون سيارات وبيوت ويقتلون، ولم تسمع لا أنت ولا أنا ولا أي إسرائيلي أي كلمة استنكار من رئيس الحكومة على هذه الأعمال الجريمية. هناك يعني حتى في المعارضة يعترفون إنه هذه أعمال إجرامية وهذا إرهاب يهودي، وإنه هؤلاء المستوطنين هني مخربين. ولكن اليمين الإسرائيلي أنت تعرف كل شيء يحدث اليوم في إسرائيل، أي قرار أمني أو غير أمني هو يحدث من منطلق الانتخابات القادمة، لأنه أنت تعرف ما يحدث اليوم في الاستطلاعات، وضع بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي صعب جدا ومقلق بالنسبة لليمين الإسرائيلي. ولهذا ذكرت أنت يعني ليس هذا فقط، يعني ما حدث في صور التي رأيتها اليوم في سوكوت، يعني فعل ما فعل على منصب تذكاري، كيف هدم هذا المنصب، وجنود جيش الإسرائيلي يحرسون عليه دون التدخل. ولهذا يعني هناك من تساءل يعني كيف يعني بيروح سوكوت على هاي المنطقة بينظم هذا الموضوع مع الجيش، والجيش واقف بيطلع عليه يعني وبيشوف كيف العالم. أنت تعرف اليوم كيف ما هو وضع إسرائيل إذا ما يحدث في الضفة للفلسطينيين، كيف هناك دول أوروبية وأخرى وحتى ترامب يعني قلق وحتى مستاء مما تقوم به إسرائيل أو اليمين الإسرائيلي في الضفة الغربية. وبنيامين نتنياهو واليمين بيعرفوا إنه هاي الأشياء في نهاية الأمر قد تزيد قوة اليمين في إسرائيل. ولكن من ناحية ثانية ذكرت أنت بينغفير، وأنا أذكر الآن ليس فقط بينغفير يثير قلق بنيامين نتنياهو، كمان سموتريتش، لأن سموتريتش حسب الاستطلاعات الأخيرة في هناك إمكانية أن لا يجتاز نسبة الحاسم، ولكن ما يثير قلق نتنياهو اليوم هو استقلالية بينغفير، ونتنياهو يخاف وقلق جدا من إمكانية تصاعد قوة بينغفير، لأنه بينغفير أنت تعرف بنيامين نتنياهو بحب أنه كل عضو كنيسة أو كل وزير في حكومته يكون تحت تعليماته وتحت إرادته، ولكن بينغفير إنسان مستقل لا بهمه نتنياهو ولا بهمه الحكومة ولا بهمه أي إنسان.
0: طيب أستاذ سلمان،
1: وهو نتنياهو خايف منه. اثنين، بينغفير وسموتريتش يرفضان اليوم التوحد في قائمة واحدة. أذكرك أنه في الانتخابات السابقة نتنياهو نجح في توحيد الحزبين هاللول،
0: لم هناك مشكلة على المبدو. طيب أنا بدي نسمع بينغفير ماذا قال طبعا، وهذا سيقود إلى الموضوع التالي، فلنستمع إلى بينغفير.
2: أنا متكن اليوم ببيت האצל בגין הכיר מקרוב את טעם הרדיפה. מנחם בגין הכיר מקרוב את הטעם שלא רוצים להצטלם איתך באותה במה.
0: طبعا بينغفير يتطرق الى نتنياهو الذي تجنب الظهور معه في صوره مشتركه بعد العثور على التنيلا،
1: طبعا التنيلا
0: صحيح،
1: يعني وانا يعني هذا الحدث عن جد انا يعني انا اضحك الان. اول شيء بينغفير اخذ الكريديت على اكتشاف هذه السفينه والتي اغرقت من قبل بن غوريون واسرائيل،
0: يعني الصهيوني الدينيه اخذت الكريديت من الليكود بطبيعه الحال،
1: من الليكود طبعا، ليس هذا فقط، يعني مينغفير وإلياهو وزير التراث عملوا ما يشابه يعني تصريحات انه احنا بعد جهود طويله ومثابره وتفتيش لسنوات طويله عثرنا على الترينا. لم يدعوا ولم يقولوا الى نتنياهو, يعني ما شاركوا في كل الموضوع. وانت تعرف بنيامين نتنياهو عاده ياخذ الى نفسه اي كريدت لنجاح اي عمليه في اسرائيل وكل فشل على الاخرين. وفي هذه الحاله بن غفير استطاع ان يخذل نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل دون أن يعرف. ولهذا نتنياهو أسرع يوم أمس إلى مقر الإتسل ووقف هناك أمام الكاميرات وقال إنه إحنا إنه أنا ورئيس الحكومة الحالية ستنشل السفينة من قاع البحر 550 متر في قاع البحر. ولكن سمعت من أشخاص عديدين وخبراء في هذا الموضوع إنه من الصعب ومن المستحيل انتشال هذه السفينة.
0: طيب. ولهذا شو عم بيصير يعني بين بن غفير ونتنياهو, ماذا يحدث؟ نتنياهو أربع سنوات منح بن غفير ثقة من الحائط إلى الحائط, دعم كبير جدا. ما الذي يتغير؟ هل نتنياهو تغير أم هاي خدعة مرة أخرى تكتيكية في أو قبل الانتخابات؟
1: أول شيء نحن أمام انتخابات. بن غفير يريد زيادة قوته في الانتخابات, وكل ما يفعله بن غفير أنت تعرف صعوده إلى الأقصى, ما يحدث في الضفة, ما يحدث داخل إسرائيل مما يقوم به بن غفير. بن غفير يريد زيادة قوته لأنه ونتنياهو يتخوف وبحق من صعود قوة بن غفير. وأنا أقول لك وقرأت في الموضوع هذا, نتنياهو يخاف أنه إذا بن غفير صعد في قوته من ناحية عدد مقاعده في الكنيسة إلى عدد أكبر مما الآن, بن غفير أنا لا أستبعد وأيضا خبراء في السياسة لا يستبعدون أنه بن غفير قد يطلب من نتنياهو تعيينه وزير دفاع دولة إسرائيل, وهذا مما يقلق نتنياهو. ليس هذا في حزن
0: لهالدرجة؟
1: طبعا لهالدرجة. وأيضا وزارات أخرى تقلق نتنياهو وهو لا يريد هذا. اثنين, في عندك اليوم إعلان جديد لحزب يميني جديد برئاسة فينتر, وأيضا فينتر هذا يثير قلق بنيامين نتنياهو بشكل كبير وكبير جدا, لأنه تبين يوم أمس في استطلاع في قناة 12 إنه حزب جديد برئاسة فينتر, وفينتر هذا يميني متطرف أكثر من نتنياهو والليكود, تبين يوم أمس قبل إعلان فينتر اليوم عن حزبه أنه حزب فينتر حصل يوم أمس على 5 مقاعد, وهذا الحزب أدى إلى سقوط حزب سموتريتش تحت نسبة الحسم. وهذا أيضا مما يقلق نتنياهو, لأنه نتنياهو يعتقد وبحق أنه فينتر هذا يستطيع في الانتخابات القادمة أن ينضم إلى وأعرف في السابق عن إعجابه ببنت وبين ليبرمان, وقد ينضم إلى ائتلاف برئاسة أيزنكوت. وكل هذه الأمور يعني تثير قلق.
0: طب ما سبب التصدعات في اليمين؟ ما سبب التصدعات في اليمين لهذه الدرجة؟ هل خيبة الأمل من رئيس الحكومة نتنياهو, أم إنه الليكود لم يعد مع هذا الدي إن إيه الذي كان معه في السابق, دي إن إيه الليكود التاريخي؟
1: دون أدنى شك, حتى جماعة فينتر يوم أمس قالوا لمكتب نتنياهو, يا نتنياهو بعد ما حدث في قائمة الليكود عدم وجود وجوه جديدة, عدم وجود شخصيات سياسية مرموقة في إسرائيل, يعني نفس الوجوه ونفس الحزب ولا شيء جديد, يا نتنياهو عندك وجع راس جديد. وقالوا له من يعتقد أن اليمين الإسرائيلي يستطيع أن يذهب إلى الانتخابات القادمة مع نفس الأحزاب ونفس الشخصيات هو مخطئ, وإذا لم يحدث تغيير فأيزنكوت سيكون رئيس الحكومة القادم. وهذا ما يعني ما أنت تقوله وأنا أقوله, إنه فيش هناك أشياء جديدة في اليمين, بينما أنت ترى في هناك أشياء جديدة في اليسار الإسرائيلي في الوسط الإسرائيلي. صعود أيزنكوت بشكل كبير ومذهل, حتى يوم أمس 26 مقعد مقابل 22 للليكود. ولهذا يعني اليمين الإسرائيلي في حالة خذلان, حتى أيضا من موقف من مكانة إسرائيل اليوم في العالم, من حتى الشعب الإسرائيلي بدأ يعني ييأس من هذه الحكومة التي أوصلت إسرائيل, حكومة يمين, واليمين الإسرائيلي والشعب الإسرائيلي يعتقد إنه هذه الحكومة اليمينية يعني ستنقذ إسرائيل وستضع إسرائيل على الخارطة السياسية والأخرى في العالم.
0: طيب.
1: وبعد ما حدث في 7 أكتوبر هذا أكبر حدث يؤثر على اليمين الإسرائيلي ويضعف اليمين الإسرائيلي. أكثر من 2000 قتيل تحت حكومة يمينية في إسرائيل. وهذا اليمين الإسرائيلي في حالة طيب. في حالة صعبة جدا من في الانتخابات القادمة.
0: طيب نقطة أخيرة.
1: لأنه الشعب الإسرائيلي كما يبدو لن ينسى ولن يسمح ولن يسامح اليمين الإسرائيلي وخصوصا نتنياهو والليكود على ما حدث في 7 أكتوبر.
0: ونقطة أخيرة حول الأحزاب العربية. بالأمس أيضا قناة 12 منحت الأحزاب العربية 12 مقعدا. مخيب أم أنه مشجع لاستمرار ربما التواجد في الشارع، محاولة رفع عدد المقاعد، زيادة نسبة التصويت، كيف تعلق؟
1: أنا أقول لك بصراحة، أنا دائما قلت حتى في مقابلات معك ومع آخرين في راديو مكان وفي تلفزيون مكان، أنا كنت دائما ضد المشتركة مع كل الأحزاب العربية. يعني لا يعقل أنه 2 مليون مواطن إسرائيلي أو أكثر من 1 مليون ناخب إسرائيلي عربي في إسرائيل أن يروحوا على الانتخابات وفي جبتهم ورقة واحدة لا في إيديولوجيا ولا في طروحات سياسية ولا في تعدد أحزاب ولا في تعدد أفكار ولا حرية اختيار. يعني زي القطيع في جبته المشتركة بروح بحط الورقة لا فكر يمين يسار وسط وغيره. أنا كنت دائما أنه أفضل للعرب الذهاب إلى الانتخابات بقائمتين، وهذا ما يحدث اليوم. وأنا بعتقد أنا يعني دائما أيدت موقف منصور عباس، ويمكن ينتقدوني على هذا الحكي، أنا دائما أيدت منصور عباس في رفضه الذهاب إلى المشتركة مع كل الأحزاب العربية. ودائما تساءلت يعني ما الذي يجمع منصور عباس حركة إسلامية والحزب الشيوعي أو الجبهة؟ ما الذي يجمع منصور عباس مع قائمة التجمع؟ حزب يعني ليبرالي، حزب تعرف فيه تناقضات، وهذه التناقضات يجب أن تبرز بين الأحزاب العربية، لكن تمنح الناخب العربي التفكير لمين يصوت. هل أصوت للحزب هذا اللي بيطرح طروحات سياسية كذا، أو للحزب هذاك اللي بيطرح طروحات سياسية أخرى؟ هذه هي يعني أنا دائما أيدت التعددية الحزبية والتعددية الفكرية وحرية الاختيار وحرية الانتخاب. ولا يعقل أن نظلنا نتابع إحنا الشعارات، نحن شعب واحد وأمة واحدة وخندق واحد وكلمة واحدة وحزب واحد ومرشح واحد. لا يعقل، في هناك ديمقراطية لازم إحنا نتبعها. وأنا أنت اليوم ما حدث أنا بعتقد هذا ما كان يجب أن يحدث دائما.
0: شكرا لك الكاتب الصحفي المحلل السياسي سلمان طويل على هذه المشاركة معنا، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
3: الآن مع يوسف شداد حديث الظاهرة.
0: الآن إلى الوجه القبيح لكرة القدم. كم هي جميلة هذه اللعبة. قبل شهرين كأس العالم أو إسبانيا بطلة للعالم، العالم تسمر أمام التلفاز، ولكن للأسف هذه اللعبة تأتي بمظاهر خارجية خارجه طبعا، اعتداء على لاعبي وجمهور سخنين، مكابي نتانيا، اتحاد ابناء سخنين بالامس 0-0. الاحداث لم تكن على ارض الملعب انما خارج ارض الملعب. اياد ابو عبيد يتعرض لاعتداء، زوجة اياد كانت في السياره التي تعرضت لاعتداء، جمهور سخنين يتعرض لاعتداء، الشرطه تحقق تعتقل 4 من المشتبهين قبل قليل. هنالك بيان من الشرطه. اياد ابو عبيد معنا لاعب اتحاد ابناء سخنين، تحيه لك اياد، اهلا بك.
4: شكرا لك ولجميع
0: المستمعين. الحمد لله على السلامه. اولا
4: الله يسلمك. تسلموا.
0: شو صار معك؟ احكي لنا اياد.
4: امبارح كانت اول مباراه للدوري، مباراه افتتاحيه لنا في استاد نتانيا، مباراه خارجيه. لما خلصت اللعبه بالتعادل السلبي 0-0 كانت، وانا طالع من الملعب تقريبا حوالي 150 150 واحد أشعل السيارة، صاروا يسلطوا علي ويوروا علي كناني ويضربوا السيارة تبعتي، وخلاص كل يعني على الآخر حالي كلينتي يعني
0: حسيت إنه يعني في حدا بحاول يعمل فيك لينش يعني يجهز عليك.
4: بقول لك يعني تخيل إنك أنت سيارة داخل السيارة و150 واحد حواليك حاطين السيارة، يعني الحمد لله اللي ما صار إلي إشي، فاهم؟ أما الصراحة
0: كيف حاولت يعني كانت زوجتك معك، كيف حاولت تدافع عن نفسك إياد؟
4: حاولت إنه اطلع من هناك. ولطف ربنا انه ما سبقش حدا وما حدا صار له شيء، لانه لا سمح الله تخيل انه انا سبقت حدا بصير منه يقول انه الحق علي ومش الحق علي، فاهم؟
0: بتهموك بالدهس.
4: 100% يعني لوين وصلنا؟ الواحد يروح على مباراة كرة قدم اللي هي رمز الروح الرياضية اللي تكون اللي انا تربيت عليها، ليش توصل لهذا الموصول اللي هي نتيجة العنصرية اللي موجودين فيها احنا هذا الزمن؟ فالإشي كثير مؤلم وكثير موجع.
0: زوجتك يعني حامل؟
4: زوجتي امبارح اخذت قرارنا خلاص بلاش توصل تيجي على الملاعب، و ليش كثير اثر فينا ويعني وعلينا نشيل الاشي.
0: أعلنت إنه مش رح تيجي تشاهدك في الملاعب.
4: لا خلاص، هي قررت بعد هذا المظهر إنه اللي شافته، لأنه الإشي عن جد كثير صعب كان. يعني لو لا سمح الله لو قدروا يفتحوا الكاسات تبع السيارة بعرفش كيف كان يعني شيء.
0: إياد، يعني هناك من اتصل معك من مكابي نتانيا أو من الاتحاد أو من مديرية الدوري؟ كان في استنكارات ولكن اتصالات، كان في اتصالات؟
4: رئيس الاتحاد.
0: نعم. إياد ما سمعناكش، قلت رئيس الاتحاد وقطع الخط.
4: رئيس الاتحاد شينو زوارة هو اللي تواصل معي الصراحة. شغل شخصي وعند تعرف المدرية اللي عندنا أبو طارق و قال الدوخي وصل معي، من مكان ثاني لا صراحة ولا حدا. وليش كثير يعني مؤلم، لأنه أنا واحد اللي ترميت سنة تانية، أنا تعلمت ودرست سنة تانية ولعبت في مكان تانية أو بلشت أول ما أسلت الكروية سنة تانية.
0: حسيت أنه أنت مستهدف أم أنه يعني أي لاعب كان يعني سيخرج مكانك في هاي المساحة كان سيتعرض لاعتداء؟ هل كان المستهدف فعلا إياد أم أنه حالة الفوضى اللي كانت أنه يعتدون على كل من يتواجد في المكان؟
4: أظن أنه هم استهدفوا كل لاعب لاتحدثنا ساخنين وكل جمهور اتحدثنا ساخنين.
0: إياد شو تغير يعني إحنا بعدنا في بداية السنة، أول أسبوع في الدوري رأينا ما حدث، جمهور مكابي تل أبيب مع جمهور أبويل القدس، رأينا بالأمس مكابي نتانيا مع اتحاد سخنين، عنف. يعني بدل ما نحكي عن كرة قدم، عن نتائج، عن بداية دوري، تحليل، احنا نحكي فقط عن العنف.
4: أظن بعد هاي المشاهدات اللي شفناها الشكل المهني لكرة القدم هو هامش يكون. أظن إن الواحد يكون متربي على حسن الأخلاق وعلى الأداب وعلى الروح الرياضية هذا أهم بكثير. للأسف هاي الأشياء معدومة عندنا في هاي الدولة. صراحة يعني هذا إشي كثير مؤلم، أتوقعش إنه نوصل لهيك موصول إنه بعد كل لعبة لازم نطلع مع الشرطة. يعني إحنا كلاعب كرة قدم يعني الواحد بطل حس بأمان في المحلات،
0: لم نعد نشعر يعني بأمان حتى في الملاعب. أنت تقول إياد فكرت أنه يعني تعتزل بعد هيك أحداث؟
4: لا اللي بيعرفني هو بيعرف أنه أنا شخصيتي كثير قوية، وأنه بالعكس هاي الأشياء هن إحنا كحالة ناسخين رح نظل شوكي بحالكهن للعنصريين. وأما اللي كثير مؤلم هو إنه مرتي اللي كانت
0: عشان هيك أنا سألتك يعني كانت زوجتك معك.
4: يعني زوجتي وأطفال بيجوا على كل لعبة ف بطلوا بدهم يجوا، وهذا الشيء يعني كثير صعب الصراحة.
0: نعم. إياد قدمت شكوى في الشرطة؟
4: أنا الصبح كنت في مركز الشرطة، هن استدعوني عشان يسألون عن اللي صار، وأكيد طبعا قدمت شكوى.
0: اهتمت الشرطة يعني وقت الحدث الليلة الماضية أم إنه كان في تجاهل؟
4: بنشوف لك قدام ايش بس يشرح.
0: اهتموا في اعتقال أربعة مشتبهين.
4: أربعة غير الصراحة غير كافي، لأنه على اللي صار وكل هناك في تعرف كاميرات وكل إشي مسجل هناك، يعني مش كل منطقة اللي هي تشوف فيها إشي ولا
0: نعم. في النهاية الأضرار فقط لسيارتك المركبة.
4: طبعا.
0: طيب، كان في حديث مع يوسف أبوكسيس مدرب الفريق فريق اتحاد سخنين.
4: صراحة لا، بعد ما تواصلش معي
0: ياد أبو عبيد، احنا نتمنى لك السلامة لك وللزوجة، والحمد لله على سلامتكما، وإن شاء الله ما تنعدش. يعني هاي التصرفات والاعتداءات، طبعا مكابن الثانية في بيان يستنكر، يقول نستنكر بشدة، ويضيف هذه التصرفات تمس بجمهورنا.
4: أنا شفت البيان تبع مكابن الثانية، والصراحة بقول لك كيف بيقولها في العبر، هدعاء لكونيت هي هاي، يعني إذا هذا اللي هن بعد كل اللي صار
0: فاتري
4: بس هيك بيطلع بس هيك إشي فاتر يعني على الآخر، فأحسن ما ينزلوش صراحة.
0: نعم، إحنا أردنا أن يكون معنا ممثل من مكابن نتانيا، ولكن طبعا رفضوا الحديث للإعلام في الوقت الحالي. طبعا والفرصة متاحة دائما للحديث معهم، حاليا اكتفوا بهذا البيان استنكار، وطبعا تنديد شديد بهذا الاعتداء. إياد، مرة أخرى الحمد لله على السلامة، شكرا جزيلا لك.
4: يا هلا.
0: منذر خليلي المتحدث باسم اتحاد سخنين انضم إلينا واستمع إلى هذا اللقاء. منذر، أهلا بك.
5: أهلا أهلا يوسف.
0: في مطاردة لاتحاد أبناء سخنين، يعني بناء يعني على كل الأجواء الموجودة في الدولة، الاعتداءات المختلفة، الخطاب السياسي، خطاب الكراهية الموجود، أنت تشعر سنوات طويلة أنت متحدث باسم اتحاد سخنين، تشعر في هذا العام تحديدا الإشي يختلف، هل هناك ملاحقة لسخنين؟
5: السنوات الأخيرة فعلا الإشي يختلف، في ملاحقة الأحداث العنيفة، واضح أن أحداث مبيتة، ما حدث بالأمس بعد مباراة اللي كان أو تم إدارتها سواء كان في المدرجات أو على أرض الملعب بروح رياضية ممتازة، ما كانش أي هتافات عنصرية مشان نكون إحنا صريحين، كان في مسبات اللي هي دارجة واردة في المدرجات، ولكن ما كانش أي شيء يدعو إلى العنصرية، ولكن بعد انتهاء المباراة في التعادل، يعني بغض النظر عن النتيجة بين 150 ل 200 إذا مش أكثر مشجع لتابعين لجمهور مكابي نتانيا بكونوا متواجدين بمحل واحد على بعد عشرات من الاستاد، وبترقبوا لجمهور اتحاد ابناء سخنين ولاعبي اتحاد ابناء سخنين بنتظرون حتى يعتدوا عليهم، يعني بعطيك انا جمله من مشجع بقول لي كنا ثلاث اشخاص في المركبه لما قربنا على هاي المجموعه قالوا هني عربيين بو وهجموا عليهم، طبعا ضربوا بالسياره ضربوهم، واحد بقول لي أنا إيش بدي أعمل إذا أنا بدي أدافع عن نفسي بآلة حادة بأي طريقة معينة، أنا بدي أنتقل من الضحية للمعتدي، أنا بدي أنتقل للضفير، أنا متهم، فأنا شو بإيدي، يعني إيش بإيدي بدي أعمل. سهل جدا يتهموا مشجع اتحاد أبناء سخنين إنه هو العنيف إنه هو المعتدي، بينما الآخرين دائما يعني بديش أقول مع الأعذارين ولكن التوجه يختلف. أنا بقول لك أخ يوسف، أنا بدي إياك بعد سماحك تطلع على الإعلام أي شخصية مسؤولة من مديرية الدوري أو من الاتحاد وتسأله سؤال واحد، لو هاي الأحداث بشكل معاكس نقلناها على سخنين وهذا الحدث تم بشكل معاكس بسخنين، أول تصريح بنسمعه بالإعلام سواء من أي شخصية مسؤولة بالرياضة وبالوزارات واللي بتصيدوا نادي اتحاد ابناء سخنين صريخ لسجور الدوحة، هاي أول إشي بنسمعه. بينما لما بكون الشيء معاكس بمحلات تانية دائما كيف قال زميلي الكابتن إياد أجوبة فاتري، ما فيش فيها اتخاذ قرارات صارمه. لحد اسا شفنا بس شجب فاتر، احنا بدنا ننتقل من الشجب.
0: ما سمعتوش انه يعني اغلاق ملعب مريم
5: انا ما شفتش تصريحات. احنا ما بنطلبش اغلاق ملاعب، احنا ما بنطلبش اغلاق ملاعب زي ما دفعنا عن انفسنا وقلنا ممنوع اغلاق الدوحة لما كان في جمهور بالسنة الماضية فريق معين بمنطقة الشمال بالعشرات واعتدوا على مطعم وعمال المطعم والزبائن لما دافعوا عن انفسهم عملوهن شريكين بالعنف بينما هن دافعوا عن انفسهم. دائما يعني دائما الصورة غير واقعية لما بيوصفوا العنف اللي موجود او بالاحرى اللي بتعلق بجمهور اتحاد ابناء سخنين دائما الصورة مميزة، دائما بحاولوا يبرزوا اذا كان حتى اللي بدافع عن نفسه صار عنيف.
0: نعم مدير، في اصابات يعني استدعت تدخل طبي نقل الى المستشفى او علاج فوري؟
5: في اصابات كدمات ويعني الشباب اللي كانوا صوروا في كدمات معينه ما بعرف اذا استدعى شيء للمستشفى، ولكن قسم من الجمهور طبعا تم استدعاء او توجهوا لشرطه نتانيا وقدموا شكوى. عيال ابو عبيد قدم شكوى، سمعت اسم منك بتقول في اعتقالات اربع اشخاص، هذا غير كافي، هذا غير كافي. الموضوع جدا جدا مش قدامنا في ضوء احمر واحد، في دزيني من الاضواء الحمراء اللي موجودة امام اي انسان بتعامل في الرياضة بعالم كرة القدم. الشيء المبيت لجمهور اتحاد ابناء سخنين قبل سنوات اعتداء بالعصي ببير السبع لانه شخص بدي يمكن يدافع عن نفسه دخل الملعب ويدافع عن نفسه صار هو متهم وصار انه سخنين الجمهور سخنين هو الجمهور العنيف. احنا دائما نقول لجمهورنا تحلوا بالصبر، بدناش اياكم تكونوا الضحيه، لا احنا نرفض تكون الضحيه، احنا بدناش لا نكون معتدين ولا بدنا نكون الضحيه، بس احنا بدنا السلطات المسؤوله تتخذ مش بس تكتفي بالكلمات، ينتقل الشيء إلى حيز العمل، إلى حيز الاعتقالات، إلى حيز الشجب الواضح الغير فاتر.
0: نعم بدون تأتأة. منذر يعني بدي أسألك عن الجهتين، اللاعبين اليهود واللاعبين الأجانب. أولا اللاعبين اليهود لما بحدث هيك إشي اعتداء كهذا، وأنت قلت أنه سمعته جمهور نتانيا هنا عربيم، ها هم العرب، واضح انه فيت كان يعني اشي مبيت مخطط له بناء على هذا التصريح، شو بيحكوا اللاعبين اليهود في سخنين؟
5: كمان مرة الفريق هو فريق عائلي، يعني اللاعب لما بحضر على فريق معين
0: اكيد، ولكن في اسقاط نفسي على الموضوع اكيد
5: واضح. انا كان لي حديث مع حجاج عيلاي امبارح،
0: كمان اعتدوا عليه لحجاج،
5: كمان اعتدوا عليه مرة زوجته حامل، اعتدوا عليه وسيارته فيها ضرر واضح، ما طلعوا سواء كان يعني لاعب يهودي ولا عربي، مجرد انك انت مع اتحاد ابناء سخنين فانت صرت شيء مختلف، يعني صرت معلم خلينا نقول من طرف الجمهور بيعتدي. فهذا واضح انه كل شيء بيتعلق باتحاد ابناء سخنين مبيت ضده عنف معين. فاللاعبين طبعا هن رياضيين، عند الرسالة رياضية، فيش لاعب بده يخسر مسيرته الرياضية كيف حكى لك إياد، يعني بأي تصرف معين كان ممكن يخسر كل مسيرته الرياضية لأنه بده يدافع عن نفسه، فهذا بحد ذاته هو مأزق. إحنا من دورنا كإدارة كنادي في قدامنا هدف، رح تكون للأسف إحنا عارفين أنه رح تكون عدة مواقف مشابهة خلال الموسم. جمهورنا تصرف جمهور امبارح، يعني مثلا الحافلة تم الاعتداء عليها فيها 50 شاب، 3-4 شباب من الواعيين طلبوا من الجمهور عدم رد الفعل. تصور لو هذول 50 شخص وفتح باب الباص ونزلوا من الباص وتعاركوا معهم، أي نتيجة نكون بدها تكون
0: قاسية جدا.
5: مش موضوع شجاعة، مش ناقص جمهور اتحاد ابناء سخنين شجاعة ولا نقص قوة قلب ولا نقص شهامة، ولكنه يتحلى بالذكاء، يتحلى بالصبر، يتحلى بالروح الرياضية، وأحداث الأمس هي جواب وتأكيد واضح على هذا الوصف اللي أنا بوصف فيه جمهور اتحاد ابناء سخنين.
0: منذر خلالي طبعا نتمنى فقط أن نتحدث معكم في شؤون كرة القدم وسخنين والتحليلات المختلفة بعيدا عن العنف في الملاعب، سنتابع هذه القضية. طبعا الشرطة أصدرت بيانا حول اعتقال 4 مشتبهين، القضية تتابع من قبل الشرطة وهنالك تطورات. شكرا جزيلا لك منذر المتحدث باسم اتحاد سخنين درجة عليا على هذا الحديث معنا، شكرا لك.
5: شكرا لك.
0: إعلانات ونعود.
3: الليلة على قناة مكان.
6: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
7: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
8: كان بده ينولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
3: قصة قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. هيك بتكون الأجواء في قسم الأخبار في كل صباح.
9: صحيح مع إشراقة الشمس تحديداً في السادسة صباحاً.
10: نكون مستعدين لنبدأ يومنا بالمهمة التي نعشقها.
11: لنكون أول مصدر لآخر الأخبار.
12: نناقش ونحلل كل ما هو على الأجندة.
13: مع محللين خبراء ومختصين. ونطلعكم على كل جديد أولاً بأول.
3: مع قسم الأخبار في راديو مكان نلتقي صباحا في السادسة صحافة نت، في السابعة جولة الصباح، وفي الثامنة على الأجندة. يمكنكم مشاهدة راديو مكان أيضا عبر قناة مكان.

0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: نشاط أمني في كفر عقب، الشرطة تقول سيطرنا على مكتب للأونروا هناك. إياد حرب مراسلنا شؤون الشرطة، تحية لك إياد.
2: أهلا بك يوسف.
1: ما الذي يحدث في كفر عقب؟
2: نعم يوسف، صباح اليوم بشرت قوات كبيرة من الشرطة بالتعاون مع قوات من جيش الدفاع مع الجهات ذات الصلة من أجل تطبيق القانون والعمل على إغلاق مجمع الأونروا في كفر عقب شمالي أورشليم القدس. وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير تعقيبا على هذه الخطوة: من شارك في 7 أكتوبر لن يتمتع بالحصانة بعد الآن، نصنع التاريخ اليوم ونبدأ بإخلاء مجمع الأونروا في كفر عقب، منظمة تورط موظفوها في الإرهاب وشكلت مرارا وتكرارا غطاء لحماس لا يحق لها أن تستمر ولو لثانية واحدة أخرى، ولا مكان لها في أورشليم القدس ولا في دولة إسرائيل. ومضى الوزير بن غفير يقول: سياستي واضحة، السيادة ليست بالأقوال بل بالأفعال، مشيرا إلى أن الشرطة ستواصل العمل بحزم لتطبيق القانون وتعزيز الحوكمة والتوضيح أن أورشليم القدس هي عاصمة دولة إسرائيل وستبقى كذلك، ومن يقيم فيها أوكارا للإرهاب سيتم إبعاده عن المدينة. أقوال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والذي كما يبدو زار الموقع خلال تواجد قوات الشرطة والسيطرة على مجمع الأونروا يوسف.
1: إذن هذا في كفر عقب، وهنالك نشاط أمني لافت على الحدود مع الأردن لمنع تهريب سلاح وإحباط عملية لتهريب أسلحة. معك أيضا إياد كل التفاصيل.
2: نعم بالفعل هذا صحيح يوسف، دعنا نقول ما من شك بأن الحدود الشرقية الإسرائيلية تتحول بشكل متزايد إلى ساحة نشطة لتهريب الأسلحة والوسائل القتالية في ظل المحاولات المتكررة لإدخال مسدسات وبنادق قد تجد طريقها إلى أيدي عصابات الجريمة وعناصر إرهابية. اليوم أعلن عن تمكن قوات الأمن من إحباط محاولة لتهريب 10 مسدسات بالقرب من جسر آدم على الحدود الإسرائيلية الأردنية، الأمر الذي يؤكد أن المعركة لا تقتصر فقط على مواجهة الجريمة داخل القرى والبلدات العربية بل أيضا على منع وصول السلاح إليها عبر الحدود. ففي نشاط مركز وحازم قامت به وحدة حدود الأردن التابعة لشرطة لواء يهودا والسامرة بالتعاون مع قوات من جيش الدفاع، تم إحباط محاولة لتهريب 10 مسدسات إلى الأراضي الإسرائيلية أمس، وفي ساعات المساء رصدت قوات الأمن مؤشرات تدل على نشاط مشبوه مرتبط بعملية تهريب في منطقة الحدود الشرقية. وعلى أثر ذلك تم استدعاء قوات من الشرطة وجيش الدفاع إلى المكان، حيث قامت القوات بنشاطات عديدة لإحباط عملية تهريب شملت نصب الكمائن وإجراء عمليات مراقبة، وقامت بتمشيط المنطقة وأسفرت عن تحديد مكان واعتقال مشتبهين من سكان مدينة أريحة في 20s من العمر بالقرب من جسر آدم. وخلال استجوابهما في الميدان عثرت القوات على حقيبة كان المشتبه بهما قد أخفياها في المنطقة وعثر بداخلها على 10 مسدسات يشتبه بتهريبها عبر الحدود الشرقية، وتم إحالة المشتبه بهما للتحقيق لدى الوحدة المركزية في شرطة لواء يهودا والسامرة، وتم ضبط المسدس التي عثر عليها ونقلت إلى المختبر الجنائي التابع للشرطة. أخيرا أيضا في السياق الجنائي وخلال نشاط لقوات الشرطة في منطقة مفتوحة في قرية سالم تم رصد جسم مشبوه يشتبه بأنه عضو نسوي، وتم إغلاق المكان وأبعاد السكان عنه حتى وصول خبير المتفجرات الذي عمل على إبطال مفعول العبوة. إذن العثور على هذه العبوة في قلب الشرطة يوسف حالة دون وقوع اعتداء إجرامي كما يبدو. إليك
1: مراسلنا لشؤون الشرطة إياد حرب، شكرا جزيلا لك. شكراً.
0: الآن مع يوسف شداد، حديث الظاهرة.
1: المحاضر في العلوم السياسية دكتور علان وهبي، تحية لك دكتور علان.
3: تحية.
1: ماذا يعني إزالة سوريا عن قوائم الإرهاب أو الدول الداعمة للإرهاب؟
3: نعم يوسف، طبعا هذا القرار لم يفاجئ يعني في هذه المرحلة أحد، يعني لأنه كان وعد أمريكي بأنه لاحقا سوف تزيل أمريكا السورية الجديدة عن لائحة الإرهاب. طبعا هذا التصريح هز أولا الأجواء الأمريكية الداخلية، هنالك نقد كبير على هذا القرار لأنه هذه الخطى هي تعطي الشرعية عمليا لنظام إرهابي بالكامل، خلفيته إرهابية واضحة، جاء من القاعدة اللي هو عداء مطلق مع الغرب، مع الحريات، مع كل فكر ليبرالي، تم تعويضه يعني الذي جاء بالجولاني إرهابي معروف هو مشروع أكثر منه رئيسا يمثل سوريا الجديدة. وطبعا يعطى بهذه السرعة خلال 45 يوم إزالة من لائحة الإرهاب العالمية قبل أن يتم إغلاق الملفات الداخلية، لأنه شرعيته في الداخل السوري أصلا هي لم تكن، بل فرض من الخارج على شعبه. فهذه الخطة كانت سريعة وربما فاشلة.
1: 47 عاما سوريا كانت على قوائم الدول الداعمة الراعية للإرهاب. طبعا اليوم هذا الموضوع ينتهي. السؤال، هناك شعور أو انطباع بأن هنالك يعني يطبخ شيء ما دكتور عنان بكل ما يتعلق بالتحركات الإقليمية، ربما الولايات المتحدة الأمريكية، وأنا قرأت ربما من خلال هذا التحرك هي تحاول وضع قاعدة جديدة للتحالف تركي سوري أمريكي، وربما ينضم إليه إسرائيلي وبذلك ترامب ينجح. هل هذا واقعيا ممكن؟ ما صحة هذا التحليل؟ هل هو واقعي؟
3: نعم، أولا قبل إزالة سوريا عن لائحة الإرهاب كان من المفروض دراسة من هي الدول الضالعة عمليا في الإرهاب الذي حصل في سوريا ضد الكثير من المكونات في داخل سوريا، الدروز، العلويون، الأكراد، المسيحيون. طبعا لتركيا هناك بصمات واضحة في مثل هذه الممارسات، لقطر تمويل، وحدث كل ذلك يعني إغلاق هذا الملف قبل إعطاء الحقوق والاعتراف بالعدالة الدولية التي تضرب هي الأخرى يعني عرض الحائط. نعم، هنالك يبدو أنه هنالك ترسيم أو رسم لسياسات وترتيبات إقليمية جديدة يقضي برأيي بانتهاء الترتيب الذي جاء على خلفية سايكس بيكو، يعني ترسيم الدول الموجودة الآن، وربما بداية لتوزيعات سياسية مختلفة تقضي بلا مركزية على طول مساحة الهلال الخصيب من العراق إلى سوريا إلى لبنان، لأنه فقط التعددية واللامركزية تستطيع أن تأتي باستقرار، ولكن ليس على حساب طبعا احترام وكرامة الأقليات، المجموعات العرقية الدينية التي تعيش في الشرق الأوسط.
1: قلت اتفاقية سايكس بيكو التاريخية طبعا عام 1916، هل هذا يعني أنه يعني مناطق النفوذ اللي كانت مرسومة وما زالت الآن قد تغيرت؟
3: يبدو كذلك. ودول إقليمية، دول إقليمية يعني وتحديدا إسرائيل، تركيا، إيران طبعا تنظر إلى كل هذه المساحة الهائلة من هذه الدول التي قامت بعد سايكس بيكو بأنها قد يكون فيها ترتيب جديد، لها مصالحها ولها مخاوفها، يعني مناطق لا يوجد فيها نفوذ فعلي لحاكم أو لحكم مركزي، تعيش فيها ميليشيات، فإذا كان الفكر إقصائي، إلغائي، إرهابي، ديني، هذا يشكل طبعا خطر على الاستقرار أولا الأمني ثم الاستقرار الاقتصادي. فهذه الخطوة السريعة التي تقوم فيها أو يقوم فيها الحزب الجمهوري الأمريكي تلقى نقد كبير جدا من البنتاغون، من جهات أمنية، من CIA، يعني هنالك تساؤلات عديدة، وخصوصا من الأجواء الإسرائيلية التي باتت إسرائيل تعرف بأنه يجب أن تأخذ مسؤوليتها على أنها القوم بيدها على المستوى الإقليمي. أتوقع بأن يكون انتشار وهيمنة إسرائيلية أوسع بكثير مما مارست إسرائيل سابقا،
1: حتى في سوريا
3: طبعا في جنوب السوري، الجنوب اللبناني، وعلى طول المساحة، يعني كانت إيقاف أي مد أو تموضع سوري تركي عفوا في سوريا وضرب مطار أبو الظبي.
1: نعم دكتور عنان،
3: نعم هو
1: انقطع الخط، يعني قلت ضرب المطار السوري وانقطع الخط،
3: ضرب المطار السوري في أبو الظهور ضد أي تموضع تركي طبعا في على الأراضي السورية، هو نوع من خط أحمر تضعه إسرائيل كجزء من تموضعها المجدد في الشرق الأوسط. فهذا التصريح طبعا سيأتي بخدمة كبيرة للنظام القائم في سوريا، إزالة عن لائحة الإرهاب، هو إزالة طبعا الكثير من
1: العقوبات
3: الاقتصادية، وهذا سيأتي بأموال. الآن الأموال لا تحرك الاقتصاد، يعني إذا كانت الأموال ستذهب إلى دعم الإرهاب مرة أخرى، كل الجهات الميليشياوية التابعة لجبهة النصرة وتابعة لمخططات درعة ضد الدولة اليهودية، فهذا خطر كبير جدا للأمن القومي الإسرائيلي، وإسرائيل تفتح عيونها على هذا القرار وعلى طبعا أبعاد هذا القرار عن قرب.
1: دكتور عنان وهبي، شكرا جزيلا لك، المحاضر في العلوم السياسية، الخبير في مجال أيضا مكافحة الإرهاب، شكرا جزيلا لك.
3: شكرا لك.

0: الأستاذ كمال أبو أحمد رئيس مجلس عمال الناصرة، تحية لك أستاذ كمال، أهلا بك.
1: أهلا فيك وجميع المستمعين.
0: تعويضات لموظفي بلدية الناصرة، المحكمة تقر بتعويضات ل 1400 موظف و 300 متقاعد، من جهة بشرى ومن جهة أخرى أنتم ربما تلتمسون ضد هذا القرار.
1: أول شيء بحب أني أبدأ ب

0: اساسا دفعتش في الوقف والاتفاقيه الجماعيه بتحكي على انه كل عامل بتاخر معاشه بقدر يقدم لاعلانات سخار في محكمه العمل. احنا شفنا انه عدم تنفيذ الاتفاقيه الجماعيه احنا رحنا جهاز تدريس في الناصر مجلس العمال بالتشاور مع السدود قطريا وقدمنا شكوى في محكمه العمل بخصوص العمال اللي تاخرت معاشاتي. انا بحب اشير لشغلي قاعد تتكرر كل المحلات، عدد المستخدمين مش 1400 مستخدم، لانه قسم المعارف اللي بيشتغلوا في قسم المعارف كلهم قابلين معاشات في الوقت بما ذلك المعلمين الثانويات.
1: يعني لما بنحكي 1400 احنا نشمل بالخطا ايضا قسم المعارف.
0: ايوه بالضبط. انا حبيت اطلع هذا الموضوع مشان ما يكونش يعني
1: لا مهم طبعا
0: هذا مهم جدا الاشاره له.
1: طيب لما حكيت هل انا تسخر تاخير في الرواتب، طيب هذا مشمول في التعويض ام لا؟
0: لا بحسب القانون اذا معاشك انت بتاخر في محل عملك انت يجب ان تقدم شكوى لمحكمه العمل. اصحاب العمل بعتقاد طوال اوتوماتيكيا
1: التعويض
0: التعويض على تاخير معاشات، وانت مجبر ان تقدم بشكل شخصي. ولكن احنا كسدود وبلديه رحنا ضد البلديه لانه فيها فراغ لاسكان كيبوتسي لحقوق العمال، رحنا بشكل كولكتيفي جماعي وقدمنا شكوى للمحكمه بهذا الخصوص. واضح احنا كنا في مساومتان مع البلديه، مفاوضات مع البلديه مع الاداره الحاليه، ابونا نوصل لمبلغ بسمة معينة تعويض. احنا ما وافقناش بالمفاوضات، اصرينا انه نكمل في محكمة العمل، وللأسف محكمة العمل حكمت 10% لكل المستخدمين حسب دخلهم اكمل قديش اتأخر المعاشات كل هاي الامور. ولكن احنا شفنا انه هاي خطوة للامام، كان ممكن محداش ياخذ اشي لانه لازم يقدم كل واحد شخصي لمحكمة العمل وتفحص المحكمة كل المعطيات تبعت العامل نفسه. احنا شفناها خطوة إيجابية قد لقدام، ولكن احنا مش رح نستكتب هذا الوضع. احنا توجهنا لمحكمة العمل القطرية، شاورنا احنا والاستدود قطريا والمستشار القضائي عندي، احنا بنحضر شكوى تقديم اعتراض على هذا القرار. واضح انه كل القضية في اي محكمة فيها ممكن يكون فيها سكون، يعني فيها مغامرة.
1: اكيد
0: احنا بنعتقد انه وضعية مستخدمين بلدية هذول العمال اللي بيقوموا الصبحيات بنزلوا على شغلي هن مش هن يتحملوا مسؤولية العجز المالي الموجود في البلدية.
1: نعم، ونحن طبعا سنتابع معكم ذلك كمان ابو احمد.
0: احنا بنشوف انه تقديمنا الاعتراض على هذا القرار هو الهدف منه تحصيل اكبر عدد ممكن من النسب المئوية لصالح العمال.
1: نعم، رئيس مجلس عمال الناصرة كمال ابو احمد شكرا جزيلا لك، قضية جديرة بالمتابعة سنتابع. شكرا جزيلا لك. واليوم الثلاثاء مولد النووي الشريف، كل عام والجميع بألف خير. ومعنا إمام مسجد الاعتصام في الريني الشيخ محمد حشمي، تحية لك شيخ محمد، كل عام وأنت بخير.
2: مجد ألف خير. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: رسالة أهلا بك، رسالة هذا اليوم المبارك.
2: الله، هي رسالة عامة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عامل للناس وما أرسلناك إلا كافة للناس وبشيرا ونذيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهي بشرى ممتدة كل الوقت بإذن الله عز وجل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. نتذكر سيرته وشمائله وصفاته ونتخلق بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الذكرى المناسبة.
1: نعم، كان في فعاليات خاصة، برامج خاصة في الريني في هذا اليوم المبارك؟
2: نعم، لا شك فيه هنا وهناك، يعني بعض المساجد اللي انسرحت لهم الفرصة اليوم على حد علمي، وغدا في مسجد الاعتصام عندي إن شاء الله سيكون بعد المغرب، ويوم الخميس في مسجد الشيخ قاسم.
1: يعني الاحتفال لا يقتصر فقط على هذا اليوم، إنما أيضا غدا وبعد غد.
2: نعم الشهر كله بأكمله،
1: شهر كامل. طيب نعم، كيف ترى الاختلاف في طريقة الاحتفال مثلا في البلاد وفي العالم العربي شيخ محمد؟
2: والله هناك آراء للمشايخ بيقولوا إنها بدعة، وهي بدعة حسنة، يعني ما المضرة إنه نحتفي بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، نذكر سيرته، ماذا نقول يعني غير ذلك، ونصلي عليه

0: ما صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرة، ما المانع؟ ما يعني نضيء الأنوار والشموع، ما المانع؟ لا مانع. هناك أرى من الناس حول العالم من يعتقدون أنه هذه بدعة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي بها، وإنما المتأخرون من السلف يعني ومن الأئمة الأجداد يعني بيقولون يعني ما هاي بدعة، بس إحنا نحتفي بالنبي عليه الصلاة والسلام بذكره وبالصلاة عليه وبأنواره صلى الله عليه وسلم.
1: ونحن طبعا الشيخ محمد حشمي إمام مسجد الاعتصام في الريني نقدم لكم ولكل أبناء شعبنا خالص التهاني بهذه المناسبة، وأقبال كل سنة إن شاء الله. شكرا لك شيخ، شكرا
0: حبيبي حبيبي، شكرا على اتصالك، وشكرا لتحت الفرصة، وشكرا للراديو وإلك خاصة إن شاء الله.
1: تحية لك
0: تحياتي لك،
1: وأنتم بألف خير.
0: وأنت بألف خير إن شاء الله، والجميع بألف خير.
1: إذن نصل إلى خط النهاية لحديث الظهيرة هذا اليوم. يوسف شداد، جسليم حميد بريك، أوسكار تريدلر، وناديا أسمر مارون، أجمل تحية مرة أخرى كل المحتفلين. نتمنى لكم عيدا سعيدا، وإلى اللقاء إن شاء الله دائما في الأوقات السعيدة. غدا ألقاكم على الأجندة صباحا بعد أخبار الساعة 8، كونوا معي، إلى اللقاء.

0: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
1: أستاذ في بركي؟
0: لا.
1: في ألعاب منفوخة؟
0: كمان لا.
1: لكن شو فيه؟
0: اسمع المذيع بيقولك
2: صيف معنا كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
1: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
2: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في العاشرة صباحا كل الصيف على راديو مكان. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
4: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
5: والهجرة الصامتة من البلدات العربية وين بالضبط؟
6: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
7: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور منحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان، سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
8: عناوين الساعة من مكان: إخلاء مبنى الأونروا في كفر عقب، تنظيم مظاهرة في منطقة الغلاف ضد المضي قدما في خطة ترامب لغزة، نبأ يفيد بأن واشنطن تدرس إمكانية إعادة سفيرها توم براك إلى الولايات المتحدة، اعتقال 4 أشخاص بشبهة الاعتداء على سيارات لاعبي ومشجعي اتحاد أبناء سخنين أمس، ودرجات الحرارة تواصل الارتفاع.
2: راديو مكان الأخبار.
8: نشرة الواحدة من أورشليم القدس. أهلا بكم مستمعينا الكرام. تقوم قوات من جيش الدفاع والشرطة وممثلون عن بلدية أورشليم القدس بإخلاء مبنى الأونروا في منطقة كفر عقب. وصرح الوزير بن غفير الذي تواجد في المكان بأنه لا حق لأي مؤسسة يكون لمستخدميها ضلع في الإرهاب أو في تشكيل غطاء لحماس بأن تبقى مفتوحة، لا في أورشليم القدس ولا في أي مكان آخر بدولة إسرائيل. في كرم شالوم تظاهر اليوم العشرات من سكان منطقة غلاف غزة لمطالبة الحكومة بعدم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للقطاع قبل نزع سلاح حماس، وأكد المتظاهرون ضرورة عدم بقاء حماس في الحكم. كشف اليوم استنادا إلى مقربين من الرئيس ترامب عن أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يدرسون إمكانية إعادة السفير الأمريكي لدى تركيا توم براك إلى الولايات المتحدة، وذلك إثر تصريحاته بأن هضبة الجولان جزء من سوريا بحسب القرارات الدولية، مما أثار غضب واشنطن لأنه تناقض مع اعتراف الرئيس ترامب بالسيادة الإسرائيلية في الجولان. وحمل المسؤولون أيضا السفير براك المسؤولية عن التوتر الحالي بين إسرائيل وتركيا. اعتقلت الشرطة الليلة الماضية 4 أشخاص بينهم قاصران للاشتباه فيهم بالاعتداء على عدة سيارات تابعة للاعبي ومشجعي فريق اتحاد أبناء سخنين في ختام المباراة التي أقيمت في نتانيا أمام فريق مكابي المحلي، مما أدى إلى إلحاق أضرار بها وتم إبعادهم عن الملاعب. ويفيد مراسلنا لشؤون الشرطة إيات حرب أن المعتقلين البالغين سيمثلان أمام المحكمة اليوم للنظر في الطلب لتمديد فترة الاعتقال. أسفرت 3 حوادث عمل وقعت في أورشليم القدس وتل أبيب وقرب جديرة عن إصابة 3 عمال بجروح متوسطة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
6: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
8: تواصل درجات الحرارة ارتفاعها غدا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية لتكون أعلى من معدلاتها الموسمية، وتشتد وطأة الحر. في الثانية سيداتي وسادتي محطتنا الإخبارية المقبلة إن شاء الله.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا
9: حالياً. عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتباراً من السادسة صباحاً. بعد قليل هدوء نسبي عمزاج سوزان ديبيني. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. الليلة على قناة مكان.
10: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
11: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
12: كان بده يناولني شغلة بوسة إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
9: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
13: قولولي هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيك تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكو ونسمعكو أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
9: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان ديبيني.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكوا أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.
5: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف، زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.
6: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ، نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل، محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أبرز عناوين الساعة: اتهام شرطيين من حرس الحدود بتمكين فلسطينيين من دخول إسرائيل خلافا للقانون. نتنياهو يوجه انتقادا ضمنيا لعضو الكنيست سوكوت. جهات حمساوية في غزة تسعى لوقف إطلاق الطائرات الورقية. الشيخ الهجري يرى أن دروز السويداء جزء لا يتجزأ من إسرائيل، والحرارة نحو الارتفاع قليلا.
2: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الثانية. أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام. قدم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس لائحة اتهام ضد شرطيين من حرس الحدود ومدني تنسب لهم الضلوع في سلسلة جرائم تتعلق بتمكين فلسطينيين من دخول إسرائيل خلافا للقانون مقابل أموال. والمتهمون هم الشرطيان محمد مصطفى سعيدة من الزرازير وسليم عامر خليل من الناصرة، والمدني المقدسي جهاد عبد الحميد. وجه رئيس الوزراء نتنياهو انتقادا ضمنيا للنائب عن هتسينوت هاداتيت تزفي سوكوت بعدما دخل اليوم قرية مادما برفقة 3 نشطاء يمين لهدم نصب تذكاري للإرهابيين. وقال نتنياهو إن جيش الدفاع هو الجهة السيادية في يهودا والسامرة والمخول بتطبيق قرارات المستوى السياسي. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران بأن رئيس الوزراء أكد أن استيفاء الحق بالذات لا سيما من قبل منتخب الجمهور هو أمر مرفوض ويمنع جيش الدفاع من التركيز على مهامه ضد الإرهاب. هذا واتهم مسؤولون أمنيون وزراء ونوابا بمحاولة إشعال الميدان توطئة للانتخابات. وفي حديث لإذاعة كان قال أحدهم إن هذه الظاهرة تلزم الجيش بزيادة قوته في الضفة الغربية. توجهت جهات في قطاع غزة بعضها محسوبة على حكم حماس إلى أولياء أمور أطفال القطاع محذرة إياهم من مغبة السماح للأطفال بإطلاق طائرات ورقية. جاء ذلك بعد أن وجهت إسرائيل تحذيرا صارما إلى السلطات الحمزوية مؤكدة أن استمرار إطلاق الطائرات الورقية أو البالونات صوب منطقة غلاف غزة سيؤدي إلى إجلاء سكان المناطق التي تطلق هذه الأجسام منها. قال الرئيس الروحي للطائفة المعروفية في السويداء جنوب سوريا الشيخ حكمة الهجري إن الدروز في المحافظة مشتركون مع دولة إسرائيل وجزء لا يتجزأ منها حتى بالعقيدة. وأضاف يقول إننا معنيون بالحفاظ على هذا الفكر وعلى هذه الدولة، ونتمنى من باقي دول المنطقة أن تحذو هذا الحذو.
2: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
3: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
2: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يترى غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. في الثالثة مستمعين الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. بعد قليل توب 10 مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il. الجمعة على قناة مكان.
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر تنافس أكبر وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: ممكن أعطيكوا 10 أسباب ليش لازم تكونوا معنا في كل يوم أربعة معي أنا ومع أفضل 10 أغاني اللي أغلبنا بحبها. 10 أسباب اللي رح تعملكوا جو حلو.
2: أنجح 10 أغاني لفناني بلادنا مع شادي بلان.

0: كل نجوم العالم العربي بتنافسوا في توب 10 مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا. توب 10 سباق الأغنيات العربية، سباق جديد فيه رح نتعرف على أنجح الأغاني هالأيامات بالعالم العربي. وعنا مين بتنافس ضد مين؟ الشامي يتنافس للوصول للقمة، عمرو دياب، رغب علامة، تامر حسني، حسين الجسمي، أصالة، توليت، إليانا، مروان خوري، سانت ليفانت، محمد عساف، كل موجودين معنا بالسباق. تحية لأوسكار بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية، ولكمني دائما شادي بلان أحلى التحيات. نبلش مع الأغنية اللي بتحتل المرتبة العاشرة، دخول جديد، دخول جديد لوائل كفوري، محبوبي عاشري.

0: محبوبي هذا وائل كفوري اللي كان معنا الأسبوع الماضي بأغنية تاني ما في غيرها تراجعت هالأسبوع بعد ما وصلت عنا للمرتبة الخامسة. إليسا كمان وضعتنا هالأسبوع مع لعبة الأيام وصلت كمان للمرتبة الرابعة بسباقنا الأسبوع لتلنا إلى اللقاء. اللي بقول إنه عنا أغنيتين جدد هالأسبوع، أولا سمعناها بالمرتبة العاشرة وائل كفوري محبوبي، أما التاسعة ديو ناجح كثير هالأيام.
1: كنت تحط مكياج على زمانكم؟ يلا

فلسطينية تواجد منيح بسباق الأسبوع. من فلسطين 2، مصريين 3 فنانين، لبنانية 4، من سوريا عنا 2، من الإمارات 1. رقم 1 لأي دولة، لأي فنان، شو جنسية الفنان لرقم 1. لكم معنا على السمع بهالساعة القريبة، نعرف نسمع كل الأغاني الناجحة على أي مات. 9 سنت ليفانت ومحمد عساف، مسكرة. إسا إليانا توليت مع بعض، غنوا لنا حنعيش، بيتقدموا اتنيناتهن مرتبتين من 10 ل 8 هالأسبوع.

البرنامج سمعنا اديو اللي بيسمعوا مع إليانا حنيس قدمت هالأغنية اليوم مرتبتين من 10 ل 8 هالأسبوع من رقم 1 لكم أنا على السماء.

اتعرفتوا على الأصوات طبعا، مروان خوري هذا اللي كتبوا لحن الأغنية اللي بتشاركوا غنائها مارلين نعمان. يا دنيا

ديميان سينا أغنية جديدة دخلت الأسبوع الماضي السباق، قدمتها الأسبوع مرتبتين مروان خوري ومارلين عمان. هدول

0: ساتي بتتقدم أصالة، غني لنا الأصالة.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهار. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشار. أغلن الحبك وفاي ورهان العمر.

0: أصالة لما تنهيها أصالة السورية المرتبة السادسة تقدمت مرتبتين بسباق هالأسبوع. في عنا خمس أغاني أنجح خمس أغاني لهالأسبوع رح نتعرف عليهن بعد الإعلان.
1: ماما ماما شوفي شو جبت بالامتحان، جبت علامة.
2: دقيقة حبيبي بس شوي.
3: أخبار الفن والفنانين بلش بالحفلات
2: كمل حبيبي شو كنت تقول؟
4: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الترفيهية عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الترفيهية المختلفة، كل ما يدور في عالم الفن والترفيه محليا وعالميا دائما على مكان. غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
5: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
6: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
7: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
8: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
4: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
9: سباق الأغنيات العربية مع شادي بلان.
0: احنا مع السباق، عدنا لأغاني السباق، عدنا للأغنية اللي بتحتل هالأسبوع المرتبة الخامسة، بتتقدم مرتبتين حسين الجسمي

0: مش الخير تامر حسني عم بيتقدم. عم حسريا قبل ما نتعرف على أنجح ثلاث أغاني لهالأسبوع مع عشري كانت جديدة من وائل كفوري محبوبي سانت ليفانت ومحمد عساف ماسكارا. سمعونا هالأغنية بالمرتبة التاسعة، الثامنه توليت وإليانا حنعيش، السابع مروان خوري ومارلين عمان، السادسة أصالة الأصالة، الخامسة حسين الجسمي للذادة، تامر حسني عم نسمعه إسا وش الخير. أما رقم ثلاثة
1: المرتبة الثالثة
0: كده رغب

علامة كده كده نفسي هالأسبوع قوية بين اثنين فنان شاب عمره فوق العشرين بشوي, فنان كمان شاب نفع نقول عنه شاب عمره فوق الستين بشوي. مين رقم واحد بيناتهم؟

جادي شوي ينافس الشباب الصغار بالأغاني حتى لهالأسبوع المرتبة الثالثة بيتقدم مرتبتين من 5 إلى 3. رقم 2 مين؟ الشام.

بيبي سامي رقم 2 للأسبوع زي الأسبوع الماضي. سريعا الأغاني العاشرة كانت لوائل كفور جديدة، 9 سانت ليفانت محمد عساف، 8 توليت وإليانا، 7 مروان خوري ومارلين نعمان، 6 أصالة، 5 حسين الجسمي، 4 تامر حسني، 3 راغب علامة، 2 الشامي، رقم 1 مين؟ نوسع الهضبة إسا. أسبوع رابع على التوالي، رقم 1.

0: تكون معنا مع التوب 10 ساعة سباق الأغنيات العربية. بعد ما عرفنا أن عمرو دياب احتل القمة هالأسبوع أسبوع رابع على التوالي دور البنات، سمعنا كل أغنية اللي بتحتل المرتبة الأولى بسباقنا الثاني سباق فن فنانينا. بكرة الأربعة زي كل يوم أربعة من 2 للثلاثة موعدنا مع سباق جديد.
1: يلا من الوالع اليونان يحب النبي يرفع إيده ما
0: لسه بنسمع اغاني كانت ناجحه السنوات الماضيه وصلت لمراتب اولى بالسباقات
2: اللي جاب احمد سعد
0: زي هالاغنيه.
2: انا اقول لكم محدش مصدق
0: اختياراتي
2: على النعمه احنا في الدقي.

اختيارات لأحمد سعد من هالأغنية اللي كانت بالصيف 2023 قبل 3 سنين المرتبة الأولى. الأغنية كانت أغنية فيلم مستر إكس لروبي. أحمد سعد لسه 2017 كمان كانت أولى هالأغنية. سعد المجرد.

كمان بالصيف هالأغنية صدرت كانت رقم واحد. سعد المجرد لما كان بعده ناجح ويجيب أرقام عالية جدا قبل تورطه بقضايا الاغتصاب والمحاكم، هاي الأغنية صدرت بعد أنت المعلم

قطعات حلوة لهالأغنية سيدي منصور من الفولكلور التونسي. انتو بعدكم معنا راديو مكان، بعدكم معنا مع ساعة سباق الأغنيات العربية التوب 10. نسمع أغاني ناجحة بعد ما تعرفنا على المرتبة الأولى. أغنية ناجحة كانت بمراتب أولى عندنا بسباقات الماضية.

شيرين أنا مش بتاعة الكلام ده كمان كانت بالمرتبة الأولى. إجا الوقت لنختم ساعتنا معكو ساعة التوب 10 سباق الأغنيات العربية مع نوال اللي بال 2022 وصلت للمرتبة الأولى خصمك. خليكم معنا على السماء بعد شوي بعد الأخبار والإعلانات على الطريق. إلى اللقاء.

0: بعد يوم شغل فيش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق، بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس في الثالثة. الليلة على قناة مكان.
2: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
3: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
4: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
1: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور ومنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فود ابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
6: في ذكرى عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف، زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟
1: أبرز عناوين الساعة: ترامب يتهم النظام الإيراني بارتكاب مجازر جديدة بحق محتجين، محاكمة شرطيين بتهمة تمكين فلسطينيين من دخول إسرائيل خلافا للقانون، نتنياهو يوجه انتقادا ضمنيا لعضو الكنيست سوكوت، جهات حمساوية في غزة تسعى لوقف إطلاق الطائرات الورقية، والشيخ الهجري يرى أن دروز السويداء جزء من إسرائيل.
2: راديو مكان الأخبار.
1: أخبار الثالثة، أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن النظام الإيراني يقتل متظاهرين ضده بمستويات لم يسبق لها مثيل حتى في وقت لا يتظاهرون، ويجب وقف ذلك، وشدد على أن الحديث يدور عن أزمة إنسانية بأبعاد أسطورية. هذا وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإعادة الدبلوماسيين إلى سفاراتها في الشرق الأوسط بعدما تم إجلاؤهم قبل الحرب مع إيران أو خلالها. قدم قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس لائحة اتهام ضد شرطيين من حرس الحدود ومدني تنسب لهم الضلوع في سلسلة جرائم تتعلق بتمكين فلسطينيين من دخول إسرائيل خلافا للقانون مقابل أموال. والمتهمون هم الشرطيان محمد مصطفى سعيدة من الزرازير وسليم عامر خليل من الناصرة والمدني المقدسي جهاد عبد الحميد. وجه رئيس الوزراء نتنياهو انتقادا ضمنيا للنائب عن هتسينوت هداتيت تسي سوكوت بعدما دخل اليوم قرية مادما برفقة ثلاثة نشطاء يمين لهدم نصب تذكاري لإرهابيين. وقال نتنياهو إن جيش الدفاع هو الجهة السيادية في يهودا والسامرة والمخول بتطبيق قرارات المستوى السياسي. ويفيد مراسلنا للشؤون السياسية شمان أران بأن رئيس الوزراء أكد أن استيقفاء الحق بالذات لا سيما من قبل منتخبي الجمهور هو أمر مرفوض ويمنع جيش الدفاع من التركيز على مهمه ضد الإرهاب. هذا واتهم مسؤولون أمنيون وزراء ونوابا بمحاولة إشعال الميدان توطئة للانتخابات. وفي حديث لإذاعة كان قال أحدهم إن هذه الظاهرة تلزم الجيش بزيادة قواته في الضفة الغربية. توجهت جهات في قطاع غزة بعضها محسوبة عن حكم حماس إلى أولياء أمور أطفال القطاع محذرة إياهم من مغبة السماح للأطفال بإطلاق طائرات ورقية. جاء ذلك بعد أن وجهت إسرائيل تحذيرا صارما إلى السلطات الحمسوية مؤكدة أن استمرار إطلاق الطائرات الورقية أو البالونات صوب منطقة غلاف غزة سيؤدي إلى إجلاء سكان المناطق التي تطلق هذه الأجسام منها. قال الرئيس الروحي للطائفة المعروفية في السويداء جنوب سوريا الشيخ حكمة الهجري إن الدروز في المحافظة مشتركون مع دولة إسرائيل وجزء لا يتجزأ منها حتى بالعقيدة. وأضاف يقول إننا معنيون بالحفاظ على هذا الفكر وعلى هذه الدولة ونتمنى من باقي دول المنطقة أن تحذو هذا الحذو.
2: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
3: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
2: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
1: يتراو غدا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وتشتد وتطول حر، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس واللد والرملة 33، تل أفيف وحيفا 31، الناصرة وبئر السبع 36، جبال الجليل 35، هضبة الجولان 38، وفي بحيرة طبرية 39 درجة مئوية. في الرابعة مستمعينا الكرام لقاء الإخباري القادم بمشيئة المولى.
2: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل على الطريق مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الجمعة على قناة مكان،
4: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
2: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
4: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
2: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: كل قضية، كل صوت، وكل قصة من قلب النقب في برنامج يضع الجنوب في الواجهة.
2: المشاكل، التحديات، المبادرات والقصص الحقيقية للنقب والمجتمع البدوي التي لا تسمعها في أي مكان آخر.
5: أحياناً ينسى الجنوب، وأنا هنا للتذكير.
2: مكان في الجنوب مع حسن أبو زايد، الأحد في الرابعة على راديو مكان. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
6: هلا هلا، رجعنا نكمل معكم الفترة موسيقية، موسيقى وأغاني. إسا الأربعة الانبساط منبلش مع محمود التركي.
7: امشينا نروح نبعد بعيد، نبعد بعيد
8: على الطريق.

الانبساط محمود التركي لهجته العراقية الحلوة قلنا في بداية الطريق إلى اليوم الانبساط. تحية لأوسكار بساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. بكم مني دائما شادي بلان. أحلى

نسمع أغاني كتير بهالساعة، إن أخبار فنية على 3:30 مع الزميل عارين بصول، كل يوم مع خالد النبوي، نور النبوي، دنيا وإيمي سمير غانم، زين فهمي، ميرفت أمين، وخبر كمان عن نجم كرم. جديد رغم علامة مزاجية أطلق هالأغنية أول صيف الساعة من الكليب.

0: Atari. Remix.
1: قصة الوقت للريمكس.
0: عالطريق.

0: عالطريق.
1: هسه بتنضم لنا إليسا بعد بنت البلد ومحلاها، غني لنا النظرة الأولى، واحدة من أغاني ألبومها الجديد لإليسا.

التعرف على أغاني ألبومات الفنانين. الصيف أكثر من فنان قدم لنا ألبوم، مش أغنية واحدة سنجل، ألبومات كاملة 12 13 14 أغنية. توليت واحد منهم قدم لنا ألبوم اسمه صديق البرنامج، واحدة من أغاني الناجحة كتير من هالألبوم جريئة قوي، أو بلهجته جريئة قوي.

0: تيجي مين؟ أجي شمال؟ توليت هذا بألبوم الناجح صديق البطل فيه 10 أغاني. إسا عنا إعلان، وقف إعلاني بسيطة سريعة دقيقة ونعود لنكمل معكو على الطريق.
1: أهلا وسهلا فيكم بأحلى مخيم للصيف.
2: أستاذ في بركيه؟
1: لا.
2: في ألعاب منفوخة؟
1: كمان لا.
2: لكن شو في؟
1: اسمع المذيع بيقولك
3: صيف معنا، كل يوم حكاية جديدة، موضوع جديد، أصوات جديدة، موسيقى ومفاجآت ومشاركة منكم، لأنكم جزء من البرنامج اللي الكل راح يحكي عنه.
2: قصدك الكل راح يحكي عليه؟ أنا فش سباحة.
3: صيف معنا من الاثنين حتى الخميس في 10:00 صباحا، كل الصيف على راديو مكان. الليلة على قناة مكان.
4: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
5: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي، فأنا عارف إنه الطبيب هناك قال إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
6: كان بده يناولني شغلة، بوست إيده، سحب إيده، قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
3: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. الآن في مكان شادي بلان على الطريق.
0: رجعنا زي ما وعدناكم بسرعة نكمل مع مشوار الأغاني. حمايس.

سمعوني سمعوني سمعوني سمعوني حمائي محمد حمائي عاد لنا بألبوم قوي هالصيف 18 أغنية، واحدة من هنا الأغنية اللي سمعناها وبتحمل اسم الألبوم. شوي منكون مع أخبارنا الفنية. بس قبلنا نسمع ونسمعكم جديد ليا جوليانوس.

سلاوي، هذا الفنان الأردني اللي أصله فلسطيني، حكينا لكم من جنين، وسام اسمه الحقيقي، استعان باسم سلاوي، وهي أحدث أغنية. 3:30 بعد دقيقة رح نكون مع أخبار

0: من العين.
1: اسكت يا لساني.
2: زاوية أخبار الفن والفنانين مع رين بسول
1: وشادي بلان.
2: مرحبا رين.
1: مرحبا شادي.
2: أخبارك كتيرة؟
1: صح.
2: سريعا نعرف كتير أخبار اليوم منك.
1: صح.
2: نبلش بالأقارب اللي رح يجتمعوا بأعمال فنية.
1: صح. بعده رمضان مطول بس من إسا بلش التحضير. موسم رمضان رح يكون مميز لأنه كتير كابيلات رح يكونوا إخوة أقارب.
2: فكريم شوفين مع بعض على الشاشة.
1: أيوة. رح نشوف كريم فهمي وأحمد فهمي الإخوة اثنين بعمل مع بعض. رح نشوف دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم كمان مرة مع بعض. رجعين بعد عشر سنين غياب.
2: نيلي وشريهان.
1: نيلي وشريهان. رامز جلال وياسر جلال كمان رح نشوفه.
2: إذا الوقت يجتمعوا.
1: كيف بشرفك. أخذ لني كتير وقت بس مجتمعين هاي المرة. مسلسل. وكمان خالد النبوي رح يجتمع هو وابنه. ابنه اللي احنا انكشفنا لإله نور النبوي بالحريفي.
2: صح.
1: اللي تغلب على يعني على جمهور ابوه وعلى شهرة ابوه.
2: هو نجم هالايام.
1: بالضبط. نور ماخذ ابوه معه. خالد النبوي.
2: فيلم.
1: كانوا بدهم يسموا هذا الفيلم الود وابوه. والود وابنه. الود وابنه. بس رح يبعدوا عن هذا الاسم بفكر. لانه انا تخيلت على فكرة يكون من ضمن هاي القائمة بركاي محمد إمام هو أبو عادل إمام.
2: اللي هني كانوا عم بحضروا لهذا الفيلم.
1: وهني كانوا مفروض يكون اسم هذا الفيلم الود وابنه. بس للأسف
2: خالد النبوي ونور النبوي بعدوا عن هالاسم.
1: بعدوا عنه.
3: ما شاء الله ابنك ده شيخ حسد.
4: ابني جرجس.
3: عماد. عماد بولس.
4: عماد حسن العطار يا جرجس.
3: عماد جرجس. يلا بينا.
4: تفضل.
2: كمان تنين كانوا يحبوا بعض وكانوا متجوزين رح يلتقوا بعد فترة غياب كبيرة.
1: بالفعل على سيرة الأفلام والفنانين ميرفت أمين وحسين فهمي بعد 44 سنة مجتمعين بعمل مشترك بعنوان تشيك إن. وهون المفاجآت ما خلصتش.
2: شو؟
1: هني طبعا اتطلقوا في بنية مشتركة بيناتهم. بس المفاجأة هون إنه الأبطال اللي مشاركين معهن رح يكون سيرين عبد النور وظافر العابدين.
2: حلو.
1: يعني تخيل عمل معي يعني تخيل معي ميرفت أمين حسين فهمي سيرين عبد النور ظافر العابدين. وأنا متحمسة لتشيك إن أكيد.
2: نختم مع مين؟
1: نجوى كرم.
2: نجوى كرم مالها؟ غايبة.
1: غايبة الصراحة غاطسي. شوية لعبيتة ست بيت بعد ما تجوزت قاعدة بالبيت وبتستقبل ناس.
2: آخر مرة عرفنا إشاعة الطلاق.
1: لا ما صدقت وتجوزت. فكرك تطلق بفكرش فيش أمل. المهم هي كانت تستضيف وبتستقبل عندها ناس وهيك والشامي وبتطبخ له أشياء بعد ما جلت صحن الملوخية والملوخية. فقررت انه قالت بتعرف شو خلص تعبت جلي وتنظيف
2: تأليفك إسا كله صح.
1: قالت لك بعد ما صرت ست بيت هلكت شغل بيت بدي أرجع. أنا وين ضوعت حالي أنا فناني تكدم دم تكدم دم. بالفترة القريبة ميني ألبوم ست أغاني صورت أربعة
2: نشيطة
1: وأربعة فيديو كليبات رح نشوف قريبا بمناطق مختلفة ببيروت.
2: فكرك نفس الأسلوب رح تغني ولا رح تجدد؟
1: صلى 60 سنة بنفس الأسلوب. ملعونة أبو العشاء يوم اللي إجرت اليوم تغير بفكرش أصلا بالبقلة تغير.
2: نستنى منشوف أعمال نجوى كرم الجديد نسمعها ولا بدك أغنية تاني؟
1: لا على سيرة الود وابنه. الود قلبه يوقعه.
2: بهاء سلطان.
1: عايز حد يدلعه.
2: يلا نسمع.
1: الود بيقول الآه.
2: شكرا عليك. باي باي.

0: ابراهيم طلبط بنهايه الزاويه الواد قلبه بيوقعه اغنيه بهاء سلطان. كملين مع اغانينا اغاني على الطريق للاربعه. لسه بينضم لنا مراد كرمي لأحدث أغنيه عبوطة. مراد كرمي رح يكون ضيفنا يوم الاثنين بلقاء فن فنانينا.
1: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

قناه قرابين. ضيفنا راح يكون يوم الاثنين القادم, حكينا لكم نحكي عن نجاح حبوطه, نجاحه بالاحفلات وبالاعراس. ممنوع تزعل

يا حبيبنا حبك تعبنا حكيم هذا ومع حودة ديو جديد بيجمعنا شوي منكون مع أغني من زمان دي من أغنياتي الكلاسيكية الحلوة.

0: אגני זמן זמן
1: אגני من زمان اليوم مياد الحناوي عشر اغنيها الحان بليغ حمدي

زياد الحناوي غني هالأغنية أشهر أغانيها غنتها أواخر السبعينات لحن بليغ حمدي اللي هي هالأغنية عبارة عن قصة فراقه عن فناني وردة انفصالهن بعد انفصالهن عمل هالأغنية. احنا اليوم سمعنا بزاوية أغنية من زمان ميادة الحناوي بهالأغنية الحلوة. رجعنا اللقاءات السريعة من جديد.

0: تسمعونا بكرة. بكرة إذن مع السباق فنانين الساعة 2 وعلى 3 على الطريق. شكرا لكم على المتابعة والاستماع. شكرا لأوسكار ساعدنا اليوم بالهندسة الإذاعية. لكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. إلى اللقاء.
1: على الطريق على الطريق على الطريق على الطريق.

0: على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي راح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.

0: نوفا. وانتو شو نسبة صيفكو؟ 9% ناعمة وطرية أو 11% حامضة وجامدة؟ كنور بعطيكو إكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور منحصل على قسيمة إكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم أو فود أبيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16-8 ولغاية 18-9، خاضع لشروط الحملة.
1: في ذكرة عاطرة تتجدد القيم وتبقى الرحمة أجمل ما يهدى، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، كلاليت تتمنى لكم أوقات سعيدة مليئة بالنور والصحة والسلام. لمعلومات حول دوام العيادات في ذكرى المولد النبوي الشريف، زوروا موقع أو تطبيق كلاليت. ذكرى مباركة.
2: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
3: ديكولاين،
4: أحسن شلخت تسفعوني،
3: يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
5: ديكولاين.
6: أبرز عناوين الساعة: ترامب يتهم النظام الإيراني بارتكاب مجازر جديدة بحق محتجين. نبأ يفيد بأن واشنطن تستعد لإعادة الدبلوماسيين إلى سفاراتها في المنطقة. وكالة الأنباء رويترز وإي بي تدعوان إسرائيل إلى تحديد المسؤولين عن مقتل صحفيهما في خان يونس قبل عام. تحذير دولي من خطر استخدام الأسلحة المستقلة لقتل البشر. ونقيب الفلاحين في مصر يقول إن البورصة المصري يغزو إسرائيل.
7: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار الرابعة. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن النظام الإيراني يقتل متظاهرين ضده بمستويات لم يسبق لها مثيل حتى في وقت لا يتظاهرون، ويجب وقف ذلك. وشدد على أن الحديث يدور عن أزمة إنسانية بأبعاد أسطورية. هذا وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن وزارة الخارجية الأمريكية تستعد لإعادة الدبلوماسيين إلى سفاراتها في الشرق الأوسط بعدما تم إجلاؤهم قبل الحرب مع إيران أو خلالها. دعت وكالتا الأنباء رويترز وإي بي في بيان مشترك إسرائيل إلى تحديد المسؤولين عن مقتل صحفيهما في الغارة التي استهدفت قبل عام مشفى الناصر في خان يونس. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الملابسات لا تزال قيد الفحص دون تحديد موعد لانتهائه. حذرت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الأسلحة المستقلة التي تستطيع قتل أشخاص بدون تدخل بشري يمكن أن تستخدم قريبا في نزاعات. وناشدا الشروع في محادثات طارئة لتقييد استعمالها. وقالت المنظمتان الدوليتان في بيان مشترك: نحن الآن على وشك تجاوز خط أحمر أخلاقي بشكل خطير، وهو استهداف الآلات للبشر. وأفادت وكالة أنباء رويترز بأن أسلحة من هذا النوع استخدمت في النزاعات الدائرة في أوكرانيا والسودان وغزة، وكذلك في إيران ومنطقة الخليج. في مصر، قال نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام إن البورص المصري أبو بريص يغزو إسرائيل هذه الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة للبحث عن بيئات ملائمة للتكيف والتكاثر، مما قد يؤثر على التوازن البيئي. وفي حديث لقناة القاهرة 24 أضاف أبو صدام أنه تم رصد البورص في منطقة الحدود.
7: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
8: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
7: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. في الخامسة مستمعي الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
7: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. مكان. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
4: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. النائب سوكوت يهدم نصبا تذكاريا لإرهابيين في قرية مأدمة قرب نابلس وسط اتهام جيش الدفاع له بالكذب وخرق التفاهمات واستنكار واسع من الحلبة السياسية. إسرائيل تبلغ مجلس السلام بأنها ستكثف هجماتها بغزة إذا لم يتوقف إطلاق الطائرات الورقية خلال 3 أيام. والتظاهرة في كرم شالوم تطالب بعدم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب. بعد إطلاق واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وزير الحرب الأمريكي لا يستبعد استخدام القوة العسكرية، وباكستان تعلن عن إحراز تقدم كبير في المحادثات. وسط ترحيب واسع من السكان، بلدية تراد تنصب مئات الكاميرات في المدينة ضمن مشروع مدينة بلا عنف. وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
9: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: غدا على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
0: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.

0: تحية لكم، أهلا بكم أيها المستمعون، وما أجملها وما أروعها من ذكرى عطرة هذا اليوم الثلاثاء 12 من ربيع الأول، ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. تلك الذكرى التي يحتفل بها المسلمون في شتى أنحاء العالم، كل ذلك بالطاعات والعبادات والتهاليل. تحية لكم وكل عام وأنتم بألاف الخيرات. في هذه الساعة حتى الساعة الخامسة نحن معكم بإذنه تعالى في بث خاص وبرنامج مميز في هذه الذكرى العطرة، ذكرى المولد النبوي الشريف. أوسكار تيدلر ومحمد الشيخ خليل وجسلين محمد بريك معكم في هذا البث. وتعالوا بنا نبدأ من فعل مع المقابلة الأولى. يسرني أن أرحب بالدكتور إيهاب الشيخ خليل المتواجد في الديار الحجازية. تحية لك، أهلا بك دكتور الشيخ إيهاب الشيخ خليل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد بارك الله فيكم، كل عام وانتم بخير، تقبل الله الطاعات إن شاء الله.
0: أنتم في الديار الحجازية الآن، كيف هي الأجواء في الديار الحجازية في ظل هذه الذكرى العطرة، ذكرى مولد الرسول الشيخ إيهاب؟
1: نعم، لا شك هذا الميلاد المبارك العظيم، ميلاد الحبيب صلى الله عليه وسلم، ميلاد النور، ميلاد الخير والسلم والسلام، الذي هو رحمة للعالمين، ليس فقط للمسلمين إنما رحمة للعالمين. ربما الأجواء هنا تكون عادية في الديار الحجازية من ناحية احتفالات وما شابه ذلك، ليس كباقي البلدان، ولكن هنا نجد حضور سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، سواء من خلال الدروس أو من خلال المعارض والمتاحف، بشكل كبير، حضور قوي جدا، يعني هناك متاحف جديدة وبمستوى عالي جدا، فيه تشاهد الأفلام عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، الشاشات التي فيها عرض تفصيلي دقيق جدا عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وعمله ودعوته إلى الله سبحانه وتعالى. نجد هنا حياة الرسول صلى الله عليه وسلم التي عاشها في مكة والمدينة، في كل مكان، في كل مسجد حضر النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا نجد فعلا إحياء لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل العام، ليس في يوم واحد، وفعلا هناك يعني تغيير كبير جدا نجده، يعني لمن أراد العمرة أو الحج أن يكون في مثل هذه الأماكن، وهي الآن بشكل كبير في الديار الحجازية خاصة مكة والمدينة.
0: طيب شيخ إيهاب، بالنسبة لكم كمعتمرين، أنا أتحدث، أنتم كيف تحيون هذه الذكرى أنتم كمعتمرين هناك؟
1: نعم أستاذ محمد، شوف كمعتمرين إحنا متعودين في بلادنا على الاحتفالات ومهرجانات والقيام بفعاليات كثيرة، ونتابع الاحتفالات في بلادنا في المدن والقرى. سيكون اليوم احتفال في مدينة الناصري بعد صلاة المغرب، وبرضو في بعض البلدان خلال هذا الأسبوع. لا شك أن احنا كحافل ومعتمرين راح يكون عندنا هيك لقاء عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، واحنا منذ أسبوع يعني نجهز لهذا الأمر، ويعني بالذات هذا الموعد وهذا التاريخ. أيضا احنا عندنا كمجموعة كنا في الأمس في بعض المعارض، وبالتالي يعني كان هناك فعالية طويلة ومفيدة اللي فيها شرح عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان هناك مشاهدة بعض الأفلام القصيرة، الدخول لمعرضين كبار، معرض ومتحف دولي معروف في المدينة المنورة، اللي بالتالي نعيش حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا كان عندنا هناك زيارات لأماكن اللي طبعا كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام عاش، كمسجد قباء أول مسجد في الإسلام، برضو هناك في زيارة كان لأحد وشهداء أحد، وقعت معركة أحد. في عدة أماكن اللي إحنا زرناها في المدينة المنورة بفضل الله سبحانه وتعالى، وراح يكون اليوم كمان برضو يعني تتابع لمثل هذه الفعاليات.
0: شيخ إيهاب، حبذا لو حدثتنا عن أجواء العمرة أنتم، يعني لديكم كيف بدأت، كيف صارت، كيف تنتهي؟
1: الحقيقة احنا بدأنا طبعا مسارنا الخروج من النصر فجرا، ثم الوصول إلى المعبر ومعبر ملك حسين، والتواجد هناك لفترة كان هناك قصيرة، ثم الذهاب إلى عمان والمبيت، وفي اليوم التالي بدأت الرحلة إلى مكة المكرمة، وصولا إلى المدورة وحالة عمار الحدود الأردنية السعودية، ثم إلى المدينة المنورة ومنطقة أبيار علي هناك من الميقات، حيث أحرم المعتمرون بفضل الله عز وجل، ثم كان الإكمال إلى مكة المكرمة، وقمنا هناك طبعا بأداء مناسك العمرة بشكل جماعي، لأنه كثير من المعتمرين اللي هن أول مرة بيعتمروا، فواجبنا دائما أنه نكون معهم في كل خطوة، والحمد لله تمت الأمور بفضل الله بشكل طيب، ثم ذهابا إلى المدينة المنورة. الحقيقة كانت كل الأمور مسهلة ميسرة، الفنادق بأفضل ما يكون، ولا ننسى لجنة الحج والعمرة اللي هن بالتالي مرافقين بكل خطوة وسهلوا لنا كل الأمور، فأني مشكورين في الحقيقة يعني بالتقنية والمهنية في كل أفراد هذه اللجنة عندنا في الداخل، وأيضا تسهيلات اللي كانت من المملكة الأردنية والسعودية، فالحمد لله الأجواء جدا طيبة والمعتمرون بخير، ونسأل الله عز وجل العودة إلى ديارنا، ونسأل الله عز وجل القبول في الأعمال.
0: شكرا جزيلا، شكرا جزيلا للشيخ الدكتور إيهاب الشيخ خليل، وعليكم ألف ألف سلام. ومن هنا أنتقل إلى البلاد، يتواجد طبعا في البلاد الشيخ وائل محميد، تحية لك، السلام عليكم وكل عام وأنت بألاف الخيرات.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنتم بألف خير أستاذ محمد.
0: لابد أنها ذكرى عطرة طبعا، ونزل كثير من الآيات تتحدث إلى الرسول وعن الرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. بماذا تريد أن تبدأ لنطلع المستمعين؟
2: إن شاء الله نقرأ من سورة الـ الـ الـ
0: نمعك.
2: الأحزاب إن شاء الله، أو نقرأ آيات تذكرنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه

بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

0: هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.
1: صدق الله العظيم.
2: بارك الله فيك بارك الله فيك. خذنا إلى المعاني، خذنا إلى الرسالة.
1: الرسالة بشكل عام بعمومها إن شاء الله تعالى هي آيات تذكرنا بخصائل وفضائل وشمائل وسمات ودل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الدل العظيم، هذه الخصائل الكريمة المباركة التي تذكرنا بجميل خلقه وعظيم مكانته ومقامه صلى الله عليه وسلم. أنا حابب إن شاء الله تعالى أن أبدأ يعني بقصة أحب دائما أن أبدأ بها بالتذكير يعني بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قصة سيدنا عبد الله بن سلام هي قصة الرجل اليهودي هذا الذي كان يلقب بحبر الأحبار، كان يعيش في المدينة وكان حريصا على العلم وعلم التوراة، حتى تناهى له خبر أن رجلا في مكة اسمه محمد ابن عبد الله يدعي ويزعم أنه نبي، وكان لدى هذا العالم عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه، طبعا هذه قصة إسلام رضي الله عنه وأرضاه، يحدث يقول الرواة والمؤرخون إنه هذا الرجل جهز 10 أسئلة لا يجيب عن هذه 10 إلا نبي مرسل، إلا نبي آخر الزمان المرسل، وهو كان في صدد انتظار هذا النبي. وهون في واحد في مكة يدعي ويزعم أنه نبي من الأنبياء وأنه رسول مبعوث من الله سبحانه وتعالى. فهذا الرجل اللي هو عبد الله بن سلام أخذ ابنه الصغير وراح على مكة ليسأل النبي 10 أسئلة التي لا يجيب عنها إلا نبي مرسل. وفعلا وهم بانتظار رسول الله حتى يقدم عليهم يأتي عليهم صلى الله عليه وسلم إذ بالنبي قادم من بعيد، ينظر عبد الله بن سلام إلى محيا ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالمفاجأة. إيش المفاجأة؟ أن عبد الله بن سلام ينظر إلى رسول الله ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. فابن الصغير بيسأل بيقول يا أبتي لم تسأله الأسئلة، أنت ما سألتوش أنت جاي محضر 10 أسئلة لا يجيب عنها إلا نبي، طبعا هو جاوب النبي عنها بعدين. فقال يا أبتي هذا الوجه ليس وجه كذاب، هذا رسول الله
2: صلى
1: الله
2: عليه وسلم.
1: الآن أستاذ محمد والله لو دخل عليك الآن وعلي على الاستوديو عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفته لتوك، أول ما بتشوف تقول هذا رسول الله، وجهه صلى الله عليه وسلم نور، كان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأبهى الناس صلى الله عليه وسلم. فكيف لا تحتفل الأمة والبشرية كلياتها جمعاء بسيد القلب بإمام الكل صلى الله عليه وسلم. أيضا واحد اسمه عبد الله بن رواحة، أنا بحب أذكر هاي القصص للتذكير بمقام وقدر رسول الله وجمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن رواحة كان من شعراء الرسول 3 المشهورين، سيدنا عبد الله بن رواحة وسيدنا كعب بن مالك وسيدنا حسان بن ثابت. صحيح. فسيدنا عبد الله بن رواحة اللي شاف طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه وكان شاعر، والشاعر بتعرف بيعطيك يعني توصيف للأشياء بأقل مبنى وأعمق معنى. فمرة قيل له يا عبد الله صف لنا رسول الله، اعطينا توصيف عن الرسول، هيك اعطينا انطباع، خلينا وكأننا ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف بده يعني يجيب السائل بجمال رسول الله؟ يعني أسقط بين يديه كما يقال. فجعل ينقب، يعني النبي ألفت فيه المؤلفات وصنفت فيه المصنفات في جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أم معبد ليس عنا ببعيد. فراح ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه بكلمة واحدة، هاي الكلمة تعطينا توصيفا لرسول الله وكأننا ننظر إليه الآن. فقال للسائل رأيت الشمس عندما تشرق؟ فقال لا، نعم احنا كلاتنا شفنا شروق الشمس. فقال نعم. قال فقال سيدنا عبد الله بن رواحة هكذا كان رسول الله.
2: يا سلام.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كالشمس عندما تشرق. تخيل البشرية كانت في هذا الوقت في جاهلية جهلاء وفي ضلال عمياء بعيدين عن رب العالمين، الزنا منتشر والقتل منتشر والربا منتشر ووأد البنات، تخيل ووأد البنات منتشر، وكان شعار العرب في حينه لما ابتعث الرسول صلى الله عليه وسلم ونعتدي على بكر أخانا إن لم نجد إلا أخينا، تخيل ونعتدي على بكر أخانا إن لم نجد إلا أخينا، ومن لم يظلم الناس يظلمي. وشوف التشابه بين واقع الزمن اللي عاش فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين زماننا، إن لم تكن ذئبا أكلت كذاب. صحيح. هذا اليوم الشعار الرائج عند الناس والعالم الإجرامي والمجتمع اللي من أسف لما ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان هيك احنا بدأنا بالآيات لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم, وفي قراءة من أنفسهم من أعظمهم صلى الله عليه وسلم. فتخيل آجي يحارب كل هاي الظواهر الاجتماعية. يعني في واحد مؤرخ اسمه ويلز بيقول أوروبا, بيحكي عن أوروبا, هو مؤرخ إنجليزي مثل ابن الكثير وابن الأثير عنا في كمسلمين. فبيقول كانت أوروبا تعيش في جاهلية عظيمة جدا, حتى شبهها بجثة رجل عملاق مات فتعفنت جثته. شو بيقول معلقا؟ قال حتى ابتعث الله نبي العرب, حتى ابتعث الله نبي العرب. وكأنه يقول زي ما قال سيدنا عمرو بن العاص, فأحيى الله به أعين

0: عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة صلى الله عليه وسلم. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابتعث لمثل هذا الوضع التعبان الزري جدا، يعني الزنا منتشر والقتل منتشر والربا منتشر ووأد البنات. تخيل وأد البنات اللي أعطانا ربنا سبحانه وتعالى عنه أيضا توصيف في القرآن الكريم. قال الله سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، ليش تقتل، ليش تقتل هذه البنت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى، تخيل هذا التوصيف، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو قضيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، ربنا اعتبرها بشارة، بس بالنسبة إلهم العرب كانت سوء من سوء ما بشر به. أيمسكه على هون أم يدثه بالتراب؟ ربنا علق وقال ألا ساء ما يحكمون، ألا ساء ما يحكمون. بعد 20 سنة من هاي الأحوال وهذا الظرف اللي كانت تعيش العرب، إنها المرأة جزء من الميراث وما إلها كينوني وما إلها مقام، واليوم حقوق المرأة بنادين بحقوق المرأة والمساواة بين المرأة والرجل. الإسلام أعطى أجمل من المساواة وأعظم من المساواة، أعطى في بعض الأحيين في ميراث المرأة، لأنه وجدوا هذه معرة في حق الإسلام، بيقول لك يعني ليش للذكر مثل حظ الأنثيين، بيقول لك لا، هاي حالات نادرة جدا، هاي حالات مشهورة صحيح، بس هناك حالات تحجب فيها المرأة الرجل، وفي حالات تتساوى فيها المرأة مع الرجل، وفي حالات تزيد المرأة فيها على الرجل. تخيل، مش بالضرورة إنه للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه نصفت وعدل الإسلام، معدلت هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 20 سنة، بعد 20 سنة من هاي الأحوال اللي كانت في حق المرأة، يقف على المنبر ينادي أيها الناس، من كان له 3 بنات فرباهن وأكرمهن وعلمهن كان جزاؤه الجنة. تخيل، إحنا نحكي عن مجتمع كان يأذي البنات قبل 20 سنة، فالنبي غير ثقافة وغير عقول وغير أفكار صلى الله عليه وسلم. فواحد وقف بين الناس قال يا رسول الله واثنتين يا رسول الله، يعني يبدو أنه عنده بنتين. فقال واثنتين يا رسول الله، قال النبي واثنتين. فواحد ثاني وقف طمع قال لك يا رسول الله وواحدة يا رسول الله، قال الرواة قال فرأينا النبي يبتسم حتى بدت نواجذه، دراسه بينت صلى الله عليه وسلم. ليش يا رسول الله ابتسمت؟ لما نزل راحوا سألوه قالوا يا رسول الله لماذا ضحكت، أضحك الله سنك؟ فقال تذكرت قول الله تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا من الغيظ وهو قضيم يتوارى من القوم، بكى يتخبى من الناس خايف منهم، ليش أجت بنت، مستحي بين الناس إنه أجت بنت، أي يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه بالتراب ألا ساء ما يحكمون. تخيل اليوم تتكاتل على تربية البنات.
1: طيب احنا عظيم الشيخ، طبعا امتعتنا، الايات كثيره والقصص كثيره، هذا هو الرسول العظيم بكل ما تحمل كلمات معانا، كل عام وانت بالاف الخيرات ولك كل كلمات الشكر، شكرا جزيلا لك، شكرا جزيلا. ويسرني ان ارحب بالشيخ محمود مواسي، تحيه لك، السلام عليكم وكل عام وانت بالاف الخيرات شيخ محمود.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد وجميع المستمعين والكرام.
1: الذكرى عطرة، كلمة عطرة هذه الصفة التي تعطى للذكرى تحمل معناها؟
2: لا شك أن ميلاد الحبيب عليه الصلاة والسلام، والذي طبعا يصادف في هذا اليوم المبارك 12 من ربيع الأول، قلوب المؤمنين ترتجف ميلاد هذا الحبيب وتشتاق إليه لما حمل من نبي عليه الصلاة والسلام، حمل للبشرية جمعاء من الخير والبركة والسعادة. فكان عليه الصلاة والسلام هو بشرى سيدنا عيسى ورؤيا سيدنا إبراهيم، وأيضا هو الذي بشر به موسى عليه السلام.
1: نعم شيخ محمود، طبعا علمتمونا الكثير، ما هي الدروس والعبر من شهر رمضان المبارك، علمتنا واستمعنا إلى حديثك الطيب في برنامج ذكرى الهجرة النبوية والدروس والعبر من الهجرة، هل هذه الذكرى تحمل دروسا وعبر الذكرى النبوية؟
2: لا شك أن ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هناك للأسف الشديد سجال قوي بين الناس، هل ماذا نستحتفل ولا نحتفل؟ أفضل احتفال نجريه للحبيب عليه الصلاة والسلام هو أن نسير على هديه وعلى سنته حتى تنعم البشرية جمعاء، تنعم بالخير والبركة. لذلك دروس الميلاد الشريف دروس عظيمة. أول درس نتعلم من بعثته صلى الله عليه وسلم أنه جاء لوراثة الأنبياء، فدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الأنبياء جميعا من مشكات واحدة، دينهم هم أخوة، دينهم واحد، دعوا إلى الفضيلة وإلى الخير وإلى السعادة في الدنيا والآخرة لجميع أبناء البشرية. نتعلم أيضا أخي الفاضل والمستمعين الكرام الصبر. تحقق هذا الصبر، لا يأتي نيل المطالب لا يأتي بالتمني ولا بالتحلي، إنما يجب أن يكون هناك صبر وثبات وعمل دؤوب. هذا الذي علمنا إياه صلى الله عليه وسلم. أيضا علمنا في الهرم البشري الأنبياء، هناك أنبياء وهناك أقوياء. الأقوياء
1: هناك أنبياء وهناك أقوياء، هكذا علمنا الرسول.
2: نعم الأنبياء أعطوا ولم يأخذوا. الأنبياء ملك القلوب والأقوياء ملك الرقاب. الأنبياء عاشوا للناس والأقوياء عاش الناس لهم.
1: يا سلام.
2: الأنبياء جاءوا لنشر الخير والعدل. لذلك رأينا ميزة من ميزة النبي صلى الله عليه وسلم عدله، كيف أنه كان عادلا، حيث أنه كان يقول دائما لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها.
1: يا الله.
2: التساوي ما بين الناس، جميع البشر يتساوون في عطاء وتعامل الدولة معهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه ربنا رحيم لطيف، كان ينزل عن المنبر ويأخذ بيد الحسن والحسين ويجلسهما بجانبه رحمة ولطفة. الرحمة، يجب أن نرحم بعضنا. الآن نرى أخي محمد وأخوان المستمعين، الرحمة يعني قد ارتفعت من الأرض، وما ارتفعت الرحمة من قوم إلا كان الشقاء طريقهم وسبيلهم. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب حكمة، ونحن الآن يا إخواننا ما أجدرنا إلى الحكماء وإلى العقلاء. كان يقول القول الفصل، نرى جميعا لما اختلف العرب وهو لم يكن نبيا بعد،
1: قبل النبوة
2: اختلفوا حول وضع الحجر الأسود، فماذا كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن جاء بردائه وطلب من كل قبيلة أن تأخذ بطرفه وحل هذا الإشكال. إشكاليات صغيرة تحدث بيننا في مجتمعنا، لو كان بيننا العقلاء والحكماء والحريصين على المصلحة ويريدون الخير للبشرية وللناس لقالوا كلمة طيبة. نرى أخي الكريم معاملته، كان النبي صلى الله عليه وسلم نموذجا يحتذى به في معاملته مع أزواجه، وإحنا للأسف الشديد نرى بعض الأزواج الآن يمارسون الغلظة ويرسلون العنف ويمارسون الضرب والإهانة. المرأة عملها النبي صلى الله عليه وسلم وقال رفقا بالقوارير، وكان يقول عليه الصلاة والسلام لا يكرم المرأة إلا كريم ولا يهين المرأة إلا لئيم. معاملته مع خدمه، معاملته مع الناس، كان النبي صلى الله عليه وسلم هذا خادمه يتأخر عنه، فماذا قال؟ طلع النبي يمزح معه ويقول لولا خوف من القصاص لأوجعتك بهذا السواك. يريد أن يضربه بالسواك، ونعرف يعني هذا يعني من باب المزاح. يوم كان في سفر مع أصحابه وأرادوا ذبح شاة، فقال الأول أنا علي ذبحها، والثاني قال أنا علي سلخها، والثالث قال أنا علي طبخها. فماذا قلت يا حبيبي يا رسول الله؟ قالوا أما أنا فعلي جمع الحطب. النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضع، متواضع، يحب الناس، يساعد الناس. لخص جعفر بن أبي طالب رسالة الإسلام لما ذهب إلى النجاشي، قال له أيها الملك كنا أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فبعث الله فينا نبيا. هذه وظيفة الأنبياء جميعا رضوان الله عنهم، كل نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد من الأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. هؤلاء الذين يضيعون الآن الوقت يا إخواننا الكرام. النبي عليه الصلاة والسلام حرص كل الحرص على المحافظة على الوقت، فالوقت هو الحياة، ليكون وقتنا دائما دائما في طاعة الله، نقتدي بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فكرمها، وهاجر إلى المدينة فنورها، وسكن قلوبنا فطهرها. تبارك الله ما أحسن شمائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع الأنبياء والمرسلين إلى يوم الدين. اللهم آمين.
1: كل كلمات الشكر لك الشيخ محمود مواسي، شكرا جزيلا لك. شكرا،
2: بارك الله بك، كل عام وانت بخير
1: وأنت بألف الخيرات. وأيضا يسرني أن أستضيف الدكتور المنشد محمد ضياء أبو أحمد. دكتور محمد ضياء أبو أحمد المنشد المعروف، تحية لك، مساء الخير وكل عام وانت بخير.
3: تحياتي لكم، كل عام وأنتم بألف ألف خير. أستاذنا حبيبي، لك ولجميع المستمعين.
1: قبل أن نتحدث دعنا نستمع ما أنشدته.
3: طبعا، يلا.

0: منشد أتحدث إلى منشدنا الدكتور محمد ضياء الدين بوريكت. إشي رائع جدا دكتور محمد.
1: أسعدك الله يا أخي العزيز أستاذ محمد حبيبي، شكرا لك. شكرا.
0: طيب خلينا نقول هيك، إحنا للمولد النبوي أناشيد، للهجرة أناشيد، لرمضان أناشيد، لعيد الفطر أناشيد، لعيد الأضحى أناشيد خاصة، ولا كيف بتصير الأمور وأنت خير من أنشد؟
1: يعني بداية إحنا المدائح النبوية والأناشيد هي هدف فيها التقرب من الله عز وجل والتقرب من مدح النبي، كما أنه أنا بنوه أيضا أنه المولد النبوي أيضا مش مجرد ذكرى تاريخية، الفكرة الأهم أنه مناسبة نرجع فيها لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل مع الناس، كيف كان رحيم صادق متواضع، وكيف بنحول هاي القيم لسلوك يومي مش مجرد احتفال أنه بتعرف يوم مبارك. ونفس القصة مع المدائح النبوية، احنا كمان بنحاول دائما نمتدح الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نحاول نوصل أخلاق النبي بشكل لطيف، ما كل إنسان عن طريق رسالته، إما عن طريق بالفن الهادف والمحتوى الهادف، وإما الشيخ عن طريق المواعظ تبعته، المنشد فيها الأناشيد، كل إنسان في طريقته المعينة. فأكيد في مدائح بتخص المولد النبوي، يعني مثل أم النبي خير الأنام، شافت منام قالت كلام يوم مولده، يا بركة الله الأحد، أو يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك، بحملك بمحمد رب النبأ رب السماء هناك، يعني هاي كثير حتى كبار السن بحبوها كثير،
0: طيب
1: تعلمناها
0: بدنا
1: من
0: نسمعها
1: كبارنا.
0: منك ونسمع جزء.
1: حاضر.
0: يلا يلا يلا، طبعا كلنا أذان صاغية.
1: يا آمنة بشراك

بالمصطفى سعدك غلب لما حملت في رجب ولم تري منه تعب هذا نبي زكي وفي ربيع الآخر

يا بركة الله الأحد، يا بركة الله الأحد، احمي والدي من الحسد، من شر حاسد، إن حسد يا عين حاسد ما تقربي، حب وكرامة للنبي، حبا وكرامة للنبي، يا أيها الثاني عاشر من الربيع المنتظر، ذكرتنا بمن ظهر، محمد خير البشر، محمد خير البشر، كم افتخر بنو ما ضر به لما المولى أمر، على عدوه انتصر ونال منه بالظفر، ونال منه بالظفر، يا خير خلق الله مدد مدد مدد مدد مدد، يا خير خلق الله مدد، يا كل أحباب النبي اتجمعوا بنور النبي، مددا مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد.

0: أنا بينا وأنا مالي ومالي العباد بدي طه أنا بينا.
1: خلص الكلام، أبدعت. شكرا جزيلا للمنشد الدكتور محمد ضياء أبو أحمد، شكرا، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا
1: خيرا لك
0: شكرا.
1: لك. وأرحب بالشيخ رشاد أبو الهيجة، إمام وخطيب مسجد النصر الكبير في حيفا، المعروف بآل جريني. السلام عليكم، تحية لك شيخ رشاد.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم وجميع الناس بخير بالله تعالى.
1: وأنت بألاف الخيرات. يوم الجمعة أطلقت خطبة طبعا استمع لها الكثيرون يعني بإصغاء وبشغف كبير، وقال الكثيرون حبذا لو لم تنتهي هذه الخطبة، ولكن سنلخصها ببضع دقائق في صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية. يتحدثون كثيرا عن صفات الرسول الشكلية، هلا سكتنا إلى هذا الشيخ رشاد.
2: اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس، وكان أكثر الناس خلقا وأعظمه خلقا وسيرة طيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتدحه الله تعالى عز وجل في كتاب العزيز، قال وإنك لعلى خلق عظيم. وهذا شرف، يعني هذا وسام شرف للرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنه وسام شرف لمن سار على خطى النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو رحمة، يعني الله تعالى ما ابتعثه إلا ليخرج الناس من ظلمات الجاهلية إلى نور الهداية والرشاد. لذلك قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
1: إذن لا على خلق عظيم وأرسلناك رحمة للعالمين.
2: نعم.
1: صفات من الله سبحانه وتعالى، شهادي طبعا يعني أكثر من هيك وما يمكن الكلام.
2: ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر عن هذه الرحمة بقوله إنما أنا رحمة المهداة. وهذا من هذا المنطلق محمد صلى الله عليه وسلم كان خليل الرحمن أيضا، فكما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ألا إني أبرأ إلى كل خل من خليله، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم خليل الله. فلذلك يعني هذا أيضا يجعلنا نتقرب إليه ونحبه أكثر، لأنه حبيب الله تعالى وخليل الرحمن. ولذلك شهد له الجميع القريب والبعيد بأخلاقه وسيرته العطرة. وأقرب الناس إليه أهله، يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت ما كان يصنع في بيته صلى الله عليه وسلم كما يصنع كل بشر في بيته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوي ثوبه ويحلب شاته ويخيط ثوبه ويخطف نعله ويعمل ما يعمل الرجل في الرجال في بيوتهم، ويكون في مهنة أهله أي خدمة أهله، فإذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة.
1: يا سلام.
2: وهذا إن دل على شيء فإنما هو أيضا كان قريب من أهله، قريب جدا، لأن أحد أن صفية رضي الله عنها وأرضاها قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله حسن الخلق، وهذا يعني يوافق ما مدحه به ربه جل في علاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان حسن الخلق وحسن السيرة، وكان كما أنه كان أجود الناس يعني أيضا في معاملته مع الآخرين. يعني أنس بن مالك رضي الله عنه وغيرهم سئلوا عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وأجود ما يكون في رمضان حين كان يأتيه جبريل يدارسه القرآن.
1: عظيم، يعني شيء رائع جدا يجب أن يكتدى في الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤالي أنا بالنسبة للصفات الشكلية، يعني حدثتمونا كان مبتسما، ماذا يمكن أن نعرف عن شخصية الرسول، عن الشكل، عن هذه الأمور التي تحدث الكثيرون بأنها يعني كمان شيء مميز؟
2: النبي عليه الصلاة والسلام من أخلاقه، وطبعا ابتسامة هذا الشيء لم يكن يفارق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كان يبتسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبدو نواجذه، وكان يمازح أهله وكان يدخل السرور إلى إليهم. فهذا شيء معروف للنبي صلى الله عليه وسلم. ذلك حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، يعني لما أقبل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام من أن يقوموا له تواضعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، فكان قد نهى أصحابه أن القيام له، ولكن حسان بن ثابت عبر عن جمال النبي صلى الله عليه وسلم وبهاء النبي صلى الله عليه وسلم بأبيات جميلة جدا. فلما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أكن قد نهيتكم عن القيام لي؟ فقال: قيامي للحبيب علي فرض، وترك الفرض ما لا يستقيم. أكان لمن كان له عقل ولب يرى هذا الجلال ولا يقوم. وهذا طبعا هذه الأبيات يعني هي تعبر عن جمال النبي صلى الله عليه وسلم في شكله وفي بهائه وفي طلعته صلى الله عليه وسلم.
1: يعني شيء يعني نستطيع أن نقول يثلج الصدر ويسعد سعادة غامرة. أقدم لك كل الشكر الشيخ رشاد أبو الهيجة، إمام وخطيب مسجد النصر الكبير في حيفا جامع الجريني. شكرا جزيلا، كل عام وأنت بألاف الخيرات. كل عام
2: وأنت بألاف. حياكم الله، وكل عام وأنتم بخير وجميع المستمعين إن شاء الله.
1: يسرني أن أستضيف الشيخ مؤمن زيدان، إمام وخطيب مسجد الشيخ قاسم في قرية الريني. السلام عليكم وكل عام وأنت بألاف الخيرات الشيخ مؤمن.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: نعم، تعدون العدة لإقامة احتفال بذكرى المولد النبوي، هل حدثتنا عما ينتظرنا؟
3: إن شاء الله. بداية يعني إحنا زي ما ذكرت أستاذ نهنئ الأمة الإسلامية بهذه الذكرى المباركة، وهي من أفضل الذكريات اللي تحل على الأمة الإسلامية، فلولا ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ما كنا نعيش لا في خير ولا في رحمة، ما كان في رمضان، ما كان في قرآن، فكل هاي بفضل النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة الله عز وجل لمنها على الأمة الإسلامية. فبفضل الله عز وجل في هذا الباب يحق لنا أن نفرح ونسعد بميلاد النبي عليه الصلاة والسلام الذي فيه الخير الكثير للأمة الإسلامية. بفضل الله عز وجل المسجد عندنا مما أسس وبني في كل ذكرى إسلامية نعمل برنامج منذكر الناس، وحتى أنا هون بحب أذكر نقطة. إحنا مش نحيي ذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما نحيا بذكرى ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام. فاليوم إن شاء الله تعالى كيوم الثلاثاء اللي هو 12 ربيع الأول، في عنا برنامجين اثنين بفضل الله عز وجل. برنامج الأول انطلقنا أو يعني طلع من البلد حافل للمسجد الأقصى المبارك حتى يكون في قسم من أهل القرية يحيوا هاي الذكرى في المسجد الأقصى المبارك حتى تلتقي بركة المكان وبركة الزمان. الأمر الثاني راح يكون عندنا إن شاء الله تعالى سيارة مع الفرقة الكشفية في تيان الإسلام اللي عمليا راح تجول أحياء القرية المدائح النبوية وذكر النبي عليه الصلاة والسلام وتوزيع الهدايا على الأطفال وأهل القرية الساعة 5 عصرا. وعندنا في المسجد إن شاء الله تعالى يوم الخميس فيعنا راح يكون أحد الدعاء يحدثنا عن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأمر راح يكون عندنا فرقة إنشادية، وطبعا بيكون في أيضا تضيفات وتوزيع حلوى وكل ما يدخل السرور على المصلين وأهل القرية.
1: متى يكون ذلك؟ في أي يعني بعد صلاة مغرب بعد صلاة عصر؟ وإنت يوم الخميس تحديدا شيخ مؤمن؟
3: يوم الخميس بعد المغرب إلى ما بعد العشاء.
1: السؤال في المسجد نفسه أم في قاعة المسجد؟
3: لا لا، راح يكون في المسجد نفسه. في عنا طابقين، يعني حتى هي الدعوة للرجال والنساء، طابق راح يكون للنساء وطابق للرجال إن شاء الله.
1: إذا قلت أنت يعني هنقول محاضرات دعوة وبالإضافة لذلك مدائح دينية وتضيفات وكل هاي الأمور بهذا الشكل، يعني المقصود من المدعوون؟ هل هم فقط لأهل القرية أم من يستمع ويريد أن يحضر؟ تعرف الناس تبحث في مثل هذه المناسبات عن احتفال نبوي، احتفال في ذكرى المولد،
3: هو عام من الجميع، كل أحد بحب يحضر ويشارك، ففيه الحمد لله متسع واسع، عندنا موقف السيارات واسع والمسجد واسع بفضل الله عز وجل، فالإشي كلياته لأهل القرية وللمنطقة إن شاء الله.
1: سؤال أخير شيخ، قديش يعني مهم أنه المسجد الشيخ قاسم دائما يعني مليء بمثل هذه الاحتفالات الدينية وإلى آخره في كل مناسبة، ظروف المسجد هي التي تسمح يعني مواقف مميزة، قاعات منظمة، يعني خلينا نقول يعني كل الظروف مهيئة، هذا يدفعكم ويشجعكم لأن تقوموا دائما بمثل هذه الفعاليات.
3: هي بالدرجة الأولى هي الذكرى نفسها والحدث نفسه هو اللي بيشجع لأنه منطلق ديني. والأمر الثاني مكانة المسجد اللي لابد إنها تظهر للناس، يعني إنه المسجد فقط صلاة ويعني أداء الفروض، ولكن يعني أنا بدي أرجع شوي هيك أسبوعين اللي هي كان عندنا الحمد لله في معسكر في المسجد للطلاب اللي هن من جيل صف رابع حتى جيل ثانوي، سميناه الرسول قدوتي يعني حتى كمان بفوت في ذكرى المولد النبوي، وكان الحمد لله مليء بالفعاليات والنشاطات اللي من خلالها نغرس قيم وأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذا المنطلق ومنطلق يعني لجنة المسجد والقائمين على المسجد إنه المسجد يكون نقطة حيوية في كل مرافق الحياة. فبقول حتى عندنا القاعة الثالثة اللي هي إحنا نسميها قاعة بيوت الأجر، كمان هاي للأمور اللي تخدم يعني أهل القرية من حيث بيت العزاء وهكذا. فالمسجد كالمسجد حطينا له رؤية أساسية يكون محور لمناحي الحياة ككل. فمن هنا من هذا المنطلق وعلى هذا الأساس كان في عنا المرافق اللي هي تلائم هذا الإشي، موقف واسع، طبقات

إلى هذا اليوم مع المقارنة. فيا أبا المنذر كل عام وأنت بآلاف الخيرات. ينتهي برنامجنا إلى هنا. هذه أجمل تحية من أسرة البرنامج أوسكار تريدلر، جوستين محمد بريك ومحمد الشيخ خليل، للمحتفلين بهذه الذكرى العطرة مولد النبوي. شكرا جزيلا لكم وكل عام وأنتم بآلاف الخيرات.

0: الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده ينولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
0: قصة بموسم

0: مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس. حتى لو كنت طبيب وما بتخرج من غرفة العمليات أو مديرة مكتبة اللي ملزمة بالحفاظ على الهدوء،
1: رجاء هدوء.
0: كون وين ما تكون، راديو مكان يلخص مستجدات الأحداث بالتحليل والتعقيب وينقل آخر التطورات عبر شبكة مراسليه. حديث الظهيرة من الأحد حتى الجمعة في 12:00، وجولة المساء من الأحد حتى الخميس عند 5:00 مساء.
2: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور، بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
3: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا
4: ديكولاين،
5: أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986
4: ديكولاين.
6: أبرز عناوين الساعة: وزير الدفاع يقوم بزيارة تفقدية لجنوب سوريا، أوساط في مجلس السلام لغزة تتهم طرفي النزاع بخرق اتفاق النقاط 20، وكالتا الأنباء رويترز وإي بي تدعوان إسرائيل إلى تحديد المسؤولين عن مقتل صحفيهما في خان يونس قبل عام، تحذير دولي من خطر استخدام الأسلحة المستقلة لقتل البشر، ونقيب الفلاحين في مصر يقول إن البورص المصري يغزو إسرائيل.
0: راديو مكان الأخبار.
6: أخبار الخامسة. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام. زار وزير الدفاع كاتس قمة جبل الشيخ بجنوب سوريا، حيث صرح بأن إسرائيل لن تنسحب منها ومن المنطقة الأمنية ما دامت التهديدات الجهادية مستمرة. وأضاف أن الرسالة للرئيس السوري الشرع واضحة، وهي عندما ترى قوات جيش الدفاع على جبل الشيخ تدرك أننا هنا للدفاع عن حدودنا وقرانا. أورد نبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. اتهمت أوساط في مجلس السلام لغزة كل من حماس وإسرائيل بخرق اتفاق النقاط 20، وقالت الأوساط إنه يجب وقف كل النشاطات المسلحة في القطاع بما فيها إطلاق الطائرات الورقية، وأوضحت أنه يجب ألا يتجاوز النشاط العسكري الإسرائيلي الرد على تهديدات حقيقية وفورية. ونقلت هذه الرسالة إلى الجانبين عبر آلية التنسيق. ودعت وكالتا الأنباء رويترز وإي بي في بيان مشترك إسرائيل إلى تحديد المسؤولين عن مقتل صحفيهما في الغارة التي استهدفت قبل عام مشفى الناصر في خان يونس. وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن الملابسات لا تزال قيد الفحص دون تحديد موعد لانتهائه. حذرت الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الأسلحة المستقلة التي تستطيع قتل أشخاص بدون تدخل بشري يمكن أن تستخدم قريبا في النزاعات، وناشد الشروع في محادثات طارئة لتقييد استعمالها. وقالت المنظمتان الدوليتان في بيان مشترك: نحن الآن على وشك تجاوز خط أحمر أخلاقي بشكل خطير، وهو استهداف الآلات للبشر. وأفادت وكالة الأنباء رويترز بأن أسلحة من هذا النوع استخدمت في النزاعات الدائرة في أوكرانيا والسودان وغزة، وكذلك في إيران ومنطقة الخليج. في مصر، قال نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام إن البورص المصري أبو بريس يغزو إسرائيل هذه الأيام بسبب ارتفاع درجات الحرارة للبحث عن بيئات ملائمة للتكيف والتكاثر مما قد يؤثر على التوازن البيئي. وفي حديث لقناة القاهرة 24 أضاف أبو صدام أنه تم رصد البورص في منطقة الحدود.
0: حالة الطقس. غدا على قناة مكان برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
7: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. في السادسة مستمعين الكرام لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
8: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il.
9: الآن جولة المساء مع يعقوب عزرا.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم معنا في جولة المساء الإخبارية من راديو مكان. معكم حتى السادسة من الإنتاج سي بي أفلاخ، هندسة إذاعية إيلان أزولاي، وفي الإعداد والتقديم يعقوب عزرا. إلى أبرز العناوين: وزير الدفاع إسرائيل كاتس يقوم بجولة ميدانية إلى قمة جبل الشيخ بجنوب سوريا، ويصرح بأن إسرائيل لن تنسحب منها ومن المنطقة الأمنية ما دامت التهديدات الجهادية مستمرة.
1: نحن نمتعين كان بكتر أخرمون خان شايا موصف أخرمون السوري. היום כוחות צה"ל נמצאים פה ובכל רחבי החרמון ורמת הגולן ובכל אזור הביטחון. משקיפים מכאן על דמשק מלמעלה, מרחק 35 קילומטר. משקיפים על הבקעה בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה, וכמובן משקיפים ומגינים על יישובי רמת הגולן והגליל מול כוחות ג'יהאדיסטים.
0: الزعيم الروحي للدروز في سوريا شيخ حكمة الهجري يعرب عن تمنياته بأن يجد ملف السويداء الحل عبر الانضمام إلى دولة إسرائيل.
2: فنحن حتى بالعقيدة نحن مشتركين مع هذه الدولة، دولة إسرائيل، هل نحن جزء، نحن كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. نحن معنيين بالحفاظ على هذا الفكر، على هذه الدولة.
0: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعلن عن بدء إخلاء مجمع الأونروا في كفر عقب شمال أورشليم القدس. الرئيس ترامب يتهم النظام الإيراني بقتل مواطنيه والمتظاهرين بمستويات غير مسبوقة، ويصف الوضع الداخلي في إيران بأنه أزمة إنسانية هائلة. الخارجية الأمريكية تستعد لإعادة الدبلوماسيين إلى سفاراتها في الشرق الأوسط بعد إجلائهم قبل وخلال الحرب مع إيران. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وتعالوا بنا نستهل ملفاتنا الإخبارية هذا المساء من جنوب سوريا، ونبدأ بالترحيب بمراسلنا للشؤون العسكرية أيال عليمة. مساء الخير.
3: مساء النور يعقوب. جولة وزير الدفاع إسرائيل كاتس لموقع الجيش السوري في قمة جبل الشيخ الذي احتلته إسرائيل تأتي بعد التوتر والهجوم الإسرائيلي في قاعدة سلاح الجو السوري على الحدود الشمالية السورية. خلال الأيام الأخيرة كانت هناك لقاءات علنية وسرية واتصالات حثيثة بين الطرفين تحت رعاية أمريكية وأخرى في محاولة لإزالة التوتر، مع أن هذه الزيارة لوزير الدفاع تثير علامات الاستفهام. وزير الدفاع الذي قام بهذه الجولة برفقة نائب رئيس هيئة الأركان وقائد المنطقة الوسطى وكبار القادة في المنطقة، قال أن قوات الجيش، جيش الدفاع، ترابط في منطقة جبل الشيخ في جانب السوري وقمة هذا الجبل التي تشرف على العاصمة دمشق على بعد 35 كيلومترا، كما أنها تشرف على سهل البقاع اللبناني والقرى والتجمعات السكنية في جانب الإسرائيلي من الحدود، وذلك أمام قوات جهادية بعضها تعود للنظام السوري كما قال الوزير كاتس، وبعضها لفصائل إرهابية مختلفة، وذلك بهدف منع أي هجوم على دولة إسرائيل. جيش الدفاع يتوجه، يقول أن إسرائيل وجيش الدفاع سوف تبقى في هذه المنطقة وبهدف إزالة أي تهديد محتمل على إسرائيل. هذه هي العبرة المركزية من 7 أكتوبر، يقول وزير الدفاع. فلنستمع إلى أصواته.
1: והמסר הוא ברור גם לנשיא סוריה. כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ובביט למעלה על החרמון ורואה את צהל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו.
3: إذن وزير الدفاع إسرائيل كاتس يقول إن الرسالة التي يوجهها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع عندما يستيقظ صباح كل يوم في قصره في دمشق وينظر إلى قمة جبل الشيخ ويرى قوات جيش الدفاع، فعليه أن يدرك بأن إسرائيل تنوي البقاء في هذه المنطقة للدفاع عن قراها وحدودها، طالما تواجه التهديدات والتحديات. الوزير كاتس تطرق أيضا إلى الهجوم الذي شنته إسرائيل في شمال سوريا، وقال إن هذا الهجوم جاء لمنع تموضع التركي الذي عرض أمن إسرائيل لخطر حقيقي. والرسالة الموجهة للرئيس السوري تثير بلا شك علامات استفهام كثيرة، إذا ما كان الهدف منها إرباك وإهانة الرئيس السوري، أو ربما هذه الرسالة موجهة في الواقع إلى ناخبي اليمين. يعقوب،
0: شكرا لك يا العليمة. من تصريحات وزير الدفاع إسرائيل كاتس الذي تحدث عن أن إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في جنوب سوريا، إلى تصريحات الزعيم الروحي للدروز في سوريا الشيخ حكمة الهجري الذي أعرب عن تمنياته بأن يجد ملف السويداء الحل عبر الانضمام إلى دولة إسرائيل.
2: فنحن حتى بالعقيدة نحن مشتركين مع هذه الدولة، دولة إسرائيل، هل نحن جزء، نحن كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل. نحن معنيين بالحفاظ على هذا الفكر، على هذه الدولة، ونتمنى من باقي المنطقة على المستوى الإقليم بأن تحذو هذا الحذو الإنساني ببناء الدول بالشكل الصح. ونحن نتمنى السلام على المستوى الإقليم، ولكن بالدرجة الأولى عاد بهمنا منطقة بشان الاستقرار فيها، لأنها قد تكون يعني اللبنة الأولى أو القاعدة الرئيسية لبناء الاستقرار على مستوى المنطقة.
0: لمناقشة هذه التصريحات أود أن أرحب بالوزير السابق أيوب القرة الذي يطرح قضية دروز سورية في كافة المحافل الدولية والإسرائيلية أيضا. أهلا وسهلا فيك سيد أيوب.
4: مساء الخير لك ولجميع المستمعين.
0: أهلا بك. استمعت إلى تصريحات الشيخ الهجري حول الانضمام إلى إسرائيل والإشارة إلى شراكة عقائدية، يعني هذا الكلام يعتبر ربما سقفا عاليا في المشهد السوري والعربي، كيف تقرأ أبعاد هذا الطرح في هذا التوقيت بالذات أستاذ أيوب؟
4: بما أني أكثر واحد يمكن موجود في هذه القضية من فترة تركت فيها الحكومة،
0: صحيح.
4: كنت في أبو ظبي وراقبت الأمور كلها قبل سقوط الأسد وبعد سقوط الأسد، وأنا موجود على الساحة بهذا الموضوع بشكل مكثف بعلاقات مع كل الشقة أو كل الطائفة الدرزية في السويدة وبسوريا بشكل عام. فبقول لك على ملأ، كان متوقع من كذا تقريبا سنة انه ينفتح المعبر ويكون استقلالية للسويدة. هذا مش شيء جديد اللي بيحكيه الشيخ مسلمان طول عمره، شيء عادي انه يكون، كان مفروض يكون هناك ادخال عمال من الطائفة الدرزية وكان حاضر كل شيء. ولكن للأسف الشديد فجأة توماس باراك اللي عينه في حينه مسؤول من قبل ترامب على سوريا قال انه ممكن نوصل لاتفاقية سلمية، ومن هذا المنطلق تغيرت الاحداث كلها من ناحية الوضع. يعني من فترتها نحن بمفاوضات كإسرائيل عم بحكي، عم نجرب نوصل لاتفاقية، ومن جهة ثانية بدأت الحرب أثرت على الموقف كله.
0: ولكن سيد أيوب، يعني هذه التصريحات بهذا التوقيت بالذات هل تعتقد لها علاقة ربما بالمفاوضات المستمرة بين إسرائيل ودمشق حول تفاهمات أمنية، وخاصة اللقاء الذي جمع رئيس الموساد غوفمان مع وزير خارجية شيباني في عمان هذا الأسبوع؟
4: سيد العزيز، بما أني كنت في قلب الحدث قبل سقوط الأسد، فكان الاتفاق مع تركيا والاتفاق مع كل اللي موالين لتركيا في ضمنهم هذا النظام كمان كان انه المنطقة السويدة ومنطقة الجنوب ما يكون فيها جيش، وهذا متفق كان عليه مع الكل. للأسف الشديد عم بيجربوا يغيروا الواقع والاتفاقيات. اللي صار في المدة الأخيرة فهموا انه إسرائيل لا يمكن تغير موقفها تجاه الجنوب، والحديث على كيف كان في السابق على بدي يكون على أرض الواقع إنه يكون 40 كيلومتر منطقة حرة ما فيهاش أي عسكر أو أي إرهاب. فهذا الإشي الشيباني حكى عملاء انه كان في اتفاق كمان في باريس حول هذه القضية وكل شيء مكتوب، يعني ما حدا بيقدر. كان يقول انه انا كأنه انا سبب وانا عم شد مع دروز وما في من وراء هذا الشيء شيء بالنسبة لمستقبل المنطقة.
0: طيب
4: ما عندي شك أغلبية ساحقة 90% أو 95% أو أكثر حتى في خط الشيخ مسلمان حكمة الهجري بدهم استقلالية، بدهم هن موضوع.
0: طيب الشيخ الهجري أشار سيد أيوب إلى أن ملف سوريا قد يجد طريقه للحل عبر توافقات تنجز بين الدول، هل ترى أن هذا السيناريو مطروح بالفعل على الطاولة الآن؟ يعني الاتصالات الإسرائيلية السورية ستحسم مستقبل السويداء أيضا؟
4: ما عندي شك أنه إسرائيل وأمريكا بهمهم موضوع الدروز وإسرائيل أكثر، وأنا قلت لكل الأطراف اللي عم بيجربوا يغلسوا في هذا الملف إنه ما بيفيد حدا شيء. إسرائيل مصلحتها هذا الملف ومصلحتها من مصلحة الدروز، لذلك فيش حدا بغير شيء.
0: طيب.
4: نحن ماشيين بعد الإبادة الجماعية، فيش إشي بيربط دروز سورية مع هذا النظام الإرهابي. بده يكون إرهابي، بده يحكم سوريا. طيب. يروح.
0: ما دمت تتحدث عن الإرهاب سيد أيوب، الولايات المتحدة الأمريكية أزالت اسم سوريا كدولة من قائمة الدول التي تدعم الإرهاب.
4: إذا ذلك معناه بطلوا إرهاب. ما قبل سنة كان هناك جائزة على رأس كل هذول الإرهابيين بملايين الدولارات، ويعني هل الإرهابي بغير إرهابي إذا زحوه من القائمة؟ هاي من ناحية المبدأ. وحتى لو قاموا، ليش لكلا قاموا عملوا كل هاي المجزرة؟ ما هن اللي عملوها، نفس
0: طيب.
4: نفس المجموعة، نفس
0: طيب هل تتوقع ردود فعل من قبل النظام السوري الآن على تصريحات الشيخ الهجري الذي تحدث عن الانضمام إلى إسرائيل والشراكة في العقيدة مع إسرائيل؟ هل تتوقع ردود فعل؟
4: سيدي العزيز، ليش تيكون رد فعل؟ ما الشيباني نفسه قال إنه نحن متفقين إنه إعطاء استقلالية للسويدة، مش إنه دروز فقط طالبين هذا الإشي، إنه هن وافقوا مع إسرائيل في هذا الموقف. يعني في ما في، يعني ما في هناك حل ثاني، والثقة لا يمكن ترجع. هاي أرض دروزية والدروز حقهم بعد اللي صار كانوا أكثر وطنيين وأكثر إسلاميين وأكثر عروبة في سوريا، ولكن السلوك هذا النظام أبعدهم وقالوا نحن راجعين نكون قسم لا يتجزأ من الشعب اليهودي وإسرائيل، لأنه تاريخيا بيربطنا موقف إيمان ودين حتى مع الشعب اليهودي.
0: ألف شكر الوزير السابق أيوب القرة على مشاركتك معنا هذا المساء.
4: أهلا فيك.
0: تحياتي. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يؤكد بأن إخلاء مجمع الأنروا في كفر عقب اليوم يأتي لأن دولة إسرائيل لن تسمح لمنظمة تورط موظفون فيها في أعمال إرهابية وفي أحداث ومجزرة 7 أكتوبر بمواصلة العمل على أراضيها. عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن محرر الشؤون السياسية شمعون أرام. مساء الخير.
5: أنوركم جميعا يعقوب.
0: هل التوقيت يتعلق يعني بالانتخابات كما يقال؟
5: لا أعتقد، بأن لأنه كانت هناك محاولات عديدة للقيام بذلك، وكانت هناك مطالب من قبل وزراء اليمين وآخرين، وبالفعل إصدار تورط الأونروا الأممية بأعمال إرهابية وكذلك في مجازر 7 أكتوبر واستمرارا للقرارات الإسرائيلية بإخلاء هذا المجمع الواقع في كفر عقب شمالي أورشليم القدس. بدأ اليوم إخلاء هذا المجمع. رئيس وزراء بنيامين نتنياهو كما تفضلت يعقوب يؤكد أن إسرائيل لن تسمح لمنظمة تورط موظفوها بعمل إرهابي وبمجازر السابع من أكتوبر بالعمل على الأراضي الإسرائيلية، كما أن إسرائيل ستعمل ضدها بكل الوسائل المتاحة أمامها. اليوم قامت قوات أمنية معززة من الشرطة وحرس الحدود مساندة بمركبات عسكرية. هذه القوات دخلت المجمع حيث كان بداخله حوالي 20 موظفا من الأونروا، تم إخلاؤهم من المكان، تم إغلاق المكان، وقريبا ويتم اليوم إخلاء العتاد من المكان. بلدية أورشليم القدس نشرت اليوم بيانا جاء فيه بأنه في الأيام القريبة ستجرى عملية ترميم للمكان، وفي الأسبوع المقبل سيتم افتتاح مدرسة للطلاب في المكان من كفر عقب مع المنهج يعقوب مع المنهج الدراسي الإسرائيلي وليس الفلسطيني كما كان الأمر متبعا في الماضي. وكالة الأونروا التي كانت تدعم إرهابيين التي تدعم إرهابية حماس في أكتوبر وتدعم وتقدمت العون للإرهابيين من حماس الذين احتجزوا بعض المخطوفين في غزة، هذه الوكالة استنكرت هذا العمل الإسرائيلي، والسلطة الفلسطينية من جانبها دعت مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة طارئة لاتخاذ خطوات لوقف هذا النشاط الإسرائيلي. إليك يعقوب.
0: شكرا لك محرر الشؤون السياسية شمعون أران. والآن إلى العاصفة التي أثارها عضو الكنيسة زفي سوكوت الذي قام بموافقة ومرافقة جيش الدفاع بجولة في قرية فلسطينية وقام بتحطيب نصب تذكاري كتبت عليه أسماء مخربين فلسطينيين ارتكبوا اعتداءات إرهابية ضد إسرائيليين. كل التفاصيل وردود الأفعال في تقرير مراسلنا زكي بنحس.
6: عاصفة سياسية وأمنية بعد إقدام عضو الكنيسة في سكوت من حزب الصهيونية الدتيت على هدم نصب تذكاري لتخليد ذكرى مخربين في قرية مأدمة بنابلس برفقة جنود من جيش الدفاع.
7: كان هناك دورية لجيش الاحتلال متواجدة وشاهدوا وكانوا في تصوير الفيديو الذي نشره عضو الكنيسة، وكان جيش الاحتلال متواجد حينما أخرجوا المطاقة الحديدية، وكان متواجد حينما بدأوا بتكسير الصرح، وكان متواجد حينما تبادلوا الأدوار.
6: سكوت قال إنه نفذ هذه الخطوة على خلفية عدم استجابة الجيش لطلبه بهدم النصب التذكاري.
8: זה משהו שאנחנו לא יכולים להשאיר אותו כאן, כי כל מקום שיש דבר כזה שמסית הטרור, אנחנו חייבים להוריד אותו. כי כל ילד שעובר כאן וגדל בכפר הזה ורואה את האנדרטה הזו, הוא רוצה להיות שהיד כשהוא יגדל.
6: من جانبه اتهم جيش الدفاع سكوت بالكذب وأن هدم النصب التذكاري جاء بخلاف التفاهمات معه وإن الجيش يهدم بانتظام النصب التذكاري للإرهابيين مع مراعاة جميع التصاريح اللازمة وبالتنسيق مع الإدارة المدنية.
9: ما شتيخ لاسوت لو شال شيلو أنا خشف زي هذا بران خون هلخ ووسه
10: صريخ لحكوت لمشترى شتعسيت
9: زي مشترى אולי המשטרה הם גם חברים איתם, לא, לא, לא. בן אדם חושב הדבר הנכון לעשות, לעשות ולא לשאול שאלות.
6: רئيس الوزراء בנימין נתניהו وجه انتقادا ضمنيا لتصفي سكوت قائلا ان جيش الدفاع هو الجهة السيادية في يهودا والسامرة والمخول بتطبيق قرارات المستوى السياسي. ردود الافعال توالت من كل حدب وصوب ومن اعلى الهرم السياسي. ردود أفعال الشارع على تحطيم النصب التذكاري تراوحت بين مرحب ومعارض.
11: كل مي شبوجع بخيم של בן אדם אזרח חף מפשע שהוא לא חייל שהוא לא במצב מלחמה שהוא לא שום דבר אסור לפאר אותו, ואם מישהו מפאר אותו אז צריך למנוע את זה. זה מה שאני חושב.
12: חבר כנסת במדינת ישראל לא צריך לעשות את הדברים האלה. חבר כנסת במדינת ישראל צריך להתנהג בצורה ממלכתית, צריך להתנהג בצורה מכובדת. הדבר הזה לא יעזור לנו לא לקבל שלום ולא ביטחון ולא שום דבר בסגנון הזה. מוטב שחברי הכנסת שלנו יתחילו להתעסק ולדאוג פה ליוקר המחיה.
6: עדו על כנסת עדי עזוז מן חזב יש עתיד קדמת שקווה דוד צבי סוכות על החלפיית תחתים נוספ תזכרי ותעריד את ג'נוד ללחתר.
13: الليلة على قناة مكان.
14: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه، لنتقرب أكثر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
15: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
16: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي فأنا عارف إنه الطبيب هناك لأنه معجزة إنها بعدها عايشة.
17: كان بده يناولني شغلة بوست إيده. سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرك.
15: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
18: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
15: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
0: الخامسة وخمسة وعشرون دقيقة الآن في استديوهات راديو مكان جولة المساء. نحن إلى التوتر في الخليج وبعد إعلان واشنطن عن فرض عقوبات على كل جهة تساهم في الاقتصاد الإيراني. الرئيس ترامب يدعو إلى وقف الأزمة الإنسانية داخل إيران. شمعون بن نعيم مراسل الشؤون أو محرر الشؤون الدولية، مساء الخير. الصين تقول المستهدف الأول يعني فرضا لسياسة النبذ الاقتصادي وتحذر الولايات المتحدة من صدام محتمل.
19: صحيح، أمر كان يعقوب متوقعا جدا، ولكن منذ قليل في الدقائق والساعة الأخيرة يعقوب تطورات متلاحقة ولافتة تغلب عمليا الإطار الدبلوماسي بين طهران وواشنطن. وكالة تسنيم الإيرانية يعقوب تنقل عن مسؤول مطلع أن الجمهورية الإسلامية نقلت شروطها وموقفها حول مضيق هرمز إلى الجانب الأمريكي عبر الوسيط الباكستاني، علامة بالتوازي تنفرد. وقالت القناة العربية عمليا بنبأ أن الولايات المتحدة عرضت على إيران تجميد الحصار البحري ورفع العقوبات التي أعلنت فقط الليلة الماضية، ذلك مقابل فتح مضيق هرمز ووقف هجمات الوكلاء. بحسب يعقوب مصدر رفيع، هذا المقترح الأمريكي حمله قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى محادثاته في طهران مع كبار المسؤولين. إذا تأكدت هذه الأنباء نحن يعقوب أمام تحول آخر في هذا البندول المتحرك، ونشاهد استمرار إدارة ترامب في العمل على المسارين. دعنا فقط نذكر المستمع الكريم بإعلان وزير الخارجية الأمريكي سكوت بيسنت عن تشديد الحصار الاقتصادي، ما تسميه واشنطن ترامب النبذ الاقتصادي، وبموجبه طبعا تفرض عقوبات جديدة على إيران، ولكن ليس فقط على إيران، طبعا على شركائها في تحريك الاقتصاد لا سيما في قطاع النفط. دعنا نستمع إلى جانب من تصريحات سكوت بيسنت.
20: It is now a time for world leaders to make a decision between prosperity and isolation, peace and terror, America and Iran.
19: أنا الأوان أن يقرر زعماء العالم إما الازدهار أو العزلة، إما السلام أو الإرهاب، أو بين إيران وأمريكا. تنويه الرئيس أو تدوينة الرئيس ترامب بالأحرى تندمج في هذا الإطار دعوته إلى وقف العزلة الأزمة الإنسانية في إيران فورا، اشتملت على التداعيات المفترضة للخناق الاقتصادي. وحتى قبله ترامب قال إن الجمهورية الإسلامية عاجزة عن دفع رواتب موظفيها في قطاعات واسعة، بل هي تقتل مواطنيها بدون احتجاجات. والعقوبات الأمريكية الجديدة التي لم تطبق بعد قد تزيد بطبيعة الحال إذا فرضت من زيادة عفوا الأحوال المعيشية الرديئة في إيران مثلا، لحصر الريال الإيراني عقوب تجاوز انخفض حاجز مليوني مقابل دولار واحد، وهذا مع العلم أن واشنطن قد هددت بإجراءات عقابية ثانوية أي على دول وشركات وسفن وغيرها قد تساهم في التعامل مع الجمهورية الإسلامية وتحايلها على العقوبات المفروضة عليها منذ سنين. لكن حتى قبل التطبيق، أكبر مستهلك للنفط الإيراني الصين بدأت تعبر عن نفورها من القرار الأمريكي. الخارجية في بكين أكدت بوضوح اليوم أن التعاون التجاري مع إيران مشروع دوليا ولا تدخل لأحد فيه. صحيفة فاينانشال تايمز حتى أفادت اليوم بنقل تحذيرات صينية إلى الجانب الأمريكي من مغبة إدراج بنوك وشركات صينية في العقوبات المفترضة. القضية لابد، هذه القضية الغاية في الحساسية، لابد أن تحسم في خلال لقاء رئيس ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ والمقرر في واشنطن الشهر المقبل. ربما يعقوب نختم بهذا التحذير الصادر عن قطر اليوم من أو ردا على التهديدات الإيرانية باستهداف مواقع اقتصادية في دول الخليج في حال تنفيذ الولايات المتحدة لحربها الاقتصادية. الختام مع الناطق بلسان الخارجية في الدوحة ماجد الأنصاري. يعقوب،
1: قواتنا المسلحة ودولة قطر بكل مؤسساتها جاهزة للرد وللدفاع عن بلدنا وسيادتنا تجاه أي اعتداءات جاءت بأي تبرير كان من أي طرف كان، وبالتالي هي تصريحات مرفوضة ولا نقبل فكرة الزج بدولنا كلما كان هناك تهديد من طرف ثالث.
0: شكرا لك محرر الشؤون الدولية شمعون بن نعيم، ولمناقشة آخر تطورات الملف الإيراني الساخن وتحديدا الحرب الاقتصادية التي أعلنها الرئيس ترامب ضد طهران. يسعدنا جدا أن نستضيف الخبير البارز في الشؤون الإيرانية الأستاذ جولان برهوم. أهلا بك سيد جولان.
21: تحياتي لك للجميع وشكرا جزيلا لكم على هذا الاستضافة الكريمة.
0: أهلا بك. ما هي الأهداف حسب رأيك، ما هي الأهداف المرجوة من هذه الحرب الاقتصادية الحالية ضد إيران؟ هل الهدف الحقيقي هو إجبار طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات سيد جولان، أم أن الهدف هو إسقاط النظام من الداخل؟ وأيضا كيف تختلف هذه الجولة من العقوبات الاقتصادية عن الجولات السابقة التي فرضتها الإدارات الأمريكية؟
21: انظر، في طبيعة الحال هناك فرق خلاف بين المصالح الأمريكية وعوامل داخلية داخل الولايات المتحدة وبين دولة إسرائيل، ولكن الضربات الاقتصادية هي عامل من باقي العوامل المتواصلة من أجل إضعاف هذا النظام. إذا تريد أو إذا تتحدث الآن على أمر مثالي تغيير تبديل النظام، والله يا ريت، ولكن نحن نعرف بالضبط هذا صعب كثير. إذا نستطيع بطرق اقتصادية مع دعم دولي، هذا يشمل أوروبا، القارة الأوروبية، وهذا يؤدي إلى نتائج بدل ما تكون معركة جديدة أو حرب مفتوحة مع إيران، فهذا أمر إيجابي. أنا أعتقد أن هذا العامل هو إيجابي. أنا أفضل أن أرى ضربات جوية، معركة عسكرية، فيما ذلك معركة بحرية دولية مع التأييد والدعم الدول الأوروبية ودول الخليج.
0: إذن أنت لا تتوقع سيد جولان، أنت لا تتوقع أن يعني تساهم هذه الحرب الاقتصادية في إسقاط النظام وانهياره من الداخل؟
21: هي تساهم، لكن لا أستطيع أن هذه تكون فعلا النتيجة الأخيرة بشكل مطلق. أنا لا أستطيع، ولكن هذا يؤدي إلى إضعاف معين بالنسبة لقدرات طهران. إذا نحن نرى طهران الجمهورية الإيرانية ضعيفة، هذا أمر إيجابي لكل البلدان، لكل الدول، فيما ذلك دولة إسرائيل، ولكن طيب، بالإضافة دول الخليج والعالم العربي.
0: نعم. طيب، هل تعتقد أن طهران ستنجح مرة أخرى كما فعلت في السابق في تحويل هذا الضغط الاقتصادي والالتفاف عليه وتحويله إلى ضغط أمني ميداني يهدد مصالح أمريكا في المنطقة؟
21: هذا متعلق يعني نحن نعرف بالضبط بالنسبة للإيرانيين والقيادة الإيرانية، وعندهم ما شاء الله عندهم صبر وهم تجار منيحين والشطرين. المسألة هل لدينا أنا أتحدث الآن عن دولة إسرائيل، عن الولايات المتحدة هذه الإدارة، عن الدول العربية أو على الأقل جزء من الدول العربية، الدول الأوروبية، هل لدينا القدرات والفهم أن هذا التهديد غير متعلق فقط للدولة إسرائيل، أو هذا تهديد غير محدود فقط لمناطق الشرق الأوسط؟ إذا للدولة إسرائيل، إذا للولايات المتحدة، للغرب وباقي الدول التي حكيت عنها الآن، إذا يكون الصبر المناسب فنحن ونحن جاهزين، ونحن فعلا نستطيع أن نتغلب إيران. المسألة لمن عنده أكثر كثير يعني صبر. الإيرانيين عندهم، هم يعرفون أن هذه مسألة وقت.
0: طيب سيد جولان، هل ترى
21: ذلك؟
0: هل توجد هناك قوى إقليمية تستفيد من تراجع أو انهيار ربما الاقتصاد الإيراني، أم أن هناك مخاوف من تضرر أمن المنطقة بأكملها؟
21: أنا غير مؤمن. أنا مؤمن أن انتكاس أو انحطاط الجهاز الاقتصادي في تهران هذا أمر إيجابي. انظر، أنا أرى ذلك مثل الهرم، يعني ضربة قاسية برأس الحية، هذا يؤدي إلى تأثيرات إيجابية، هذا يضعف باقي الميليشيات في مناطق الشرق الأوسط. حلفاء إيران، شركاء إيران، الميليشيات الشيعية إذا في العراق، إذا ما تبقى في سوريا، في أنحاء الشرق الأوسط. نعم، وأنا غير خائف من محاولات تخويف.
0: نعم.
21: هذه المقولة وهذه التصريحات يعني تهديدات إيران، هذا حديث عاطفي أمام وسائل الإعلام باللغات مختلفة، ولكن فعلا الاقتصاد الإيراني موجود، الليرة موجود، العملة الإيرانية موجودة في الحديد يعني، لكن هذا يحتاج للوقت. والمعارضين يقولون نحن نريد أن نرى النتيجة الصريعة الآن. لا، هذا يحتاج للوقت. عقوبات اقتصادية هي أمر مفيد، أمر إيجابي، خصوصا عندما الغرب للأسف الشديد لا يريد أن يدفع أي ثمن من أجل يكون مستعد للمواجهة.
0: نعم.
21: شاملة أمام هذا الشيطان الإيراني.
0: سيد جولان،
21: النظام الإيراني غير الشعب الإيراني، أريد أن أكون واضح.
0: المتضرر حاليا هو الشعب الإيراني الذي يستصعب ربما الحصول على قوته اليومي أيضا. ولكن سيد جولان، هناك تقارير إعلامية تتحدث عن أن الخارجية الأمريكية تستعد لإعادة الدبلوماسيين إلى سفاراتها في الشرق الأوسط بعد إجلائه قبل وخلال حرب مع إيران. هل تعتقد أن ذلك يعني إبعاد شبح الحرب حاليا؟
21: انظر، هذا متعلق بقوة الردع الأمريكية، وهذا تحدي أستاذي الكريم.
0: لا، يعني عودة الدبلوماسيين إلى سفراتهم في الشرق الأوسط يعني أن المنطقة أصبحت أكثر أمنا ربما.
21: انظر، أمريكا، إذا أمريكا، هناك مصالح أمريكية وهناك مصالح إسرائيلية. أنت الآن تتحدث عن سياسة الولايات المتحدة.
0: نعم.
21: إذا نتحدث عن عودة دبلوماسيين، فربما أمريكا بأسباب أشياء داخلية لا تريد حرب، غير مستعدة للحرب، غير مستعدة أن تضحي جنود غير مثل فيتنام والعراق وأفغانستان.
0: إذا ربما إعادة
21: في الحرب يعني هناك تضحية يعني مثل ما تعرفوا، لكن يبدو أن هناك أصوات معينة في أمريكا لا تريد هذه التضحية، وربما تفضل الطرق الدبلوماسية. أنا مؤمن بالدبلوماسية، أنا مؤمن بالعقوبات الاقتصادية، لكن غير على حساب تنازل الهدف المركزي، وهذا إضعاف كمرحلة أولى. وفي نهاية المطاف عدم امتلاك إيراني القدرات النووية. تفضل.
0: شكرا لك الأستاذ جولان برهوم على هذه القراءة التحليلية وعلى هذه الإضاءات، وأنت طبعا الخبير في الشؤون الإيرانية، شكرا لك على هذه المشاركة.
21: شكرا لك وللجميع.
0: إلى اللقاء.

0: جنوب سوريا، وتحدثنا عن زيارة وزير الدفاع إلى جنوب سوريا وتصريحاته المتعلقة ببقاء القوات الإسرائيلية في هذه المنطقة مدام وجود هناك خطورات أو مخاطر وتهديدات جهادية. كنا أيضا مع الملف الإيراني، الآن إلى هذا الملف القانوني. المحكمة العليا تصدر قرارا يجمد تحويل مئات ملايين الشواكل من الأموال الائتلافية التي أقرتها لجنة المالية في الكنيست بداية الشهر الحالي. كل التفاصيل في تقرير أو في تقرير مراسلنا للشؤون القضائية وليد يوسف.
1: المحكمة العليا أصدرت أمس أمرا مشروطا ضد انعقاد لجنة المالية خلال عطلة الانتخابات بداية الشهر الحالي، وقضت بأن على رئيس الكنيست ورئيس لجنة المالية ووزارة المالية تقديم توضيح للمحكمة حتى العاشر من الشهر المقبل حول سبب عدم إلغاء تحويل الأموال الائتلافية بمبلغ 409 ملايين شيكل التي أقرت في جلسة لجنة المالية في الرابع من الشهر الجاري، وإلى حين قيامهم بذلك ستبقى الأموال مجمدة بموجب أمر مؤقت. كما قبلت المحكمة طلب الملتمستين وهما جمعية حدوش من أجل حرية الدين والمساواة وعضو الكنيست نعما لزيمي من حزب الديمقراطيين، وأمرت بالإفراج الفوري عن الميزانيات العاجلة ومن بينها التعويض للسلطات المحلية عن برنامج العطلة الصيفية الكبرى للأطفال والميزانيات المخصصة لترميم بلدات خط المواجهة في الشمال والجنوب. وأشارت المحكمة إلى أنه إذا كان هناك بحسب زعمهم استعجال أيضا بشأن الأموال التي بقيت مجمدة فبإمكانهم التوجه إليها وتقديم التوضيح اللازم. وقالت المحامية إفعاد سليل من جمعية حدوش والتي مثلت الملتمستين إن المحكمة قبلت طلبهما بالإفراج عن الأموال اللازمة ومنع تحويلات غير قانونية، وأضافت أنه قد آن الأوان ليتعلم وزير المالية أن أموال الجمهور ليست لاستخدامه الشخصي ولا لاستخدام أصدقائه، بل هي كما يدل اسمها ملك للجمهور ولا توزع إلا وفقا للقانون وليس وفقا للمصلحة السياسية. عضو الكنيست نعما لزيمي رحبت بقرار المحكمة العليا ورأت بأنه على الدولة والكنيست الآن تقديم كشف حساب حول ما وصفته لزيمي بالنهب العشوائي للخزينة العامة عشية الانتخابات ودون الالتزام بالقواعد المطلوبة.
0: إذن المحكمة العليا تقرر تجميد مئات ملايين الشواكل من الأموال الائتلافية. قبل أن نواصل ملفاتنا وتقارير جولة المساء، نتوقف الآن مع عناوين نشرة السابعة في تلفزيون مكان والزميل فراس حامد.
2: اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
3: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. النائب سوكوت يهدم نصبا تذكاريا لإرهابيين في قرية مأدمة قرب نابلس وسط اتهام جيش الدفاع له بالكذب وخرق التفاهمات واستنكار واسع من الحلبة السياسية. إسرائيل تبلغ مجلس السلام بأنها ستكثف هجماتها بغزة إذا لم يتوقف إطلاق الطائرات الورقية خلال 3 أيام، والتظاهرة في كيرم شالوم تطالب بعدم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب. بعد إطلاق واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وزير الحرب الأمريكي لا يستبعد استخدام القوة العسكرية، وباكستان تعلن عن إحراز تقدم كبير في المحادثات. وسط ترحيب واسع من السكان، بلدية ترا تنصب مئات الكاميرات في المدينة ضمن مشروع مدينة بلا عنف، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
2: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.
0: نواصل التقارير ونرحب بمراسلنا في جنوب أحمد أبو سويس. مساء الخير. بلدية رهط بدأت قبل عدة أيام بنصب عشرات كاميرات المراقبة في الشوارع الرئيسية وبالقرب من الأماكن العامة في المدينة، وذلك في إطار خطة لتعزيز الأمن والأمان والحد من الجريمة والمخالفات في الحيز العام. أطلعنا على هذه الخطة وهذه الإجراءات.
4: نعم يا أخوب، يعني كل فعلا من يمر أو يدخل مدينة رهط، غالبية طبعا الشوارع في مدينة رهط لابد أن يلاحظ فعلا عشرات الكاميرات التي تم تركيبها أو يجري تركيبها هذه الأيام. طبعا حيث بدأت البلدية خلال الأيام الماضية بالعمل الفعلي على تركيب عشرات كاميرات المراقبة في الشوارع الرئيسية والأماكن العامة في المدينة كما بينت، ويأتي طبعا نصب الكاميرات ضمن مشروع مدينة بلعنس، حيث قامت البلدية قبل ما يقارب 10 سنوات بنصب نحو 300 كاميرا في أماكن متعددة من المدينة. واليوم طبعا واستكمالا للمشروع السابق قامت البلدية بنصب نحو 120 كاميرا جديدة، سيكون جزء منها تحت مسؤولية الشرطة والجزء الآخر تحت مسؤولية البلدية، وذلك طبعا بهدف تعزيز الأمن والأمان في المدينة. ربما نستمع لعبد الله أبو زايد وآدم الطوري من سكان مدينة رهط بهذا الخصوص.
5: أنا بالنسبة لي إن جت لي أنا كل عمود لازم تسلمه، ولازم البوليس يشوف شغله أكثر من كذي. العبرانيم اللي بيسووا اشتيوت في الشوارع، مشتيوت لازم يمسكه، ينزل سيارته عن الشارع، يعطيه دوخ.
6: بالنسبة لي بيريحنا الشيء لما يكون فيها مراقبة جيدة، يعني إذا كانت تركيب الكاميرات بس بالمنظر ما ودنا هذا الشيء عشان يرتيع، هذا الشيء ما بخوف، ولكن من ناحية ثانية احنا ودنا يكون كاميرات اللي هن كمان نتائج، يعني في حال صار حريق أو صار إطلاق نار، صار احتراق ممتلكات وغيرها، ودنا نتيجة من وراء هذه الكاميرات.
4: طبعا ويأتي يعقوب نصب الكاميرات في وقت يتزايد فيه تذمر المواطنين من الفوضى في المدينة وارتفاع الاعتداءات على الممتلكات العامة وتخريبها، إلى جانب طبعا مشاكل أخرى، على أمل فعلا أن تسهم الكاميرات في الحد من هذه الظواهر وتعزيز الأمن والنظام في شوارع المدينة. طبعا هذا المشروع حظي بالترحيب واسع من غالبية المواطنين الذين يرون في الكاميرات خطوة مهمة لتعزيز الأمن والحد من الفوضى. طبعا في المقابل كانت هناك يعني المشروع انتقادات سمعت عديدة، خاصة بشأن آلية عمل هذه الكاميرات وكيفية تفعيلها واستخدامها، كما أكد لنا أحمد أبو غرارة والأستاذ سعيد الغرناوي، فنستمع لهما.
7: الشرطة بتستعملها لما هي ودها، فهم؟ اما لما ينطخ على لا سمح الله مثلا على محلي او محل جري او محل صاحب لي، ليش الشرطه ما بتجيب الكاميرات؟ بس الشاطرين نحط كاميرات على الفاضي؟ حط الطخيخه اللي بياخذ 1000 شيكل وبطخ محلات الناس.
8: الشوارع مليانه كاميرات، ولسوء الحظ ولا واحده منها بتشتغل، واحيانا بيحدث معك اي شيء تتوجه للمسؤول بقول لك ولا كاميرا عندنا بتشتغل. هل يعقل ان هذه الكاميرات هي شبه كاميرا؟
4: طبعا سؤال وجيه جدا، يعني هل فعلا هذه الكاميرا فيها شبه كاميرا؟ طبعا رغم ذلك يعقوب هنالك فعلا الأمال بأن تساعد هذه الكاميرات الجديدة التي تم نصبها، وهي متطورة جدا ومرتبطة جزء منها مع يعني مركز الشرطة في مدينة رهط، بأن تساعد في يعني تقليل الفوضى والمخالفات في المدينة، والأهم الحد من الجريمة.
0: شكرا لك أحمد أبو سويس، حدثنا عن إجراءات لتعزيز الأمن والأمان والحد من الجريمة في مدينة رهط، والآن إلى شأن هام يتعلق بسلامة أطفالنا أيضا، حيث تنتشر في أوساط الأطفال من وقت إلى آخر ألعاب جديدة تصبح ترند أو موضة على الإنترنت ويتهافت الجميع على شرائها. مؤسسة بترم لسلامة الأطفال ووزارة الاقتصاد أصدرت تحذيرات شديدة بخصوص ألعاب الترند، خاصة الكرات المطاطية المعروفة باسم سكوتشي، بعد تسجيل إصابات وحروق خطيرة بين الأطفال. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور محمد وشاحي، أخصائي طب الأطفال في المركز الطبي هعيمك. أهلا بك دكتور محمد.
9: أهلا فيك وبكل المستمعين.
0: أهلا بك دكتور محمد. يعني تحذير مؤسسة بيترم جاء بعد ارتفاع ملحوظ في إصابات الأطفال منذ مطلع العام، فهل كل ما هو ترند على الإنترنت مناسب وآمن لأطفالنا؟
9: للأسف إحنا في وضع السوشيال ميديا كثير بتتحكم فينا وبأطفالنا، حتى بالكبار كمان بتتحكم فينا، فمهم جدا إحنا ننتبه ونعرف كل ترند، هل هذا الترند هو مناسب للطفل اللي عم بتعامل مع هذا الترند ولا لا. للأسف مؤسسة بيترم الأمان الأولاد عملت بحث وشافت أنه بآخر 5 سنين كان في كتير حالات اللي هي مش بس للسكوتشي، ونحكي كمان عن حالات الإصابات مثل المفرقعات والألعاب النارية، كمان منها 31 حالة. أنا بحكي عن خلال آخر 5 سنين 31 حالة اللي هي بإصابة الاختناق، اللي هي سببها كثير ألعاب مختلفة مثل الصفارات، البالونات، المغناطيس. وللأسف كمان كان في 8 حالات اللي هي كان فيها حروق. سبب
0: ما طبيعة الإصابات والحروق التي وصلت إليكم في المستشفى وغرف الطوارئ دكتور محمد؟
9: صراحة بمستشفى العفولي نفسه ما كانش في عنا حالات، بس طبعا حسب المعطيات اللي احنا وصلناها انها كانت موجودة عنا في البلاد. بأغلب الحالات هي بتكون سوء استخدام، يعني الأطفال بشكل عام بيكون مثلا مفضل حسب وزارة الاقتصاد بالنسبة للعبة السكوتشي، مفضل انه اللي بيستعملوها ما فوق سن 3 سنوات. بشكل عام زي ما حكيت سوء استخدام، ممكن تكون مثلا بالشمس لفترة طويلة، او ممكن يكون الطفل عمره اقل من 3 سنوات، او في اطفال مثلا بعضوها وبتفقع في وجههم، فهي الاشياء ممكن تؤدي لعوارض اللي هي جدا مش منيحة.
0: طبعا المواصفات التي اصدرتها وزارة الاقتصاد توصي، وهي توصيات صارمة، توصي بمنع وصول هذه الألعاب إلى دون سن 3 سنوات، يعني يمنع منعا باتا ذلك دكتور.
9: صحيح مضبوط، مع أنهم كمان فحصوا هاي المواد وما كشفوش فيها مواد خطيرة كيميائية، بس كمان نرجع اللي هو سببها الرئيسي لهاي الحروق اللي هي سوء الاستخدام. ففي أطفال اللي هو بيستعملوها بطريقة غير صحيحة.
0: إذن ما هي نصيحتك الأساسية لهم كأخصائي طب أطفال للأهل طبعا عند اختيار الألعاب؟ ما هي النصائح الأساسية؟
9: أول إشي أنا بنصح الأهل يعني تطلعوش بس على سعر اللعبة أو كديش منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي ويحاولوا يقلدوها بشكل يعني أعمى. المفضل إنه قبل ما يشتروا أي لعبة لازم يتأكدوا من الشركة المصنعة، إذا في مستورد أو جهة اللي هي مسؤولة عن هاي الشغلة، إذا في تعليمات واضحة أو
0: في إشارات معتمدة يجب أن تكون على الألعاب الآمنة للأطفال دكتور؟
9: طبعا كل هاي الأشياء اللي هي إحنا نسميها تاف تيكن اللي لازم تمركوا عنا في البلاد. بتعرف إحنا أغلب الأشياء هاي بتعرف في سببها بيكون أول إشي بيشتروها عن طريق الإنترنت لأنه سعرها رخيص، وبشكل عام جودة هاي الألعاب بتكون مش منيحة، اللي في عندها سهولة إنها تتفتت، وكمان ممكن تأدي كمان الأدوات والموجودة جواتها إحنا منعرفش من شو هي مصنوعة. وإحنا كأطباء أحد الأشياء والتحديات اللي إحنا منواجهها في المستشفى لما بيجوا علينا إنه بيحكونا مثلا كان ألعب لعبة معينة وفقعت وصار 1 2 3، فأحد الأشياء اللي إحنا منواجهها والصعوبات إنه بدنا نعرف شو هاي اللعبة، منكونش نعرف شو اسمها، شو نوعها، شو المواد اللي موجودة فيها، هل هي المادة ممكن لما تكون بالشمس لفترة طويلة ممكن تعمل حروق، أو كل هاي الأشياء دائما منواجهها.
0: إذن على الأهل أن يتأكدوا من سلامة اللعبة قبل دفع ثمنها دكتور محمد.
9: صحيح، وكمان شيء مهم بقول أنا للأهل إنه مش كل إشي ترند على الإنترنت ومناسب أو آمن لأطفالنا. مرات إحنا بدنا نوفر كم من شيكل في شراء لعبة معينة ممكن يكلفنا الكثير من ناحية سلامة.
0: صحيح،
9: وأكيد إحنا تمنيات السلام بالسلامة لجميع أطفالنا.
0: طبعا بكل تأكيد. شكرا لك الدكتور محمد وشاحي أخصائي طب الأطفال في المركز الطبي عيمك، شكرا على مشاركتك معنا في راديو مكان الآن.
9: شكرا لكم،
0: نهارك سعيد. إلى اللقاء، ونحن إلى ملف آخر. هذه المرة قدم قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش لائحة اتهام ضد شرطيين من حرس الحدود بتهم تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة سير العدالة. تقرير هذا التقرير لمراسلنا الشؤون القضائية وليد يوسف.
10: لائحة الاتهام التي قدمها قسم التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش إلى المحكمة المركزية في أورشليم القدس تكشف عن قضية فساد عند حاجز الجيب قرب بلدة جيفعات زئيف شمال العاصمة. وفقا للائحة الاتهام، ففي ذروة أيام القتال خلال حرب السيوف الحديدية سمح شرطيان من حرس الحدود كانا يخدمان في المعبر في مناسبات عديدة لأشخاص ومركبات لم يكن مسموحا لهم بدخول إسرائيل بالعبور من دون تفتيش. في صلب القضية يقف أحد الشرطيين

0: الشرطي قام لاحقا بحذف محادثات ورسائل مع المتهم من هاتفه بهدف إخفاء العلاقة بينهما. ويتهم الشرطي بتلقي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة سير العدالة. أما الشرطي الثاني فيتهم بأنه أقام علاقات مستمرة مع سكان في المنطقة وقدم لهم معلومات حول ما يجري في المعبر وحول ترتيبات العمل، كما سمح بناء على طلبهم لأقربائهم وأصدقائهم بالعبور بدون تصريح. وفي بعض الحالات بحسب لائحة الاتهام طلب أيضا من أفراد شرطة آخرين من زملائه السماح لهم بالعبور. وفي إطار هذه العلاقات تلقى الشرطي وفقا للائحة الاتهام أيضا منافع، من بينها الحصول على الطعام والشراب دون دفع ثمنه في مطعم يملكه اثنان من السكان، حيث تنسب له لائحة الاتهام جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وبالإخلال بواجب رسمي. ويتهم المدني بتقديم الرشوة والنقل غير القانوني والقيادة من دون رخصة.
1: هذا التقرير الرياضي الآن مع باسل زريق. مساء الخير باسل.
2: مساء الخير لك يعقوب. أعمال العنف تضرب بقوة مباريات الدرجة العليا هنا في البلاد، والحديث عن أكثر من مباراة في الأيام الأخيرة. فبعد الأحداث المؤسفة التي عقبت مباراة الدرجة العليا أمس الأول الأحد بين أبوئل أورشليم وضيف مكابي تل أبيب، اعتقلت شرطة نتانيا أمس بعد المباراة بين مكابي نتانيا وضيف اتحاد أبناء سخنين والتي انتهت إلى التعادل السلبي، اعتقلت 4 مشتبهين بعد قيامهم حسب الشبهات بالاعتداء على لاعبين وجمهور من الفريق الخصم من سخنين. إدارة اتحاد أبناء سخنين أصدرت بدورها بيانا في ساعة متأخرة من ليلة أمس وزعته على وسائل الإعلام، جاء فيه كالتالي: حسب المعلومات المتوفرة لدى إدارة النادي، تعرضت سيارة لاعب الفريق إياد أبو عبيد للاعتداء من قبل مجموعة من جماهير الفريق المضيف مكابي نتانيا، حيث قاموا بإلحاق الضرر بسيارته. وفي الحادثة نفسها تعرضت كذلك الأمر سيارة لاعب الفريق السخنيني علائي خجاج للاعتداء، حيث تواجدت زوجته الحامل برفقته داخل السيارة. هذا وطالبت إدارة اتحاد أبناء سخنين في بيانها الشرطة والجهات المختصة بملاحقة هؤلاء المشاغبين وأحالتهم إلى العدالة من أجل اجتثاث هذه الظاهرة المقيتة بشكل جذري من الملاعب. نهاية البيان. ننتقل ليعقوب إلى مباراة الليلة، إذ يحل فريق أبويل بئر السبع في الساعة 8:45 من هذا المساء ضيفا على فريق صباح باكو الأذري، وذلك ضمن إياب الملحق المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا. 2-1 انتهت نتيجة مباراة الذهاب بين الفريقين لمصلحة بئر السبع الأسبوع الماضي. وفي حال فوز أو تعادل الفريق السبعاوي هذه الليلة في أذربيجان، فإنه سيصنع التاريخ بتأهله لأول مرة في مسيرته الكروية إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا. ومن المتوقع أن يجدد مدرب بئر السبع ران كوتشوك الثقة بنفس التركيب الذي حقق الفوز في مباراة الذهاب الأسبوع الماضي أمام نفس الفريق. أخيرا في الدوري الإسباني في العاشرة من هذه الليلة المباراة المتممة الأسبوع الأول من الدوري، فالنسيا يستضيف بيتيس. إليك يا عقوب.
1: شكرا لك باسل. وبهذا التقرير سيداتي وسادتي نصل إلى نهاية جولة المساء، رافقكم فيها من الإنتاج سي بي أفلح، هندسة إذاعية إلى أزولاي، وفي الإعداد والتقديم يعقوب عزرا. أرجو لكم مستمعين مساء طيبا وهادئا، وإلى اللقاء.

0: الجمعة على قناة مكان.
1: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
0: يلا نخططها، برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
1: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة، فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
0: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
2: أجا
3: هدوء.
4: هيا يا جماعة بس شوي.
5: هل ستجرى مباراة اتحاد أبناء سخنين؟
4: يا جماعة كملوا، أنا معكم. عيد مين؟
0: إذا أنتوا كمان مش قادرين تفارقوا البرامج الرياضية، عنا إلكو أخبار سارة، راديو مكان ببرامجها الرياضية المختلفة، كل ما يدور خلف الكواليس مع تغطية مباشرة من الملاعب من الأربعاء وحتى السبت مع محمد الشيخ خليل.

0: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركع 050-222-1111. وتنسيش تعزمينا.
1: كنور بعطيكو اكسترا بالمطبخ. نشتري 4 منتجات من كنور بنحصل على قسيمة اكسترا بقيمة 50 شيكل واستغلالها بنعمان سولتم او فودابيل. للتفاصيل والمشاركة ابحثوا على قسيمة كنور في جوجل. محدد لأول 8000 مرسل من 16/8 ولغاية 18/9، خاضع لشروط الحملة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
3: أبرز عناوين الساعة: ترامب يحذر إيران من مغبة زرع ألغام بحرية جديدة في مضيق هرمز. وزير الدفاع يقوم بزيارة تفقدية لجنوب سوريا. أوساط في مجلس السلام لغزة تتهم طرفي النزاع بخرق اتفاق النقاط 20. مؤشرات على تململ داخل بيئة الحاضنة لحزب الله في لبنان. والحرارة نحو الارتفاع قليلاً.
4: راديو مكان الأخبار.
3: أخبار السادسة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. حذر الرئيس الأمريكي ترامب مساء اليوم إيران من مغبة إعادة زرع الألغام البحرية في المياه الدولية بمضيق هرمز. وشدد ترامب على أنه سيتم قصف كل قطعة بحرية ستفعل ذلك، مضيفا أن الولايات المتحدة تتابع بواسطة أقمارها الاصطناعية كل ما يحدث في المضيق، كما هو الحال بالنسبة لجبل الفأس. وفي إيران، قال مصدر مقرب من فريق التفاوض إنه تم إبلاغ الوسيط الباكستاني بموقف طهران وشروطها بشأن مضيق هرمز على أن ينقله إلى الجانب الأمريكي. وفي حديث لوكالة أنباء تسنيم، أضاف المصدر أن عودة الولايات المتحدة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذ بنودها بما في ذلك البند الذي يتعلق بالترتيبات الإيرانية في المضيق تعد من ضمن شروط بلاده. زار وزير الدفاع كاتس قمة جبل الشيخ بجنوب سوريا، حيث صرح بأن إسرائيل لن تنسحب منها ومن المنطقة الأمنية ما دامت التهديدات الجهادية مستمرة. وأضاف كاتس أن الرسالة للرئيس السوري الشرع واضحة، وهي: عندما ترى قوات جيش الدفاع على جبل الشيخ تدرك أننا هنا للدفاع عن حدودنا وقرانا. أورد النبأ مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة. اتهمت أوساط في مجلس السلام لغزة كل من حماس وإسرائيل بخرق اتفاق النقاط 20. وقالت الأوساط إنه يجب وقف كل النشاطات المسلحة في القطاع بما في ذلك إطلاق الطائرات الورقية. وأوضحت أنه يجب ألا يتجاوز النشاط العسكري الإسرائيلي الرد على تهديدات حقيقية وفورية. ونقلت هذه الرسالة إلى الجانبين عبر آلية التنسيق. في لبنان، برزت مؤشرات على التململ داخل البيئة الحاضنة لحزب الله في منطقتي بعلبك والهرمل وسط مواقف مؤيدة لحصر السلاح بيد الدولة. هذا ما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية، مشيرة إلى تزامن ذلك مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي تحملت أضرار الحرب.
4: حالة الطقس الليلة على قناة مكان.
5: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه.
4: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
3: يترو غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحرب. في السابعة مستمعينا الكرام، لقاءنا الإخباري القادم بمشيئة المولى.
4: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان. نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. اليوم في النشرة المسائية على قناة مكان.
6: أهلا بكم وإليكم أبرز عناوين النشرة المسائية. النائب سوكوت يهدم نصبا تذكاريا لإرهابيين في قرية مأدمة قرب نابلس وسط اتهام جيش الدفاع له بالكذب وخرق التفاهمات واستنكار واسع من الحلبة السياسية. إسرائيل تبلغ مجلس السلام بأنها ستكثف هجماتها بغزة إذا لم يتوقف إطلاق الطائرات الورقية خلال 3 أيام، والتظاهرة في كرم شالوم تطالب بعدم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترامب. بعد إطلاق واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، وزير الحرب الأمريكي لا يستبعد استخدام القوة العسكرية، وباكستان تعلن عن إحراز تقدم كبير في المحادثات. وسط ترحيب واسع من السكان، بلدية تراد تنصب مئات الكاميرات في المدينة ضمن مشروع مدينة بلا عنف، وملفات أخرى نطرحها لنقل الصورة الكاملة وأبعد من ذلك.
4: اليوم مع فراس حامد، النشرة المسائية كل مساء في 7 على قناة مكان وكان بوكس.

0: حتى على قناة مكان. مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا
0: بصراحة. وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.
6: مكان مع غالي زمان.
0: مقهى الأطلال.

0: بعد قليل أنتم على موعد مع النشرة المسائية لقناة مكان. الليلة على قناة مكان.
1: وراء كل قصة كبيرة في الحياة في حدا بيفتح لنا قلبه لنتقرب أكتر من عالمه ومن حقيقته اللي بس هو بيعرف يعبر عنها.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري ومع أشخاص وقصص ما بتنتسى.
2: وإحنا مع بعض وهي جالسة جنبي وأنا عارف إنه الطبيب هناك إنه معجزة إنها بعدها عايشة.
3: كان بده يناولني شغلة بوست إيده، سحب إيده قال لي إيش عم بتساوي؟ قلت له مش عارف شو أقول لك وشو أشكرا.
0: قصة بموسم جديد مع فادي زغيري الليلة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش عند كل مذيع.
0: راديو مكان.

0: عام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
1: جانيرو، المطبخ الحلو علينا والطبخة الطيبة عليك. مطابخ جانيرو ما في غيره. يركا 050-222-1111 وتنسيش تعزمينا.

0: الآن النشرة المسائية من قناة مكان.
1: قرية مأدمة قرب نابلس. إسرائيل تبلغ مجلس السلام بأنها ستكثف هجماتها في غزة إذا لم يتوقف إطلاق الطائرات الورقية خلال 3 أيام. مجلس السلام يتهم حماس وإسرائيل بخرق اتفاق النقاط 20 ويدعو لوقف إطلاق الطائرات الورقية. كاتس يزور جبل الشيخ بجنوب سوريا ويؤكد أنه لا انسحاب من المنطقة الأمنية ما دامت التهديدات مستمرة. وزير الحرب الأمريكي لا يستبعد استخدام القوة العسكرية ضد إيران، وباكستان تعلن عن إحراز تقدم في المحادثات. ترامب يقول أن إيران تعيش أزمة إنسانية هائلة ويجب وقفها، ويتهمها بقتل مواطنيها حتى دون احتجاجات. إدارة ترامب تدرس إمكانية إعادة السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك إثر تصريحاته الأخيرة. وسط ترحيب واسع من السكان، بلدية رهط تنصب كاميرات في المدينة ضمن مشروع مدينة بلا عنف.
2: النشرة المسائية مع فراس حامد.
1: أهلا بكم في النشرة المسائية، والبداية من العاصفة السياسية والأمنية التي أثارها النائب تسفي سوكوت عن حزب تسيونوت داتيت بعد إقدامه على هدم نصب تذكاري لتخليد ذكرى إرهابيين في قرية مأدمة قرب نابلس، حيث اتهمه جيش الدفاع بالكذب، في حين لاقت خطوة سوكوت استنكارا واضحا من جهات سياسية على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. التفاصيل في تقرير مراسلنا زكي بنحاس.
3: عاصفة سياسية وأمنية بعد إقدام عضو الكنيسة تسفي سوكوت من حزب تسيونوت الداتيت على هدم نصب تذكاري لتخليد ذكرى مخربين في قرية مأدمة بنابلس برفقة جنود من جيش الدفاع.
4: كان هناك دورية لجيش الاحتلال متواجدة وشاهدوا وكانوا في تصوير الفيديو الذي نشره عضو الكنيسة، وكان جيش الاحتلال متواجد حينما أخرجوا المطاقة الحديدية، وكان متواجد حينما بدأوا بتكسير الصرح، وكان متواجد حينما تبادلوا الأدوار.
3: سوكوت قال إنه نفذ هذه الخطوة على خلفية عدم استجابة الجيش لطلبه بهدم النصب التذكاري.
5: זה משהו שאנחנו לא יכולים להשאיר אותו כאן, כי כל מקום שיש דבר כזה שמסית הטרור, אנחנו חייבים להוריד אותו. כי כל ילד שעובר כאן וגדל בכפר הזה ורואה את האנדרטה הזו, הוא רוצה להיות שהיד כשהוא יגדל.
3: من جانبه اتهم جيش الدفاع سوكوت بالكذب، وأن هدم النصب التذكاري جاء بخلاف التفاهمات معه، وأن الجيش يهدم بانتظام النصب التذكاري للإرهابيين مع مراعاة جميع التصاريح اللازمة وبالتنسيق مع الإدارة المدنية.
6: ما شتيخ لاسوت لا شال شلو أنا خشيف زي هذا برا نخون هلق ووسه
7: كم صريخ لحكوت لا مشترش تعسيد زي
6: איזה משטרה? אולי המשטרה הם גם חברים איתם, לא לא לא. בן אדם חושב הדבר הנכון לעשות ולא לשאול שאלות.
3: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وجه انتقادا ضمنيا لتسفي سوكوت قائلا إن جيش الدفاع هو الجهة السيادية في يهودا والسامرة والمخول بتطبيق قرارات المستوى السياسي. ردود الأفعال توالت من كل حدب وصوب ومن أعلى الهرم السياسي.
8: بمدينة متوكنت أدام כמו سوكوت هو لا يور وادات خنوخ هو عوريان مسوكان شبوجع ببيتخون إسرائيل وعمد لدين على كخ ب 27 بأكتوبر نسيم لزي سوف نخلف את ממשלת מחריבי הדמוקרטיה בממשלה של לוחמי הדמוקרטיה נחזיר את האחריות את שלטון החוק ואת הביטחון.
3: ردود أفعال الشارع على تحطيم النصب التذكاري تراوحت بين مرحب ومعارض.
9: كل مي شبوجع بخيم של בן אדם אזרח חף מפשע שהוא לא חייל שהוא לא במצב מלחמה שהוא לא שום דבר אסור לפאר אותו, ואם מישהו מפאר אותו אז צריך למנוע את זה. זה מה שאני חושב.
10: חבר כנסת במדינת ישראל לא צריך לעשות את הדברים האלה. חבר כנסת במדינת ישראל צריך להתנהג בצורה ממלכתית, צריך להתנהג בצורה מכובדת. הדבר הזה לא יעזור לנו לא לקבל שלום ולא ביטחון ולא שום דבר בסגנון הזה. מוטב שחברי הכנסת שלנו יתחילו להתעסק ולדאוג פה ליוקר המחיה.
3: أدو الكنيست عدي عزوز من حزب يش عتيد قدمت شكوى ضد تسفي سكوت على خلفية تحطيم نصب التسكري وتعريض الجنود للخطر. ويبقى دخول عضو الكنيست إلى قرية فلسطينية برفقة حماية عسكرية مشهدا يعكس أداة لتصعيد حجم التوتر المتصاعد في مناطق يهودا والسامرة في خطوة الجميع في غنى عنها.
11: ما بعد جلسة الكابينت التي ناقشت تطبيق خطة ترامب لغزة واستمرار إطلاق الطائرات الورقية، أبلغت إسرائيل مجلس السلام بأنها ستكثف هجماتها في غزة إذا لم يتوقف إطلاق الطائرات الورقية في غضون 3 أيام، في حين اتهم مجلس السلام كلا من حماس وإسرائيل بخرق اتفاق النقاط 20 وبأنه يجب وقف إطلاق الطائرات الورقية. ينضم إلينا مراسل الشؤون السياسية شيمون أران. شيمون، مرحبا بك في البداية. دعنا نقول الطائرات الورقية كانت على طاولة جلسة الكابينت، واليوم تصريحات لمجلس السلام وأيضا مهلة لمجلس السلام بقضية الطائرات الورقية.
12: نعم، هذه القضية قضية إطلاق الطائرات الورقية باتجاه الأراضي الإسرائيلية يثير قلقا وغضبا شديدا لدى إسرائيل. كانت إسرائيل قد أرسلت رسائل تحذيرية إلى حماس، أيضا حماس تقف وراء هذه الظاهرة رغم نفي حماس بأن الصبيان يقومون بذلك. رغم ذلك وفي ظل التشاور بين إسرائيل وكل من واشنطن مجلس السلام، إسرائيل تعلن أنها تمهل مجلس السلام أو تمهل حماس بوقف هذه الظاهرة بإطلاق الطائرات الورقية باتجاه الأراضي الإسرائيلية ب3 أيام، وإلا فإنها ستعمل بصورة حازمة وصارمة وبصورة أكثر كثافة ضد حركة حماس في قطاع غزة. هذا الأمر حدا بواشنطن وأيضا بمجلس السلام لنقل هذه الرسائل التحذيرية إلى حركة حماس. في هذه المرحلة كما نرى ليس هناك أي تقدم في خطة الرئيس ترامب، وذلك نظرا لعدم قيام حماس بما تعهدت به، وهو تفكيك الحركة من السلاح ونزع السلاح عن قطاع غزة. إسرائيل تصر على ذلك في هذه المرحلة لا تدخل القوات الأجنبية قوات الاستقرار الدولي إلى إسرائيل، وذلك بسبب معارضة شديدة اليوم.
11: نعم، هناك دعنا نقول هناك شروط إسرائيلية بهذا الصدد.
12: نعم بالفعل، وكانت اليوم أيضا مظاهرة حاشدة صاخبة عند القاعدة بمحاذاة قطاع غزة، حيث من المقرر أن تقوم هذه القاعدة قاعدة للقوات الدولية. إسرائيل تحتج على هذا الأمر. الوزير أوريت ستروك والوزير بيتسالي سموتريتش طرح هذا الموضوع على جلسة الكابينت يوم أمس. هناك معارضة شديدة. إسرائيل تصر على عدم قيام هذه القوات بنزع سلاح حماس، ووفق الصيغة الجديدة التي تم التوصل إليها فإن هذه القوة هي قوة فاصلة فقط بين جيش الدفاع وحماس، فهي لن تقوم بنزع سلاح عن حماس. هذا الأمر يثير غضبا شديدا لدى إسرائيل. الأمور تراوح مكانها في هذه المرحلة.
11: نعم، دعنا نقول شمال بالنسبة للطائرات الورقية، ما يجري هو بمثابة استخلاص عبر من 7 أكتوبر، حتى رئيس أركان جيش الدفاع يقول بأننا استخلصنا العبر ولن نعود إلى 6 أكتوبر بهذه القضية.
12: نعم بالفعل، في بداية كانت هناك استهتار ولم تأخذ هذه الأمور بجدية كبيرة إطلاق هذه الطائرات الورقية، ولكن بعد أحداث 7 أكتوبر هناك احتجاج كبير لدى السكان في المنطقة الجنوبية والرؤساء المجالس المحلية هناك. هناك دعوة من قبلهم إلى الحكومة إلى جيش الدفاع بالعمل بصرامة كبيرة، وكانت هناك ردود إسرائيلية، ردود عسكرية. إسرائيل تطالب السكان يطالبون باتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد حماس لعدم واعتبار كل والقيام والرد بكل على كل هذه ورقة طائرة ورقية، القيام بضربة عسكرية قاسية لتلقين حماس بدرس بأنه لا يجب ألا تقوم بمثل هذه الأمور التي سبقت أيضا مجازر 7 أكتوبر كما نتذكر جميعا في رأس.
11: نعم نشكرك في هذه المرحلة شيمون أران، سنعود إليك لاحقا في سياق النشر. شكرا جزيلا لك.
12: شكرا لكم.
11: أجرى رئيس الأركان الجنرال إيال زمير اليوم جولة ميدانية في قطاع غزة برفقة ضباط كبار، واستعرض الضباط أمامه صورة الوضع العملياتية ونشاط القوات في المنطقة، مؤكدا أن جيش الدفاع مستعد ومتأهب على جميع الجبهات ولن يسمح للأعداء في غزة ولبنان بإعادة بناء قوتهم من جديد، وسيستغل كل فرصة لإزالة التهديدات في طور نشوئها، وبأن جيش الدفاع لن يعود إلى النهج الذي كان قبل 7 أكتوبر، مضيفا أن إسرائيل لن تتخلى عن الهدف المتمثل بنزع سلاح حماس وتفكيكها بكل الوسائل المطلوبة. في ظل التهديدات بالتصعيد من جديد في قطاع غزة بسبب الطائرات الورقية، تدخل القاهرة على الخط وتقود اتصالات مكثفة لتهدئة الخواطر، في حين توجهت جهات محسوبة على حماس إلى أولياء أمور محذرة إياهم من مغبة السماح للأطفال بإطلاق طائرات ورقية. التفاصيل في تقرير وسيم كيوف.
13: يبدو أن إطلاق الطائرات الورقية صوب منطقة غلاف غزة عاد ليهدد أمن واستقرار سكان الغلاف، ما كان كافيا لإطلاق تهديدات واضحة وغير مسبوقة من قبل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاع إسرائيل كاتس بإخلاء أحياء كاملة والعودة إلى مربع عمليات التصفيات المركزة في تلويح صريح وواضح بإنهاء تفاهمات التهدئة. هذا وأشارت مصادر أمنية بأن إسرائيل أبلغت مجلس السلام لغزة بأنها ستكثف من هجماتها في قطاع غزة إذا لم يتوقف إطلاق الطائرات الورقية صوب منطقة الغلاف في غضون 3 أيام. وبينما ترفض الفصائل الفلسطينية التحذيرات الإسرائيلية وتعتبرها ذرائع واهية للتصعيد ونسف خطة الإدارة الأمريكية بشأن مستقبل القطاع، تسابق الدبلوماسية المصرية الزمن، فالقاهرة دخلت على خط الأزمة بكامل ثقلها وتقود اتصالات مكثفة وضغوطا لإخماد ألسنة التصعيد ومنع الطرفين من استغلال ألعاب الورق لتفجير الموقف العسكري والهروب من استحقاقات الاتفاقات. ليبقى السؤال، هل تنجح الوساطة المصرية في تفكيك هذه الأزمة الورقية الملغومة، أم أن غلاف غزة يستعد لجولة جديدة من المواجهة الشاملة؟ في المقابل توجهت العديد من الجهات في قطاع غزة، بعضها محسوبة على حكم حماس، إلى أولياء أمور أطفال القطاع محذرة إياهم من مغبة السماح للأطفال بإطلاق طائرات ورقية. هذا جاء في أعقاب التحذيرات من قبل أورشليم القدس إلى السلطات الحمسوية بأن استمرار هذه الخطوات التصعيدية سيؤدي في نهاية المطاف إلى إجلاء سكان المناطق التي تطلق هذه الأجسام منها. في الأثناء، مصدر مصري رفيع المستوى يكشف لصحيفة الشرق الأوسط بأن تحركات مصر الأخيرة في الساحة الفلسطينية الداخلية تهدف في الأساس إلى تمهيد الطريق لتجمع واسع لجميع المنظمات الفلسطينية بما في ذلك فتح وحركة حماس. هذا مع توضيح المصدر إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن قد يشارك هو أيضا في هذا المؤتمر لتحقيق نجاح جهود المصريين. وأشار المصدر أيضا إلى أن هذه الجهود المصرية تنفذ بطريقة متوازنة ما بين حماس وكذلك مع السلطة الفلسطينية وحركة فتح. وفي تطور لافت آخر، تظاهر في كرم شلوم اليوم العشرات من سكان منطقة غلاف غزة لمطالبة الحكومة بعدم تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي ترامب للقطاع قبل نزع سلاح حماس، هذا مع التأكيد إلى ضرورة عدم بقاء حركة حماس في الحكم بأي شكل من الأشكال.
14: ועכשיו באנו פה לעצור את הדבר ההזוי החדש שהממשלה הזאת מביאה עלינו, את הכוחות הזרים שעוד יגידו לחיילים שלנו אם לראות, מה לראות, איך לראות. אנחנו רוצים חיסול מוחלט של חמאס, אנחנו רוצים את צה"ל חזרה בתוך הרצועה.
13: إذن بين طائرات ورقية يراها الغلاف تهديدا وجوديا وترسانة حرب تراها غزة مصيرا حتميا، يبقى المشهد معلقا على حبل رفيع من الاحتمالات. القاهرة تمسك بآخر خيوط الدبلوماسية لمنع هذا الارتطام، وأورشليم القدس تضع يدها على الزناد، بينما يترقب مليون إنسان في القطاع هدوءا مؤقتا أو عاصفة جديدة قد تحرق الأخضر واليابس.
11: وزير الدفاع إسرائيل كاتس يقوم بزيارة لقمة جبل الشيخ بجنوب سوريا، مصرحا بأن إسرائيل لن تنسحب منها ومن المنطقة الأمنية ما دامت التهديدات الجهادية مستمرة. وعلى الجبهة اللبنانية الأنظار ما تزال شاخصة إلى مرتفعات علي الطاهر. ينضم إلينا مراسل الشؤون الأمنية والعسكرية أيال عليمة. أيال مرحبا بك. في البداية نبدأ بجولة كاتس لقمة جبل الشيخ، ورسائل ما زالت مستمرة من المستوى السياسي وأيضا من المستوى العسكري لدمشق وأنقرة.
15: نعم، مع أننا قد تعودنا إلى أساليب وزير الدفاع المميزة وتصريحات الرنانة، ولكن يبدو أنه يستطيع المرة والأخرى المفاجأة، وهذه المرة ينقل رسالة مباشرة للرئيس السوري خلال جولة تفقدية يقوم بها لموقع الموقع السوري في قمة جبل الشيخ التي كانت إسرائيل قد احتلت هذه القمة بعد سقوط النظام السابق. وخلال جولة تفقدية برفقة نائب رئيس هيئة الأركان قائد المنطقة الشمالية وكبار القادة، ينقل رسالة واضحة للرئيس الشرع. ربما دعنا نشاهد ما يقوله الوزير كاتس.
16: المسر وبرور גם לנשיא סוריה, כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ובביס למעלה על החרמון ורואה צהל, אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו, וזה המסר הטוב ביותר. כל עוד יהיו איומים, צהל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו. כך עשינו וכך אנחנו מתכוונים לעשות גם בעתיד. פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל. הבהרנו את הדברים בצורה ברורה, נעמוד עליהם גם בעתיד.
11: נעם אייל.
15: إذا كان الهدف من هذه الجولة إهانة الرئيس السوري وتدليله، فلا شك بأن وزير الدفاع قد نجح بذلك. ولكن يجب القول خلال الأيام الأخيرة وخاصة بعد الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قاعدة سلاح الجو على الحدود التركية، كانت هناك سلسلة اتصالات سرية علنية مباشرة غير مباشرة بين جهات إسرائيلية و سورية بوساطة أمريكية وأخرى، وذلك بهدف إزالة التوتر قد المستطاع في العلاقات بين إسرائيل وسوريا في عقاب هذا الهجوم. بلا شك هذه الجولة ربما قد حققت نتيجة مغايرة تماما، ويجب القول بهذا الصدد أنه في الفترة الأخيرة ازدادت الأصوات من بين بعض الباحثين بضمنهم في معهد الأبحاث الاستراتيجية الذين يرون بأن إسرائيل تتجه أو تمارس سياسة خاطئة في كل ما يتعلق بطريقة التعامل مع القضية السورية، وفي نهاية الأمر ربما بهذه الطريقة قد تحول سوريا إلى عدو لها، وخاصة على خلفية تصريحات الرئيس السوري خاصة خلال الأيام الأخيرة وبعد هذا الهجوم بأنه غير معني بمواجهة إسرائيل عسكريا بل التوصل إلى تفاهمات أمنية وعسكرية، أملا في أن تمهد هذه التفاهمات الطريقة لتسوية سياسية. ولكن واضح بأن إسرائيل أو لا توجد هناك أذان صاغية لهذه التصريحات من دمشق.
11: نعم، أنتقل بك إلى الجبهة اللبنانية أيال، والأنظار كما ذكرنا شاخصة إلى مرتفعات علي الطاهر، مع أصوات تقول بأن جيش الدفاع قادر على حسم هذه المعركة لكن يمتنع عن ذلك تحسبا لرد إيراني مع وجود قادة من الحرس الثوري في هذه المنطقة.
15: السؤال كما نعلم لا يتعلق بقدرات الجيش الإسرائيلي أو بقدرات إسرائيل العسكرية، هذا صحيح بالنسبة للجبهة السورية، بالنسبة لقطاع غزة، وبلا شك فيما يتعلق بلبنان هناك قيود في من قبل الإدارة الأمريكية تسمح لإسرائيل النشاط المحدود في الأراضي التي احتلتها في جنوب لبنان، وهذا لا يشمل القيام بتدمير ما تبقى من بنى تحتية عسكرية في مرتفعات علي الطاهر، هذه المناطق المحصنة تحت الأرضية التي لا يزال بداخلها عشرات من عناصر حزب الله. في هذه المرحلة الأوضاع في المناطق اللبنانية قد يكون خطيرا، بمعنى أن الانزلاق إلى أو الانجرار إلى تصعيد أكبر لا يزال قائما رغم الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية، ولكن بلا شك هناك نوع من الجداول الزمنية التي إسرائيل يجب أن تتقيد بها في كل ما يتعلق بهذا الموضوع. دعنا نتذكر أنه من المقرر أن تستأنف الجولة أخرى من المفاوضات في روما في مطلع الشهر القادم، أي بعد حوالي أسبوع أو أسبوعين، وهناك علامات استفهام كثيرة حول هذه الجولة ومشاركة الجانب اللبناني بهذه المحادثات.
11: نعم إيال عليمة، شكرا جزيلا لك.
15: شكرا في الرأس.
11: ومراسلنا نجيب قزر رافق اليوم قوات جيش الدفاع في منطقة بنت جبيل في جنوب لبنان واطلع على نشاطات القوات. مساء الخير نجيب، في البداية ضعنا في هذه المرافقة لقوات جيش الدفاع في منطقة بنت جبيل.
17: أهلا بك فراس، دعنا نقول أن هذه الجولة هي الجولة الأولى التي يقوم فيها جيش الدفاع باستدعاء طواقم إعلام عربية من البلاد ومن خارجها للاطلاع على أعمال جيش الدفاع داخل جنوبي لبنان، تحديدا في منطقة بنت جبيل، التي كما يعني نشير إلى أن هذه المنطقة، منطقة بنت جبيل، هي كانت بمثابة رمز لعناصر حزب الله. وخلال اطلاعنا هناك شهدنا عمليات قوات جيش الدفاع بتدمير البنى التحتية وغيرها من المواقع التي كان حزب الله يعني يقوم بتخزين الأسلحة فيها أو منصات إطلاق صواريخ وغيرها من الأماكن. جيش الدفاع يؤكد يعني خلال هذه الجولة وخلال حديثنا مع العديد من القادة العسكريين، قالوا إن جيش الدفاع يعني بشكل عام يعني حتى لو أنه كان هنالك اتفاق، ولكن هذا الاتفاق الذي يتبلور، يعني تحدث قبل قليل الزميل إيال عليمة حول المحادثات في روما، ولكن جيش الدفاع يقول ويؤكد أن جيش الدفاع لديه الكثير من العمل في هذه المنطقة لإبعاد جميع الخطر عن سكان المنطقة الشمالية. هنالك يعني العديد من المناطق التي لم يصلها جيش الدفاع أو أنفاق التي لم يقوم بتدميرها بشكل كامل. دعنا لربما نتوقف في راس عند الحديث الذي أجريناه مع اللوتينت كولونيل اللواوية المتحدثة بلسان جيش الدفاع لوسائل الإعلام العربية حول استدعاء وسائل الإعلام العربية إلى منطقة بنت جبيل.
18: دخول مراسلين من العالم العربي إلى جانب مراسلين عرب محليين لبنت جبيل بيحمل أهمية كبيرة جدا، فالهدف هو إتاحة الفرصة أمامهم لرؤية الواقع اللي بنتحدث عنه بأعينهم ونقله بشكل مباشر للجمهور العربي. فعلى مدار سنوات بنى حزب الله حول بنت جبيل سردية اللي بتقوم على القوة والمقاومة والدفاع عن لبنان، أما على أرض الواقع فيرى المراسلون بأنفسهم وهم داخل أرض العدو كيف تموضع حزب الله داخل البيئة المدنية، وأين أخفى الوسائل القتالية والبنى التحتية الإرهابية، وما هي تداعيات هذا النشاط على جنوب لبنان وعلى السكان أنفسهم. وطبعا بتحمل بنت جبيل أيضا رمزية عميقة في خطاب نصر الله، فلذلك إحضار وسائل إعلام عربية لهذا المكان تحديدا بشكل فرصة لوضع واقع اليوم في مواجهة الشعارات والوعود اللي أطلقت من هنا على مدار سنوات.
11: نعم نجيب، دعنا نقول إلى أي مدى، وأنت كنت هناك، إلى أي مدى بالفعل نحن في خضم اتفاق وقف إطلاق النار، إلى أي مدى تهديد المسيرات من قبل حزب الله ما زال قائم، وإلى أي مدى هناك نشاط عسكري بالفعل؟
17: نعم يمكن القول أن التهديد الذي يأتي من قبل الطائرات المسيرة الذي شهدناه يعني خلال أو بداية هذا العام هو يعني انتهى. دعنا نقول لا يوجد هنالك تهديدات بعد وقف إطلاق النار التي يشهدها مقاتلو جيش الدفاع في هذه المنطقة. الأمور هنالك هادئة، جيش الدفاع يواصل العمليات العسكرية ونحن متواجدون في هذه المنطقة. شهدنا وسمعنا العديد من التفجيرات التي قام بها جيش الدفاع تحديدا في المنطقة الصفراء، هذه المنطقة التي ما زالت تسيطر عليها قوات جيش الدفاع. خلال هذه الجولة أيضا يعني تحدثنا حول القرى المسيحية، ثلاث قرى مسيحية التي تقع في منطقة نفوذ الفرقة 91 التي قمنا بمرافقتها في هذه الجولة. على كل حال يعني فراس، غدا سوف يكون هنالك تقرير موسع حول هذه الجولة على أن يعرض خلال النشرة المسائية يوم غد الأربعاء.
11: نعم ونحن بانتظار ذلك. نجيب قزل شكرا جزيلا لك.
17: شكرا لك.
11: والآن إلى انتخابات 2026. 63 يوما على الانتخابات للكنيست والإعلان عن أحزاب جديدة يتواصل، حيث أعلن اليوم أوفر فينتر عن تشكيل حزب يميني جديد يتوجه من خلاله إلى مصوتي اليمين الذين خاب أملهم من الحكومة الحالية ومن إخفاق 7 أكتوبر. وكان رئيس الوزراء نتنياهو قد توجه إلى معسكر اليمين مطالبا بعدم التصويت إلى الأحزاب الصغيرة الجديدة حتى اليمينية منها، معللا ذلك بأمكانية تضييع الكثير من أصوات اليمين لأحزاب لن تتجاوز نسبة الحسم. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا محلل الشؤون الحزبية جلال بنا. أستاذ جلال مرحبا بك في البداية. كما ذكرنا عوفر فينتر يدخل بشكل رسمي إلى المعركة الانتخابية، ونتنياهو أوعز أمس وفي الأيام الأخيرة على إلى مهاجمة فينتر. لماذا هذا التخوف من قبل نتنياهو من فينتر برأيك؟
19: لأنه أولاً نعم مساء أنت وجميع المشاهدين. بداية يعني بنيامين نتنياهو يحاول رص الصفوف في ائتلافه، الائتلاف المكون من الأحزاب، من أحزاب اليمين الداعمة له. بالنسبة له إذا عادت التجربة كما كان في السابق ولم يتمكن فينتر أو على سبيل المثال الصهيونية الدينية من عبور نسبة الحسم، هذا يقول بالنسبة لنتنياهو خسارة 4 أعضاء كنيست. وخسارة 4 أعضاء كنيست في الائتلاف الحاكم الحالي، رغم أن استطلاعات الرأي تقول شيء آخر، هذا يعني أن الائتلاف الحالي برئاسة بنيامين نتنياهو لن يتمكن من تشكيل الائتلاف الحكومي القادم، ولم يكون لديه يعني لم تتوفر له الفرصة لتشكيل الائتلاف القادم. لذلك
11: نعم يعني أستاذ جلال دعنا نقول يعني تخوف نتنياهو واضح، تخوف نتنياهو بأن دخول فينتر قد يبعد سموتريتش على سبيل المثال من عبور نسبة الحاسم، وخصوصا أن فينتر وسموتريتش هم دعنا نقول على خانة الصهيونية الدتيت.
19: يعني فينتر وسموتريتش يتنافسان على نفس الأصوات، على نفس بنك الأصوات، وبالتالي المخاوف من لدى بنيامين نتنياهو ولدى الصهيونية اليهودية أن يكون هناك عمليا خسارة لأحد الحزبين، بمعنى خسارة 4 أعضاء كنيست. لا يمكن ولا في أي سيناريو محتمل أن يكون هناك إمكانية أن يعني عبور الحزبان نسبة الحسم والفوز 8 أعضاء كنيست أو أكثر. هذا السيناريو يعني غير واقعي بتاتا. وفينتر يأتي مع مقولة واضحة جدا أنه كل من هو كان مسؤول في 7 أكتوبر منتخب جمهور أو إن كان عسكري أو أمني عليه أن يذهب إلى
11: نعم بهذه النقطة. بهذه النقطة أستاذ جلال ربما هناك تخوف لدى نتنياهو والليكود بأن فينتر إذا عبر نسبة الحسم قد يدعم أيزيكوت ولا يدعم نتنياهو.
19: طبعا فينتر حتى الآن يقول حكومة يمين، وهو لا يقول بنيامين نتنياهو ولا يقول الائتلاف الحالي، هو ضد الائتلاف الحالي وليس مع أيزينكوت وائتلافه. قد يعني فينتر قد يقرر وقد يكون فعلا هو بيضة القبان في الانتخابات القادمة بما يتعلق إذا كان سيدعم أو سيوصي على أيزنكوت أو على شخص آخر لتشكيل الائتلاف القادم من الشق الذي يعارض نتنياهو. ولا يمكن أن نقول أنه شق اليسار، لأنه هناك الكثير من الأحزاب التي لا تريد بنيامين نتنياهو، ولكن هي أحزاب مركز وأحزاب يمين مثل فيكتور ليبرمان وغيره. وبالتالي فينتر إذا عبر نسبة الحسم قد يطيح ببنيامين نتنياهو، وقد يعني يكون سبب ذهاب بنيامين نتنياهو إما إلى البيت وإما إلى صفوف نعم. المعارضة كما كان في الانتخابات قبل 4 سنوات.
11: نعم جلال، فينتر أعلن عن القائمة، حتى من سيكون ضمن هذه القائمة من ضمنهم يوسف حداد. ما الغاية من هذا؟ دعنا نقول ما الغاية بجلب يوسف حداد لقائمة عوفر فينتر؟
19: يعني يوسف حداد شخصية معروفة في الشارع اليهودي وأيضا في الشارع العربي، ولكن أشك أنه شخصية يوسف حداد تؤثر على الناخب العربي. على العكس تماما، يوسف حداد إذا كان يأتي بأصوات فهو يأتي بأصوات من الشارع اليهودي وليس من الشارع العربي، وهذا الأمر يعني سيكون لدى حداد امتحان على أرض الواقع، خاصة وأنه هو سنوات يقول أن المجتمع العربي يريد تغيير وأن المجتمع العربي يدعمه. الآن هي فرصة لأن يعني
11: أستاذ جلال،
19: أنا شخصيا أشك أنه يوسف حداد بإمكانه أن يحصل على أصوات من المجتمع العربي.
11: نعم، بجملة أو جملتين بالنسبة للمعسكر الآخر، هم لم يدخلوا حتى الآن مرحلة توحيد الصفوف. ليبرمان قال اليوم بشكل واضح ربما توحيد الصفوف قد يضر بعدد المقاعد لهذا المعسكر، وربما من ضمن هذا المعسكر هناك تخوف حقيقي بأنه قد يذهب أيزنكوت في نهاية المطاف إلى نتنياهو.
19: يعني بدون شك أنه كما في كل انتخابات الشق المعارض لنتنياهو لا يمكن أن يتوحد، عدا في الانتخابات التي كانت بفترة حكومة التغيير بنت عباس ولابيد. إذا تم توحيد صفوف المعارضة سيكون هناك من السهل على الائتلاف الحالي وعلى شخص بنيامين نتنياهو مهاجمة هذا الائتلاف. لذلك أعتقد أنه فيكتور ليبرمان صادق في تقديراته بالنسبة بكل ما يتعلق في توحيد الصفوف. لذلك يعني الائتلاف المحتمل القادم من المفضل أن يبقى متشرذم في هذه المرحلة حتى يصلوا إلى الانتخابات مع كم أكبر من عدد الأصوات وعدد النواب، ليس فقط عدد الأصوات إلا عدد النواب في الكنيسة. وبالتالي هنا قد يحسم هذا المعسكر النتيجة لصالحه وفعلا يطيح بالائتلاف الحاكم الحالي.
11: نعم، محلل الشؤون الحزبية جلال بنا، شكرا جزيلا لك.
19: شكرا، عمتم مساء.
11: والآن إلى موضوع آخر. واشنطن تصاعد من ضغوطها الاقتصادية على إيران ضمن ما وصفته بمرحلة الحسم، وذلك بعد إطلاق واشنطن عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران، في حين لا يستبعد وزير الحرب الأمريكي استخدام القوة العسكرية ضد إيران. يأتي ذلك على وقع إعلان باكستان إحراز تقدم كبير في المحادثات مع طهران. انضم إلينا مراسلنا وليد يوسف. وليد، مرحبا بك في البداية. وليد، دعنا نبدأ من التصريحات الأخيرة لدونالد ترامب، ولديه تصريحات كثيرة بما يتعلق بإيران.
20: صحيح، ترامب يقول أن الولايات المتحدة تسيطر على مضيق هرمز، هو قال ذلك أكثر من مرة في الأسابيع الأخيرة، ويقول كذلك أن النظام الإيراني يعني ينهار تدريجيا، الأوضاع الاقتصادية باتت سيئة للغاية، لم يعد بمقدور النظام دفع معاشات الجنود، بل أن النظام يعني يقوم مجددا بقتل المتظاهرين، وهناك أزمة إنسانية خانقة يجب أن يتم التوصل إلى حل بشأنها. يأتي ذلك طبعا في ظل الضغوط الاقتصادية التي أعلنت عنها واشنطن بالأمس، وتحديدا وزير المالية سكوت بيزنت أعلن عن يعني حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، ومن أجل يعني قطع الشريان الاقتصادي على ما وصفه عن إيران، وكذلك توعد يعني معاقبة كل دولة تحاول مساعدة إيران من أجل الخروج من هذه الأزمة. هذا في ظل يعني استمرار الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية. ربما نشاهد أولا أقوال الوزير وزير الخزانة الأمريكي بيزنت.
0: Good afternoon. Today, at President Trump's direction, the United States Treasury has begun Operation Economic Outcast, an unprecedented campaign against the Islamic Republic of Iran and its enablers. In the Second World War, D-Day marked the historic beginning of a campaign with our allies to target and drive the enemy from its positions, including those in third countries. Today, in that same spirit, we are launching an economic onslaught against Iran's financial connections around the globe.
20: كان فراس هناك رد من قبل الصين يعني بصفتها ربما الشريك الأكبر من ناحية استيراد النفط الإيراني، كان لها رد على هذه التصريحات وتقول يعني نحن نعمل مع إيران حسب القانون الدولي، ويعني لا يمكن منعنا من حماية مصالحنا في أي دولة في العالم. وسيكون يعني من المثير ومن المهم أن نشاهد يعني العلاقات الأمريكية الصينية في الأيام القليلة القادمة على ضوء هذه التصريحات والعقوبات على إيران، سيما وأن هناك يعني لقاء قمة قريب سيجمع بين ترامب والرئيس الصيني في البيت الأبيض في 24 من الشهر المقبل. فراس،
11: نعم، دعنا نقول ترامب أيضا يصرح بأن إيران تتواجد في أزمة اقتصادية هائلة ويتهمها بقتل مواطنيها حتى دون احتجاجات.
20: صحيح، هذا صحيح، و هو يعني لا يزال يعول على الضغط ربما النفسي والاقتصادي معا على إيران من أجل حملها على إبداء المزيد من المرونة والعودة إلى طاولة المفاوضات. نحن نعلم أن كان هناك رسالة حملها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي زار بالأمس طهران حاملا رسالة من ترامب نفسه، وحسب ما نشر الرسالة تتضمن يعني اقتراح بالعودة إلى مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن في شهر حزيران تموز حزيران الماضي. وعلى ما جاء يعني الرسالة تتضمن رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية وفتح مضيق هرمز، وطهران تقول يعني المحادثات مع قائد الجيش الباكستاني كانت جيدة للغاية وحققنا فيها مكاسب دبلوماسية كبيرة. وفي هذه المرحلة على ما يبدو واشنطن تنتظر الرد الإيراني على الاقتراح أو على العرض الذي طرحه عاصم منير. وفراس يعني كما قلت يعني ترامب لا يزال يعول على العامل الاقتصادي، وربما ما نشر في نيويورك تايمز بأن واشنطن أوعزت للسفراء والدبلوماسيين الأمريكيين بالبدء بالعودة إلى العواصم الخليجية، ربما هذا مؤشر بأن الولايات المتحدة في هذه المرحلة لا تريد أن تعود إلى الحرب وتكتفي في هذه المرحلة يعني بالضغوط الاقتصادية والدبلوماسية من دول مختلفة من أجل إعادة إيران إلى طاولة المفاوضات. ولكن إيران يعني لا تزال من جانبها تهدد وتقول أن هذه الإجراءات الاقتصادية لن يعني تؤثر علينا كثيرا، بل وتقول لن تمر نقطة نفط واحدة في حال يعني استمرت هذه الحرب الاقتصادية علينا. وبطبيعة الحال هي تستخدم أذرعها في المنطقة، وخصوصا الحوثيين الشيعة في اليمن الذين يهددونهم أيضا بتعطيل حركة الملاحة في باب مضيق باب المندب، ويتوعدون السعودية كذلك بالاستمرار بالتصدي لناقلات النفط السعودية التي تحاول اجتياز مضيق هرمز عن طريق يعني تصدير النفط من ميناء ينبع المطل على البحر الأحمر.
1: نعم وليد يوسف، شكرا جزيلا لك.
20: شكرا لك.
1: وإلى الموضوع التالي، توم براك صديق دونالد ترامب والمبعوث الأمريكي إلى سوريا والسفير لدى تركيا يتحول إلى أحد أبرز اللاعبين في المنطقة بعد مواقف وتصريحات مثيرة للجدل. إليكم هذا التقرير.
2: Please welcome the founder and executive chairman of Colony Capital, Tom Barrack.
21: توم براك وقف دائما إلى جانب دونالد ترامب في عالم السياسة والأعمال والعلاقات الدولية.
22: I think what had to do with Donald Trump is he looks at it and says, I'm going to win. And what people love about him is that he's going to win. And he's the most loyal person in the world.
21: دونالد ترامب وتوم براك صديقان عزيزان، فكلاهما رجل أعمال ويؤمنان بالمباحثات المباشرة بعيدا عن اللغة الدبلوماسية التقليدية.
23: توم براك مبتي את הגישה החדשה למדיניות חוץ שטראמפ הביא איתו עוד בקדנציה הקודמת, שזו בעצם גישה שאומרת ששים בצד את כל האידיאולוגים ותכניס פנימה אנשים שעסקים וכלכלה ועסקאות ופיתוח זה הדבר שנמצא בראש מעייניהם.
21: براك سليل مهاجرين لبنانيين مسيحيين استقروا في كاليفورنيا، أظهر منذ صغره موهبة نادرة في عالم الأعمال.
24: Tom Barrack founded Connelly Capital back in 1990 with support from Robert Bass and GE Capital. And since then, he's grown it into a $22 billion company making investments around the world, largely in real estate, but increasingly in a diverse set of assets.
21: خلال مسيرته المهنية، نسج براك شبكة واسعة من العلاقات وارتبط بأعمال مع صهر ترامب جاريد كوشنير، بل وأنقذه من الإفلاس في خطوة اعتبرت بادرة طيبة تجاه دونالد ترامب، كما تميز بعلاقة قاته الواسعة مع دول الخليج.
23: توم بارك هو احد متام אנשים وזה מבטט פעילות של טראמפ גם בזירות אחרות שבעצם مستقل بمونخيم של הזדמנויות השקעה.
21: أقام براك علاقات مع العائلة المالكة السعودية ومع مسؤولين إماراتيين في واشنطن، واستغل هذه العلاقات في تعزيز الروابط الدولية، لكن ارتباطه بعالم السياسة الأمريكية والمال الخليجي أدخله أيضا في دوائر من الجدل والمشاكل القانونية.
25: Trump ally and former inaugural chairman Tom Barrack appeared in federal court today where he pleaded not guilty to charges that he secretly lobbied the United States on behalf of the United Arab Emirates.
21: لكن المحاكم برأته من الاتهامات التي واجهها وحظي طوال الوقت بدعم دونالد ترامب. وعندما عاد ترامب إلى البيت الأبيض عينه سفيرا للولايات المتحدة لدى تركيا ومبعوثا أمريكيا إلى سوريا التي انتقلت إلى رئاسة أحمد الشرع، حيث بدأ العمل وفق توجيهات تركز على النتائج والابتعاد عن المهاترات السياسية.
26: Bold action will create momentum. And momentum will bypass the decades and decades of rust we've had on diplomatic cadence in the Middle East. It's never worked.
21: ومنذ وصول براك إلى المنطقة أثار الجدل في أكثر من مناسبة، كما حدث عندما انتقد طريقة تعامل بعض الصحفيين اللبنانيين معه.
26: Be quiet for a moment. And I want to tell you something. The moment that this starts becoming chaotic, like animalistic, we're gone.
21: وكثيرا ما أدلى براك بتصريحات أثارت ردود فعل واسعة وغاضبة في المنطقة.
26: In the Golan with Syria, they still occupy the Golan against the UN resolutions, against all of the international order, which has said the Golan is Syria's.
21: بل إنه ذهب إلى حد القول إنه لا يؤمن بوجود شيء اسمه الشرق الأوسط.
26: There is no Middle East. You know that. There's tribes, there's villages.
21: وفي الأسبوع الماضي اتخذ موقفا واضحا من النشاطات الإسرائيلية في سوريا ولم يخفي الدوافع وراء آرائه.
26: One theory is they were just baiting Turkey that it's a very aggressive but maybe a well-received
4: pre-election concept.
23: הוא לא אנטי-ישראלי. הוא מנסה לשאוף לאותה נקודה שבה השחקנים שהוא תופס כמשמעותיים וחשובים למהלכים שהוא רוצה לקדם, מקבלים את קדמת הבמה. במקרה הזה זה טורקיה.
21: وبصفته ممثلا لترامب في تركيا وسوريا يقوم ترامب بدور الوسيط بين الولايات المتحدة وبين نظامي البلدين اللذين يتأرجحان بين التقارب والاختلاف مع الغرب.
5: We used to have a great relationship between Turkey and Israel. It can happen again with Syria and Israel, the same thing. With Lebanon and Israel, the same thing.
21: والسؤال المطروح إلى أي مدى تعبر توجهات براك المباشرة والصريحة عن موقف أصحاب القرار في واشنطن؟ وما يبدو حتى الآن أن ترامب راض عن مبعوثه الذي لا يخشى تجاوز الحساسيات الإقليمية بل وحتى إثارتها.
11: وكشف اليوم عن مصادر مقربة من الرئيس ترامب أن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يدرسون إمكانية إعادة السفير الأمريكي لدى تركيا توم باراك إثر تصريحاته بأن هضبة الجولان جزء من سوريا بحسب القرارات الدولية. نعود إلى مراسلنا الشؤون السياسية شمعون أران. شمعون، دعنا نقول منذ البداية كانت شخصية توم باراك جدلية بعض الشيء، والآن بالفعل الإدارة الأمريكية تدرس إعادته للولايات المتحدة.
12: نعم، ليس هناك تأكيد رسمي حول هذا الموضوع، ولكن ليس فقط تصريحاتي بشأن كون هضبة الجولان محتلة من قبل إسرائيل كما قال، ثم تراجع عن ذلك مع التذكير بأنه في شهر مارس أذار من عام 2019، أي قبل أكثر من 6 سنوات، اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكون هضبة الجولان، مرتفعات الجولان جزءا لا يتجزأ من السيادة الإسرائيلية. كانت له تصريحات جدلية ومثيرة للغضب من قبل إسرائيل، والغضب ليس فقط من قبل إسرائيل وإنما من جهات داخل الحزب الجمهوري المقرب من الرئيس ترامب، تدعو إلى إقالة توم باراك. توم باراك استدعي إلى واشنطن للتشاور في ما يسمى بالتشاور، ربما لن يعود إلى مزاولة أعماله كسفير أمريكي لدى تركيا. هذا ليس واضحا، ليس رسميا بعد، لذلك لن نستبق الأحداث، ولكن يمكننا أن نعرض أمامكم في رأس ما قاله توم بارك أيضا فيما يتعلق مثلا اتهم إسرائيل بأنها قامت بجر تركيا، قامت بقصف مطار أبو ظهور في شمال سوريا لجر تركيا إلى معركة عسكرية لأغراض انتخابية في إسرائيل، أي لنتنياهو الذي استغل ذلك لأغراض انتخابية. ثم قال إن إسرائيل شكك في مصداقية المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية، يقول إن الاستخبارات المعلومات التي وفرتها إسرائيل بشأن نية تركيا نصب منظومات الدفاع الجوي ومنظومات متقدمة وصواريخ ومسيرات حربية في شمال سوريا ليست دقيقة، ليست صحيحة، ولكن جيش الدفاع والأجهزة العسكرية والأمنية أكدت ذلك، أكد ذلك أيضا وزير الدفاع. وأكثر خطورة من ذلك قال توم بارك إن إسرائيل لم تبلغ واشنطن بنياتها القيام بكل هذه الأمور بهذه النوايا التركية، نفى أن تكون إسرائيل قد قامت بذلك، في حين أن رئيس وزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أكدا بأن هذا الأمر تم إبلاغه مسبقا، تم إبلاغ واشنطن مسبقا بذلك، كما تم توجيه رسائل تحذيرية إلى سوريا بعدم تمكين تركيا من القيام بذلك. كل هذه الأمور لا تليق بدبلوماسي مخضرم ومرموق كتوم بارك، لذلك نحن لا ندري ما الذي سيقرره الرئيس ترامب في نهاية المطاف، ولكن جميع الدلائل تشير إلى احتمال إقالته في ظل كل هذه التصريحات الغير الصحيحة وغير الدقيقة إذا صح التعبير في رأس.
11: نعم، نحن سنواكب هذه القضية. شمعون أران، شكرا جزيلا لك على نقل الصورة الكاملة، شكرا لك.
12: شكرا لكم.
11: والآن إلى موضوع آخر. ضمن الجهود لمكافحة آفة العنف، بدأت بلدية رهط بتنفيذ مشروع مدينة بلا عنف من خلال نصب كاميرات لرصد التحركات في أحياء المدينة، حيث ستكون هذه الكاميرات تحت متابعة الجهات المسؤولة في الشرطة وفي البلدية. عن ذلك في تقرير مراسلنا أحمد أبو سويس.
3: كل من يمر في غالبية شوارع مدينة رهط لابد أن يلاحظ عشرات الكاميرات التي تم تركيبها أو يجرى تركيبها هذه الأيام، حيث بدأت البلدية خلال الأيام الماضية بالعمل الفعلي على تركيب عشرات كاميرات المراقبة في الشوارع الرئيسية والأماكن العامة في المدينة.
4: أنا بالنسبة لي إن جت لي أنا كل عمود لازم أتسلمه، ولازم البوليس يشوف شغله أكثر من كذي. العبرانيم اللي بيسووا اشتيوت في الشوارع، مشتيوت لازم يمسكه، ينزل سيارته من الشارع، يعطي دوخ.
3: هذه الكاميرات يأتي نصبها ضمن مشروع مدينة بنعون، حيث قامت البلدية قبل ما يقارب 10 سنوات بنصب نحو 300 كاميرا في أماكن متعددة من المدينة. واليوم واستكمالا للمشروع السابق ستقوم البلدية بنصب نحو 120 كاميرا جديدة، سيكون جزء منها تحت مسؤولية الشرطة والجزء الآخر تحت مسؤولية البلدية، وذلك بهدف تعزيز الأمن والأمان في رهط.
6: بالنسبة لي بريحنا الشيء لما يكون فيها مراقبة جيدة، يعني إذا كانت تركيب الكاميرات بس بالمنظر ما ودنا هذا الشيء عشان يرتيع، هذا الشيء ما بخوف، ولكن من ناحية ثانية احنا ودنا يكون كاميرات اللي هن كمان نتائج، يعني في حال صار حريق، صار اطلاق نار، صار احتراق ممتلكات وغيرها، ودنا نتيجة من وراء هذه الكاميرات.
3: ويأتي نصب هذه الكاميرات في وقت يتزايد فيه تذمر المواطنين من الفوضى في المدينة وارتفاع الاعتداءات على الممتلكات العامة وتخريبها، إلى جانب مشاكل أخرى على أمل أن تسهم هذه الكاميرات في الحد من هذه الظواهر وتعزيز الأمن والنظام في شوارع المدينة.
6: أنا بتأمل إن نرجي إن نحس في الأمان في البلد، هذه بلد ما فيها أمان، هذه بلد ما فيها أمان. البارح انطخ على 3 محلات في راهط، محل في السوق ومحل في المتحام ومحل سيارات كمان في المتحام، مش ما أقول هذه بلد مش طبيعية. وين الكاميرات؟
7: بيسوي جريمة، بيسوي جريمة في كاميرا ولا بدون كاميرا بيسوي جريمة.
3: مش بيسوي حساب؟
7: لا لا لا، ما في حساب، ما بيسوي حساب، بيلبس قناع وبيطلع وبيتسهل وبيسوي الودية وما بيسأل عن كاميرا لو في 100 كاميرا.
3: هذا وحظي المشروع بترحيب واسع من غالبية المواطنين الذين يرون في الكاميرات خطوة مهمة لتعزيز الأمن والحد من الفوضى. في المقابل طال المشروع انتقادات عديدة خاصة بشأن آلية عمل هذه الكاميرات وكيفية تفعيلها واستخدامها.
6: الشرطة بتستعملها لما هي ودها، فهم؟ أما لما ينطخ على لا سمح الله مثلا على محلي أو محل جري أو محل صاحب لي، ليش الشرطة ما بتجيب الكاميرات؟ بس إحنا الشاطرين نحط كاميرات على الفاضي؟ حط الطخيخة اللي بياخذ 1000 شيكل وبيطخ محلات الناس.
8: الشوارع مليانة كاميرات، ولسوء الحظ ولا واحدة منها بتشتغل، وأحيانا بيحدث معك أي شيء تتوجه للمسؤول بيقول لك ولا كاميرا عندنا بتشتغل. هل يعقل أن هذه الكاميرات هي شبه كاميرا؟
3: وفي المقابل تبقى التحديات والانتقادات قائمة وسط تأكيدات بأن الهدف الأساس من المشروع هو تعزيز الأمن والحد من الجريمة والمخالفات في المدينة.
11: صناعة التقنية المتطورة تشهد تسارعا كبيرا، ويبرز معرض الروبوتات في الصين كواحدة من أهم المنصات الدولية لعرض أحدث الابتكارات الآلية. وفي الصين نظم معرض بمشاركة 100 الشركات العالمية والمحلية لاستعراض جيل جديد من الروبوتات الشبيهة بالبشر. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
9: تسع ثوان وتسعة وثلاثون جزءا من الثانية هو الزمن الذي أنهى فيه الروبوت تيانغونغ ألترا سباق 100 متر، محطما الرقم القياسي العالمي المسجل باسم أسرع عداء بشري في التاريخ. لكن وعلى خلاف العداء جامايكي يوسين بولت، لم يكن تيانغونغ ولا منافسه لاتينينغ الذي يحل ثانيا وسجل هو الآخر زمنا بلغ 9:47، يعرفان تماما كيف يتوقفان بطريقة سلسة عند خط النهاية. الصين تنظم للعام الثاني على التوالي الألعاب العالمية للروبوتات الشبيهة بالبشر، أو بكلمات أخرى أولمبياد الروبوتات. وما وراء حفل الافتتاح المثير للإعجاب فإن الأمر لا يقتصر إطلاقا على مسابقات الجري. هناك تنس طاولات، ملاكمات تايلاندية، والقفز العالي من الثبات، وحتى كرة القدم مع احتفالات بالأهداف على طريقة رونالدو.
10: אנחנו היום רואים מכונות שמגיעות להישגים ואפילו שוברות את ההישגים הכי הכי מטורפים שבני האדם הגיעו עד היום ברמה הפיזית, רק מצביעה על זה שאנחנו בתחילתו של עידן שיביא אותנו למקומות שאנחנו נשאר פעורי פה מההישג הבלתי נתפס.

أبرز عناوين الساعة. رئيس الأركان يؤكد أن جيش الدفاع متأهب على جميع الجبهات. طرد ممثلي هولندا من مركز التنسيق المدني العسكري لغزة. الحزب الجديد شعب إسرائيل يرشح الناشط يوسف حداد لمنصب وزير الإعلام. ترامب يحذر إيران من مغبة زرع ألغام بحرية جديدة في مضيق هرمز، ومؤشرات على تمدد

0: التحول داخل البيئة الحاضنة لحزب الله في لبنان.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار الثامنة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. شدد رئيس الأركان العامة الجنرال زمير على أن جيش الدفاع مستعد ومتأهب على جميع الجبهات ولن يسمح للأعداء على الحدود لا سيما في غزة ولبنان بإعادة بناء قوتهم. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عليمة بأن زمير أكد خلال جولة في القطاع أن إسرائيل لن تتخلى عن نزع سلاح حماس ومطاردة كل من كان ضالعا في مجازر السابع من أكتوبر. قررت إسرائيل طرد ممثلي هولندا من مركز التنسيق المدني العسكري لغزة في كريات جات وأمهلتهم أسبوعا لمغادرة أراضيها. وقال وزير الخارجية سعر إن الخطوة اتخذت بموافقة رئيس الوزراء في أعقاب سلسلة إجراءات معادية لإسرائيل نفذتها الحكومة الهولندية. أورد النبأ مراسلنا للشؤون السياسية شمعون أران. أطلق البريغادير احتياط عوفر فينتر حزبه اليميني الجديد واسمه شعب إسرائيل، وفي مؤتمر صحفي مساء اليوم قال إننا سنخوض معركة جديدة على مستقبل الدولة. وأعلن ترشيح الناشط الاجتماعي العربي المسيحي يوسف حداد لمنصب وزير الإعلام. حذر الرئيس الأمريكي ترامب إيران من مغبة إعادة زرع الألغام البحرية في المياه الدولية بمضيق هرمز. وشدد ترامب على أنه سيتم قصف كل قطعة بحرية ستفعل ذلك، مضيفا أن الولايات المتحدة تتابع بواسطة أقمارها الاصطناعية كل ما يحدث في المضيق كما هو الحال بالنسبة لجبل الفأس. في لبنان برزت مؤشرات على تململ داخل البيئة الحاضنة لحزب الله في منطقتي بعلبك والهرمل وسط مواقف مؤيدة لحصر السلاح بيد الدولة. هذا ما ذكرته قناة سكاي نيوز عربية مشيرة إلى تزامن ذلك مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية في المناطق التي تحملت أضرار الحرب.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يترى غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وطأة الحر. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه النشرة. لقاءنا الإخباري القادم على رأس الساعة.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة. أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من السادسة صباحا. بعد قليل مطبوخة ميوزيك مع عارين بصول. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان .org.il. الجمعة على قناة مكان.
3: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
3: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
4: صباح الخير لكل الأولاد المعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة. الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش، عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في العاشرة صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة.
5: مطبوخ.
1: بوخا ميوزيك، موسيقى بطعمات ملونة مع عاري بطفول.

0: قام استحى واحمر وخدوده لها الخجول هو أول حب بينتسى.
1: بتذكرني؟
2: جد بتحكي؟

0: الآن على قناة مكان، مكان توكس، برنامج حواري جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
1: هل في مستفيدين من انتشار الجريمة المنظمة بمجتمعنا؟
2: هل في تمثيل وسط للأطباء العرب في جهاز الصحة؟
3: والهجرة الصامتة من البلدات العربية أوين بالضبط؟
4: في كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
0: مكان توكس، برنامج جديد غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
5: قولولي، هل ممكن بهالأيام نحكي عن مشاكل مجتمعنا أو نناقش أمور مصيرية بدون ما نحكي بصراحة؟ الإجابة واضحة، ولهالسبب أنا بدعيكم تكونوا معي لنساهم سوا في بناء مجتمع صريح. هون رح نحكي عن كل شيء، نسمع أراءكم ونسمعكم أراء مختصين وخبراء في أمور اللي بتهم كل واحد فينا.
0: بصراحة وهايد بارك، البرامج اللي بيعطوا المجال في إبداء الرأي بكل صراحة. بصراحة وهايد بارك، الأحد والأربعاء في الواحدة مع سوزان دبيني.

0: أبرز عناوين الساعة: إسرائيل تلاحظ أزمة اقتصادية آخذة في التزايد في إيران، رئيس الأركان يؤكد أن جيش الدفاع متأهب على جميع الجبهات، جيش الدفاع يقيد زيارات النواب للقرى الفلسطينية خلال فترة الانتخابات عقب حادثة النائب سكوت، الشباك يساعد في البحث عن الطفلة كساو المفقودة منذ عامين ونصف، اعتقال مشبوهين بالضلوع في جريمة القتل قبل يومين في كيسارية، واشتداد وطأة الحرب.
1: راديو مكان الأخبار.
0: أخبار التاسعة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الكرام. تتابع إسرائيل الوضع الداخلي في إيران وتلاحظ ضائقة اقتصادية آخذة في التفاقم، وعلمت إذاعتنا أن هناك خلافا داخليا بين الرئيس بازشكيان الداعي لإنهاء الحرب بسبب قلقه مما يحدث داخل الجمهورية الإسلامية، وبين الحرس الثوري الذي يطالب باتخاذ خط أكثر تشددا في الحرب.

0: الحرب. شدد رئيس الأركان العامة الجنرال زمير على أن جيش الدفاع مستعد ومتأهب على جميع الجبهات ولن يسمح للأعداء على الحدود لا سيما في غزة ولبنان بإعادة بناء قوتهم. ويفيد مراسلنا للشؤون العسكرية إيال عريمة بأن زمير أكد خلال جولة في القطاع أن إسرائيل لن تتخلى عن نزع سلاح حماس ومطاردة كل من كان ضالع في مجازر 7 أكتوبر. اتفقت إيران وسلطنة عمان على إطار لإعادة فتح مضيق هرمز، ويتضمن الإطار المقترح إنشاء ممر ملاحي مؤقت مشترك وتطهير المضيق من الألغام. جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الدولتان في ختام زيارة وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي لطهران. أوعز جيش الدفاع إلى قواته بعدم المصادقة بشكل أوتوماتيكي على كل زيارة لأعضاء كنيست في قرى فلسطينية خلال فترة الانتخابات، خشية أن تكون بعضها لأغراض دعائية واستفزازية. وتقرر ذلك في أعقاب زيارة النائب عن الصهيونية الدينية زبي سكوت لقرية مادمة صباح اليوم برفقة جنود وتحطيمه نصبا تذكاريا للإرهابيين. وأوضح الجيش أن الجنود لم يكونوا على علم مسبق بهذه أو بهذه هدف الزيارة. أطلق البريغادير احتياط عوفر فينتر حزبه اليميني الجديد واسمه شعب إسرائيل، وفي مؤتمر صحفي مساء اليوم قال إنه سيسعى لإقامة حكومة يمين واسعة مع أكبر عدد ممكن من الشركاء الصهيونيين. وأضاف أن الحل الوحيد لقضية غزة هو الهجرة، ويجب على العدو الذي يبدأ الحرب ضدنا أن يدرك أنه سيدفع الثمن بأراضيه. وأعلن فينتر ترشيح الناشط الاجتماعي العربي المسيحي يوسف حداد لمنصب وزير الإعلام. أقر الشباك أنه يساعد الشرطة في التحقيق في قضية اختفاء أثار الطفلة هيمونت كساو المفقودة منذ 2.5 عامين. وجاء في بيان أصدره أنه استجاب لطلب الشرطة للانضمام إلى المساعي. اعتقلت قوة خاصة من الشرطة مشبوهين بقتل يانيس يوشفيف الذي لقب بزعيم المافيا القوقازية في البلاد، وذلك في محطة وقود قرب كيساريا قبل يومين. واختبأ الاثنان داخل مخزن في الإخضيرة، وأفيد أن أحدهما القاتل كما يبدو والثاني السائق الذي ساعده على الفرار.
1: حالة الطقس غدا على قناة مكان، برنامج حوار جديد اللي رح يحط كل شيء على الطاولة.
2: كتير شو نسأل وكتير شو نحكي، نوعدكم بأجوبة شافية.
1: مكان توكس غدا بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
0: يطرأ غدا ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة وتشتد وتطول الحر، وهذه درجات الحرارة القصوى المتوقعة في أورشليم القدس واللد والرملة 33، تل أبيب وحيفا 31، الناصر وبئر السبع 36، هضبة الجولان 38، وفي بحيرة طبرية 39 درجة مئوية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام نشكر لكم كرم استماعكم، ونلقاكم في 6 من صباح غد بإذن الله تعالى.
1: للتفاصيل والمزيد من الأخبار عبر موقعنا www.makan.org.il. يوميا عناوين نشرات الأخبار في مكان، نصف دقيقة قبل رأس الساعة، أخبار مكان الأكثر مهنية وموضوعية اعتبارا من 6 صباحا. مكان.
3: بعد قليل وين مكان مع غازي أبو بكر. مكان.
1: بإمكانكم متابعة البرنامج أيضاً عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع makan.org.il.
4: صباح الخير لكل الأولاد لمعلمين وأولياء الأمور. السنة ساعات الدوام رح تكون شوي مختلفة، الساعة الأولى عن شو عم بيصير بين الصفوف، الساعة الثانية شو عم بيصير بغرفة المعلمين، وبالفرصة كلنا رح نطلع على الهواء. كيف وليش وشو يعني تسألونيش؟ عندكم المذيع.
1: راديو مكان في صباحات الأيام الثلاثة الأولى من العام الدراسي الجديد بيدعيكم لبرنامج مميز مع الطلاب، المعلمين، أولياء الأمور وحتى المفتشين. راح نحكي عن كل شي بدور داخل وخارج المدارس. صباح الخير يا مدارس مع ماريا ديبينا وشادي بلان في 10 صباحا على راديو مكان. سنة دراسية موفقة. الجمعة على قناة مكان.
5: خططنا كتير للرجعة، عملنا تغييرات وتجديدات، نتأمل راح تحبوها.
1: يلا نخططها. برنامج المسابقات اللي الكل حبه راجع بموسم جديد ونسخة جديدة.
5: واليوم انتوا على موعد مع نسخة متجددة من المسابقة فيها تنوع أكتر، تنافس أكبر، وزي دايما البقاء للأشطر.
1: يلا نخططها بموسم جديد الجمعة بعد النشرة المسائية على قناة مكان وكان بوكس.
6: بعد يوم شغل فش أحلى من إنك تدخل على السيارة ويكون حدا بيستناك ليسوق فيك وتخفالك عشي أغنية وإنت على الطريق. بس مجبورين نفيقك نسمعك المرتبة الأولى.
1: كل يوم على الطريق مع شادي بلان، أحدث الأغاني العربية، أبرز الأخبار الفنية وسباق الأغاني اللي راح يخليك مصحصح وإنت على الطريق. على الطريق من الأحد حتى الخميس.

واحتفل اليوم النجم الإماراتي حسين الجسمي بعيد ميلاده 49، فهو من مواليد 25/8/1979. بدأت شهرته في العالم العربي عام 2002 بأغنية بودعك.

محسن الجسمي. بعد النجاح الكبير جاءت أغنية والله ما يسوى عام 2004.

وبعد النجاح والله ما يسوى عام 2004 جاء عام 2006 ليحمل نجاحا جديدا لحسين الجسمي فقدتك.

أحسن الجسمي. فقدتك عام 2006، وفي نفس العام ومن نفس الألبوم غنى حسين الجسمي لأول مرة باللهجة المصرية، وكانت

Send just me. واستمر حسين الجسمي بالغناء باللهجة المصرية عام 2007 أغنية فيلم الرهينة وبحبك وحشتيني.

حسين الجسمي وبحبك وحشتيني نجاح كبير عام 2007. عام 2010 نجاح آخر كبير لحسين الجسمي باللهجة المصرية 6 الصبح.

نجاح كبير لحسين الجاسمي باللهجة المصرية، 6 الصبح عام 2010. عام 2013 أو 2014 قدم حسين الجاسمي أغنية لمصر، تعتبر هذه الأغنية أنجح أغنيات حسين الجاسمي على الإطلاق.

Sen Jasmi. نجاح كبير لبشرة خير عام 2014 إلى عام 2017. نجاح كبير أيضا باللهجة الخليجية شفت.

شفت حسين الجسمي عام 2017 إلى عام 2018. نجاح آخر لحسين الجسمي

حسين الجسمي الطبطبة عام 2020 إلى عام 2023 من الطبطبة إلى البلبطة.

حسين الجسمي بلبطة عام 2023. إلى عام 2025. فستانك الأبيض

حسين الجسمي. مسك الختام أما براوة وعدا عن أغنيته الخاصة غنى حسين الجسمي لأكثر من مطرب ومطربة أمثال فيروز عبد الوهاب ونجاة الصغيرة.

أما براوة على أنغام هذه الأغنية نأتي إلى ختام المكان لهذا المساء. قصصنا حلقتنا للنجم حسين الجاسمي بمناسبة عيد ميلاده 47 والذي حل اليوم. لقاء جديد الأسبوع المقبل.

0: أنتم مع مكان. بعد قليل فن فنانينا مع شادي بلان. بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج فن فنانينا. فن فنانينا، كل الإنتاجات والإصدارات مع شادي بلان.
1: مرحبا مرحبا، لقاء فن فنانينا، موعد جديد مع إصدارات فناني بلادنا. تحية لرانيا رشيد أبو نمر بتساعدنا بالإنتاج بهالبرنامج، إلى معنا بالهندسة الإذاعية، وإلكم مني دايما شادي بلان أحلى التحيات. لقاءات اليوم عديدة، وإصدارات وأغاني جديدة رح نسمعها ونتعرف عليها أنا وإنتو. نبلش مع جديد مراد قربي، عبوطة.
2: بيضيع الحكي لما انت بتضحكي،

بلشنا لقاء فنفنينا مع احدث اغاني مراد قربي ابن عكا عبوطة. لقاءاتنا اليوم عديده، رح نلتقي مع نانسي شحوق اللي بتقدم اغنيه جديده بمساعده الاي اي، رح نسمع كمان تفاصيل اغنيه جديده جماعيه لداود ابراهيم.

0: جديدة عم تسمعكم إياها صفير الحب اللي هي ويلي من الحب تنين. تعرف على تفاصيل هالأغنية مع الفنان داود إبراهيم. مرحبا داود.
1: أهلا شادي. أهلا
0: كيف
1: حبيبي.
0: كيف حالك؟
1: الحمد لله مشتاق لك والله. كيف حالك أنت؟
0: تمام يعطيك العافية. وحلو دائما إحنا بنشجعك على النشاط الحلو. أغاني دائما على طول عندك كل السنة.
1: الله يسعدك حبيبي. تسلم. شكرا كثير.
0: اثنين ها نجحت نجاح كبير يا ويلي من الحب. قلت بعمل رقم تنين صح ولا كيف؟
1: يا ويلي من الحب وكل الأغاني الجماعية أو نجاح كتير كبير.
0: يا ويلي من الحب بشكل خاص كانت الأولى وهي اللي عملت بعدين السلسلة هاي من الأغاني صح؟
1: 100% مظبوط. فبعد انقطاع بعد فترة كتير صعبة مرت على المنطقة والحروب اللي كانت وكتير مرات محاولات كنا عم نحاول نعمل أغاني جماعية والطاقات ما كانتش أحسن إشي. استرجعنا في يا سفير الحب اللي هي ويلي من الحب اثنين
0: مع أصوات جديدة.
1: وكان في معنا كمان جاجة خطيب من يا ويلي من الحب الأولى
0: صح. نتعرف على الأصوات الجديدة اللي قدمت لنا إياها بهالأغنية.
1: ديما أبو الخوف، جهاد أبو صالح، نرمين دكور، نور خيور، نعم ربا شاعر، ويامن أبو غانم.
0: كيف اخترت داود؟
1: من الناس اللي بسجلوا عندي بالاستوديو دائما، يعني بيقولوا لي شو مع الأغاني الجماعية وحابين نكون في أغاني جماعية. وفي قسم من الأصوات اللي أنا بشوفه مناسبة كمان بقترح عليهم. فكرة شادي، يعني إحنا طلعنا سفير الحب وإحنا عم نشتغل على الأغنية الجماعية الدلل رح تجمع 11 أو 12 صوت
0: كمان.
1: اللي تسجيلها رح يكون الأسبوع الجاي.
0: حلو حلو موفقين. طب اللحن انتبهت مشابه، شو الاختلاف؟ طبعا كلمات، شو الاختلاف عن يا ويلي من الحب؟
1: أول إشي سفير الحب هي مش يعني كان فيها شوية اختلاف باللحن، شوي بسيط يعني شوية صغيرة
0: بس بتذكر كتير يا ويلي من الحب.
1: بس بالآخر يعني هي بمود يا ويلي من الحب، وكان مقصود إنها تكون يا ويلي من الحب. إذا انتبهت حتى إنه كان فيها
0: جملة فيه بالآخر
1: ويلي من الحب وبعدين كرمالك اللي هن من يا ويلي من الحب. فكانت هي استمرارية لأنه الفايب تبع يا ويلي من الحب كان كتير حلو للناس، كتير الناس مبسوطة فيه. فحبينا نعمل إشي جديد للناس اللي يكون مثل ما بيكون في أي مسلسل كمان اللي الناس بتحبه، بيكون فيه له كمان جزء واستمرارية. فحبيت يكون فيه استمرارية.
0: كيف الناس عم تستقبل الأغنية الجديدة؟
1: الناس كتير مبسوطين من الأغنية الجديدة، الأصداء كتير حلوة، الناس مبسوطين من الأصوات، مبسوطين من الجودة، مبسوطين من الأغنية، من كلماتها، من الفايب العام اللي فيها كتير مبسوطين. بس الأغنية عمرها بعد يومين ثلاثة
0: جديدة،
1: فلقدام بفكر لقدام رح يكون أكتر في عنا أجوبة أوضح. لحد إسا الناس كتير مبسوطة بس لقدام رح يكون في عنا أجوبة أوضح الموضوع هذا.
0: أنا فتحت اليوتيوب يا ويلي من الحب اللي قدمتها قبل 6 سنين حوالي 9 مليون، كمان شوية 9 مليون.
1: استعمل يوم مشاهد صح.
0: قدي يا ويلي من الحب تنين تتوقع؟
1: تعرف يوم يا ويلي من الحب الأولى سألوني قديش تتوقع تعمل مشاهدات. قلت لهم صراحة بتوقع ممكن تعمل مشاهدة ممكن تعمل 100 مليون. هون احنا اولريدي صرنا بآلاف المشاهدات في سفير الحب اللي هي ويلي من الحب تنين. وأنا بتمنى لها
0: نجاح
1: يعني
0: أكبر.
1: تكون أنجح أغنية على يوتيوب كمان يعني.
0: إن شاء الله بالنجاح. داود إبراهيم بسطنا بالحديث معك.
1: تسلم. وأنا كمان تحية لك ولكل المستمعين وطاقم العمل في الراديو.
0: شكرا. ضيف دائم أنت معنا ونحب هذا الإشي بلقاء فنانين. شكرا
1: حبيبي. الله يسعدك. شكرا.
0: إلى اللقاء.

يا سفير الحب سمعنا جديد داود إبراهيم اللي كان ضيفنا في لقاء فن فنانين لليوم. حسن الوفاء كله لطافة. شو رأيكم نتذكر يا ويلي من الحب؟ حققت نجاح كبير زي ما سمعنا باللقاء، أكثر من 9 مليون مشاهدة لهالأغنية وللكليب باليوتيوب. يا سفير الحب قله يا ويلي من الحب.

0: الحب، هالأغنية الحلوة سمعناها كتير، ذكرناها اليوم باللقاء مع داود إبراهيم اللي أصدر لنا أغنية جديدة لمعي سفير الحب. خمدين مع كل مشوار
1: الآن في مكان شادي بلان فنانينا.

0: المرتبة الأولى.
1: الأول بسباق فن فنانينا زهر فرانسيس لما لموني.
0: المرتبة الأولى.

0: تجربة جديدة خضبتها الكاتبة نانسي المزاوي شحوق بإصدار هالأغنية اللي كتبتها. تفاصيل بدنا نتعرف عليها منها. مرحبا نانسي.
1: يسعد أوقاتك سادي. تحية كبيرة لك ولجميع المستمعين. يا هلا.
0: أهلا وسهلا. تجربة جديدة استخدمت الـ AI. احكي لنا عن تفاصيل هالتجربة اللي خضتيها.
1: تجربة جديدة هي عنوان بعض الأحاسيس يا شادي لا تكتمل إلا عندما تصبح أغنية. كلمات الأغنية كلماتي طبعا. هالتجربة كانت كتير مختلفة. أنا عم بسمع الموسيقى تأثرت لأنه حسيت أنه عن جد إشي إنجاز مختلف بالنسبة لإلي. كيف الناس بتعرفني؟ بس بنفس الوقت هالتجربة شادي بتشبهني كتير. كلمات بسيطة طبعا كلماتي زي ما ذكرت. أنا كتير تعمدت إنها تكون هالأغنية عامية سلسة قريبة من الأذن زي كأن الواحد بحكي مع أي حدا تاني بحياته.
0: هل لقيتي بالاي اي حل بدل ما تروحي تتوجهي لفنان أو فناني يغنوا من كلماتك؟ قلتي بحاول مع الاي اي.
1: لا الاي اي أول شيء هو أنا مش مع ولا مع ضد. بس هاي بالنسبة إلي كان تجربة استثنائية. يعني أنا مش مغنية طبعا شادي. أنا بتعرفني أنا كاتبة مقدمة برامج مش مغنية. شوف يعني تجربتي تحديدا مع استخدام الاي اي كاستخدام لأداة جديدة مش كبديل عن فنان طبعا.
0: بتشوفي ممكن تكرريها؟
1: لحد لا استثنائية كانت بقول لك. وحبيت اني الكلمات عندي اجسدها عن طريق لحن اللي هو يكون مميز بالنسبة لي.
0: نانسي نتعرف عليك ونعرف المستمعين عليك شو بتعملي بهالحياة. بنعرف انك كاتبة واعلامية حكيتي. احكي لنا تفاصيل اكتر.
1: صح.
0: عن عملك الفني.
1: نانسي مزاوي شحوك. بقدم برنامج اخبار فنية وايضا كاتبة طبعا. بكتب خواطر همسات اي فكرة من الطبيعة بستوحيها بكتبها. بعتبرش نفسي شاعري طبعا. كتابات خواطر اللي بستوحيها من الحياة الاجتماعية ومن هاي الامور.
0: نانسي في سؤال انت كونك اعلامية حابة تسألي لحالك ما سألناهوش؟
1: ليش انا اخترت انه الغناية ممكن تتغنى الكلام؟
0: جاوبي.
1: كان عندي فضول من زمان اني اسمع كلمات انا بكتبها عن طريق لحن. وبدك الصراحة شادي أنا تفاجأت يعني من ردود الفعل بعد ما نزلت هالأغنية لدرجة يعني إنه الناس فكرت إني أنا اللي عم بغني.
0: شو قالوا لك؟
1: في كتير ناس فكرت إني أنا اللي عم بغني. بس هذا بالنسبة إلي كان إنجاز. هذا بالنسبة إلي كان دمج بين الكلمات. اندمجت بالأحاسيس مع الفيديو مع اللحن. اللحن طبعا ما كان سهل أبدا إني أنا أختاره. كتير محاولات إني أضبط اللحن على هاي الكلمات ما كانش طبعا بكبسة زر لحد ما وصلت للصوت واللحن اللي أنا حسيت المناسبين لهذه الكلمات. وطبعا لما وصلنا للشكل النهائي للفيديو اللي شفتوه وبعد اجت مرحلة الفيديو والإطلاق والتوزيع.
0: مين عمل لك الفيديو؟
1: إخراج وإنتاج رحاب علي من مصر. أنا وياه طبعا اشتغلنا على الفكرة لحد ما وصلت للإشي اللي أنا بدي إياه والستايل اللي بيشبهني.
0: شكرا كتير. تعرفنا على تفاصيل الأغنية نسمعها إسا كاملة. شو رأيك؟
1: أكيد. شكرا كتير إليك شادة على الاستضافة.
0: شكرا
1: كتير لجميع المستمعين.
0: شكرا. بالنجاح دائما. إلى اللقاء.
1: شكرا لك. إلى اللقاء.

ساندرا حاج هاي سمعتنا أغنية سيدي فيروز كيفك أنت لسه إياد طنوس. هنسمع نانسي حوا بعد شوي.

أنجح أغاني نانسي حوا لحد اليوم أصدرتها بالخمس سنوات كلمات تميم أبو الدقش لتهني روحي. أنتوا معنا مع لقاء فن فنانية، تعرفنا على إنتاجات وإصدارات فناني بلادنا الجديدة.

0: هسه نسمع يا جوليانوس معه رح نختم ساعة لقائنا مع كل اليوم. خليكم معنا على السماء.
1: خمسة بعين الشافة وما دق الخشب والسما، نص الحالة من بوا ونص التاني من همة. خمسة بعين الشافة

بإمكانكم متابعة البرنامج أيضا عبر مكان ديجيتال في صفحة مكان على الفيسبوك والإنستغرام وموقع مكان.org.il. أنتم مع مكان. الآن إعادة لبرنامج الصحة غالية.

0: قد يكون السبب تشوهات خلقية أو إصابات وكسور تستوجب إجراء عمليات خاصة لإعادة ترميم الوجه بكل تفاصيله. لا يقتصر دورها على تحسين المظهر الخارجي، بل تمتد أهميتها إلى استعادة الوظائف الأساسية مثل المضغ والكلام والتنفس والبلع وتحسين صحة المريض وجودة حياته. أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا لحلقة جديدة من برنامج الصحة غالية، نفتح فيها ملف جراحة الفم، الوجه والفكين التي تعتبر من التخصصات الطبية والجراحية المهمة والتي تشخص وتعالج التشوهات والإصابات. ويسعدنا أن نستضيف في حلقة هذا الأسبوع الدكتور مبدى عبود، مختص بجراحة الفم والوجه والفكين في المركز الطبي تسافون بورية. أهلا وسهلا فيك دكتور مبدى.
1: مرحبا، أهلين.
0: شكرا طبعا لقدومك، مجال واسع. إحنا رح نركز حديثنا أكثر على التشوهات الخلقية عند الأطفال بالأخص، ولكن الموضوع طبعا رح نشرح للمستمعين كل ما يتعلق بهذا التخصص. بداية كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحاد رزق في الإنتاج، في هندسة الصوت إيلان، وفي الأعداد والتقديم معكم غالية ناطور قدور. في برنامج الصحة غالية مستمرون في رفع الوعي الصحي. دمتم بصحة وعافية. كما ذكرنا ضيفنا الدكتور مبدى عبود، مختص بجراحة الفم والوجه والفكين في المركز الطبي تسافون بورية، مركز موضوع التشوهات الخلقية في المستشفى. دكتور مبدى، إذا بدنا نحكي على هذا التخصص، هو أول شيء مجال كبير، احكي لنا شوي بس عن كل ما يتعلق بهذا التخصص بداية.
1: مرحبا أول شيء للجميع، شكرا أول شيء للاستضافة تبعتكم، شكرا لكل المستمعين. جراحة الوجه والفكين عمليا هو نابع كتخصص عمليا بعد ما واحد بيعمل طب الأسنان، اللي هي عبارة عن تخصص لمجال 5 سنوات في مراكز الموجودة في البلاد في المستشفيات المختلفة. وجراحة الوجه والفكين عمليا تتضمن كتير مجالات، من بناتها عمليا مشاكل في المفاصل، الغدد اللعابية، الأورام السرطانية، الكسور، وكمان من ضمنها هي التشوهات الخلقية. أنا اليوم عملياً حائز على شهادة في طب الأسنان اللي خلصت في الأردن في الجامعة التكنولوجية. من بعدها عملياً قبلت لتخصص في مستشفى هداسة عين كارم في القدس، عملت فيها غادة التخصص في مجال الوجه والفكين. في المقابل بعد ما خلصت عملياً التخصص تبعي، عملت كمان شهادة إضافية في طب العام في الجامعة العبرية، اللي سمحت لي عملياً الشهادتين في طب الأسنان وفي الطب العام، اللي أعمل ما يسمى الفيلوشيب، اللي هي عملياً التعميق أكتر في المجال لأوصل لمرحلة اللي فيها أنا اليوم مركز الموضوع في التشوهات الخلقية.
0: وإذا بدنا نحكي عن الفيلوشيب نفسها، ما كانت هون طبعاً في البلاد، إحنا بنعرف أنه عادة هي برية البلاد، وهاي المرة كان محل مميز شوي.
1: جداً مميز. أنا عملياً اخترت من الجمعية العالمية لجراحة الوجه والفكين، اللي بتختار عمليا جراح واحد من بين كل أنحاء العالم ليطلع في تعميق في هذا المجال. وأنا عمليا اخترت أن أكون في الهند، في محل اسمه هايدرباد. فالمحل مميز جدا أنه هو الهند من ناحية، ومن ناحية تانية فيه كمان تأقلم للبلد كمان كان شوية طبعا. مركز الهند، أنا كنت في مركز اللي هو اسمه هايدرباد، اللي هو عمليا مركز، كنت أدور بالأساس على مركز اللي ما بعمل حالتين ثلاثة في الشهر، اللي هو مركز اللي هو ضخم جدا، اللي له عمليا تحويل من كل أنحاء العالم له عليه. هو مركز اللي فيه غرفتين عمليات، اللي كل عملية كل يوم كنا نشتغل فيه من الأحد للسبت، وكنا نعمل قريب 170 حالة في الشهر.
0: 170 يعني حالة في الشهر.
1: نعم 170 حالة في الشهر، احنا عم نحكي تقريبا 2000 حالة في السنة. فهذا ما يميز عمليا كان المركز اللي كنت فيه.
0: من هون بتيجي الخبرة يمكن ساعتها، هون بتيجي التجربة. يعني احنا اذا بدنا نقارن في البلاد مثلا، هون قديش الاشي دارج؟
1: طلع احنا حسب احصائيات وزارة الصحة الموجود، عمليا احنا في البلاد عندنا على كل 1000 ولادة حالة واحدة في التشوهات الخلقية. بالاساس اغلبها هي الشق في الشفة وسقف الحلق، لما تسمى اليوم بالشفة الارنبية للناس اللي سامع فيها، فهي أبرز الحالات أو غالبا الحالات الموجودة غاد هي بالشف الأرنبي الموجودة غاد، في 1 لكل 1000 ولادة. فإذا بدي أخذ عمليا نسبة الناس الموجودة هنا في البلاد اللي هي 8.5 مليون، في مقارنة في الهند اللي هي نسبة 1.4 بليون بني آدم، في واحد لألف تختلف. أضيف على ذلك عمليا هي مش بس كثرة السكان الموجودة في الهند اللي بتعطي هذا المجال عمليا كثير حيز كبير، إلنا كمان الأسباب اللي تيجي من وراها اللي نابعة ليش بيصير عنا تشوهات خلقية في الوجه، هي أسباب وراثية طبعا جينية، وأسباب ثانية اللي هي أسباب بيئية اللي كمان موجودة. طبعا في أسباب مجهولة ما بنعرفها يعني، بس إنه الهند عمليا هي ماسك الموضوع من كل الأنحاء، من كل النواحي،
0: يعني من كل النواحي. كمان أنا بهمني نحكي على نقطة ثانية، يعني من كل النواحي على نسبة الانتشار العالية ونسبة كثافة السكان، ولكن من ناحية الطب في الهند يعني كدولة اللي أكيد هي دولة متطورة في أشياء كثير، ولكن فيها مناحي ثانية اللي هي غير متطورة فيها، إلى أي مدى الطب يعتبر هناك إيش اللي هو فعلا متطور؟
1: سؤال كتير حلو. أولا الهند مزبوط هي متنوعة، يعني هي كمان طبقية الهند. يعني اليوم ينفع تروح على الهند لمراكز معينة اللي فيها تفوت على مستشفى خاص بتدفع، وبقدر أقول لك بتدفع تنال كمان لأنه مستشفيات خاصة. فكمان المراكز اللي فيها الطبية الخاصة هي كمان لها جودتها جدا عالية، كمان حتى من ناحية تقنية، كمان حتى من ناحية أجهزة. طبعا الهند اللي بنشوفه كمان على التلفزيون هو كمان صحيح، يعني كمان المستشفى الحكومي مش هالقد كتير منيحة، ولكن في مراكز اللي هي جدا أولا تتميز في نوعيات عمليات معينة وفقط بتسويها. يعني مثلا المركز اللي كنت فيه أنا هو بيساوي فقط تشوهات خلقية، ما بيساوي ولا أي عمليات تانية، لا كسور ولا مفاصل ولا غدد لعابية ولا أورام سرطان ولا إشي، فقط تشوهات. يعني عمليا البلك الكبير هو الموجود غادي تشوهات الولد بنخلق فيها أو تحول من مراكز تانية، ولكن هي فقط تشوهات. ونفس الشيء في الطب العام، في مستشفيات العيون هي فقط أخصائية لكاتركت، فقط أخصائية لشبكية، ونفس الشيء من ناحية جراحة الأعظام، يعني فيه وفيه تعال نقول هيك.
0: طبعا فيه، وانت ذكرت أن الإشي متنوع. إذا بدنا نأخذ تجربتك الشخصية أنت كطبيب اللي جاي من البلاد ورايح على الهند مع كل الأشياء الصعبة اللي أنت شفتها هناك، كيف كنت بتقيم مثل هيك تجربة؟
1: بعيدها كمان مرة،
0: بعيدها كمان دور. نعم. تعودت على الكاري ولا لا؟
1: تعودنا على الكاري وعلى البحرق هاي أكيد. بس بقدر أقول أنه كنت يعني أنا طلعت أنا وغاد أنا وزوجتي، ما طلعتش لحالي. زوجتي أفنان كمان طبيبة أسنان، فطلعنا أنا وياها مع بعض. لما قبلت أنا قلت يعني أوكي طالع على الهند، بس بدي أطلع أشوف وين رايح أنا يعني. فعمليا طلعنا 3 شهور قبل عمليا الموعد اللي أنا ببلش فيه، على أساس أنه واحد شوي يشوف يتأقلم على البلد. فبرجع بحكي في بالبلد حتى نفسها منطقة الجنوبية ومنطقة الشمالية اللي هي تختلف، يعني كل محل يختلف عن تاني. في المنطقة البسيطة والفقيرة والهند اللي بنشوفها، وفي منطقة العملية هي غنية
0: راقية
1: يعني، يعني غنية وراقية أكتر، وسكننا في المنطقة اللي احنا بتناسبنا في نهاية الأمر اللي نقدر نعيش فيها لسنة كاملة. بس لا شك كان كل شيء يعني يعني فيه صعوبات، يعني وين تشتري اللحمة تبعتك، وين تشتري الخضرة تبعتك، وكيف تدبر حالك كمان من ناحية تاكسي مواصلات وشات على الشكل، يعني كان كل شيء له. بس الحمد لله يعني بتعرفي مشيت الأمور وبسطنا كتير غاد، ولفينا كمان كتير يعني كمان بسطنا كمان بالهند.
0: والإشي إنه إحنا هون في البلاد طبعا رح نكتسب من هاي الخبرة اللي أنت اكتسبتها كمان هناك، وهذا إشي كثير مهم. إذا بدنا نأخذ إسا أكثر هيك نحكي عن الجانب الطبي في كل ما يتعلق بجراحة الفم، الوجه والفكين، ذكرنا إنه هو لا يقتصر بس على هيك بشكل عام، بس عشان نشرح لمستمعينا ذكرنا هون التشوهات الخلقية، ولكن إله مجالات أخرى إذا هيك ممكن بس بشكل عام نحكي على الإشي.
1: أحكي بشكل عام، هو تخصص كتير كبير، يعني هو مش تخصص اللي إله موضوع واحد معين. ناس اليوم بتفكر انه اخصائي جراحة وجه والفكين واخصائي اسنان اللي بيعمل جراحة اسنان، هذا جزء جدا صغير من هذا الموضوع. عمليا احنا اليوم بنعمل تخصص جراحي مدته 5 سنوات، وفي ال5 سنوات هاي انت بتاخد كل التقنيات اللي تقدر تعمل كافة المجالات. طبعا اليوم موضوع الفيلوشيب كتير اكتر دارج انك تتعمق اكتر في مجال معين، ولكن كونك كمتمخي او ريزيدنت موجود في القسم، انت تعالج كل الأمور، الناس اللي بتيجي على الطوارئ مع كسور في الوجه، حوادث طرق، أبسط الشغلات ممكن تكون مثلا جرح في في في في الصباح ولا في العين اللي بده قطب، التهابات في منطقة الرقبة العنق، اللي احنا بنعالجها كمان كنا في حالة الطوارئ. والتخصصات المجالات المختلفة الثانية، مشاكل الناس اللي عندها مشاكل في المفاصل، مفصل الوجه قصدي يعني طبعًا. عمليًا بيفتح بيفتحش بسكر بسكرش، اطباق غير سليم،
0: والمشكلة اللي الكل بيعاني منها ومشكلة كثير دارجة كل ما يتعلق بالكز على الأسنان،
1: الكز على الأسنان والطقطقة اللي بسموها
0: فعلًا.
1: فعمليًا فكمان
0: هاي أشياء بسيطة يمكن
1: مظبوط، أشياء بسيطة، ولكن كمان حتى في هذا المجال فيه شغلات معقدة فيه. مشاكل الغدد اللعابية، يعني احنا موجودين احنا هنا في نسميها الميدل ايست، فكل منطقة هاي الشرق الاوسط كمان بتعاني مثل مشاكل الغدد اللعابية بسبب الاملاح والمي والى اخره. ففي مثلا حجارة موجودة مثلا في غدد اللعابية اللي كمان بنعالجها. برجع بحكي كمان يعني قصة الاورام السرطانية، منطقة اللسان، الرقبة، الشفة، الفك العلوي، الفك السفلي، كل هاي الشغلات كمان بتتعالج كمان من ناحية امراض. ففي كتير كمان عمليا احنا موضوعنا،
0: ولكن كل انا اللي بفهمه منك انه كل اشي له التخصص تبعه.
1: مزبوط.
0: انت التخصص تبعك اكثر في كل ما يتعلق بالتشوهات الخلقية. مزبوط. عند الاطفال. طبيب ثاني مختص اكثر في السرطانات وفي
1: نعم
0: امور
1: نعم
0: ثانية.
1: نعم، يعني مثلا اذا احكي اليوم احنا عندنا اليوم في مستشفى بورية كل طبيب موجود له عيادته الخاصة، يعني يوم له في الاسبوع. العيادة مخصصة للناس اللي بتيجي، ناس اجت لليوم الثلاثة مثلا انا موجود فيه، وهي الناس للتشوهات الخلقية الموجودة. نهار الاثنين مثلا هي نهار للمشاكل المفاصل، نهار الاربعة هو مشاكل لأورام السرطانية. فعندنا كل طبيب هو مركز موضوع معين في المستشفى في القسم اللي هو ماخذ الأكثر موضوع في تعميق، هل نعمل فيلوشيب ولا ما نعمل فيلوشيب، ولكن هو مركز الموضوع عمليا في هذا المجال.
0: قديش انت بتشعر انه في يعني الناس بتيجي بتطلب انه يعني تاخذ استشارة في إشي اللي هو محدد لهي الدرجة؟
1: كثير. أنا بدي أحكيها يمكن أجيبها بمجال تاني كمان مرة. اليوم الواحد أشخاص بده دكتور عظم، قبل نأخذها مثلا 40-50 سنة لورا عند ستي كان في دكتور واحد العيلي اللي هو بفهم كمان في طب العيون وطب العظم وهشاشة العظام وإلى آخره، وبالنسبة له دكتور كل شيء. اليوم إذا عندك مشكلة في كفة الإيد فأنت بدك أخصائي أورتوبيد أو أخصائي عظم كفة الإيد، وإذا عندك كفة الإيد اليمنى فبلاقي لك كفة الإيد اليمنى يعني. فنفس الشيء بمجالنا اليوم، يعني أنه أنت إذا عندك حالة اللي هي حالة اللي هي خاصة، أنت بتدور على الطبيب الأخصائي المتميز فقط في هاي الحالات.
0: وأنت بتشعر أنه اليوم اللي يعني اللي بيجي لعندك عنده وعي كافي لأنه يعرفوا أنه صار في هاي التخصصات الدقيقة، خلينا نحكي مش التخصص الكبير.
1: في وفي، أكون صادق، في وفي، بس إحنا اليوم وظيفتنا كأطباء كمان إنك أنت تقول أوكي هاي الحالة هي تابعة لدكتور الفلاني إنك روحوا استشروا. فمزبوط في حالات تيجي عامة أنت بتقول أوكي أنا بعلش هاي الحالات تبعي باليوم يوم، أنا عندي مجال تبعي والمتميز فيه، ففي شخص تاني متميز مثلا بموضوع ثاني فبتحول. فهذا التميز اللي عنا إياه كمان في القسم في المستشفى، إنك أنت عندك كافة الأطباء، كل واحد متميز في مشكلة معينة أو في مجال معين في جراحة الوجه والفكين اللي بنفع يكون عنوان لأي مريض اللي بيجي على القسم.
0: طبعا مهم جدا كمان يكون هذا الوعي عند يعني عند الأشخاص اللي يعرفوا كمان إنه في اليوم صار الإشي أدق أكثر وممكن ناخذ الخدمة اللي تكون أكثر إشي مناسبة لكل واحد وواحد.
1: لا شك هي كمان السوشيال ميديا وكل تشات جي بي تي وجيميناي كل الشغلات هاي اليوم صارت الناس تسأل أكثر يعني.
0: طبعا
1: فالناس
0: صار في أجوبة بتاعت السؤال إذا نعتمد عليها ولا ما نعتمد عليها، هذا السؤال اللي بيسأل.
1: حالات معينة بنفع تعتمد عليها تستشير تعال نقول هيك، ولكن لا جوابك النهائي طبيبك. بس القصد انه في وعي اكثر اليوم، انه انت بتدور على
0: يعني انت بتشعر انه اليوم المريض اللي بيجي لعندك، يعني انت اكيد تعاملك مع الاطفال ولكن ورا الاطفال في اهل، السؤال بتحس انه الاهل جايين عاملين دراسه قبل ما يوصلوا لعندك؟
1: جزء كبير منها عارفين شو لازم ينساوي، شو يعني عارفين شو السيكونس، شو المرحله، شو الرحله الواحد الولد لازم يمرقها، وعارفين جزء منها أو استشاروا طبيب تاني أو سمعوا من حدا تاني أو سمعوا من هون سمعوا من غاد. بيكونوا عارفين تعال نقول هيك. بس إحنا يعني مثلا واحدة من الشغلات اللي ما أسميها بتميزنا كقسم أو بتميزني أنا اللي كتير عملنا أنا وبروفيسور عماد أبو النعاج، يعني كمان أول شيء بنامي ذكرته فعن جد تحيي وبذكره عن جد يعني يعني على دعمه الدائم. كتير عملنا محاضرات حاليا احنا في منطقة الشمال، وعندنا كتير تعاون مع مستشفيات الشمال. فاليوم عندنا عم توصلنا حالات على القسم اللي الجنين بعده مش مولود، يعني بعده في بطن امه، أسبوع 30 ولا 25 ولا 27 مش مهم أنه أسبوع، وأنه الولادة مخططة ليوم إكس، وعارفين عمليا في الألترا ساوند العمل المبكر في أسبوع تقريبا 12، سنحكي شوي على تفاصيل أكتر عن الموضوع هذا، أنه عارفين أنه عندنا مثلا تشوه خلقي معين، شفة مفتوحة، شق بالشفة، شق في الحلق وإلى آخره، فبيجوك والطفل يعني بعده مش خلقان، وأنت عم تحكي مع الأم والولد بعد مش طالع. ف التوعية موجودة، يعني التوعية موجودة، والناس بتيجي تستشير شو المراحل، شو ممكن نساوي، شو نعالج.
0: طيب، وهذا مهم جدا كل ما يتعلق بالتوعية، ويكون في كمان عند الأهل كمان كل مشان يعرفوا كمان كيف يتخذوا كل القرارات لما في عنا أي مشكلة من خلال الحمل. وذكرت أنت هون كل ما يتعلق بالأهل، وبهمني أنه نركز شوي. يعني أنتوا تعاملكم أنت كطبيب المختص بالتشوهات الخلقية تعاملك مع الأهل أكثر، يعني السؤال أنتوا كمان كمركز يعني كيف تحتووا كمان كل الأهل اللي بيجوا، وخلينا نحكي بعد ولادة بالأخص إذا ما كانوش عارفين هذا الإشي وغير مهيئين، في صدمة كثير صعبة.
1: مزبوط، طلع الأهون الواحد يهيئ الأهل أنه عمليا الصبي اليوم بتحبل، وقبل الخلفة عمليا بتعمل إجراءات كثيرة عبين ما توصل للخلفة نفسها، وإذا كان في شغلات عمليا بالنص فاليوم حتى في اليوم بيعملوا ألترا ساوند متعمد لفحص معين. فبقدر أقول أنه مثلا الشفة الأرنبية أو الشق بسقف الحلق غالبا ببين في أسبوع 12 في الألترا ساوند، ومن بعدها بيبعتوا لألترا ساوند متعمد لفحص إشي معين، ومن هون ببلش مسار الأهل أنه شو كيف ليش إيش وأساموا مع الولد. وكتير أسئلة بتطرح على رأسنا، يعني هل من ناحية شكل، هل من ناحية توظيف، هل من ناحية حكي وواء إلى آخره. فبتبلش الصدمة الأولى عمليا عند الدكتور اللي عمل الألترا ساوند، ومن بعد عمليا الإشي ببلش شوي يهبط، عنا نسميها الخوف عند الناس. النساء بشكل عام أو الأهل كمان هذا الخوف من المجهول، إنه شو بده يكون. صحيح. هو كتير إشي إحنا أنا بواجهه. بس هي إنك أنت عمليا أنت في نهاية الأمر لما بتعطي إطار للأهل إنه تهكلوش هم، في علاج بقدر نساوي 1 2 3، بيرجع الموضوع على ما هو، وإحنا في رحلة جيرني مع بعض.
0: هو عادة لما إحنا بنحكي عن الشفة الأرنبية أو الشق في الفك والوجه، يعني يعني بنحكي على إشي اللي هو بحالة واحدة، ولا بنحكي على متلازمة اللي مع عدة مشاكل؟
1: سؤال حلو وكبير جوابه. إذا بدي أحكي كمان كمان أرجع للألترا ساوند أو الفحص اللي بنعمل الوقت الأول السكيراري شونا اللي بتنعمل للإمرأة، فعملين أغلب الحالات عن جد بتبين، ولكن الشغلات نسميها شغلات الكبيرة متلازمات تسمونوت أو سيندرومز بتبين مرات، أما سقف الحلق صغير ما ببين. فهون أنت حكيت على شغلة قبل على قصة أنه مثلا أنه الصدمة كيف الولد بيطلع وإحنا مكناش عارفين، فهاي عمليا زي موضوع تاني منفع الواحد يتطرق عليه. بس كل الموضوع التشوهات هو بينفع يكون مع متلازمة مرض تاني، مشاكل في الجمجمة، بعد العينين عن بعض، الشق ممكن يكون أكبر من هو الشفة والأنف، ممكن يوصل لمنطقة العين، متلازمات اللي لها علاقة في الأجهزة، القلب، جهاز الهضمي. صحيح. عدد أصابع الإيدين والإجرين، مشاكل في منطقة الكلاوي، وكمان نحكي من هنا كمان يعني بتعرفي مسارات البول، يعني هاي المتلازمات هي مزبوط أصعب، مسارها أطول ورحلتها في العلاج أطول، وطبعا تتطلب كمان طواقم تاني. أكيد. اللي كمان يكون في ضمن العلاج تبعها.
0: ما هون بتجي يعني كمان مسؤوليتكم أنت كطبيب اللي مختص مثلا في علاج التشوهات، يعني أنت ممكن تعالج إشي محدد، يعني إشي محدد اللي بتعرف يشوف الأرنبية ممكن نعمل لها عملية، نحكي للأهل شو بيستناهن، شو كيف ممكن يتحسن شكلا ويعني كمان وظائفيا حالة الولد، ولكن لما بيكون في الإشي مركب أكثر السؤال كيف أنتوا بتتعاملوا مع الإشي.
1: بدي أقول شغلي إنه أرجع موضوع الهند، المتلازمات الموجودة كانت في هذا المركز اللي كنت فيه، وأنواع التشوهات اللي كانت موجودة في هذا المركز والتحويل اللي كانت تتحول عليه من مراكز تانية، بقدر اليوم أقول أنه أعطتني كل أدوات الوسائل لأتميز في أنه أساوي أغلب العمليات الموجودة بمساعدة أطباء ثاني، مثلا جراحة الأعصاب إذا بنعمل مثلا مشاكل، إذا كان عندنا مشاكل في منطقة الجمجمة نفسها. فعمليا كوني كمركز الموضوع اللي أقدر أعالج كافة التشوهات الموجودة في الوجه والجمجمة. مظبوط. في كمان احنا دكاترة اطفال يعني جاسترو اطفال بتعاون معنا اذا كان في حاجة مشاكل قلب الموجودة فانف واذن وحنجرة. نحكي على قصة الانف واذن وحنجرة كمان تعاوننا معهم كمان بشكل دائم. فالمتلازمة التانية الموجودة في الجسم هي جزء لا يتجزأ من علاج الولد يعني او الطفل او بالنسبة للانف واذن وحنجرة مثلا واحدة المشاكل مثلا بشق في سقف الحلق هي انه عمليا الاذن بتعبن اكثر سوائل فممكن يؤثر كثير لمشكلة سمع. مشكلة سمع ممكن أثر مشكلة نطق. فإحنا بحاجة مرات لإلهن بعمليات معينة اللي عملين زي يعملوا تنظيف لمنطقة الدان أو عملية بتتسمى عملية كافتورين واحد يحط زي منطقة
0: اللي طبعاً لما ينضف. في سوائل في نص الأذن وبتأثر على
1: إحنا عملياً إحنا مش إنه شخص واحد بيعالج كل شيء إحنا عملياً طاقم في نهاية الأمر اللي بيعالج كل شيء يعني.
0: طبعا يعني طاقم زي ما ذكرنا وإحنا بنحكي مش بس على يعني إنسان واحد اللي بعالج وإنما طاقم اللي في حالات متعددة ومتنوعة يعني. بس إذا بدنا نرجع نحكي على العمليات نفسها هيك دكتور مبدع عبود, لما إحنا بنحكي مثلا عملية زي الشفة الأرنبية هاي من يمكن من أكثر الأشياء اللي أنا بفهم منك اللي أنتوا بتشوفوها والشق في سقف الحلق.
1: نعم, هي أكثر شغلات شائعة
0: نحكي شوهات. خلينا نحكي واحدة واحدة. مثلا إيش بينتظر الأهل عملوا عملية الأولى, وإحنا بنحكي على إشي اللي هو بارز لبرة كمان. مزبوط. غير الأشياء اللي أنتوا بتشوفوها من جوا في أشياء اللي هي بارزة لبرة.
1: مزبوط. واحدة من الشغلات الأهل اللي كتير بهمها إنه كيف المنظر كيف الشكل راح يكون. فواحدة من الشغلات اللي هي أنا بضلني هقول إن إحنا مزبوط إحنا بنعالج شكلا إنه عملين الوجه هو الإشي البارز الأولي يعني. ولكن هي المشكلة أكتر هي مشكلة توظيفية لما في شق بمنطقة الشفة. هي عمليا كمان العضلات اللي بتساعد على النطق في المستقبل وعلى البلع في الأول وعلى نهاية الأول الولد بده يطلع بده يأكل. فعمليا إنه تسكير الفم واحد التاني العضلات كمان عمليا مش ملتصقة مع بعض بشكل صحيح. الولد بس ينولد احنا هدفنا الاولي هو عمليا انه نحطه في اطار معين, نحط الاهل في اطار ونفسر لهم شوي على الرحله اللي الولد المفروض يمرها. المرحله الاولى عمليا احنا بدنا اياه انه عمليا الولد يزيد وزنه تعال نقول هيك عمليا النمو تبعه يكون منيح على اساس نقدر اوصل بعد 4 شهور لغرفه العمليات واظبط الشفه الارنبيه الموجوده غاد. طبعا تظبيطه توظيفي وكمان طبعا شكلا لا شك يعني. المسار الثاني اللي بيصير هو المسار اللي فيه احنا كمان لمدة سنة تقريبا عمليا بعد سنة من الولادة عمليا الولد لما يكون عمره سنة بنظبط الشق بسقف الحلق.
0: يعني هي عمليات على مراحل
1: لسه بدي احكي نقطة معينة مهمة. لسه بقول لك اوكي اذا انت يوم مثلا المستشفيات اليوم اللي كانت مثلا تحول حالات اللي بتقول لك اوكي بحول لك الولد بيجي 4 شهور أو 5 شهور. جواب غلط هنا لأنه يعني إحنا منعالج الطفل عمليا من يوم الولادة تبعه مثل ما منعالج الأهل في يوم الولادة تبعته. عمليا اليوم في كتير شغلات إحنا ممكن نسويها ما قبل العملية اللي تساعد أولا الطفل يأكل ويشرب يعني بأجهزة اللي بسيطة اللي منسويها ب 3D dimension وشغلات عن الشكل. هي عمليا أجهزة متقدمة شوي اللي فيها إحنا مثلا بنساعد مثلا تسكيرة سقف الحلق بشكل مؤقت في جهاز معين اللي يساعد الطفل يوصل لغرفة العمليات هو عمليا وزنه وفحوصاته الدم منيحة اللي يقدر أعالجه. فعمليا إحنا علاجنا الأولي هو ببلش بالضبط من الولد بخلق إنه عندنا اليوم كتير شغلات ما قبل العملية بنفع نسويها حتى في منطقة الشفة. في أطفال تنخلع مع الشفة هي مش شق صغير شق كتير كبير يعني البعد ما بين الشقة اليمين والشقة الشمال في الشفة هو كتير بعيد. فاليوم في كمان أجهزة الواحد بيقدر يسويها اللي يعمل زي سميها redirection عمليا إعادة سميها سمي تأهيل للشفة اليمين والشمال نقربها على بعض. اللي عملية اللي في نهاية الأمر نوصل على العملية عمليتنا تكون شوي أبسط ونتائجها تكون أفضل. فعلاجنا للطفل هي بتبلش مي داي ون يعني في اليوم الأولي ونوصل لمرحلة هي 4 شهور الشفة سن زمان عنا السقف الحلق. كمان نقطتين بس أحكيهن. جزء من الشق اللي بيصير بين الشفة والحلق هي مارق ما بين الأسنان. فهون وظيفتنا كمان كطبيبين أسنان إحنا إنه عمليا الأسنان اللي فيه مارق بيناتن شق ما في عظم فالأسنان ما بتنمو للمحل الصح تبعها. فإحنا كمان بحاجة نزرع زراعة عظم، وهنا أهمية
0: هذا كمان في جيل السنة يعني.
1: لا هذا ما... هذا بجيل أكثر متأخر، عمليا بجيل 8-9 بينما الأنياب تبلش تطلع نسميها. وهون كمان عمليا الطاقم تبع طب الأسنان الموجود عندنا في المستشفى اللي هو طاقم التقويم وطاقم طب الأسنان الأطفال، لهم دور كتير كبير إنه في نهاية الأمر الأسنان تطلع للمحل الصح تبعها.
0: أكيد. يعني أنا بفهم منك طفل اللي بيخلق مع مشكلة وتشوهات خلقية اللي هي متعلقة أكثر في مجال الوجه يعني والجمجمة، بحاجة لا مش إنه إحنا متابعة سنة أولى
1: لا
0: ولا متابعة سنة ثانية، وإنما متابعة على مر السنين،
1: متابعة نمو الطفل حتى سن البلوغ.
0: حتى سن البلوغ.
1: بدي أحكي كمان نقطة، واحدة من الشغلات اللي ممكن إحنا نصادفها في تقريبا 25% من الحالات بسبب الندبات اللي بنعملها في العمليات الأولى، الفك العلوي ما بنمو بطريقة صح. فعمليا بيصير في فرق بدي أسميه كمان توظيفي وكمان تجميلي، فرق ما بين الفك العلوي والسفلي، وساعتها الإطباق بين الأسنان بالفك العلوي والسفلي ما بيصير في إطباق صح. فسن البلوغ، وأنا بيجي سن البلوغ، إنه إحنا بنعمل عملية اللي فيها إحنا بنقدم الفك العلوي لقدام، ويمكن مرات بنرجع الفك السفلي شوي لورا لنوصل لإطباق سليم. فهاي المتابعة هي جدا مهمة من الولد ما بنخلق حتى آخر العمليات اللي ممكن نسويها. فكتير من الحالات اليوم أنا بشوفها هي عمليا تحويل، عمليا عملوا ناس عملية في مركز معين إكس، عملوا مثلا الشفة وما كان في إطار، يعني بيجوك بعد سنة ونص بعد في سقف الحلق مفتوح والولد عنده صعوبة في النطق. فبدي أرجع عن جد أحكي على التميز اللي عندنا موجود في القسم، إنه هو إطار كامل من بين كافة التخصصات الموجودة اللي بتعطي عمليا جواب من ألف حتى ياء للطفل.
0: ومهم جدا طبعا لما احنا بنحكي انه يكون في الصورة الشاملة والمتابعة على مر السنين. لانه لا يقتصر انه الواحد عمل عملية واحدة بس في جيل سنة ولا في جيل اكم من شهر.
1: مزبوط.
0: بس بدي ارجع معك دكتور مبدع عبود لنقطة اللي انت ذكرتها وبهمني انه نركز عليها. يعني الطفل اللي بيخلق مثلا مع شفة ارنبية او الشفة اللي احنا بنعرفها صعوبة الأكل، وإحنا بنعرف أهمية إنه الطفل في الأيام الأولى في الساعات الأولى كل ما يتعلق إن كان الرضاعة الطبيعية وإن كان أي نوع من الرضاعة، يعني أكل الأكل اللي يأكله الطفل، كيف طفل عنها إزاي ممكن يأكل لما هو عنده مشكلة في شفته؟
1: أوكي. سؤال جدا حلو، وهذا السؤال عمليا اللي أنا تعال أسميه بواجهه مع الأهل بشكل يومي. في واحدة من المشاكل عن جد كيف أنت بتقترحيها عمليا، كيف ودي يأكل؟ يعني الفتحة موجودة غاد، كيف واحد يأكل؟ فهذا برجع للنقطة الأساسية اللي بقولها أنا، العلاج للطفل ببلش من اليوم الأول. بدي أحكي نقطة معينة، ما في مشكلة أبدا بالرضاعة مع شفة أرنبية أبدا، فيش مشكلة.
0: يعني عمليا الطفل يرضع عادي؟
1: نعم أبدا، نعم نعم نعم، بيقدر الطفل يرضع بشكل كامل. طبعا هنا بيجي دور كل جماعة التغذية وفي المستشفى كمان كيف يهيئوا الطفل إنه كيف يرضع، بأنه كيف يحملوا الطفل، كيف يحطوا الصدر وكل الشغلات هاي، أما فيش مشكلة يرضع. طبعا مشاكل الرضاعة موجودة، يعني ما خصها في المشكلة التشوه الخلقي، يعني مرات مشكلة الرضاعة موجودة كمشكلة الرضاعة نفسها، ففي
0: يعني
1: أجهزة
0: تانية. يعني إشي ما بيأثر على عضلات الوجه على كل المبنى تبع عملية الرضاعة؟
1: نعم يعني يعني كمان صحيح اللي بتحكيه، ولكن كمان في طرق بينفع الواحد يعملها، يعني بالضبط يلتف على المشكلة ويعمل اشياء ثانيه يعني عمليا. فهاي اللي بحكيه، مثلا واحدة من الشغلات اللي مثلا الشفه ما بتاثر على الرضاعه ابدا، بس انه الشق في سقف الحلق نعم بأثر، لانه الحليب او السوائل الموجوده في الفم هي بتهرب لمنطقه الانف والرضيع عمليا
0: كمان.
1: والخوف للريات، فنفس الشيء. فاليوم في عن جد أجهزة اللي احنا بنسويها في تقنيات متقدمة اللي فيها احنا نسكر سقف الحلق، مش بجراحة، نسكر سقف الحلق زي بتكنولوجيا ثلاثي الأبعاد، نسكر سقف الحلق بشكل أولي قبل العملية. يعني عمليا حكينا شق سقف الحلق بتسكر بعد بسنة، ففي سنة هنا للطفل اللي يقدر يأكل يا برضاعة يا بأناني خاصة.
0: نعم.
1: اللي عبين ما يوصل لمرحلة
0: عملية. كان زمان الحل الأسرع هو أنه يحطوا يعني أنه الأكل يروح مباشرة للمعدة، هاي اليوم أقل
1: مزبوط.
0: استخدامها
1: هاي
0: الزوندة.
1: في حالات نستعملها لا شك، مرات شغلات اللي بتتعلق في متلازمات، المشكلة هي مش الأساسية، هي بتكون مرات السقف الحلق، سقف الحلق بيكون جزء من متلازمة البسيطة. فإذا نأخذ مشكلة مثلا المعدة مثلا أو المريء نفسه، فهنا لو بتسكر سقف الحلق لا بجراحة ولا مش بجراحة، مشكلة البلع هي موجودة، أو مشكلة الأكل اللي ينزل على المعدة هو كمان مشكلة. ففي حالات معينة نستعمل هاي الزوندة أو ما يسمى فيدينج تيوب، اللي إنك تغذي الطفل عن طريق نسميها نربيش داخل من الأنف للمعدة أساسنا.
0: طبعا يعني كل حالة هي حالة فردية. نعم طبعا. نعم وإحنا بنحكي بشكل عام، بس كل إشي كل حالة بتستوجب طبعا إنه الواحد يعمل كل النظرة الشمولية هاي اللي إحنا عمالنا. نعم نحكي. نعم. عنها، بالأخص لما بيكون عندك كمان مركز اللي يعطيك كل هاي الأمور. وأنا بدي أرجع معك على كل ما يتعلق بموضوع الأكل، وأنت ذكرت هاي التقنية إنه أنتوا تسكروا يعني نوع من عن طريق ثلاثي الأبعاد كيف تسكروا سقف الحلق المفتوح. بس لما أنت بتحكي على طفل، يعني إيش لازم يكون وزن الطفل عشان أنت تقدر تعمل عملية، العملية الأولى اللي أنت لازم تعملها؟
1: إحنا بحاجة عمليا الطفل يكون تقريبا وزنه 8 كيلو 8 إلى 10 كيلو، وكمان الهيموغلوبين تبعه يكون تقريبا 8 إلى 10 كمان، اللي يقدر، وطبعا في دكتور تخدير اللي يقدر يقيم الحالة تبعت الطفل انه يقدر يفوت على غرفة العمليات. في نهاية الامر كجراح اللي بهمني انه التئام الجروح يكون منيح. فاذا في مشكلة اساسية من ناحية التغذية، يعني احنا ما بنعرف اليوم في احصائيات جدا قوية بالنسبة لألبومين، نسبة البروتينات الموجودة في الجسم ونسبة الهيموغلوبين الموجود في الجسم اللي هو بيساعد على التئام الجروح. فأنا إذا أنا أفوت طفل اللي هو ما عنده تغذية منيحة في جسمه، فأنا بعرف التئام الجروح ما راح يكون منيح. فعن جد هيك التركيز كتير أول هو أنه يوصل الواحد لتغذية صح، وفحوصات دم نسميها بقدر المعقول، نقدر نفوته على غرفة عمليات ونسبة نجاح العملية تكون عالية.
0: عادة هيك عمليات يعني بيكون في حاجة انه الطفل يكون مهيئ لا سمح الله انه يكون في يعني اي، لانه بنعرف لما الطفل بيخلق مع مشاكل مرات بيكون الخوف اكثر من اي عملية عادية. مزبوط. اللي الواحد بده يفوت عليها. انتو كأطباء بتهيئوا نفسيتكم لأشياء اكثر؟
1: بدي اقول لك انه واحد اذا كان اشي مع متلازمة معينة تهيئنا بكتير اكثر. بدي احكي انه تهيئ المستشفى كمستشفى كان اكثر من ناحية كوني كطبيب بعمل الجراحة نفسها، كوني أنا واحد. اثنين غرفة العمليات، مين الطبيب التخدير الأخصائي لأطفال إنه يكون في الغرفة. بدي أحكي كمان جزء من المتلازمات الموجودة غاد، ليش إحنا كمان منهيئ حالنا بكثير أكتر عند مشكلة في التنفس. صحيح. لأنه الفك السفلي هو مرات بيكون كثير لورا، واحدة من المتلازمات اللي إحنا كثير منلاقيها اللي يصعب على الطفل يتنفس. فأنت بدك تأخذ طفل اللي هو ما عنده صعوبة في التنفس على غرفة عمليات، فكل الطاقم لازم يكون جاهز نسميه لأسوأ الحالات الممكن تصير. فتحضيرنا لعمليات مع متلازمات هي بكثير أكتر، ولكن بقدر أقول لك أنه طفل مع شفة أرنبية ولا سقف حلق، شق في سقف الحلق أو عملية مع بعض، شقف يعني كمان شفة أرنبية وكمان سقف حلق مع بعض، إجمالا بدون متلازمة هو بالنسبة لي زي أي طفل تاني اللي ما عنده مشاكل صحية أبداً، اللي بشوت عنده هاي.
0: أما قديش لما إحنا بنحكي على شق في السقف الحلق التأثير على التنفس نفسه، يعني قديش الخوف مثلاً إنه يكون في توقف في التنفس أو أي أشياء خطأ اللي زي ما أنت ذكرت ممكن الأكل اللي يروح على الريات لا سمح الله، ولا كل هاي التعقيدات اللي إحنا بنعرفها من وراء مشاكل التنفس.
1: إذا بدي أسميها هيك إنه هل مرضى اللي عندهم شق في سقف الحلق عندهم مشاكل تنفس؟ بقدر أقول بشكل عام لا، ما عندهم مشاكل تنفس، لأنه بالعكس فكري فيها عمليا في فتحة أكبر في منطقة سقف الحلق ففي تنفس أكبر. بس وين المشاكل بتصير؟ بالضبط شو ذكرتي، لما بلش الأكل. أوكي، الواحد بلش يأكل فعمليا الواحد ممكن يفوت عنده على الرئات، ممكن عمليا يصير صعوبة في التنفس ويصير في سوائل في الرئات وإلى آخره. فأساس هيك برجع نحكي أنه عمليا أنه المهم جدا هي توعية في التغذية، ونشوف المرضى ونشوف الأهل في اليوم الأول اللي نشرح لهم هاي الشغلات، ونشرح لهم عملين كيف يطعموا الولد. وأكثر من هيك كمان مرة برجع بحكي كل الأجهزة اليوم اللي احنا بنسويها هي تسميها تمنع. أما إذا بدأ أخذ عمليا الموضوع هذا لمتلازمة معينة ممكن تصير، نعم في لا شك مشاكل مرات في التنفس نحن نحتاج لطب الأطفال إنه يساعدنا من ناحية التنفس أو قسم التخدير اللي ساعدنا كمان في الناحية التنفس يعني.
0: طبعا أنا بدي أسألك هيك دكتور مبدع عبود، في كل ما يتعلق بهاي الجراحة وإحنا بنحكي على تطور في السنوات الأخيرة أيضا في كثير أمور اللي بتتعلق في الجراحة، وبدنا نسمع كمان هون أنت ذكرت الأشياء اللي ثلاثية الأبعاد والطابعة ثلاثية الأبعاد، أنه أنتوا تعملوا جسم اللي يقدر يسكر سقف الحلق، بس إلى أي مدى أنتوا في هاي الجراحة مثلا بتستعملوا الجراحة الروبوتية اللي هي اليوم كثير منتشرة؟
1: أوكي سؤال حلو. أنا الجراحة الروبوتية حاليا بدي أحكي في مجالنا إحنا كجراحة الوجه والفكين تستعمل في بعض الحالات اللي فيها في مجال الأورام السرطانية اللي فيها عمليا الورم السرطاني عمليا موجود في قاع اللسان اللي عمليا إنك توصل إله في الجراحة هو صعب، فمرات تستعمل الجراحة الروبوتية الموجودة غاد. بالنسبة لجراحة الروبوتية والتشوهات الخلقية قليل ما بنستعملها أكون صادق، ولكن ينفع نستعمل شغلات تانية اللي هي زي ميكروسكوب بتعمل لك تكبير أكبر للجراحة نفسها اللي تقدر تعمل ترميم للعضلات بالأساس للعضلة تبعت الشفة وعضلة تبعت سقف الحلق اللي تسكرها بشكل حتمي ونتيجتك عمليا تكون أحسن من ناحية التوظيف. بس هل كل المراكز بتستعملها؟ جوابي لا، لأنه اليوم كمان في تقنيات تانية أو عمليا في أجهزة تانية اللي بتنحط على عيون الطبيب نفسها اللي بتسمى لوبوت اللي هي عمليا كمان هي نفسها بتكبر وما تمش حاجة لميكروسكوب كتير كبير. بقدر أحكي عنها في المركز عندنا كمان ميكروسكوب وأنا نفسي بحط كمان الأجهزة هاي، وفي حالات معينة عمليا عن جد اللي بتحتاج في فترة معينة في العملية تستعمل منظار تاني تنسميه. أما إجمالا
0: اليوم بعدها السيطرة في إيد الطبيب في إيد الطبيب مع كل الأجهزة المساعدة، ولكن مش الإشي المجهري. وإحنا بنعرف كمان كل ما يتعلق لما بالأخص لما إحنا بنحكي على أشياء اللي يمكن أكثر هي في أمراض السرطان من إنه في التشوهات الخلقية، كل ما يعرف بالجراحة المجهرية يمكن أقل عندكم هذا في الحالات اللي أنت يعني
1: حكينا
0: على التشوهات الخلقية
1: أقل. أنا بستعملها أقل في حالات،
0: ولكن في جراحة الوجه لما إحنا بحاجة مرات لزراعة أنف أو زراعة أي عضو آخر يمكن في إلها حاجة.
1: بعد شوي الموضوع تعال نحكيها بتطور شوي فإنك يوم تنمي أنسجة وتعمل أنسجة جديدة يعني الموضوع شوي عم بكبر تعال نقول هيك. بس الترميم تمعنا في شغلات الناقصة يعني عمليا ترميم بمنطقة الأذن، ترميم في منطقة ناقصة مثلا من الأنف، ذكرت الأنف، فبعدنا إيدين الطبيب والشغلات اللي بناخدها من جسم الإنسان بنآمن فيها أنه يبتشتغل مرات أفضل
0: طبعا. وأكيد الإشي كمان في تطور، وإحنا كل الوقت هيك بنحاول نحكي عن كل هاي التطورات اليوم في هذا المجال. ذكرنا أنه إحنا بنحكي على جراحة الفم الوجه والفكين، الوجه لا يقتصر بس على الشفة أكيد ولا على الفكين، إحنا بنحكي كمان على الجمجمة.
1: نعم.
0: فعينكم كمان جراحات اللي مختصة في الجمجمة. وإنت أنتو كطفل اللي بيخلق، وإحنا بس لكل مستمعين اللي بتابعونا اللي انضموا لإلنا وبتابعونا، إحنا بنحكي اليوم طبعا على جراحة الفم الوجه والفكين والتركيز أكثر على كل المشاكل الخلقية والمشاكل عند الأطفال. أي حالات عند الأطفال في تدخل في جراحة الجمجمة؟
1: أوكي. كمان موضوع كتير وسيع. اللي بدي أحكيه هو إنه شق اللي موجود في سقف الحلق ولا شق الموجود في الشفة نفسها هو لا يتضمن عمليا الإشي بس اللي إحنا شايفينه الخارجي، وعمليا عن جد الإشي هو ثلاثي الأبعاد، كمان في الجلد وكمان في العضل وكمان في الدهن وكمان في كل عمليا اللايرز عمليا الموجودة في من ناحية أناتوميت. فجزء مرات من الشغلات هي أبعد من الشفة، بتوصل الأنف وبتوصل العين وبتوصل أكتر منطقة لفوق. هلا بدي أحكي عن جد يعني خصيصا على منطقة الجمجمة، متلازمات اللي بتتعلق كمان في تشوه خلقي وكمان في مشاكل في الجمجمة هي متلازمات احنا متعامل معها كمان في اليوم يوم. واحدة من الشغلات اللي ممكن تصير، احنا عنا عمليا في الجمجمة نفسها زي بدي أسميها أوتار معينة أو ما بتسمى في الإنجليزي السوتوروت سوتشرز عمليا، اللي هي ما بين العظم والعظم تبع الجمجمة، هي في مركز نمو للجمجمة نفسها. في حالات معينة اللي بيصير إنه هذا المنطقة اللي مركز النمو تبع الجمجمة موجود بيسكر قبل الأوان، فاللي بيصير عمليا الجمجمة بتكبر بشكل غلط، منطقة واحدة بتكبر ومنطقة واحدة ما بتكبر لأنه خلاص سكرت. فهون تدخلنا في الفترة اللي فيها الطفل بعده طفل عمليا يعني لحد تقريبا مرات سنة، اللي احنا عمليا بمساعدة جراحة جراحة الأعصاب نعمل عملية اللي نفتح منطقة نمو الجمجمة اللي نخلي المخ من الداخل يكبر بقلب كومبارتمنت اللي عمليا يكون ما في مشاكل تسميها عجز تعال نقول أعصابي في المستقبل. فوين تدخلنا إحنا في منطقة الجمجمة والمخ؟ جزء من الجمجمة هي المنطقة الأمامية، ما المنطقة الصباح، منطقة العيون. فجزء من مرات المتلازمات هي العيون بتكون بعيدة عن بعض، فتدخلنا في الجراحة الأولية هي نقرب العيون على بعض. عمليا إذا بنشوف الإشي بثلاثي الأبعاد، العيون هي جزء من لا يتجزأ من الجمجمة الموجودة وجزء من الصباح اللي بحاجة لتأهيل وترميم على أساس أنه المخ يكبر بشكل سليم.
0: طبعا أنتوا يعني على تقريب الأعين احنا بنشوفها هاي الحالة عادة، أكيد بتيجي مع متلازمات اللي هي أبعد من مجرد أنه حالة بس بعد في في العيون نفسها. يعني أنتوا هدفكم في نهاية المطاف أنه قديش يعني الوجه بيرجع ليكون عادي؟ هذا السؤال.
1: هدفنا طبعا أنه يرجع الوجه على ما هو، يعني كل ما المتلازمة كانت أصعب، كل ما عمليا كمان العمليات أصعب، كل ما إحنا بحاجة لرحلة أطول. اللي منها إحنا بنعمل عملية الأولى بس عشان نعمل مثلا نكسب توظيف مثلا معينة، توظيف مثلا للعين أو للأنف أو للنفس لنفرد، وبس يكبر الولد. إحنا نتذكر إنه الولد نهاية الأمر كمان هو بيكبر، فعمليا كل شيء إحنا عالجنا بده يكبر معنا. فإحنا ما رح نعرف نتنبأ شو بيصير بجيل 15، فإحنا لكل فترة إلها عمليا تعال نسمي هدفها. فإذا كان عمليا البعد لعيون له مشكلة معينة مع الجمجمة، فهدفنا الأول هي عمليا المخ يكبر والولد يكبر من ناحية الصباح نسميها عمليا، ومن ناحية العيون عمليا تكبر بشكل سليم. وإذا كان في حاجة الواحد يعمل عملية إضافية بجيل البلوغ أكثر نزبط الإشي تجميلي أكثر، فإحنا بنسويه. بس عادة العمليات
0: الناجحة الإشي اللي بيندرج
1: يعني
0: من التجميلي كمان بيكون عندكم ولا إنه بيكون هذا اختصاص آخر؟
1: لا
0: يعني
1: أنا
0: يعني بما أنه إحنا بنحكي على طفل اللي خلق مع تشوهات، المتابعة هي بتكون عند أطباء اللي مش بس تجميليين.
1: نعم عنا يعني عنا إحنا بنبلش عمليا بالشفة، وإذا كان في حاجة الواحد يزبطه يمين ولا شمال منزبط. يعني هي تتضمن، يعني أنا بضلني أحكي هي مزبوط مش تجميلي، بس لا شك أنه الإشي بالوجه فهو أكيد تجميلي، بس هو بكتير أكتر توظيف. يعني الولد اللي بنخلق هو مش فارقة معه كيف منظره، يعني وما يعني هو مش شايف حاله بالمرايه اذا هو مع شق ولا بدون شق، هو فاهم شو فيه. يعني طبعا الاهل اللي شايف الاشي
0: بس اكيد كمان لما بصير عندنا ولد اللي عماله يتطور ويكبر وفتره المراهقه واي شيء بعيد، يعني اي شيء اللي هو غريب شوي كمان له تداعيات نفسيه كثير صعبه، كثير مش شيء اللي سهل. يعني
1: نعم كثير جدا. يعني هاي اذا بدي اكون رسالتي للمجتمع بهذا النطاق، هو عمليا انه في نهايه الامر يعني انك تقيم شخص من ناحيه شكل ولا تتمسخر عليه ولا تتنمر عليه، ففي نهايه الامر يعني
0: يعني احنا كمان بنحكي هون على دور الاهل، يعني دور الاهل. وانت ذكرت كل مشاكل البلع وكل مشاكل التنفس وكل مشاكل النطق، يعني الاهل بيمرقوا سيروره اللي يعني تعال نقول انه الشكل في الاخر كثير مهم، ولكن بيكون عندهم اشياء بكثير اهم من انه هن يعالجوها لحد ما يوصلوا لانه يهتموا بس للشكل. اذا هون ذكرنا دكتور مبدا كل ما يتعلق بالاهل، ايش اكثر الاسئله اللي انت بتواجهها من خلال من يعني انه الاهل بيجوا بيسالوها، ايش الاشي اللي بتحس انه حارق بالنسبه لهم وبدهم يعرفوا منك انت كطبيب؟
1: اولا بدي اسميها انه في فرق بين النساء شو بتسال لبين الشباب شو بتسال، او الابو او الام شو بيسالوا. بس بنهايه الامر اذا بدي اجمع الاشي مع بعض، اولا هي المنظر، يعني انه كيف ابني بده يطلع، فدام عندك جواب يعني
0: قبل ما انه بنحكي على فتره الجنين.
1: نعم فتره الجنين عمليا بالحبل، يعني واجهت قبل فتره، يعني كنت في مستشفى في الناصري، فواجهت انه ام اسبوع 32 في متلازمه للاسف، انه كيف ابني بده يطلع. طب ما عندنا كتير تفاصيل، يعني مزبوط عندنا فحص جنائي، عندنا فحص للدي ان اي، وعندنا اولترا ساوند مبين، بس انه ما عندي جواب. يعني طالما الولد مش برا صعب عندي اجوبه. ف اللي بدي أقوله يعني هو ما بين الشكل اللي الأهل بتسأله، لا بين التوظيف، لا بين الرضاعة، الأكل، النطق. يعني في ناس بتكون صارت قاري وعارفة، يعني فبتسأل أسئلة عن جد اللي هي لكل شيء فيه جواب في نهاية الأمر. اللي بدي أحكيه كمان هو كمان كل شيء فيه له علاج. يعني في متلازمات بتقول إنك ما بقدر تساوي شيء، يعني مش متلازمات بالوجه.
0: قديش لما في حالة زي الشفة الأرنبية أو الشق في سقف الحلق، قديش الشيء بأثر كمان على التطور الذهني للولد؟ يعني في علاقة
1: بمتلازمات معينة فيه؟ غالبا لا فيش. يعني أنا برجع بحكي هاي النقطة اللي حكيتها، إنه مريض أو مرضى شف الأرنبية وشق في سقف الحلق، الذكاء هن عادي، غير إنه أسميها المنظر الخارجي البارز في الشفة موجود، وبقدر أحكي إنه هذا الإشي برجع سليم على ما هو، والطفل يعني بنمو زي أي طفل تاني. يعني أساسيك أنا واحدة من الشغلات اللي بقولها للأهل في نهاية الأمر، يعني إنه عملية واحدة تنتين رحلة نسميها من عمليات أو رحلة من متابعة للطفل، في نهاية الأمر طفلك سليم وإله علاج. يعني إذا تحكي متلازمات تانية في الطب اللي ما إلها علاج، يعني ما عنا يعني عمليا حاليا عنا تقريبا علاج لكل شيء.
0: على الأقل عندكم في علاجات، وبس الإشي زي ما أنت ذكرت يعني مرات كمان بحاجة لكل المتابعة.
1: مزبوط.
0: كمركز اللي يعطي كل الخدمات، التطور، النطق، تطور الأكل، كل البلع، كل هاي الأمور هي بحاجة طبعا لكل هاي المتابعة من قبل الأهل. وبتحكي معك بعد على نقطة، احنا ذكرنا الهند، بدينا حديثنا في الهند.
1: مزبوط.
0: نحكي على كمان على جانب آخر اللي هو التطوع في دول نامية.
1: نعم نعم.
0: على هاي التجربة بهمني هيك كمان انه مستمعينا يعني يعرفوا عن هذا الجانب.
1: فكوني عمليا اخترت عن طريق المؤسسة العالمية لجراحة الوجه والفكين، فعطتني زي سميها ليبل او شهادة موثقة عالميا كجراح اللي أخصائي في هذا المجال. يعني الشهادة الموجودة تبعتي بقدر أشتغل فيها بمراكز عليا ثاني. فواحدة من الشغلات اللي أنا بسويها كتضامنا عمليا مع العيال وتضامنا مع الأطفال اللي بتنولد مع المتلازمات المختلفة أو التشوهات الخلقية المختلفة، اني رحت على مناطق مختلفة في الهند نفسها وكمان خارج الهند، اللي فيها احنا عمليا كنت ضمن اورجانيزيشن معينة او ضمن منظمة معينة، اللي عملنا كامبينج، يعني ما يسمى اللي انت بتكون في محل نيبال، تنزانيا، مناطق تانية مختلفة في الهند، اللي بتقول اوكي في جراح جاي، العلاجات تتم مثلا من نهار الاحد لنهار السبت، مثلا اسبوع زمان او 10 ايام، طبعا تطوعا من ناحيه، طبعا انا بالنسبه لي كمان طيران وكمان اوتيل تطوعا ابدا لي، يعني فيها انا في جراح جاي اللي يعالج لهاي الاطفال ببلاش.
0: حلو.
1: فعملت على الشكل تقريبا بالفتره السنه اللي كنت فيها بالهند، فكر اكثر من 5 6 على الشكل. حلو. يعني كنت في اكثر في منطقه معينه،
0: يعني خمس مناطق مختلفه. نعم. مش خمس. نعم. عمليات. لا لا لا. في هاي المناطق. لا يعني لا. لما كل منطقه بتحكي عنها كم عمليه الدكتور أوكي. بيعمل.
1: لا لا، هي 5 مناطق مختلفه تقريبا بحدود بالنهار كنا نعمل 6 عمليات تقريبا.
0: 6 عمليات في النهار.
1: نعم تقريبا. الواحد. نعم. وكنا مرات نطلع اكثر من طاقم واحد، يعني لان كنا نطلع احنا والقسم اللي كنت انا اشتغل فيه، كنا نطلع أنا وكمان طبيب، يعني كنا نفتح غرفتين عمليات.
0: أوه.
1: يعني بدل ما يكون في 6 يكون مثلا في 8 ولا يكون في 10 ولا. فأول شيء بتعلق في العدد، تاني إشي المنظمة نفسها قديش عاملة، قديش قدرة تجيب أعداد.
0: أوكي. أما هاي المنظمة لما إحنا بنحكي مثلا إنه شخص يجي يعمل عملية.
1: نعم.
0: طب بيمرق سيرورة، بيمرق فحوصات عديدة، بيمرق كثير شغلات، طب لما أنتوا بتروحوا بتتطوعوا.
1: نعم.
0: وين هذه التحضيرات بتكون؟
1: تنعمل
0: يعني
1: تنعمل
0: بتكون جاهزة، انتوا بس بتيجوا بتعملوا العمليات.
1: احنا
0: انا دائما بسأل هذا، يعني دائما يعني عندي حب استطلعت افهم هذا الاشي، يعني حتى في مرات بتكون اشياء ميدانية، مش عمالنا نحكي على مستشفيات راقية ومستشفيات اللي فيها كل الاجهزة.
1: اول اشي كل محلات هاي اللي فيها الكامبينج اللي بحكي عليه انا، او المنظمات اللي رتبت هذا الكامب، هي محلات نائية جدا، يعني محلات بدائية جدا، يعني انك وين تنام ولا وين تصحى الصبح ولا شو تاكل الصبح. هي محلات جدا بدائية ومحلات عن جد آسف نائي. الحالات عمليا الاشي بترتب مثلا كم شهر لقدام، يعني عمليا نفرض احنا كمان شهرين لقدام في كمان برنامج كامبينج على الشكل بنيبال مع نفس الجمعية اللي انا بتطوع فيها اللي اسمها Operative of Smile، اللي بتقولك في مثلا 10 حالات، هاي الاطفال، هاي ارقام الهوية، هاي اعمارهن، هاي اوزانهن، هاي فحوصات الدم، بمعنى تأشير يعني انك انت موافق انك تعمل العملية بسبب
0: انت عارف من الاول ايش العملية.
1: نعم. نعم. واذا بدي مثلا فحوصات تاني طبعا في كمان طبيب تخدير في الموضوع، في كمان طبيب اطفال في الموضوع، يعني انه انا مش جاي انه انا اعمل عملية مسك حالي واروح، يعني عمليا في طاقم كامل اللي موجود غادي، يعني ففحوصات بتنعمل مزبوط، وفي شغلات للأسف شديد ما بتقدر تعملها بسبب المحلات النائية الموجودة هاي أو المستشفيات اللي غير مؤهلة، يعني في كتير محلات اللي فيهاش العناية المكثفة اللي أنت مرات بحاجة لعناية مكثفة. صحيح. بسبب أنه في شغلة لازم تنيم المريض 2 3 في هاي العناية، فما بتقدر تسويها.
0: بهمك هيك اسمع منك هيك دكتور مبدا كمان على هاي التجربة شو بتعطيك؟
1: بتعمل بس منيح انك بنهاية الامر انك
0: بس تعمل شو وجع قلب كمان؟ سوري على السؤال يعني بلعم. انت لما بتشوف طلع. كل هاي الحالات الصعبة اللي فيش عندهم الامكانيات وفيش عندهم الظروف
1: طلع انا عندي بالهند بالاساس خضت بكتير شغلات اللي صارت معي
0: بصير في حصانة نفسية غير؟
1: بعرفش إذا أسميها حصانة نفسية. مزبوط في غرفة العمليات أنت موجود وطفل قدامك وأنت بدك تتميز وتعمل له أفضل عملية ممكن تكون أنت يعني فوكست بس على هذا الإشي. ولكن لما بتعمل زوم أوت للشغلات إنه هاي الناس اللي بتيجي عشان تعمل عملية أنت بتفحصها يوم قبل, يعني أنا كطبيب استشاري كنت في هذا المركز كان عندنا يوم قبل فحص المرضى ويوم تاني عمليات, تفحص المرضى وتاني يوم العملية يعني هيك. فإنك انك توافق تعمل عملية لشخص معين تقول له اوكي بكرة عمليتك, طب هذا الشخص جاي 200-300 كيلو بعيد عنك هذا نايم عمليا الشخص في كراج المستشفى في الخنايا في الباركينج فانت بتقول يعني هالطفل عمره 4 شهور جاي مع امه نايم في على الارض
0: أكيد.
1: بس عشان تاني يوم فوت على مستشفى فبحز بقلبك. في نهاية الأمر كلنا أهل وأنا أطفال,
0: ولكن بالأدنى شك هو عمل إنساني من الدرجة الأولى قبل ما يكون أي شيء
1: نعم
0: ثاني.
1: ففيه كتير عمل إنساني من ناحية بقول إن التطوع تبعي كتير ساعد يعني إنه كتير بيساعدني مش بس لخبرتي بيساعدني أنا كطبيب اللي بحس حالي عملت إشي للمجتمع.
0: أكيد.
1: أحكي لك كمان قصة مثلا إشي بالهند مثلا واحدة من الشغلات اللي أو قصة حلف حصات. فكنت انا الطبيب الاستشاري اللي مركز مثلا غرفه معينه غرفه A اوكي ففي هاي الغرف بتعرفي بالجيرني كلها تبعت السنه عمليا بتساوي كل فتره بتساوي إشي معين. فباول فتره كنت اسوي بس شفة أرنبية. فبتذكر بهاي الفتره يعني بتبعت الولد والاهل لفحوصات للولد صوره صدر تخطيط للقلب وفحوصات دم اللي تكلف يعني عمليا قليل مصاري في مستشفيات الحكومية في الهند ما تكلف أبو 20 شيكل يعني حتى أقل من هيك. فتيجي تقول للأهل أوكي روح أعمل فحوصات تاني يوم عمليك وتعالوا لعنا ناس ما كانش مع الإمكانيات فأنا بتعرف كنت مرات يعني طول من جيب تقول له روح أعمل فاهم كيف
0: كل الاحترام.
1: فمش هيك القصة, القصة ده أحكي لك إياها أنه كتير من المرضى ما كانتش تيجي للعملية بسبب أنه بالنسبة إلى هاي المصاري اللي عطيتها تروح تأكل فيها.
0: واو.
1: فمرة أجوا حكوني الاستجاري الموجود غاد فقالوا لي دكتور يعني تعطينش مصاري لأنه الناس مش هتعمل عمليات عم تروح تأكل فيها. ففي الهند في نهاية الأمر يعني إنك توصل إنك تعالج صحة هي مش البريوريتي الأولى تبعتها يعني
0: أكيد.
1: المأوى
0: تختلف طبعا كل الأمور. وإحنا دكتور يعني كان بحب إنه نحكي معك بعد كثير على هاي التجربة وقدش أثرت طبعا كل ما يتعلق بمسيرتك. احنا في اخر نص دقيقة من البرنامج كلمة او اشي اللي انت حابب انك تضيفه نصيحة اي اشي اللي بتحب.
1: اولا للاهل وثانيا للمجتمع سميها هيك. للاهل اعرفوا عمليا اي متلازمة اي تشوهات خلقية اي شق في سقف الحلق شق في الشف الارنبي وواء الى اخره اعرفوا انه الخوف من المجهول شوي حطوه على جنب لانه الها علاجات غالبا كل العلاجات الموجودة غالب. مزبوط هي رحلة واحنا اليوم موجودين في مركز تسفون بوريا

0: المستمع أكيد أخذ منها كمان أشياء لكم. كثير شكرا كثير لك يعطيك ألف عافية.
1: شكرا كثير
0: شكرا شكرا. بهذا نصل مستمعينا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الصحة غالية. كل التحيات من طاقم البرنامج لنشحاد الرزق في الإنتاج إلى في هندسة الصوت وفي الإعداد والتقديم غالية ناطور قدور. كل الصحة والعافية نرجوها لكم دائما مستمعينا. إلى اللقاء.

أنا كلي لك، أنا عمري لك، يا من ملك روحي بهواه، الأمر لك طول الحياة، الماضي لك وبكرة لك وبعده لك، أنا في سهادي وفي منامي بندهك وبسألك بتحبني ولا الهوى عمره ما زارك، بتحبني ولا انكتب على القلب نارك، قول قول يا حبيبي قول يا ملك. مع أحدث ما كتب ولحن الموسيقار بليغ حمدي لنجمة هذا الحفل ميادة الحناوي.